تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنك

0: تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فورا مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنغا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في صمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لإيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصور ما.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوة إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود، الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم الشن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كولبوس والآخر من ناحية صلعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كولبوس وصلعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغا في هذا الشأن:
3: يصبح ربع صف الخطاب والتعبئة والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة.

0: محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها وفتح محاور جديدة.
1: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
2: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
1: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنجا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنجا من كسل في هذا الخصوص:
3: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بتاع بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني.
1: وفي ولاية الخرطوم، قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
4: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
1: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين. على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
1: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إنما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة الأبيض بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة الأبيض تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب آثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفع شديد، يعني البنجا الآن حصلت 3000، هي 3000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البنجا دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب 490 هاي بدلا عن 370 ل 470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو، وعورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
1: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور. كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.

0: ووريكم راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بك بروف حسن بشير محمد نور، استاذ الاقتصاد السياسي بالجامعات السودانيه. بنحاول نستضيفك في لقاء خاص بخصوص استئناف الدراسه بالجامعات السودانيه في مقرها الاصليه، واللي هو ده قرار انه يلزم جميع الطلاب وهيئه التدريس وكده انهم يرجعوا العاصمه المثلثه ويستأنفوا الدراسه. يعني دارين في الاول نعرف انه ليه نظرا لايضا استغلاليه الجامعات، فليه صدر مثل هذا القرار وكل الدلائل تشير الى انه البنيه التحتيه، الامن، السلامه، اعضاء هيئه التدريس والطلاب، المقومات يعني البنيه التحتيه كلها للبحث العلمي يعني ما جاهزه، فشنو الغرض من صدور مثل هذا القرار؟
3: شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم، التحية لك ولراديو دبنجا وللمستمعين والمستمعات في كل مكان. وطبعا القرار لما تصدر قرارات من وزارة معينة مختصة، ده طبعا بيعتبر أنه قرار سياسي أو قرار سيادي. لكن المشكلة بأنه المسألة بتاعت التعليم العالي ده يعتبر أنه من أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية، يعني وتكوين رأس المال البشري اللي هو مرتبط ليس فقط بحاضر البلاد وإنما بالمستقبل، يعني هو يعتبر من أهم الركائز الأساسية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد من البلدان. لذلك أنه القرارات دي مرتبطة بأول حاجة كما ذكرت باستغلالية الجامعات، ويعني باحتبار يعني ذات شخصية اعتبارية، يعني المفروض أن تكون الحرية في لها الحرية في اتخاذ القرارات وفقا للمتطلبات الأساسية لاستئناف الدراسة. الجانب الثاني أنه القرار ده مرتبط بعدد كبير جدا من الطلاب وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات من موظفين وتقنيين وعمال وحرس جامعي إلى آخره، يعني أن هذه المسألة تتطلب أنه النظر لهذه القرارات بشكل موضوعي وعلمي، وأنه بعيد جدا من أي احتبارات غير أكاديمية أو يعني سياسية. وبالتالي أنه ده المفروض هذه القرارات تستند إلى المعايير البيئة الجامعية وضمانات الأمن والسلامة والقدرة على تفعيل الحد الأدنى من مقومات العمليات التعليمية والحد الأدنى من مقومات الحياة بالنسبة للناس. فبالتالي أنه يعني القرارات في هذه الحالة هي شديدة الحساسية. وكما تعلم أستاذ إبراهيم أنه الحرب دي وضع يعني خلقت وضع استثنائية أثرت بصورة كبيرة جدا على البنية التحتية للجامعات وعلى الخدمات الأساسية والأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وفي ظروف زي دي يعني أنه بيكون في سؤال مهم جدا جدا، هل فعلا بتتوفر المقومات الأساسية التي تسمح بعودة الجامعات إلى مقرها الأصلية دون الإضرار بالعمليات التعليمية وبسلامة المنسوبية الجامعات والطلاب وأولياء الأمور؟ ده طبعا أنه بتتطلب عدد من المتطلبات، والموضوع ما متعلق بالعاصمة فقط يعني أستاذ إبراهيم، وإنما بالجامعات في مختلف أنحاء السودان. وما ننسى أنه في جامعات موجودة في ولايات كردفان الكبرى وولايات دارفور الكبرى، وهي الأكثر تضررا يعني سواء كان بالعمليات العسكرية أو بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والأمنية يعني. فهذه كلها أنه ممكن نحن نستعرض المتطلبات الأساسية إذا سمح الوقت بذلك.
2: نعم.
3: أنه هي
2: نعم تفضل تفضل يعني
3: ما هي المتطلبات التي يجب أن تتوفر يعني؟ لأنه أساسا نحن بنأكد أنه المزلة بتاعت فتح الجامعات واستئناف الدراسة دي مهمة وطنية مهمة جدا جدا، ما في خلاف حولها يعني. لكن الأهم من ذلك أنه هذه العملية تستوفي المعايير، معايير التعليمية، معايير الجودة الخاصة بالبيئة الجامعية، تتعلق بالمزالة بتاعت السلامة، بالمقومات بتاعت الحياة، بالخدمات الأساسية، بالمزالة بتاعت التقويم والاحتماد الأكاديمي، بالمزالة بتاعت سلامة المخرجات بتاعت التعليم العالي والبحث العلمي، الشهادات وتقويم، المزالة بتاعت تنافسية الخريجين، والمزالة بتاعت مستقبل الجامعات وسمعتها يعني. فبالتالي من أول هذه المتطلبات والمقومات هي المزالة بتاعت البيئة الجامعية، ودي ما بتختصر على المزالة بتاعت وجود يعني مباني وقاعات، بتشمل منظومة متكاملة فيها قاعات ومعامل ومكتبات وشبكات الاتصالات والإنترنت والمرافق الصحية والخدمات الإدارية الضرورية للطلاب يعني، والدراسة والامتحانات وسكن الطلاب وسائل النقل ومرافق الإعاشة، وأنه توفر بيئة أمنية تسمح باستمرار الدراسة باطمئنان يعني بشكل طبيعي. ودي يعني أنه يعني عنده ارتباط بالمزالة بتاعت المتطلبات بالنسبة للعملية التعليمية الحديثة يعني، يعني وجود معامل مجهزة ومثلا مختبرات ومستشفيات ومشاريع ومكتبات حديثة وشبكات معلومات مستقرة وقاعات تستوفي متطلبات السلامة، خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. ودي عناصر أساسية بتمثل الحد الأدنى اللي بتقوم عليه أي مؤسسة جامعية محترف بها أكاديميا إقليميا ودوليا. وبالتالي في الظروف الحالية دي بنجد أنه العديد من الجامعات خاصة الواقعة في العاصمة والولايات المتأثرة بالحرب تعرضت لأضرار كبيرة جدا نتيجة للعمليات العسكرية، وده بيطرح تساؤلات حول مدى جاهزية هذه المؤسسات لاستقبال عشرات الآلاف من الطلاب والعاملين واستيفاء المعايير الأكاديمية المعروفة. ده الجانب الأول. الجانب الثاني غياب الخدمات الأساسية اللازمة للحياة والعمل، لأنه في إنسان لازم تتوفر له حياة معينة، ولا يمكن فصل نجاح العملية التعليمية عن توفر الخدمات الأساسية اللي بتضمن استمرار الحياة اليومية بصورة مستقرة. وتشمل دي طبعا لازم تكون في كهرباء، وانت شايف المستوى بتاع خدمات الكهرباء الآن في السودان. المياه مرتبطة بشكل أساسي بالمزالة بتاعت توفر الكهرباء، المياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية والأدوية توفرها ووسائل الاتصالات الضرورية ووسائل النقل حتى بالأسعار المناسبة يعني وفي الأوقات المناسبة يعني. وبالتالي أنه حنلقى أنه أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات والطلاب حيواجهوا تحديات كبيرة جدا في الحصول على هذه الخدمات في عدد من المناطق المتأثرة بالحرب، إضافة لأنه في ناس عندهم ممكن يتعرضوا لأمراض، وزي ما تلاحظ أنه في أمراض كثيرة منتشرة إضافة للأمراض المزمنة، ودي بتحتاج لمتابعة طبية منتظمة يعني، سواء كانت بالنسبة لبعض أعضاء التدريس أو أولياء الأمور أو حتى بعض الطلاب، وده ما بيكون مضمون في ظل استمرار الضغوط الخاصة يعني بالنسبة للقطاع الصحي حاليا، وده بترتب عليه ارتفاع المخاطر الصحية، وده أمر بيهدد سلامة الأفراد وبيأثر بصورة مباشرة في قدرتهم على واجباتهم الأكاديمية سواء كانت في المزالة بتاعت التعليم أو التعلم. وده ما بتختصر الآثار دي فقط على نقص الخدمات على الجانب الإنساني، بل أن هي بتمتد إلى المزالة بتاع التأثير على انتظام الدراسة، إجراء الامتحانات، تشغيل المعامل والأجهزة العلمية، وحفظ البيانات والمراجع، ودي كلها عناصر أساسية بالنسبة للعملية التعليمية. الجانب الثالث من المتطلبات هو أن المزالة بتاع توفر السكن والاستقرار الاجتماعي، لأن أعداد كبيرة جدا من السكان وخاصة الخرطوم يعني ومدينة الخرطوم وبحري وأجزاء من درمان تعرضت لتخريب يعني كبير جدا طال المنازل والممتلكات الشخصية، وده أدى إلى فقدان كثير من الأسر مقومات الاستقرار السكني. وده يعني أنه بعنا أنه في عدد كبير جدا من ضحايا التدريس والعاملين والطلاب ما بيملكوا مساكن صالحة للإقامة عند العودة، وده بيضطرهم للبحث عن مساكن بالإيجار. وطبعا المستوى بتاع الإيجارات مرتفعة بشكل يعني لا يتناسب مع مستويات الدخول، ويعني أنه ارتفاع تكاليف السكن، وبعد ذاك أن الحاجة لمصادر بديلة للطاقة مثلا الشرائح بتاعة الطاقة الشمسية وأي وسائل أخرى، وده بيضيف أعباء مالية كبيرة جدا لا تتناسب مع مستويات الدخول المالية خاصة لأعضاء التدريس ولكثير من أولياء الأمور أيضا. وفي غياب البرامج واضحة لتعويض المضطرين أو إعادة تأهيل المناطق السكنية بيصبح الاستقرار الأسري والاجتماعي شرط غير متوفر. وبالمناسبة المزالة دي أصلا المفروض تكون مرتبطة ببرنامج قومي لإعادة الإعمار، يعني برنامج متكامل، وليس أن المسألة تكون في جزر معزولة. يعني الجانب الرابع هو ضعف القدرة الاقتصادية لأعضاء التدريس، وده طبعا معروف وقريب، ده كان فيه إضرار بالنسبة لأعضاء التدريس استمر مدة طويلة، يعني لأنه المسألة بتاعت تراجع القوة الشرائية للمرتبات والأجور يعني حصل بصورة كبيرة زي ما تلاحظ في المسألة بتاعت انخفاض قيمة الجنيه السوداني، يعني بحيث أصبحت يعني الدخول لا تكفي لتغطية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، وتزداد يعني حدة المشاكل دي عند أضافة تكاليف السكن والنقل والغذاء والرعاية الصحية وتوفير مصادر بديلة للكهرباء، اتصالات ضرورية طبعا حتى للعملية التعليمية والاحتياجات الأساسية الأخرى. وبالتالي بنلقى أنه يعني مطالبة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالعودة إلى مغار الجامعات دون معالجة هذه الأوضاع الاقتصادية، ده بيؤدي إلى يعني عدم الاستقرار الوظيفي وعدم القدرة على التفرق للعمل الأكاديمي والبحث العلمي بالشكل المطلوب والتحصيل. المتطلب الخامس هو أنه البيئة الأمنية وسلامة المجتمع والسلامة الشخصية، يعني سلامة المجتمع، سلامة الجامعات، السلامة الشخصية بالنسبة للناس يعني. وهذه بالشكل أن واحد أهم الشروط التي تقوم عليها العملية التعليمية. الجامعات يعني بتستقبل أعداد كبيرة جدا من الطلاب بما فيهم الطالبات، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والعاملين والزوار وأولياء الأمور، وده بيستوجب وجود بيئة تتوفر فيها درجات كافية من الأمن والاستقرار. وفي حالة النزاعات طبعا أو ما بعدها بتصبح قضايا الأمن المجتمعي دي وحماية المدنيين دي عندها أهمية مضاعفة، خاصة في ظل التقارير التي وثقت وقوع انتهاكات ضد المدنيين بما في ذلك النساء والبنات خلال فترة الحرب. وده يعني أنه لابد أنه يجد التقييم المناسب لاستئناف الدراسة يعني، وينبغي أنه يعني توفير أو دراسة البيئة المحيطة بالجامعات، وأنه مدى توفيرها للحماية والأمان لمنسوبي هذه الجامعات. والمطلب السادس هو وضع الجامعات الكبرى الواقعة في وسط الخرطوم، على سبيل المثال جامعة الخرطوم، جامعة النيلين، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وحتى جامعة الرباط الوطني مثلا. ودي تعرضت المنطقة دي يعني خلال الحرب لدمار كبير جدا للبنية التحتية والمباني والخدمات، وحتى في تقارير حكومية أشارت لأنه يعني المزالة دي بتتطلب إجراءات كبيرة جدا جدا في هذه المنطقة لإعادة التأهيل قبل استئناف النشاط بصورة طبيعية، وهو ما انعكس أيضا على نقل عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية لخارج هذه المنطقة. إذا كانت هذه المؤسسات لا تستطيع العمل هنا في وسط الخرطوم، فكيف تستطيع الجامعات بالاكتظاظ الذي يمكن أن يكون موجود فيها، يعني أنه توفر البيئة المناسبة مثلاً للخدمات المستمرة وإمداد كهربائي ومائي واتصالات ومواصلات وصحة وإعاشة وتأمين وسلامة وإلى آخره. يعني أنه المزالة برضو ما لازم أنها تكون متوفرة. المتطلب السابع هو تأثير غياب البيئة المناسبة لجودة التعليم والتقويم الأكاديمي، ودي مزالة في غاية الأهمية أستاذ إبراهيم، لأنه دي ترتبط جودة التعليم العالي ارتباط مباشر بتوفر البيئة الأكاديمية المناسبة مثلا، ودي بتشمل مقومات التقويم الأكاديمي السليم مثل انتظام الدراسة وكفاية أعضاء هيئة التدريس. يعني مين بروفيسور لحد مساعد التدريس المفروض يكونوا وفقا للمتطلبات المستهدفة للتقويم الأكاديمي الصحيح، وتوافر المعامل والمكتبات والالتزام للساعات الدراسية المحتمدة. يعني أنك أنت لازم توفر، لازم تدرس عدد الساعات دي، يعني مش أنك تقوم تختصرها ولا كلها تكون أوضاع استثنائية، وإجراء الامتحانات وفق للضوابط والمعايير العلمية وضمان العدالة والشفافية في التقويم، واستيفاء متطلبات التدريس العملي، يعني العملي والتدريب وإلى آخره، يعني والالتزام بمعايير الاحتماد وضمان الجودة، وده باكش كامل، حزمة كاملة يعني من المتطلبات.
4: نعم.
3: وأي إخلال بهذه المقومات ده بيؤدي إلى تراجع جودة المخرجات التعليمية وإضعاف صغة المجتمع الأكاديمي في الشهادات الممنوحة والمخرجات، خاصة إذا تم تجاوز المعايير العلمية بسبب ظروف استثنائية. وهذا ما يتم تكراره دائما، أنه نحن في ظروف استثنائية والتقويم يتم بشكل استثنائي، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، يعني دون وجود معالجات أكاديمية محتمدة يعني عشان تقنع الأوساط الأكاديمية المهتمة بالتقييم دي أن فعلا في معايير يعني بالنسبة للعملية التعليمية والعملية الأكاديمية بشكل تام.
4: نعم.
3: الجانب الثامن هو المتعلق باستغلال الجامعات وضمان الجودة والاحتمال، لأنه التعليم العالي في مختلف دول العالم بيقوم على مبدأ الاستقلال للمؤسسات الأكاديمية، بحيث تستند القرارات المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي إلى معايير المهنية الأكاديمية وإلى متطلبات الجودة والاحتمال، نحن ذكرنا بعض منها. وبناء على ذلك يعني لابد من ربط القرارات الأكاديمية باحتبارات غير أكاديمية، يعني بعيد من التأسيس، ودي يعني أي احتبارات يعني غير أكاديمية دي بتصير مخاوف تتعلق باستغلالية الجامعات، وقد يؤثر في ثقة مؤسسات الاحتماد الإقليمي والدولي في مدى التزام الجامعات السودانية بالمعايير المحترف بها، وهو ما قد ينعكس مستقبلا على الاحتراف بالشهادات وعلى فرص الخريجين في المنافسة داخل أسواق العمل، سواء كان على مستوى الإقليمي أو دولي، وعلى سمعة المؤسسات التعليمية والتعليم العالي في السودان. وبالمناسبة في عدد كبير جدا من الأجانب كان بيدرسوا في السودان، هل الأجانب ديل الآن حيرجعوا للجامعات السودانية؟ هل في عدد كبير جدا من أولياء الأمور اللي عندهم إمكانيات مالية حييجوا للجامعات السودانية عشان يدرسوا أولادهم بالعملات الصعبة بالنقد الأجنبي زي ما كان حاصل قبل الحرب؟ ودي كانت بالشكل مصدر بتاع دخل أساسي بالمناسبة بالنسبة للجامعات، هي في أشد الحاجة بالنسبة لها، ودي أسئلة مهمة جدا جدا. في الجانب التاسع أنه جانب بتاع البحث العلمي طبعا، لأنه هو جزء أساسي جدا من التعليم العالي. التعليم العالي ليس هو عملية تعليمية أو تدريسية فقط، وإنما أيضا مرتبط ارتباط وثيق بالمزالة بتاعة البحث العلمي، وده بيعتبر أكبر من أكبر مكونات الجامعة يعني تأثرا بالحروب والأزمات الممتدة. وكانت الجامعات السودانية أصلا بتعاني يعني قبل الحرب من محدودية التمويل وضعف الإنفاق على البحث العلمي ونقص التجهيزات يعني المعملية وصعوبة الوصول إلى قواعد البيانات والمراجع العلمية، فما بالك الآن بما أدت إليه هذه الحرب. وأنه طبعا أنه الحرب دي أدت إلى تفاقم التحديات اللي بتواجه البحث العلمي نتيجة للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للبحث العلمي، وتعطل المعامل وفقدان الأجهزة والمعدات وتشتت الباحثين ونزيف العقول وانخفاض الموارد المالية المخصصة للجامعات، لأنه الآن الاقتصاد هو اقتصاد حرب والموارد متوجهة بشكل أساسي للعمليات العسكرية والأمنية. وفي ظل هذه الظروف يصبح من الصعب جدا استعادة النشاط البحثي بالمستوى المطلوب دون برنامج وطني متكامل لإعادة تأهيل الجامعات وتوفير التمويل اللازم وإعادة بناء الشراكات العلمية وضمان استقرار البيئة الأكاديمية. وده طبعا مرتبط بجوانب سياسية وجوانب أمنية، ومرتبط بالمسألة بتاع التجاوب المجتمع الدولي مع الوضع في السودان، مع الأوضاع السياسية والأوضاع الأمنية القائمة في السودان، والمسألة بتاعة إمكانية استقطاب الاستثمار الأجنبي والشراكات الأجنبية. وختاما ممكن نقول أنه استئناف الدراسة دي زي ما ذكرت عنه هو هدف وطني مهم جدا جدا، وأنه لابد من السعي لتحقيق هذا الهدف بشكل مستدام، وده بتطلب توافر الحد الأدنى. يعني نحن كلامنا ده مش ضد المسألة بتاعت أنه استئناف الدراسة أو إعادة الجامعات أبدا، وإنما هو المسألة بتاعت تحقيق هذا الهدف بشكل مستدام ومستقر وبيفي بالمتطلبات الأساسية بالنسبة للعملية التعليمية والمقومات الأكاديمية والجوانب الإنسانية والأمنية والاقتصادية اللي بتكفل سلامة المجتمع الجامعي وتحافظ على جودة التعليم والبحث العلمي وتضمن يعني معايير التقويم الأكاديمي. وبالتالي أي غرار بعودة الجامعات، يعني أي قرار بإعادة الجامعات إلى يعني المغار بتاعتها الأساسية حيكون أكثر نجاح يعني واستدامة إذا استند إلى تقييم فني. يا أستاذ إبراهيم، تقييم فني مستغل لمدى جاهزية كل جامعة على حدة حسب ظروفها وفقا لمعايير واضحة تشمل سلامة البنية التحتية، توفر الخدمات الأساسية، الاستقرار الأمني، القدرة على توفير بيئة تعليمية تستوفي متطلبات الجودة والاحتماد الأكاديمي. وإضافة لأن إعادة بناء التعليم العالي بعد الحرب لابد أن يكون جزءا من برنامج وطني شامل لإعادة الإعمار، وأن يضع حماية رأس المال البشري وصيانة سمعة الجامعات السودانية في مقدمة الأولويات بما يضمن الحفاظ على مكانة التعليم العالي يعني وسمعته وسمعة المجتمع الأكاديمي، ويعني أنه وثقة المجتمع أيضا الأكاديمي الإقليمي والدولي. وده طبعا بتطلب بشكل أساسي طبعا إيقاف الحرب وتوجيه الموارد نحو المسألة بتاعت إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وجذب المسألة بتاعت الاستثمارات الأجنبية والمنح والإعانات والشراكات وجميع المقومات الاقتصادية، والمسألة بتاعت الدعم الاجتماعي الضروري بالنسبة للمحتاجين. ويعني حتى أنت لما تجي تمارس العملية التعليمية ستواجه بأنه عدد كبير جدا من الطلاب محتاجين لدعم، يعني حتى في المسألة بتاعت الأكل والشراب والسكن وإلى آخره. فبالتالي أنه هذه الجوانب كلها ضرورية جدا لاستدامة العملية التعليمية ولضمان جودتها يعني. وده ما أنه يعني أنا في رأيي يعني ده مرتبط بالمسألة بتاعت إيقاف الحرب، يعني في الظروف دي من الصعب جدا توفير هذه المتطلبات، ولكن يمكن القول بأن على الأقل أنه تتوفر بالحد الأدنى المطلوب الذي يفي بالنقاط التي أشرنا إليها.
2: نعم، البروفيسور حسن بشير محمد نور، أستاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة السودانية، نحن شاكرين لك في راديو دبنجا على زمنك وعلى هذا الحديث حول متطلبات استئناف الدراسة بالجامعات السودانية في مقرها الأصلية. وكويس أنك نبهتني أنه تتعلق بكل الجامعات في كل الأقاليم وليس بالخرطوم، بولاية الخرطوم وحدها، في كل الولايات الأخرى. وواضح أنه في مشكلة كبيرة، يعني كثير من الأشياء لازم تحدث وكثير من الترتيبات قبل أن يتم توفير بيئة يعني تقدر تساعد بالحد الأدنى زي ما قلت أنت بالمتطلبات الأكاديمية حقت يعني تأهيل وتخريج ناس. وأنا بتكلم معك برضو يعني معليش نختم سريع يعني المحيط الاجتماعي ذاته للطالب الجامعي, ما هو الطالب الجامعي تطوره وتحصيله الأكاديمي مربوط أيضا بالمجتمع يعني. فأنا بشوف فيديوهات هسي إنه تشوف شارع الجمهورية من أول لآخر ما في زول, فالطلبة دي أصلا برضو هم عندهم زي السمكة في الموية, عندهم محيط اجتماعي يعني مفروض يتحركوا فيه, في ندوات بيحضروها, في فعاليات, في منافسات, في شنو يعني, في مجتمع مستقر جاوب على كل الأسئلة الأساسية حقت الأمن والأكل والشراب وكده. الحي ده هسي ما فيش. فعندك تعليق سريع على الحي دي؟
3: والله طبعا أنت ذكرت أستاذ إبراهيم موضوع مهم جدا, لأنه أساسا الجامعات هي ما مزال بتاعت يعني تعليم و يعني بحث علمي فقط, وإنما أنشطة كثيرة جدا. يعني الطلاب يمارسون نشاط اجتماعي, نشاط ثقافي, نشاط رياضي, إضافة لذلك أنه هذا الجو يوفر بيئة نفسية بالنسبة للطلاب تساعد في المزالة بتاعت الاستيعاب. يعني هذه الجوانب التي ذكرتها ليست ترف يعني, وليست هي مسائل يعني ثانوية, بل بالعكس هي جوانب مرتبطة بالجوانب النفسية وبتأهيل الإنسان للقدرة على الاستيعاب وإعادة إنتاج روحه يعني, وأنه استيفاء الجوانب المادية والروحية بالنسبة للإنسان. وفعلا مدينة الخرطوم بالتحديد تعرضت لدمار كبير جدا جدا, أنه بيعزل هؤلاء الطلاب عن البيئة السلامة. أنا طبعا ذكرت البيئة المحيطة بالجامعات يا أستاذ إبراهيم, البيئة المحيطة للجامعات هو كل واحد من الجوانب اللي أنا اضطرت لها بيشتمل على مجموعة من الجوانب المحيطة به التي ذاتها تحتاج لي يعني تفسير وتوضيح إلى آخره. وأنت ده الجزء اللي أنت ذكرته ده من سلامة البيئة المحيطة بالجامعات وتوفير كل الجوانب الاقتصادية. على سبيل المثال, أين يأكل هؤلاء الطلاب وأين يشربون, والمسألة بتاعت نحن ذكرنا المسألة بتاعت المياه والصرف الصحي. على سبيل المثال يعني المسألة بتاعت المرافق الخاصة بالخدمات يعني في المنطقة دي, يعني ما أنت بتجيب كمية كبيرة جدا من الناس ودل أكل وشراب وحمامات ومساجد ومصليات وثقافة والرياضة وما شابه ذلك وأنشطة أخرى, فكيف يمكن أن توفر كل هذه مرتبطة جميع كل البيئة الحياتية, بيئة ضرورية جدا للتعليم والتعلم والجوانب الأكاديمية وجوانب البحث العلمي وللمزالة بتاعت الجودة والتقويم الأكاديمي. جميع هذه الاختبارات توضح في الاختبار وتحسب يا أستاذ إبراهيم, كلها بتحسب.
2: نعم.
3: الملاحظة بتاعتك ملاحظة سليمة جدا, لأنه أنت إذا جيت أنك تعمل عملية تعليمية في الفراغ, فده أنه طوال حيأثر على الجودة بتاعت العمل بتاعك وعلى تقييمك طبعا. انت الان لما تقوم في سلامه مثلا في السودان وفي امن وفي حاجات زي دي ما خاض على معايير, لما تقول في استقرار اقتصادي ولا الوضع الاقتصادي ما دي خاض على معايير, لما تجي تقيم الوضع الاجتماعي او الوضع النفسي بالنسبه للناس او المساله بتاعت الخدمات الصحيه ما دي برضو خاض على معايير, فكلها مرتبطه ببعض. عشان كده انا قلت ده برنامج وطني شامل, يعني أنه ما بينفصل عن بعض البعض. أنت لو جيت تفككه وتعمله في جزر معزولة حتواجه تحديات كبيرة جدا جدا, وممكن تواجه الفشل بالمناسبة.
2: نعم.
3: المشكلة أنه يعني كلامنا ده كله نحن بنتكلم عشان أنه الناس تتجنب يعني الخوض في منزلقات أنها هي غير آمنة يعني, فأنه لابد أن تحسب الخطة بعناية كبيرة, لأنه عملية التعليم العالي والبحث العلمي عملية في غاية الحساسية والأهمية بالنسبة للحاضر والمستقبل, وأهم حاجة المستقبل, مستقبل الأجيال القادمة يعني.
2: نعم. بروف الزمن سرقنا زي ما بقوله بيوصلنا حدود زمن البرنامج. أنا شاكر لك كثير يعني على حديثك, ونأمل إنه نتحدث معك تاني في يعني في قضايا تتعلق بالمجال الأكاديمي والمجال البحثي والعلمي.
1: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم, و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم. والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زعفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسموها ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة شمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة شمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات شمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع حاد في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع حاد في درجة الحرارة، يحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحاي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم دي العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية المهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس
2: الحرارة. أيوة
1: نعم.
2: في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
1: نعم.
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها مريض، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بسهم بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، الربط بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حاد لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في جسمه، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصل لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في جسمه من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كل علامات بتاعة ضربة الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب بدي يشرب طوال. مثل الباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا مويه كثير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لدرجة الشد.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
2: طبعا أيوة، هو أكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من يكون في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء، يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصلت غرغرية وكده في الأطراف، فدي من الخطورة بتاعتها، يعني الوفاة وبالإضافة لمضاعفات أخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقاية من المرض؟
2: طيب يلا، احنا من اول حاجة للوقاية بننصح انه الباعة المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بالإجهاد الحرارة وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض للمباشر ضربات الشمس في ساعة الذروة، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية انه نشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة انه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى الليل، يعني مع إنه ما تكون في شمس لكن أغلب الحالات كان بيجينا بالليل. يلا ديل بيكون معرضين لا أكتر الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا يأخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنوم في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
1: يعني نوموا في الحيشان
2: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شقق أو في كده، على أساس إنه يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
2: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أثناء النهار الاستحمام درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد.
2: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض بيج كده، ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، مثل طفاة بتحبسها.
1: نعم، يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
2: أيوة، بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
2: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو، لا زال في حالات هنا إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
2: الله يسلمك.
1: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان

السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بير سليبة بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، وثمان ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا

0: المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافد للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنغا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في صمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لإيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصورنا.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوة إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود، الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم الشن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كولبوس والآخر من ناحية صليعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كولبوس وصليعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغا في هذا الشأن:
3: يصبح ربع صف الخطاب والتعبئة والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع.

0: لإعادة ترتيب صفوفها وفتح محاور جديدة.
1: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
2: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء خاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم، كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
1: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنجا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنجا من كسلة في هذا الخصوص:
3: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع، والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عروس بتاع توك توك، وكلها اكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون فيه إرهاق بدني وذهني.
1: وفي ولاية الخرطوم، قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
4: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيف، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
1: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين. على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جوورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحاجات التدور.
1: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إنما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة الأبيض بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة الأبيض تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب آثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفع شديد. يعني البانجا الآن حصلت 3000، هي 3000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البانجا دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب490، هاي بدلا عن 370 ل470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو، وعورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
1: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور، كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصص.
2: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا قدم أعضاء من الكونغرس الأمريكي مشروعين لقانونين، الأول بعنوان قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 أمام مجلس الشيوخ، والثاني قانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني أمام مجلس النواب. ويهدف المشروعين دين لرسم ملامح السياسة الأمريكية تجاه الحرب في السودان بما يشمل السلام والمساءلة والعقوبات والتعامل مع الأطراف الخارجية المتهمة بتعجيج النزاع في السودان. في نفس الوقت دعت منظمات حقوقية من بينها Human Rights Watch الكونغرس الأمريكي إلى الإسراع في إجازة القوانين دي مع توسيع نطاق المساءلة عن الانتهاكات. لكن هل ده بيعني انتقال الملف السوداني من المواقف السياسية والدبلوماسية لساحة التشريع الأمريكي؟ وبرضو يعني هل القوانين دي بتمثل تحول حقيقي في السياسة الأمريكية أم إنها أدوات ضغط سياسي ودبلوماسي؟ وما مدى تأثيرها إذا أجيزت على أطراف الصراع والدول المتهمة بالتدخل في الحرب وعلى فرص السلام ومستقبل العلاقات السودانية الأمريكية؟ الأسئلة دي وغيرها أعزائي مستمعي راديو دبنجا حنناقشها مع ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية، الخبير القانوني والمحامي في سيادة حكم القانون الحوكمة ومكافحة الفساد الأستاذ إسماعيل عبد الحي مضوي، لفهم الأبعاد القانونية والسياسية للمشروعين ديل وما إذا كان حيشكلوا يعني نقطة تحول في التعاطي الأمريكي مع الأزمة السودانية. أهلا ومرحبا بك أستاذ إسماعيل في برنامج ملفات سودانية عبر راديو دبنجا.
3: جزيل الشكر لراديو دبنجا المعبر عن أهلنا وعشيرتنا والمسحوقين في السودان.
2: وبداية يعني عايزينك توضح لنا طبيعة القانون القانونين تم إعدادهم لمجلس الشيوخ والنواب وبتضمن شنو والهدف منهم وأهميتهم في التوقيت ده شنو؟
3: في اعتقادي الشخصي أنه بعد يوليو لن يكون الوضع كما كان وتعتبر بداية جديدة، وبموجب ذلك سيتم طرح المشروعين ليصبح المشروعين المقدمين أحدهما إلى مجلس النواب والآخر إلى مجلس الشيوخ بالتوازي أمام الجمعية التشريعية. القانون الأول هو الاسم الرسمي له قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد الصراع في السودان للعام 2026، والذي تم عرضه على مجلس الشيوخ، وكان الرعاة أو السبونسر الرئيسيين لهذا المشروع القانون هما السيناتور جين شاهين من ولاية نيو هامشير والسيناتور جيم ريش من ولاية إيداهو والسيناتور كريس كوينز من دلاوير، وبالإضافة للسيناتور جون كورنين وهو من ولاية تكساس. وتتمثل القاية من القانون في إنشاء نظام حصري أمريكي شامل للمحاسبة في السودان يشمل مرتكبي الانتهاكات ممولي الحرب، الدول أو الشبكات التي تدعم عسكريا أو ماليا أحد الأطراف المتحاربة، وأهم الأحكام وفقا للمرخص الرسمي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وهو المنشور ضمن البوابة أو الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ، يشمل فرض عقوبات إلزامية على كل من يساهم في إطالة مدى الحرب، ومعاقبة الأفراد والكيانات الأجنبية التي تقدم الأسلحة أو أي دعم مادي للأطراف المتحاربة، إلزام وزير الخارجية بالتشاور مع وزير الخزانة ووزارة العدل بإجراء تغييم قانوني لتحديد ما إذا كانت الجماعات المسلحة في السودان تستوفي معايير تصنيفها كمنظمات إرهابية عالمية أو كيانات خاضعة للعقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى تعزيز آليات تتبع شبكات التمويل والتسليح الخارجية، بالإضافة إلى إلزام الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس في سعيها لتنفيذ القانون. هذا سيكون شيء ملزم للمجلس، شيء ملزم للإدارة التنفيذية بتنفيذ القانون الذي سوف يصدر من مجلس الشيوخ. القانون الثاني هو قانون الانخراط الأمريكي بالسلام السوداني، والاسم الرسمي له هو مشاركة الولايات المتحدة في قانون السلام السوداني. سوف يكون هذا القانون مقدم إلى مجلس النواب الأمريكي، وقدموا النائب جير جوري دبليو ميكس وساريا جاكوبيس، وقد وصل المشروع إلى تقديمه إلى مجلس النواب بالتوازي مع القانون السابق، والهدف من التشريع ده إنشاء سياسة أمريكية طويلة الأجل تجاه السودان تقوم على حماية المدنيين ودعم عملية السلام وفرض عقوبات على قادة طرفي النزاع، وبالإضافة لمنع تصدير الأسلحة الأمريكية إلى الدول التي تهجج الحرب، يعني بيشمل بالإضافة للسودان بيشمل الدول التي تصدر الأسلحة، وإنشاء منصب مبعوث رئاسي خاص للسودان كما يلزم الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية.
2: طيب أستاذ إسماعيل، هل ده بيمثل انتقال الملف السوداني من نطاق المواقف السياسية للإدارة الأمريكية إلى ساحة التشريع داخل الكونغرس، وده بيجعل واشنطن أكثر التزاما قانونيا بالتدخل والضغط لوقف الحرب؟ وإذا أجيز القانونين ديل، هل يمكن أن يكون يعني ملزم للإدارات الأمريكية المتعاقبة طالما بقى قانون وتم تجاسته من الكونغرس؟
3: في تقديري تكمن أهمية مشروع القانون المطروح في أنه لا يضيفان عقوبات جديدة، بل يعني يسعيان إلى نقل الملف السوداني من إطار السلطة التقديرية للإدارة الأمريكية إلى إطار تشريعي ملزم، وهو تحول كبير وذي دلالة دستورية كبيرة بحسب النظام التشريعي في أمريكا، وده بيمثل تغير نوعي في تقديري للسياسة الأمريكية تجاه السودان، يعني والانتقال من أن القرارات كانت تدار بقرارات تنفيذية، يمكن لأي إدارة تنفيذية قادمة إنها تلقيها أو تزيلها أو تعدلها أو تتساهل فيها، دي طبيعة القرارات التنفيذية. بينما يعني التشريع الفيدرالي الآن إذا صدر يصبح القانون ملزم لجميع الإدارات إلى أن يعدل الكونغرس نفسه أو يلغيه، لذلك إن انتقال الملف السوداني للكونغرس يحكس يعني توجه نحو تقنين السياسة الأمريكية وجعل أكثر استقرار واستدامة. دائما ينتزع أي صلاحيات للإدارة التنفيذية، بل بيعضدها وبيجعلها منزوة، وده ما بيحكيس برضو كمان عدم رضا من الإدارة التنفيذية، لكن الكونغرس بيعتقد انه ما في اثر كافي على من قرارات يعني بتظهر من السلطة التنفيذية لوقف الحرب. وهنالك يعني حوجة كبيرة لأدوات قانونية أكثر إلزاما تعزز مساءلة الإدارة التنفيذية واستمرار السياسات الأمريكية تجاه السودان. هل تلتزم الإدارات القانونية المقبلة بهذه القوانين؟ نعم بلا شك. فإذا أصبحت هذه المشاريع يعني للقوانين وصدرت ستلزم أي إدارة مستقبلية بتنفيذ ما تفرض التقارير الدولية وعقوبات وإجراءات رغابية. يعني وبيكون في برضو مساحة تقديرية قليلة وفرصة للمناورة من الإدارة التنفيذية وأثر ده على أطراف الحرب. بيكون الأثر على شبكات الدعم والتمويل أكثر من العمليات العسكرية، وده بيكون الأثر عن طريق العقوبات المالية وتجميد الأصول وتغيير التعاملات وملاحقة شبكات شراء السلاح والذهب والتمويل، وحتى ده بيشمل الطرف الثالث يعني أي شخص استخدم أي أصول أمريكية أو الدولار في العمليات أو اكتشف أنه يتم استخدام أي أداة من الأدوات الأمريكية حتى ولو كانت ما متعلقة مباشرة بالسودان، لكن في نفس اللحظة يعني متعلقة باستخدامه للأصول الأمريكية فالعقوبة بالطالة.
2: في بعض النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والرافضين للحرب كان دائما في مطالباتهم بيطالبوا بإرسال قوات دولية، قوات حفظ السلام، فهل المشروعين بتاعين القوانين الأمريكية دي بتتضمن إرسال قوات لحفظ السلام في السودان؟
3: ده بيكون أساس قانوني في تقدير الشخصي يمكن الاعتماد عليه والتعويل عليه لاحقا إذا صدرت أي قرارات لاحقة. الحاجة المهمة ده نفس الطريقة اللي صارت العقوبات المفروضة على السودان بعد انفراد الكونغرس أو بضم السودان لقوائم الإرهاب في أواسط التسعينات. كانت في البداية أوامر تنفيذية وبعدها تحولت للكونغرس وصارت قانون وصارت الإدارات المدعقبة لا تستطيع إزالة السودان إلا عن طريق الكونغرس. والحكومة المدنية عشان تطلع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب اضطرت إنها تصل لتسوية عن طريق المحكمة وليس عن طريق الكونغرس. وفي تقديري الشخصي يعني المسألة دي بتزيد التعقيد المقبل. وكما أسلفت بيشمل القانون إنشاء منصب مبعوث رئاسي بيلزم أيضا الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية متكاملة للكونغرس بشان إنهاء الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ودعم المساءلة. وأهم ما في الأمر أن مجلس النواب سوف يستمع إلى بعض الشهود أو معدي التقارير الصادرة من السودان في منظمة Human Rights Watch، ومنظمة Human Rights Watch شجعت الحكومة باعتماد شجعت الحكومة الأمريكية باعتماد المشروعين عبر بيان صادر منها وعبر نشر البيان ضمن الموقع الرسمي للمنظمة، واعتبرت فيه صدور القانونين يعني أساسا مهم لمعالجة الحرب مع المطالب بتوسيع أحكام القوانين لتشمل مساءلة أشمل عن الجرائم الدولية الخاصة بالسودان،
4: بالإضافة لما سبق من الحديث. أريد أن أضيف هذه النقطة الهامة المتعلقة بوجود سابقة تاريخية للسودان خلال تعامله مع الإدارات الأمريكية بصورة عامة في فترة التسعينات عندما تم ضم السودان لقائمة الدول الراعية للإرهاب. كانت في البداية كل القرارات تكون صادرة بإجراءات تنفيذية من الإدارة الموجودة، بدأت خلال فترة رئيس بيل كلينتون، انتهت في عصر أوباما اللي رفع اسم السودان وكل الإجراءات عقب اتفاقية نيفاشا. ورفعت الإجراءات التنفيذية اللي صادرة من السلطة التنفيذية، وأصبحت العقبة الكرود يعني في العلاقات السودانية الأمريكية وجود القرارات التي صدرت من الكونغرس والتي لم يتم رفعها إلا من خلال الحكومة المدنية جراء تسوية قضائية مع الضحايا، دفع السودان أموال طائلة وكانت خسارة فادحة دفعها الشعب السوداني من فقره يعني. ونفس السيناريو الآن يكاد يكون يتطابق أو يتكرر إذا تمت إجازة هذه القوانين من خلال الكونغرس كما أشلف من خلال مجلس النواب أو مجلس الشيوخ السنت. فإذا صدرت القوانين هذه من الكونغرس ستكون عقبة كؤوت ضد السودان للأسف الشديد يعني، وإزالتها يتطلب إجراءات من نفس الكونغرس ودي صعب الاتفاق عليها أو تخضع لديبيت سياسي. فنتمنى أنه يعني هذه الإجراءات ما تتطور ولا يصدر قانون ضد السودان من الكونغرس في الفترة المقبلة.
2: بهذا نصل بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي كنا سلطنا فيها الضوء حول مشروعين قانونين مقدمان للكونغرس الأمريكي حول السلام في السودان. وكان معنا في هذه الحلقة الخبير القانوني ومحامي أو المحامي في سيادة حكم القانون والحوكمة ومكافحة الفساد أستاذ إسماعيل مضوي، وبنقول له شكرا لك وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن
5: راديو دبنجا.

0: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة في هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي بأحد الخبراء المتخصصين والذين عملوا في مجال الحكم المحلي وله اهتمامات كبيرة بتنمية المجتمعات المحلية. وحقيقة يعني هذه الحلقة نريد أن نضع فيها بعض الإشارات أو نرمز إلى بعض الإشارات المهمة جدا في مسيرة الحكم المحلي في السودان. ولذلك نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور عيسى عبد اللطيف. ودكتور عيسى عبد اللطيف عنده تجارب كثيرة جدا ورجل متعدد المواهب، وهي ليست مواهب بل هي اهتمامات أكاديمية كشأن الباحثين والعلماء في السودان الذين ينقبون عن مسيرة الدولة السودانية وانعطافاتها وعن جراحها وعن يعني مسيرة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية فيها. طيب مستمعينا الكرام، نواصل الحديث مع الدكتور عيسى عبد اللطيف حول الحكم المحلي في السودان. دكتور عيسى، يعني بسؤال عابر كده، يعني ما هي التحديات التي تواجه وحدات الحكم المحلي في الدول النامية وفي زي نموذج السودان مثلا، يعني وكيف يمكن أننا يعني نتجاوز هذه التحديات؟
1: طيب سؤال مهم جدا. طبعا نحن عندنا عشان يكون عندك حكم محلي نابع من القاعدة الشعبية، معناتها لازم يكون في وعي، لازم القاعدة الشعبية تكون واعية بحاجة اسمها معادلة الحقوق والواجبات. يعني انت هسه عندك الحاصل انه المحليات بتاخد جبايات ورسوم وضرائب لا تحصى من المواطنين، من التجار في السوق، من الشغالين في المواصلات، من المزارعين، من غيره. لكن لا في ما في أي شيء من هذه الجبايات بيرجع للمواطن في شكل خدمة نهائي، ما في. وإنما بعد ذاك المواطن لو عايز أي خدمة برضو يدفع عليها، داير موية يدفع عليها، داير كهرباء يدفع عليها، داير نفايات يدفع عليها، داير يعمل مدرسة يدفع عليها، داير يعمل مستشفى يدفع عليها. طيب الضرائب والرسوم والجبايات دي مقابل شنو هي؟ ما في العالم كله معروف انه اي مواطن مثلا في بريطانيا ولا في ماليزيا ولا في فيتنام بيدفع اي قرش بيدفعه مقابله في خدمة. دي اسمها معادلة الحقوق والواجبات. اذا المواطن وعى بيها يبقى معناته هو حيكون عارف انه لازم الميرادات المحلية بتاعت المحلية دي توظف اول شيء في خدمة المجتمع المحلي، ثم تحدد نسبة معينة لا تزيد عن 20% تورد في خزينة المستوى الأعلى اللي هو الولايات. الحاجات التحديات الرئيسية هي اللي هي المفاهيم المقلوبة. المفاهيم المقلوبة دي زي مثلا الحكم قسم السلطة والثروة، ده مفهوم مقلوب. عشان كده الحكومة الوظيفة الحكومية تعتبر غنيمة بدل ما تكون أمانة تكون غنيمة. دي من المفاهيم اللي بتشتغل ضد الموضوع بتاع النهضة والحكم المحلي. ضعف الإرادة السياسية أيضا ده من المعوقات، هيمنة المركز وضعف المشاركة الشعبية، احتلال الإطار التشريعي والهياكل الموروثة اللي هي الهياكل الإدارية الموروثة، وضعف البنيات التحتية، وغياب الشفافية والتوثيق والمحاسبة، وضعف وعي وثقافة وسلوك العاملين في المؤسسات، وغياب التدريب، ثم غياب الوصف الوظيفي والأهداف بالمؤسسات المختلفة. دي كلها حاجات نحن محتاجين نشتغل عليها عشان نصلحها، عشان المواطن يقدر يفهم ويبتدي يشتغل موضوع الانتخابات. ودي طبعا دائرة مدة، دائرة خبر، وما حاجة بتجي بين يوم وليلة. وبعدين من أكبر المعوقات برضو أخطاء التخطيط السابقة في مدن السودان المختلفة. يعني مثلا الخطة الإسكانية الكارثة بتاعت 1993 التي أوصلت ولاية الخرطوم إلى الوضع البيئي والصحي الكارثي والفوضى الحالية في الخدمات زي توفير الكهرباء والمياه ورقابة الأسواق والمواصلات العامة. هذا الوضع صعب المعالجة لأنه أساسا هو يتوغل عشان تجد تعيد التخطيط العمراني مرة أخرى للعاصمة أو للخرطوم. أنت محتاج إمكانيات ضخمة عشان تخلي المواطنين ذاتهم يتركوا أماكنهم إلى أن تتخطط بعدين يرجعوا لها. دي حاجة صعبة فدي برضه من المعوقات. لكن حسن الحظ أن في الريف السوداني اللي نحن مستهدفينه دي ما حتكون معهم من المعوقات الكبيرة لأنه أصلا ما في تخطيط كبير حصل يعني. وبالتالي أنا بفتكر أن المعوقات دي كلها بتبدأ بموضوع التوعية والتثقيف للمواطن بحيث أنه هو يصبح مشارك تحت شعار ما يخصني لا يكون بدوني وتحت شعار سوى بنقدر. يعني إذا الناس فرد أفراد ما حيقدروا يعملوا حاجة لكن لو كلهم يتجمعوا مع بعض حيقدروا يعملوا الكثير. وطبعا سوى بنقدر وما يخصني ما يكون بدوني دي شعارات حركة السودان الأخضر. وحيي من هنا أخي الدكتور فخر الدين عبد العال.
0: دكتور يعني الكلام اللي قلته ده كله بتوقف على يعني مشاركة المواطنين وتعبئة الطاقات وكده. هي إلى أي مدى تفتكر إنه المشاركة دي هي بتحقق نجاحات لبرامج الحكم المحلي في من خلال التنمية المستدامة؟
1: هي طبعا إذا أنت بمجرد ما يكون عندك وعي في المجتمع والمجتمع بعد ذاك يبتدي يعني يشكل اللجان بتاعته والمجالس. المجالس هي اللي بتمثله المجلس ده وما في بالمناسبة طبعا في ناس بيقوم بيقول ليك يا أخي ما في محليات فقيرة. أبدا أنا في رأيي في السودان ما في محلية فقيرة. أي محلية عندها موارد ممكن تستغلها للتنمية. والحكاية دي بتحصل لما أنت يكون عندك الناس حصل لهم الوعي وبعدين تجمعوا وعملوا لجان ومجالس وبعد ذلك هم بيبقوا يراقبوا مجالس اللجان دي ذاتها يعني بيحاسبوها. بالطريقة دي أنت بتقدر تكون عندك حكومة محلية معينة من المجلس بتاعك ده المنتخب ده وبالتالي تقدر تحاسبه. والسودانيين المتخصصين على قسم يزيد يعني حكاية أنه نحن عندنا نقص في الموارد البشرية أبدا ما عندنا لكن الناس اللي عندهم كفاءة وعارفين مبعدين. دي الفكرة هنا أنت تجيب الناس العارفين حتى لو هم در السودان بيجوا وهم بيدربوا الناس القاعدين دول ما عارفين إذا ما عارفين لكن الجوة ذاتهم فيهم ناس كفاءات وخبرة خبرات أنا شفتهم وقعدت معاهم لكن قاعدين برا قاعدين في الرف لأنهم ما عندهم ولاء. طبعا لأنه القصة بيقل منذ الاستقلال بالمناسبة مش بس في الوقت القريب منذ الاستقلال التوظيف بالولاء وليس بالكفاءة. يعني المسألة أسوأ كل ما جيت على زمننا ده لكن في السابق برضو كانت بالولاء بس كانت أخف. فإذا يعني الوعي لما يحصل في المجتمع والمشاركة تحصل من كل الناس يبقى معناتها أنت حتضمن إنه الحكم المحلي ده ما حيحيد عن مصالح المجتمع المحلي ومصلحة المجتمع المحلي ذاتها بتكون برضو هي من مصلحة المنطقة اللي هي الولاية الحاجة الأكبر ومصالح الولايات بتكون من مصلحة الدولة كلها. لأنه لما كل ولاية تقدر تدير نفسها بطريقة صح معناتها الدولة كلها حتبقى دولة ناهضة ومتقدمة. لكن إذا نحن الريف بتاعنا ما فيه تنمية بلد زي السودان ما ممكن يمشي قدام بدون تنمية في الريف لأنه أساسا بلد معتمد على الموارد الطبيعية في كل يعني في الزراعة والثروة الحيوانية كلها معتمدة على الموارد الطبيعية. فإذا المجتمعات المحلية لما يكون الحكم المحلي مبني على المؤسسية والحوكمة وليس على الرأي الشخصي للمسؤول انت بتقدر تنجم الاستثمارات، تقدر تنجم التنميه، لانه هسه حاليا وبعد ما حصلت الثوره وتارك جابوا مشاريع جاهزه وبتمويل وباي حاجه، لكن كلهم اصطدموا بالجانب الاداري، يتعاملوا مع منو؟ يتعامل مع المحليات، المحليات المدير بتاعها يشتغل برايه هو، ولو يتغير ممكن واحد يعمل معك كونتراكت عقد على مثلا مشروع انت تعمله، ويتغير المدير يقوم يقول لك انا ما بعترف بالكونتراكت ده، ما في قانون بيلزمه، وبالتالي ما في حوكمه، ما في مؤسسيه. طيب انت عايز تعمل الحكم المحلي بحوكمه مؤسسيه تجذب الاستثمار سواء كان وطني او اجنبي للمنطقه بتاعتك عشان يعملوا مشاريع تكون الفائده الكبرى منها اول شيء للمجتمع المحلي قبل ان تذهب لاي جهه اخرى. في الحاله دي انا بسمح بالمشروع في المجتمع بتاعي.
0: دكتور، الناس المهتمين بتنمية المجتمعات المحلية دايما بيتكلموا عن تأهيل المجتمعات المحلية ورفع مقدراتها، تفتكر ما هي الوسيلة أنجع وسيلة لتدريب وتأهيل قيادات المجتمعات المحلية حتى أنها تستطيع أن تقوم بدورها؟
1: طيب ده برضه سؤال مهم، لانه احنا لما بدينا المبادره دي بتاعه البناء القاعده الحكم المحلي كنا في البدايه كنا بنقول اعاده هيكله المحليات لتقوم بالعمل البلدي، لانه احنا كمتخصصين في البيئه كانت مشكلتنا الرئيسيه انه كل سنه الناس بيشتكوا لنا من مشاكل بيئيه وصحيه. احنا نقدم الحلول العلميه دول صحيحه، لكن ما في دول بينفذها لأن الجانب الإداري هو المشكلة. فبالتالي أنت لما يكون عندك تصلح الجانب الإداري ده أنت بعدك بتقدر تنفذ المشاريع بتاعة التنمية، بحيث أنه طبعا جزء منها أو جزء هام منها هو التدريب. التدريب ده نحن كنا في المبادرة، المبادرة دي كانت بدأت بأشخاص 3-4 أشخاص، ثم عملنا أدوات كثيرة جداً السيرية، ودي جمعت لنا عدد كبير جدا من الخبراء. يعني يمكن يكون في المبادرة دي بيدعمها أكثر من 100 خبير في مختلف المجالات، وكلهم قاعدين برا جاهزين أنهم يساهموا في التدريب، وحتى مقترحين قيام أكاديمية الحكم المحلي اللي هي دي تكون أكاديمية السيرية أونلاين، كل الناس اللي يشتغلوا في مجال الحكم المحلي ممكن ياخذوا فيها كورسات وتدريب. طبعا ده بالصوره وبالصوره ما زي زمان يعني، وبالتالي بيكون حتى يعني نماذج يشوفوها، يشوفوا نماذج حيه من دول طبقت الطريقه ونجحت فيها كيف، والمعوقات شنو، وكيف يتغلبوا عليها، وحتى كيفيه تصميم الأشياء الأساسية، كيف تصمم محطة موية صحيحة، كيف تصمم محطة صرف صحيحة، كيف كل ده المجموعة دي من الخبراء مستعدين يقوموا بالتدريب فيها للمجتمعات المحلية. ده غير أنه أنت ممكن برضو تجيب إذا أصل في إرادة سياسية الدولة ممكن تجيب خبراء سودانيين من برا يجي يدربوا الناس في الميدان. دي الفكرة الأساسية دخلتنا في موضوع الحكم المحلي.
0: مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، أستاذ العلوم البيئية وأحد المختصين في الحوكمة البيئية، وهو مهتم بالحكم المحلي باعتباره واحد من أركان الحوكمة البيئية. الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف هو رئيس منظمة بيئتي وعضو مؤسس في حركة السودان الأخضر ورئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة. سعدنا بهذا اللقاء، حتى ملتقى جديد. أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بيرسليبة بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، و8 ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور، وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في الصمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لا إيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصورنا.
0: من جهتي

0: مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
1: قوة إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم الشن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كلبس والآخر من ناحية صليعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كلبس وصليعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغ في هذا الشأن:
2: يصبح ربع صف الخطاب والتعبئة والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
3: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء خاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل

0: مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
1: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنجا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنجا من كسل في هذا الخصوص:
2: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك، وكلها اكيد بتاثر على ادائه في المدرسه، لان المعلم انسان وبيكون في ارهاق بدني وذهني.
1: وفي ولاية الخرطوم، قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
3: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
1: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
1: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إن ما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة، وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1,000,000 طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة لوبيد بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1,000,000 شخص في مدينة لوبيد تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب آثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالا من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنغا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفع شديد. يعني البنجا الآن حصلت 3,000، هي 3,000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البنجا دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب490، هاي بدلا عن 370 ل 470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو، وعورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
1: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور. كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء. نتناول في هذه الحلقة الأوضاع الصحية في السودان بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب وما خلفته من دمار واسع طال القطاع الصحي وانعكس على الخدمات الطبية وتوفير الأدوية ومكافحة الأوبئة وإمكانية وصول المواطنين إلى العلاج في مختلف أنحاء البلاد. وللحديث عن هذه القضايا يسعدنا أن نستضيف وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم. دكتور هيثم، أهلا وسهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. كيف تقيم أوضاع القطاع الصحي بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب؟
3: طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعموم خلال 3 سنوات نحن بنعتبر النظام الصحي مر بتجربة صعبة جدا، خاصة في العام الأول، لكن في تحسن كبير جدا في كل محاور الخدمة الطبية، سواء كان تقديم الخدمات الطبية عبر المؤسسات الصحية والمرافق العامة، أو سواء كان الإمداد الدوائي ووفرته في البلد، أو سواء كان الخدمات الصحية والإنسانية المقدمة للنازحين والناس في منطقة الحرب في مناطق الميليشيا في دارفور وكردفان، أو سواء كان خدمات صحة الأمهات والطفولة والبرامج الأساسية زي التحصين وغيرها، أو سواء كان مكافحة الأوبئة والمقدرة على تقليل أثاره. والأشياء ذكرت عليك دي هي محاور التدخلات الإنسانية العاجلة حقتنا اللي اشتغلنا فيها خلال الفترة الفاتت. بالنسبة للمستشفيات والمؤسسات الصحية في السودان هي حوالي 5600، أي حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية، دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان العاملة فيها بنقصودة بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية، أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من 1/3 في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان.
2: شهدت القطاع الصحي تدمير واسع للبنية التحتية خاصة المستشفيات، يعني هسي كم عدد المستشفيات الداخل الخدمة والخارجة منها؟
3: طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات 1/3 هسي حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات.
2: طيب السيد الوزير، يواجه مرض السرطان مشاكل في الوصول إلى العلاج، كيف هو الوضع الآن في المستشفيات الخاصة بعلاج السرطانات فيما يتعلق بالعلاج الكيميائي والإشعاعي؟
3: بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى، هي فئات خاصة، أمراض مزمنة، تكلفة العلاجية عالية جدا. تبنت هذه العلاجات والتدخلات حكومة السودان مجانا لهذه الفئة من المرضى طيلة الفترة السابقة، طيلة أكثر من 3 عقود من الزمان منذ بداية منتصف التسعينات، وما زال مستمر حتى في فترة الحرب. صحيح قلت المقدرة الكلية وخرجت بعض المراكز عن الخدمة، بالنسبة للسرطان خرجت المراكز الرئيسية في الخرطوم عن الخدمة وفي مدني وفي وتبقى مركز شندي ومروي، ولكن الحمد لله تبارك وتعالى استعيدت الخدمة بالذات العلاج الكيميائي في بعض المراكز الولائية، في 7 مراكز ولائية بتقدم علاج كيميائي، في كوستي، في كسلة، في برصودان، في دونغولا، في مروي، في غيرها من المواقع. في الخرطوم كذلك استعيدت الخدمة على مستوى مستشفيين، مستشفى الزر الرئيسي ومستشفى الحاج الصافي، وكذلك استعيدت الخدمات العلاج الكيميائي في مدني. هنالك صعوبة في استعادة العلاج الإشعاعي في مدني، لكن ننتظر الواردة الإشعاعية وهي في الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن شاء الله في الاستيراد. حاليا بقدم علاج إشعاعي هو مركز مروي فقط.
2: طيب السيد الوزير، الوضع كيف في مراكز الكلى؟ يعني في شكاوي متواصلة من مرضى الكلى من عدم تمكنهم من الحصول على الخدمات الطبية، بالذات يعني في المناطق ذات الشدة، وأحيانا اللي هو المناطق اللي بتكون فيها يعني الخدمات ذات الكهرباء ما مستقرة.
3: مراكز الكلى نقصت كثير جدا، من أكثر من 104 مركز حاليا شغالات قرابة 60 مركز موزع في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، والولايات كذلك الولاية الثانية ولاية الجزيرة، ولكن كذلك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف بتاعت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة. ويغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا، وكذلك هو على نفقة الدولة.
2: طيب السيد الوزير، يعني في عدد كبير من المناطق التي شهدت انتشار للأوبئة فيها، يعني زي الخرطوم ومناطق في النيل الأزرق وشرق السودان، ما هي الأوبئة التي تمكنت الوزارة من مكافحتها حتى الآن، وما هي التي لا تزال مستمرة؟
3: انتشرت الأوبئة ظاهرة جدا للناس، كانت في الفترة اللي فاتت كان أسوأ وباء الكوليرا لأنه ولد قاتل، ونقدر نقول بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات الداعمة يونيسيف WHO ووزارة الصحة ووزارة الولاية تم احتواء هذا الوباء، وتم إعلان السودان خالي من الكوليرا في يناير من هذا العام بعد جولات بتاع التطعيم وطت أكثر من 20 مليون نسمة في كل ولايات السودان، دارفور وكردفان والشمالية ونهر النيل، أولموست في كل ولايات السودان كانت هذه الحملات، وكلورة للمياه وعمل كبير جدا، وأعلن السودان خالي، لكن للأسف بعد أشهر ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان، منطقة سيطرة الميليشيا، وبمعاونة المنظمات الدولية والعاملة في المجال وبتنسيق مع وزارة الصحة ولاية غرب كردفان تم احتواء المرض وتم فتح مراكز للعزل، لكن انتشر المرض في بعض محليات غرب بارة، ولكن من متابعاتنا الأسبوعية في انحسار حاسب في قلة كبيرة جدا في المرضى، والحالات اللي بترصد هنا وهناك متفرقة بحالات بسيطة ويتم التعامل معه وعلاجه حتى لا يعود الوباء مرة ثانية. الضنك كذلك كانت على القمة، وكانت في ولايات كثيرة جدا. الضنك الحمد لله هي ما من الأمراض المعدل الوفيات فيها عالي، أقل كثير جدا من مقارنة بالكوليرا، لكن المرض عالية وانتشارها واسع. هسه حاليا فقط إقليم النيل الأزرق اللي فيه معدلات عالية، لكن مع بداية الخريف بنتوقع تحرك أفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى، على أساس أنه الخريف ذاته مصحوب بالضنك والملاريا كذلك. ورئيس مجلس الوزراء أعلن السودان خالي من الملاريا، ودي مبادرة كبيرة نحن شغالين عليها.
2: طيب بالنسبة للقطاع بتاع الدواء، يعني في مصانع كثيرة خرجت عن العمل بسبب الحرب، هل في إحصائيات متوفرة لديكم هسي بعدد المصانع الشغالة واللسة خارج عن الخدمة، وما الموقف بتاع الأدوية الآن في السودان؟
3: بالنسبة لقطاع الدواء طبعا خرجت المصانع لأنها كلها كانت في الخرطوم، لكن تم استبدال هذه المصانع بالاستيراد وكذلك تفعيل الصناعة التشاركية. 18 من هذه المصانع اتعمل لهم تعاقد مع في تصنيع خارجي وصنعت أدوية خارجية وجابتها داخل السودان، عشان كده نحن متابعين الوفرة الدوائية اللي هو تجاوزت في خلال العام الماضي تجاوزت الوفرة 70% الوفرة الدوائية للأدوية الأساسية والأدوية العامة من الصيدلات وكده، بنتابعها بمعدلات الاستيراد، فمعدلات الاستيراد ارتفعت بصورة كبيرة جدا حتى بلغت حوالي 400 مليون دولار في العام الماضي، وهذا العام متوقع تكون أكثر من 400 مليون دولار، وهو ده الربط اللي احنا بنعتبره فيه استقرار دوائي نسبي في السودان حسب القراءات حتى من قبل فترة الحرب. لا شك أن هنالك تحديات كبيرة جدا بتواجه الصحة، منها التكلفة العالية للخدمة الطبية وقلة التمويل المتاح والدعومات الخارجية المحدودة، لأنه برضو الفجوة كبيرة، لأنه في حوجة لتدخلات سينية وصحية، وكذلك حوجة لإعادة بناء وتأهيل وتعمير، فبالتالي الكلفة الصحية عالية جدا. وكذلك التحدي الثاني اللي هو مسألة إمكانية الوصول الآمن والسريع بالخدمات الطبية في بعض المناطق اللي ما زالت فيها الحرب في إقليم دارفور وأجزاء من كردفان، والكوادر الصحية هناك بتعمل تحت الصعوبات والتهديد بتاع الحرب وكذا، وبالتالي ده واحد من التحديات. لكن هذا التحدي لم يوقف تقديم الخدمات للمواطنين في تلك المناطق.
2: شكرا جزيلا لك دكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الاتحادي حول الوضع الصحي في البلاد، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: أهلا ومحبكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في تطور يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والسياسية في السودان، تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 6000 جنيه في السوق الموازية، ووصل في الأسبوع الماضي يعني لحد 6200، وسجل بذلك يعني أعلى مستوى من اندلاع الحرب في 2023. رغم سلسلة الإجراءات اللي اتخذها بنك السودان المركزي ووزارة المالية في محاولة لكبح تراجع الجنيه السوداني، بما في ذلك ضخ عملات أجنبية في الجهاز المصرفي واتخاذ تدابير نقدية وإدارية متكررة، وفي بعضها وصلت حد الإجراءات القانونية بحق بعض الموظفين وإقالة عدد من مدراء المصارف وكبار الموظفين، بالإضافة لدي أنه الحملات الأمنية التي تقوم بها السلطات بحق بعض المضاربين وتجار العملة، وده كله من أجل محاصرة هذه الزيادة، لكنها لم تنجح في وقف الارتفاع المسارع لسعر الصرف. في المقابل طبقت السلطات السودانية زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي من 3740 جنيه إلى 3960 جنيه بزيادة بلغت نسبة 5.6%، ودي زيادة الثالثة خلال 60 يوم بس، وده بيثير تساؤلات حول انعكاسات هذه الزيادة على أسعار السلع الاستهلاكية وتكاليف المعيشة والتضخم ومدى اتساق السياسات المالية والنقدية في التعامل مع الأزمة. فما هي الأسباب الحقيقية وراء التدهور ده وفي قيمة الجنيه السوداني؟ وليه أخفقت الإجراءات الحكومية في وقف صعود الدولار؟ وهل تمثل الزيادات المتكررة في الدولار الجمركي حل يعني لتعزيز الإيرادات العامة، أم إنها حتفاقم العباء على المواطنين وتدفع بمعدلات التضخم إلى مستويات أعلى؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها في هذه الحلقة مع عدد من الخبراء الاقتصاديين، وهم خبير اقتصادي والأستاذ بالجامعات دكتور محمد الناير، وخبير اقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار، والخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، وكذلك الخبير الاقتصادي الدكتور سيد أوهاج. أهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الكرام، وبنبدأ بدكتور محمد الناير حول أسباب الزيادة المفاجئة في سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني.
5: السلام عليكم أخي سليمان سليك. المفتكر ما يحدث الآن في قضية سعر الصرف واضح أنه هي كلها مضاربات سوق موازي، وأنا أفتكر الحرب في السودان لم تكن حربا عسكرية فقط، هناك حرب اقتصادية مستهدفة الاقتصاد السوداني، وسعر الصرف الفترة القليلة الماضية ويتراوح ما بين 5500 أو 5600 إلى 5800، داخليا لم يتجاوز هذا المعدل على الإطلاق، يعني سعر السوق الموازي ظل يتراوح ما بين 5600 إلى 5800 طيلة الفترة الزمنية أو الفترة القصيرة الماضية، لم يصل حاجز 6000. ربما يكون تعاملات الخارج قد تختلف، قد تكون 6 أو أقل قليلا، لكن صلى التعاملات داخليا السوق سوق المواد تراوح ما بين 5600 إلى 5800. أنا مفتكر إنه دي مضاربات في الأسواق، وبنك السودان حسب ما أعلن إنه له فترة زمنية يمكن قريب شهر تقريبا يلبي احتياجات المصارف بالنسبة للاستيراد ويضخ في المصارف احتياجها من النقد الأجنبي، وبالتالي لا يوجد مبرر لانخفاض قيمة العملة الوطنية كما يحدث حاليا. لكن كما ذكرت الاقتصاد السوداني هو عرضة أحيانا لبعض الإشاعات وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تؤثر على كثير جدا من المؤشرات الاقتصادية، ومنها قضية سعر الصرف، فضلا عن أن السوق الموازي الأسعار الموجودة فيه هي غير حقيقية، لكن الفجوة لا زالت أيضا بعيدة من السعر الرسمي في المصارف والسعر في السوق الموازي. سعر هذه الفجوة هو الذي يجعل استقطاب النقد الأجنبي يواجه صعوبات، ومعالجة هذا الأمر يتم بزيادة حجم الصادرات، بالحد من تهريب الذهب، إدخال الذهب في الاقتصاد الاقتصادي بصورة كاملة حتى يفيد الاقتصاد بشكل كامل، زيادة حجم الإيراد العام في الموازنة، ترشيد الإنفاق العام. دي كل عوامل يمكن أن تؤدي إلى استقرار سعر الصرف. الأهم من ذلك إذا الدولة فكرت التفكير الاستراتيجي في الاحتفاظ بنسبة من الذهب المنتج تكون احتياطي لدى البنك المركزي، وتم تكوين احتياطي مقدر، يمكن أن يكون هذا الصمام أمان استقرار مستدام للعملة الوطنية، ولا تتأثر في المرحلة القادمة بالانخفاض مرة أخرى.
4: أيضا بنرحب بضيفنا الكريم خبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار لمعرفة أسباب ومبررات ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، وما هو تحليلك لهذه الزيادة؟
6: الارتفاع سعر الدولار وكل ما يحصل يعني تفاعلات على الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد بدل تحت الأسعار ارتفاع الأسعار كده يعني عنده سبب واحد وتحته تاني تداعيات شديدة. السبب الأساسي هو طبعا بلد في حرب، والحرب والاقتصاد يعني خطا متواجدا، يعني كل ما يحصل له هو نتيجة مباشرة لانهيار الاقتصاد بفعل الحرب. لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت ارتفاع على الدولار الموجودة وما في كنترول عليه وكذا، إنه يعني الحرب ذاتها هي طبعا تأثر بشكل مباشر على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك قللت طبعا تدفقات النقد الأجنبي. والحرب ذاتها بسبب ده بالذات اتسع عجز النظام التجاري، وبيكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والقمح والأدوية وحتى السلاح يعني بالنسبة للحرب كده. فهذا بيخلي الطلب على العملة الأجنبية بذات الدولار كبير جدا، وصعب المعروف من العملة الأجنبية قليل جدا وشبه يعني ممكن نقول احتياطي البنك السوداني من هذه العملة يعني صفر يعني. برضو زيادة الكتلة النقدية المحلية، لأن الحكومة دي بتمر ولا الانفاق الحكومي عن طريق الطباعة، طالما ما في إيرادات عامة كبيرة يعني ده بيرفع برضو الطلب على العملات الأجنبية. وطبعا برضو الحاجة للاستيراد اللي قلنا دي هي زادت المضاربات في السوق الأسود، وأي ارتفاع محدود يعني في سعر الدولار يعني موجب بتاعت شراء بدافع توقع انه هتستمر اكتر يعني. ده برضو ممكن نضيف انه في ضعف ثقة للمتعاملين في استقرار الجنيه، تدخل للأفراد والشركات يحولوا مدخراتهم لدولار، واي هتا بيع بتعوصول كده خاضع للدولار وكده. إضافة لأنه البنك السوداني يعني قدرته يعني ضعيفة جدا على التدخل المستمر للتصوير، لأنه ما في احتياطي من النقد الأجنبي زي ما ذكرت لك بينما كده. الارتفاع ده يعني بيأثر عنده تداعيات كبيرة على الاقتصاد الكوكب، اللي هي طبعا بيأثر الارتفاع على السلع المستوردة والسلع المحلية المرتبطة بالاستيراد، طالما انه فرصة تستورد مدخلات الانتاج كده، وبيزيد معدلات التضخم وبيخلق الفرص الزراعية للجور تتراجع وبترتفع برضه تكاليف الانتاج والنقل والطاقة وكده.
4: نرحب بالخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، وبرضه بنسأل عن أسباب الزيادة في سعر الصرف وأسباب تطبيق السلطات يعني زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي.
7: طبقت السلطات الجمارك زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم، يعني في 60 يوم تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية، لكن لابد أن يكون هنالك يعني سياسة متفق عليها لتقييم الواردات عند احتساب رسوم الجمركية. فده يعني الآن السودان خارج من حرب، وخرج جزء كبير جدا من الطاقة الإنتاجية من الاقتصاد السوداني، تضرت البنية التحتية للنقل والطاقة، في كمية بتاعت مواطنين نزحوا ولجأوا، ودي كلها يعني مفروض أن يكون هنالك يعني نظرة للاستيراد، يعني يكون هنالك نظرة للاستيراد حتى الدولار الجمركي يحقق الغاية المرجوة منه في أنه يعمل على حماية الصناعة المحلية، لأن الصناعة المصانع القائمة الآن هي أصلا بتعاني من مشاكل عديدة، من ضمنها انقطاع الكهرباء، شح التمويل، ندرة النقد الأجنبي، اعتمادها على المدخلات الإنتاج المستوردة التي لا بديل لها محليا. هذه كلها مشاكل لابد أن ينظر إليها بعين الاعتبار. زيادة الدولار الجمركي حيعمل على زيادة الكلفة والتكاليف للمدخلات الصناعية بذات النسبة، حترتفع برضو السلع، أسعار السلع الاستهلاكية دون أن يكون هنالك أي تحسن في القدرة التنافسية لهذه السلع. ارتفاع الدولار الجمركي برضو حيعمل على اتساع الفجوة بين التكلفة الرسمية المفروضة على الاستيراد والتكلفة الفعلية في السوق، فده كله يعني بيخلق حافز اقتصادي للتهرب الجمركي واللعب في الفواتير الجمركية والتحايل في المنافذ الرسمية. فدي كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب في القيم السعرية للمنتجات اللي بتجي من برا، ده بيؤدي إلى تآكل الإيرادات الحكومية، والخزينة العامة للدولة برضو بيكون عندها مشاكل في إنه بيكون الإيرادات حقتها فيها نقصان كثير جدا. يكون هنالك خطة أو رؤية، لأن النجاح الحقيقي لأي سياسة مالية أو نقدية لا يقاس بحجم ما تم جمعه، لكن بقدر ما عملت على إعادة الثقة في العملة الوطنية وتحويل الجمارك من أداة إيرادية إلى رافعة حقيقية تسهم في الإنتاج والتنمية وتوطين الصناعات السودانية وتقليل الواردات.
4: ما زلنا أعزائنا مستمعي راديو دبنجا مستمرين في برنامج حديث اليوم حول أسباب ارتفاع سعر الدولار وأسباب تطبيق السلطات السودانية زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي. وضيفنا الكريم الخبير الاقتصادي دكتور سيد أوهاج، برضو يعني عايزينك تدينا تحليلك لهذه القرارات وهذه الإجراءات وأسباب ارتفاع سعر الدولار أيضا، لماذا طبقت يعني السلطات السودانية زيادة جديدة في سعر الدولار الجمركي؟
8: السلام عليكم ورحمة الله، يا مرحبا، أهلا وسهلا، سعيد جدا بالاستضافة. نعم، بخصوص أسباب زيادة الدولار الجمركي، عادة طبعا السبب الرئيسي هو تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني. ده طبعا بيعزى لعدد من الأسباب، واحد منهم اللي هو عجز الميزان التجاري باعتبار انه الواردات اكثر من الصادرات، فالطلب على النقد الاجنبي بيكون اكثر، وده يؤدي الى تدهور قيمه الجنيه السوداني وتعطل قطاعات الانتاج. القطاعات الانتاجيه في القطاع الزراعي وغيره كده هي الدائم الاساسي كان بالمواد الخام وكده وتوفير البدائل، دي بتتعطل. ومضاف لذلك القطاع الصناعي اللي هو كان بيشيل المواد الخام دي بيصنعها وبيعمل احلال للواردات فيقلل الطلب على الواردات، فدي كلها لما تتعطل تؤدي الى تدهور سعر صرف الجنيه، وهو بيؤدي الى زياده اسعار العملات الاجنبيه. فده السبب اللي بيخلي انه يكون في حوجه طوالي لانه زياده الدولار الجمركي باعتبار انه يتم التقييم بتاع السلع على اساس الدولار الجمركي. طبعا الاثر بتاع زياده الدولار الجمركي بالتاكيد عنده اثر مباشر. الأثر أساسا بيظهر خاصة أن الدولة لما تعتمد على الاستيراد، فزيادة سعر الدولار الجمركي يؤثر في الواردات، يؤثر في المواد الخام برضو الجاية من الخارج، وبالتالي يزيد المستوى العام للأسعار، بالتالي يزيد التضخم ويضغط على المستهلك، ويتحمل كل النتيجة دي هو المستهلك النهائي. فليه أثر؟ يؤثر على المستهلك النهائي باعتبار انه يزيد المستوى العام للاسعار ويزيد معدلات التضخم. طيب اذا كانت الدوله دار تعمل تحد من التضخم او تمتص عصر زياده الدولار الجمركي كده عشان ما ياثر، واحد منهم وانس انه حصل الزياده في الدولار الجمركي يجب انه تخفيض الرصف بتاع الرسوم الجمركيه وتخفيض الضرائب المرتبطه بالرسوم الجمركيه برضو، عشان انا احافظ على الاسعار في المستوى، يعني امتص الزياده اللي بتجي في الدولار الجمركي بتخفيض في الرسوم الجمركيه اصل الرسم اللي بيتاخذ على السلع الوارده عشان احافظ على الاسعار. برضو تغليف الواردات، يعني ان احنا نحدد المعدلات بتاعت الاستهلاك بالاخص في السلع الغير ضروريه، ونحد من استيراد السلع الكمالية. برضو مهم جدا جدا تقليص الانفاق الحكومي، يعني الحكومة برضو يجب انها تعمل على تقليص الانفاق الحكومي باعتبار انه تقلل الطلب بصورة عامة، اللي هو ما يكون في طلب على النقد الاجنبي. وبرضو كمان تقلص الانفاق الحكومي عشان تقلل العجز في الميزانية. فدي مجمل الحاجات، لكن أكيد أكيد الأثر بتاع زيادة الدولار الجمركي كله يتحمله المستهلك الأخير اللي هو في النهاية المواطن، لأنه حيحصل زيادة في أسعار السلع، لأنه الدولة الآن بتعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، فالاستيراد بيتأثر بزيادة الدولار الجمركي. شكرا جزيلا.
4: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني وأسباب قرار السلطات السودانية بتطبيق زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي. واستضفنا عدد من الخبراء، واللي هم دكتور محمد الناير والأستاذ بالجامعات، والخبير الاقتصادي الأستاذ كمال كرار، والخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي، والخبير الاقتصادي الدكتور سيد أوهاج. نشكركم على حسن الاستماع، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بيرسليبا بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، وثمان ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور، وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في صمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لا إيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصورنا.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوى إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود، الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم شن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كولبوس، والآخر من ناحية صليعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السري على محوري كلبوس وصلع بغرب دارفور. وقال أبوجه في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين

0: في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغا في هذا الشأن:
1: يصبح ربع صف الخطاب والتعبية والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها وفتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
2: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء خاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسالا لراديو دبنغا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنغا من كسلة في هذا الخصوص:
3: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بتاع بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عروس بتاع توك، وكلها اكيد بتاثر على ادائه في المدرسه، لان المعلم انسان وبيكون في ارهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهنة.

0: أخرى، وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كراري في هذا الشأن.
1: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
0: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
0: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إنما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة لوبيد بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة لوبيد تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة، والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب آثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفع شديد. يعني البنجا الآن حصلت 3000، هي 3000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البنجا دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب 490 هاي بدلا عن 370 ل 470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه. برضو عورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور، كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
4: راديو دبنجا،
5: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
6: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
5: ترسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
0: سامعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. حلقة هذا الأسبوع نستهلها كما عودناكم بدفقة شعرية، واخترنا لكم هذه المرة الشاعر محمد الأمين محمد الحسن في قصيدته أنا ما شريتك شان أبيعك. نستمع.
7: أنا ما شريتك شان أبيعك، وما كسبتك في رهان، وما لبستك توبة باهي بيه بين الناس، ولا غنيت لك الغنى امتهان. انت ما بشارات بتدي الناس أمانيهن أغانيهن معانيهن، وفيك موسيقى ما عزفت لحون، أنا في انتظارة من أن ينعود أو كمان. وفيك دليل دلوك عرضه كم بل، وفيك من بقارة نقارة، وفيك الوازة، فيك النقرزان. يا زول موسد في رحيل، يا سم حزينة واتزان، دونك جبل كسل اعتزاز، والقاش وبركة وكربكان. لما أول مرة يتلاقينا كان بيناتنا شايف، الدرب لك كان طويل ممدود وشايف، احتويتك فيه وردتك سير هوانا، كان طعم ملحة ملاحك بنك المقلي وشايف، كان منعنا وفيه قرفة وجنزبيرة وحبها، وجلجلت جواي أغانيك القديمة، وانفتك قلبا أصم اتفتت الحجر الصوان، ويوم لقيتك في حجاك وحجاك موسم بيك براك، مكسوم على كل الفصول، ما كان بفرق بين عين ساحة الحجة، ما كلها يا مالله إصباحة ودجة. أبريل وماي يوليو نوفمبر رجب شعبان ورمضان، الكرامات الثلاثة وسايقي الطرطة والنطرة الضراع، بين زبؤون مشير وطوبة وصابقي، أيام ذكور وأيام إناث، وشهور فدر وحدات يباس، وسنين عجاف حتى الكفاف، وسنين سمان، أيام هوى وأيام نوى، أيام روى وأيام خوى وأيام دهان. وما كان بهم ما كان بهم، بس نلقى حبوبة ونلم نقعد حداها، وننسجم شفع جداد ونجاب سداد، قاعدين حدا حبوبة ساكتين، كان معانا الدهشة والخوف والأمان. وما مستحيل ما مستحيل بزيت ولد، بس كنا جد أولاد بلد وسياد بلد وأهل بلد، ما فينا أي شخشخة وما بين نزول مقطوع لسان أولاد أولاد وعدال متال. ونادتني فاطمة السمحة من بين الوليدات ووالستني وأمنتني حجابة والبيت الكبير خدتني في قلب الهجير عطشان سقتني في طينة بإيديها من موية الحفير وساقتني رأس الحلة عند الخلوة وسط السيسبان ودتني سيف ود النمير وسرجه وحصانه وقدلته ورتني لفت عمته ودتني صوته وعلمتني أذيف وبشرب وأهز ورتني كيف الوقفة في البوش الكبير كيف تكون وسط البنات وكيف الثبات وأنا ظهري مكشوف للعيال والصوت وجه ورتني كيف الوقفة للصوت والبطاء ورتني عيب الزاد ولا عيب سيده في الزمن الكعب ورتني كيف الزول يموت بسره يحفظ من بيان وادعتني في طينة بالصدق الوفا الإخلاص بشوية حنان. وانا زول زمان انا زول زمان وفطينة زي الساقية والنيل والجروح والطيبة في الناس الزمان بس طولت من البلد والليلة جات وشافت العوج وسط البيوت قيل وبات وشافت السكات قهرت بكت زين صرخت نادت ونادت لي كتير لا تكتحت لا منحت قشت دموع استغفرت وكاستني كاستني لفت بالدروب حفيانة بس كان لابسة ثوب
4: يا سلام
7: ولقتني في قلب المدينة الجاحدة نعمة ربها وشافتني في وسط المجال نسوان كتار واشباه رجال استغربت ساقتني بإيد اليمين ومشت بعيد وسألتني وين وين السرج والصوت وين العمة والسيف والحصان وين انت وين افطين اقيفي انا زال بقيت لا لام هنا ولا لام هناك من يوم نداك لليلة فوق سيقان كلب كايسك عشان بس اعتذر انا ما قدر حملك فطين انا زال صدق في الامتحان اتقسم البيت الكبير وضاع الحجاب سرقوه مني الانجليز دسوه عند الامريكان ارجوك فطين ما تسألي وما تقولي وين وخال فاطمة وين خالك ابشق قشاش الدموع يا فاطمة منطفت الشموع وخالك بقى ضمن الحجب غنوب وناس كابلي وحنان أرجوك في طين ما تسألي وما تقولي وين والعمدة وين أب زينب الراجل المرق كل المروق اتكسرت فلت الرصاص وكل البيوت اتيسرت كايس الخلاص سلك الطريق الامتهان الزل والهول والهوان
0: نواصل دفتر مشاعر وفي هذا الجزء من الدفتر نخصصه للشاعرة صديقة الدفتر والمشاعر أماني محمد دفع الله وأماني تغنت في إحدى مساهماتها بدفتر مشاعر وراديو دبنجة ونحن نزجي لها الشكر والتقدير والامتنان أولا على مساهماتها المتعددة وثانيا على شعورها الطيب النبيل تجاه راديو دبنجة ودفتر مشاعر
8: يا دفتر مشاعر وانفاس الحنين ياك نبض المحبة والحضن الحنين فيك الشعر قنو نظما سمح زين بيك أيامنا تحيا وتفرحت سنين بسوك في دبنجة وخليتك أساسي جبت البنجة عدتك شان اضبط لي راسي برنامجي المفضل فيه بان احساسي في الجذوة القصائد حاب أهديه ناسي في الكتب والقصائد، حاب أهديه ناسي.
0: ومرة أخرى السانحة للشاعرة أماني محمد دفع الله في مساهمة حملت عنوان أمي، التحية لكل أم على امتداد الكرة الأرضية. نستمع لأماني في مساهمتها الثانية من خلال هذه الحلقة.
8: أمي الطيبة والحنية من الدفك، أمينك عم بيرد تشوف حالي شفك، أمي كلامها دغري وحاشة ما بتلفق، ومرة وعلي حضر الجناب بتصفق، أمي ضيوفة بيقصدوا بيت عشان ارتاحوا، أمي الليل دامش نور عيونها صباحه، أمي الوجع كامل يوت متاورة جراحه، لو شاف أمي ساي بتفجرن أفراحه، أمي بتمشي لجاراتها تفقد حالي، أمي بشاشة الوشة تسر لي بالي، فيك يا أمي شيمة مجملاها خصال شان باقيالي القمر اللي بيهدي ضلال، أمي نبيها بفخر للجميع وباهي، أمي بحر دميرا خير لا متناهي، أمي الهبهان الحايمة فوق الشاهقة حاكت، كيف يوم ما خيالك ساهي حاكت، كيف يوم ما خيالك ساهي.
0: وهكذا مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر، حتى الملتقى، تقبلوا تحايا أسرة البرنامج وإلى لقاء.
5: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
6: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
5: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 3 1 2 0 8 0 0 0 4 7 0.
9: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. تشهد الساحة السياسية السودانية تطورات متسارعة، كان آخرها المشاورات الاستكشافية التي استضافتها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بدعوة من الآلية الخماسية في إطار الجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية تسهم في إنهاء الحرب ووضع السودان على مسار السلام. إلا أن هذه المشاورات جاءت في ظل انقسام واضح بين القوى السياسية السودانية، إذ اختارت بعض القوى المشاركة فيها بينما أعلنت قوى أخرى مقاطعتها، وهو ما أثار تساؤلات حول تأثير هذا الانقسام على فرص نجاح أي مسار سياسي لإنهاء الأزمة. وفي هذا السياق طرحنا عبر منصات التواصل الاجتماعي لراديو دبنجة سؤالا على جمهورنا، جاء فيه برأيكم كيف سيؤثر الانقسام بين القوى السياسية السودانية بشأن مشاورات أديس أبابا على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة السودانية. وجاءت خيارات الاستبيان على النحو التالي: سيضعف فرص الوصول إلى حل سياسي، لن يؤثر بشكل كبير على فرص الحل، قد يسهم في الوصول إلى حلول أفضل من خلال تعدد وجهات النظر، لا أملك معلومات كافية لتكوين رأي. وأظهرت نتائج الاستبيان على منصة فيسبوك أنه 74% من المشاركين يرون أنه الانقسام سيضعف فرص الوصول إلى حل سياسي، بينما اعتبر 15% أنه تعدد وجهات النظر قد يسهم في الوصول إلى حلول أفضل. في المقابل رأى 7% أنه الانقسام لن يكون له تأثير كبير على فرص الحل، فيما أفاد 4% بأنهم لا يملكون معلومات كافية لتكوين رأي حول القضية. في هذه الحلقة نسلط الضوء على دلالات هذه النتائج ونناقش مع عدد من الشباب السوداني رؤيتهم لتأثير الانقسام السياسي على فرص إنهاء الحرب والعوامل التي يمكن أن تساعد في بناء توافق وطني يفضي إلى سلام مستدام. وفي البدء معنا منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
2: ما حدث في أديس أبابا متوقع جدا، لأنه الآلية الخماسية ضعيفة وبدون أنياب، هي بتعتمد على نهج المساعي الحميدة، هي مثلا ما زي الرباعية اللي عندها أدوات بتاع التأثير مباشر على الأطراف الفاعلة إذا كانت مدنية ولا عسكرية في السياق السوداني. وطبيعي جدا أنه الانقسام السياسي يجد منصات يعبر فيها عن الخلاف أكثر مما يعبر فيها على نقاط الالتقاء وكذا، والتراجع بتاع دور الرباعية حيسبب أزمة للمدى القصير، لكن يمكن تلافيه بعودة الرباعية ذاتها لأنها تمارس نوع من التأثير والضغط على الأطراف المتحاربة بغرض إيقاف الحرب، وده بينعكس بصورة مباشرة على الأطراف السياسية الداعمة للأطراف العسكرية دي. ما لم يحصل العملية بتاعت الضغط دي فحتتحرك الأطراف السياسية المرتبطة بالأطراف العسكرية كواجهات بتعبر عن مطالب الأطراف العسكرية، واللي هي دي معلومة بالضرورة إن هي الحرب تستمر. وإذا ما تم نقل المركز بتاع العملية السياسية دي من الأطراف العسكرية بصورة جادة، لأنه أثبت المسار بتاع الخماسية إنه ما عنده القدرة إنه يحول مركز العملية السياسية من مركز عسكري لمدني، وما موجودة إرادة حاليا من الأطراف السياسية المرتبطة بالأطراف العسكرية دي في إنها تخطي خطوة للأمام في اتجاه إنهاء الحرب. والأهم من ده إنه الأطراف المدنية ذاتها في حالة بتاع التشظي، يعني الجهود بتاعة بناء الجبهة المدنية الواسعة الوازنة اللي عندها القدرة إنها تعبي الشارع السوداني وتمارس ضغوط دبلوماسية معقولة تفضي لأنه يتم تسريع عملية إنهاء الحرب دي، الآن ما موجودة. بنشوف في مراكز بتاع مراكز مدنية متعددة الانقسام المدني في أوجه، ما في وفق حاليا لأنه الناس يعني تعود لمنصة بتاعت مواجهة موحدة للحرب وإيلاتها، وده بينعكس بالضرورة على الأطروحات الوساطة الموجودة الآن على الطاولات. أي إذا ما تم إنهاء الانقسام المدني بأسرع ما يمكن، لا يمكن الحديث عن إنهاء الانقسام السياسي، ولا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. عشان كده ما حصل في أديس أبابا هو تحصيل حاصل، هو نتيجة متوقعة ويجب تفاديها بسرعة القصوى. وبالرغم من أنه البرلمان غير منخرط بصورة مباشرة في الترتيبات الحالية للعملية السياسية اللي بتقود الخماسية، تحديدا المسار اللي بيتعلق بالحوار السياسي، لكن نحن داعمين بصورة قوية للنهج بتاع الوساطة متعددة الأطراف دي، وعلى اتصال وثيق بمعظم أطراف الرباعية وكذلك الخماسية، وبنحثهم على أنه يجب إعادة بناء المسار بتاع السلام بصورة تضمن تحقيق هدنة في أسرع وقت ممكن، وبدء ترتيبات الانتقال. وده بيعني بالضرورة أنه يكون اليوم الأخير في الحرب ما بغير نتائج الحرب العبثية دي زي ما وصفوها أطرافها، وفي الآخر يقودنا لانتقال مدني ديمقراطي وتبدأ العملية بتاعت إعادة الإعمار. وده بنشوفه أولوية قصوى في المرحلة دي، عشان كده نحن قاعدين ندعي بصورة مستمرة جدا لأنه يتم إحياء مسار الرباعية بصورة قوية، ويتم إحكام التنسيق ما بين الآلية الخماسية والرباعية، عشان ما تبقى العملية بتاعت الوساطة دي ذات جزء من الآليات اللي بيستخدموها أطراف الحرب في إطالة مدى العمليات العسكرية.
1: شكرا لك الأستاذ منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني على المشاركة في الحلقة، ومنها ننتقل إلى الأستاذة مريم حامد أحمد. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
3: نحن كمدنيين الواقفين ضد الحرب وكل ذكاءات القوى المدنية برضو، وبتناهض على أنه يكون إن الحرب بتقيف، أنه يكون استعادة المسار بتاع التحول المدني الديمقراطي. يعني شبه أنه مثلا يعني في اختلال بتاع صيغة بقى في بعض من أطراف الخماسية، أو بنحس إنه هو بلد يعني تحاول إنها تغرق العملية السياسية أو تغرق العملية المشاورات الماشية دي بأفراد هم بتبعوا للنظام السابق وهم مع حكم بتاع العسكر وطاعمين للحرب يعني بطرف من الأطراف يعني، وتجيبهم تحت الإمبريلا بتاعت إنه هم مدنيين. فدي حاجة ما مقبولة، لكن لسه في فرصة بالنسبة لي للخماسية إنها هي تحدى من الطريق ده، وإنه فعلا تجيب المدنيين اللي هم مؤمنين بوقف الحرب وبالتحول المدني الديمقراطي عشان هم يكونوا جزء من العملية السياسية، وإنها هي تسمع أكتر. يعني أنا بذكر بالنسبة لي برضو إنه هم لما أتكلم عن الإنكلوزيف ما بقصد إنه يعني خلاص تجيب عسكر، لا، إنه تسمع لكل أصوات المدنيين الموجودين لقائدهم المدنيين المؤمنين بوقف الحرب الموجودين في الأرض تحت الموجودين النساء، وضروري يكون في مشاركة واسعة للنساء ومشاركة بتاعت الشباب اللي هم فعلا يعني المجموعات الشبابية والمجموعات النسوية المؤمنة بنفس الأهداف دي، والنساء الموجودين في الجلاز رود الموجودين في الأرض الشباب الموجودين. فأعتقد إنه تاجين إنها محتاج تغير النهج حقها والآلية حقتها، يعني على أساس إنه نفعل الناس تقود لحلول من غير مثلا حاليا الناس إنه جدا الحرب تقيف لارين يكون في سلام، لأنه بس يعني إحنا ممكن يعني نكون في نفس النضوخ في دائرة حاجة. حاول إحنا قلنا إنه لا دي لا ثلاثة اللي عاد حقتنا قلناها، لا الإسلامية لا هم العسكر، إنه ما يكون المؤتمر الوطني ده الإسلاميين دي خلاص يعني صنفوا، فلسه محتاج إنها تعيد النهج حقها.
1: شكرا لك أستاذة مريم حامد أحمد على المشاركة، ومنها ننتقل إلى الأستاذ خضر كوة. أهلا ومرحبا بك.
4: طيب السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب الحرب. في بعض القوى السياسية والقوى الثورية كانت بترى في أنه البرهان يمثل امتداد قوة دولة 56، وفي نفس الوقت يدي شبه العسكرية للمجلس العسكري حتى يغنى الثوار بأنه هو جاي ينقل الناس من مرحلة لمرحلة تانية، مرحلة سياسية وانتقالية، وده برضو في حد ذاته هو امتداد لعمق بتاع الانقسامات اللي بدت تتم في الوسط بتاع القوى الثورية والحزاب السياسية، وده أدى في النهاية لأنه يحصل ضعف في الوسط وأدى لقيام العساكر أو الجيش اللي بيمثل حصان طروادة للحركة الإسلامية في أنه يفضل الاعتصام. ده كان أول حادثة. قلنا السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب قيام الحرب بتاعة الخرطوم حرب يوم 15 إبريل 23. ده بيخلينا نقول إنه الحرب ده أصلاً قامت عن طريق الحركة الإسلامية السودانية مدعومة من الجيش المصري وينفذها الجيش السوداني. ده لأسباب بتخص الحركة الإسلامية متحالفة مع مصر، ومصر من الخلف مدعومة بالسعودية. دي النقطتين. الحاجة الثالثة في الموضوع إنه القوى الثورية السودانية والأحزاب السودانية هي في حد ذاتها حصل في الوسط بتاع انقسامات، والانقسامات دي استمرت من فترة شوية كده من قبل الفض الاعتصام، والانقسامات بدت لما تم اختيار البرهان للمنصب بتاع مجلس العسكري. استمرار في إضعاف القوى المدنية والقوى الثورية، وبالتالي تشتيت الأحزاب السياسية السودانية، وبالتالي القبولية في الوسط بتاع المجتمع الدولي بتبقى مو موجود لدى القوى المدنية مع إطالة مدى الحرب وإطالة عدم وجود حلول سياسية للحرب السودانية. الحاجة المضافة هنا إنه الدول اللي ذكرتها أنا كويس هي على رأس مصر، هي الآن بتتنافس مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة كويس، وبالتالي جت تلفك تستخدم الاختلاف بتاع مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة تستخدمه مع الجيش السوداني أو مع الجيش بتاع الحركة الإسلامية، وده التعبير بالنسبة لي الصحيح في إنه تستمر إثيوبيا ضعيفة واهنة، وبالتالي أديس أبابا ما بتبقى يعني المقر المناسب لإيجاد الحلول لقضية السودانية. وبالتالي هنا ده اللي بيظهر بعد ذلك إنه في تنافس في مسألة بتاعت إيجاد حلول القضية السودانية.
1: وحول تأثير مكونات الآلية الخماسية نفسها على جهود العملية السياسية قال الأستاذ خضر كوا.
4: والدليل لذلك، دليل الأكبر للموضوع ده إنه وجود السعودية ومصر في الرباعية خلى الرباعية الآن بقت تمشي على ركبها، يعني أصبحت الرباعية منتهية ما قادرة تقدم أي شغل، ما قادرة تعمل أي شغل للموضوع بتاع السودان، ما قادرة تمارس ضغط على الطرفين الحرب في السودان على أساس إنه يمشوا للسلام. وبالتالي مصر والسعودية مدعومتان من قطر وإيران وتركيا، ديل إيران وتركيا طبعا بسلاح، اسمها من السعودية وقطر بالمال، ومصر عن طريق اللوجستيات أو يعني الحركة اللوجستية والاستخباراتية في إنه الحرب تستمر، فهي اللاعب الأساسي في الموضوع. وبالتالي أصبح كل من ديل وجودهم في الرباعية غير يعني ذو فائدة، بل هو خلايا تعمل من داخل الرباعية على أساس إنه تقضي على الرباعية، على أساس زي ما ذكرنا قبل شوية إنه الحرب تستمر أكبر قدر من الزمن، على أساس إنه القوة المدنية تنتهي وتنجلي من الساحة السياسية في السودان، وبالتالي المساحة أو الملعب يكون مفتوح لاستمرارية الحرب، وبالتالي الدول دي تستمر في إنها تدعم جيش الحركة الإسلامية ويتفوق على جيش تأسيسه وسيطرة على السودان، وده أمنياتهم. فهنا حلول بالنسبة لي إنه نحن يعني القوة الديمقراطية السودانية إذا ما لقت طرف ثالث بعد ما هي تتوحد وحدة قوية كويس، وما يكون في يعني في نصهم في ناس بينتموا للمجموعة بتاعت الدول المعرقلة، هنا بالنسبة لي الموضوع بيبقى مستحيل جدا جدا، أنه زي ما ذكرت استمرار الحرب معناته إضعاف القوة الديمقراطية والقوة الثورية، وإضعافه معناته في ناس بعجزوا، في ناس بيموتوا، في ناس بيفلسوا، وكلهم بيطلعوا من الملعب، وده اسمه سياسة بتاعت الخنق الطويل. إذا جينا قلنا إنه الخماسية دي هل في إمكان إن تقوم تعالج الملف بتاع السودان؟ أنا الإجابة بالنسبة لي لا. ليه؟ أنه اللعيبة الأصليين في الإقليم بدأوا يصهروا بشكل واضح أنه مصر تكون داخل الخماسية تعالج كل جهود كويس مستفيدة من الضعف بتاع القوى المدنية كويس وتشتيتها وعدم توافقها، ومستفيدة في نفس الوقت من الضغط بتاع على الجيش أن يستمر في الحرب كويس، وهي مسانداوة ومدعومة من السعودية، أخيرا ظهرت تركيا، وأخيرا ظهرت إيران في الملعب، وبالتالي أصبح في 4 دول في إقليم البحر الأحمر وشمال إفريقيا مساهمين مساهمة مباشرة في أنه الحرب تستمر في السودان حتى يعود تعود الحركة الإسلامية، وبالتالي القوة الديمقراطية والقوة الثورية تشتت.
1: شكرا جزيلا للأستاذ خضر كوة ولجميع المشاركين الذين أسروا هذه الحلقة بآرائهم ومداخلاتهم حول مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية وتأثير الانقسام بين القوى السياسية السودانية على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تشهدها البلاد. كما نتوجه بالشكر الجزيل لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.
5: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب
1: جاي ماكس.
0: ابتدى المشوار. تتميز المفردة في أغاني الراب السوداني بمزجها الفريد بين أصالة التراث الغنائي والمحلي ولغة الشارع المعاصر الراندوغ والرموز السياسية والوطنية. تحولت الكلمة في هذا الفن من مجرد تغليد للغرب إلى أداة حية بتعبر عن الهوية السودانية المعقدة وبتناقش قضايا الهجرة والحرب والواقع اليومي للشباب. الرب بس غنى دوجعنا وملنا ومن دبنا نوصل صوتنا لكل الدنيا. المفردة في الراب موضوع حلقة اليوم، وسعيدين أن يكون معنا الفنان أحمد كوكو إبراهيم. مرحب بك في دبنج راب.
2: أولنا في البدء السلام عليكم مستبي دبنج راب الأعزاء إنما كنتم، بجد أنا مبسوط وشاكر دبنج راب على هذه الاستضافة الجميلة. بتمنى أكون ضيف خفيف عليكم اليوم وأقدر أفيدكم. أنا أحمد كوكو إبراهيم المعروف أو الملقب بجاي ماكس، مغني راب وأفرو، واحد مغني فرقة أساطير أفريقيا أو أفريكا ليجنز.
1: جاي ماكس
0: أفريكان بوي. كلمنا عن التحولات والتحديات اللي واجهتك في بداية المشوار.
2: بدايتي للغناء يعني صراحة كانت منذ 2017 ولسه الرحلة مستمرة إن شاء الله. صراحة يعني التحديات كانت كثيرة. أبرز التحديات اللي ممكن تكون واجهت معظم الرابرز في الزمن دك، أولا الدعم، يعني صراحة كان دعم صفر، إمكانيات صفر، ما في استديوهات ضابطة، ميكس تصوير وحاجات كثيرة صراحة. وثانيا واجهنا نظرة المجتمع اللي ما كان فاهم الراب ده شنو أصلا، لكن الصعوبات والتحديات هي صناعتنا والإيمان بالحاجة اللي بعملها هو اللي خلاني أكمل لليوم.
0: وكيف شايف دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا الشباب والشارع بصورة عامة؟
2: أنا بشوف يعني للراب دور كبير للتعبير عن قضايا جيل الشباب، أهمها واحد صوت الناس الما مسموع. الراب بيتكلم بلغة الشارع بالعامية بالمشاكل اليومية، مثلا بيتكلم عن البطالة، عن الحجرة، حب، اكتئاب وغيرها من القضايا. عشان كده يعني الشباب بحسوا إنه الرابر بيتكلم عنهم. نمرة 2 تفريق زائد التمكين. الراب بيدي مساحة تقول اللي بتحس بيه وبخلي زول يحس عنده قيمة وصوت، من زول ساكت لرابر عنده جمهور. نمرة 3 توثيق التاريخ. الأغاني يعني احتمال تتنسي بس التراكات بتقعد في اليوتيوب والميديا وفي المواقع المختلفة. يعني بعد 10 سنين لما تسمع الأغاني القديمة هتتذكر كان الوضع كيف والشباب كان بيفكر في شنو. يعني الراب بقى ارشيف الجيل.
0: يمكن المفردة مهمة جدا في انه الناس تتناول مفردة يعني تناقش القضايا الشبابية او قضايا الشارع بصورة عامة. كيف شايف المفردة المستخدمة في الراب؟
2: يعني صراحة انا تقييمي للمفردات المستخدمة في الراب بيعتمد على حاجتين. أنا بشوف إنه بيعتمد على حاجتين، أولا القوة والعمق. أهل حاجة في الراب السوداني إنه المفردات بقت جريئة وتوصف الواقع زي ما هو، يعني بنلاقي فصحى كلمات من الشارع وده بيخلي الإحساس يوصل أسرع. نمرة 2 التنوع اللغوي، يعني عامية سودانية زائد مصرية مغربية فصحى إنجليزي فرنسي كلمات جديدة مخترعة. أنا بشوف الميكس ده بيدي نكهة وبخلي الراب يصل بطريقة أسرع. ودائما أنا بشوف يعني أفضل الرابر أو أفضل الرابرز هو اللي بيقدر يستخدم مفردات الشارع زي يكون عنده رسالة واضحة وبيقدر يلعب بالكلمات والغوافي. ده على حسب وجهة نظرة.
0: لو غارنت بين التراك الأول والأخير كيف اختلفت اختياراتك للمفردة وعمقها؟
2: أكيد يعني طبعا في فرق بين التراكات القديمة والتراكات الحالية. يعني صراحة يعني في فرق شاسع. في أول تراكاتي في 2017 كنت بعتمد المفردات البسيطة المباشرة، كنت داير أصرخ وأطلع الجواي بأي طريقة، لكن حسي بقيت أختار مفردات بعناية وألعب بالاستعارة والتشبيهات أكثر. يعني من كنت بحكي الحاصل بقيت برسم الحاصل. ولو قارنت بين أغاني القديمة والجديدة بتلاحظ الفرق. يعني مثل أغاني القديمة مثل أغنية أم درمان ومعاصي الحياة وهو بمصلحة وغيرها من الأغنيات، لو قارنتها بالأعمال الآخر لي أعمال مثل أغنية حقانا حلوة حلاوة ومبدة خاينة أغنية أفهمي إيش حياتك، بتلاحظ يعني بتلاحظ الفرق، بتلاحظ إنه يعني آخر لي أعمال يعني أكثر انتشارا وأكثر رواجا في الواقع وفي المواقع.
0: شكرا جزيلا الرابر أحمد كوكو، ونتلاقى في مساحة مختلفة.
2: شكرا دبنجا راب على الاستضافة الجميلة، وشكرا لكل الجمهور اللي بيدعم الراب والأفرو، وشكرا لكل زول سمعني من 2017 لليوم، وأقول لكم نتلاقى في أعمال فنية جديدة قريب إن شاء الله. يلا باي،
1: جاي ماكس
2: بيس.

0: بالعكس.
1: إذا لم تستطع رد الجميل فلا تنكره، فليس فرضا عليك أن ترد المعروف، لكن كن أرقى من أن تجحده. هذه المقولة الصادقة تعبر عن إن الوفاء وتقدير الفضل هما أساس النغاء الإنساني حتى وإن غابت الغدرة على المكافأة المادية. انتهى مشوار دبنجراب، شكرا لحسن المتابعة.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بير سليبة بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية

0: الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان و8 ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد ولا ولكن نحن في صمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية لإيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصورنا.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوى إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود، الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم شن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كولبوس والآخر من ناحية صليعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كولبوس وصليعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار

0: الدفاع القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغ في هذا الشأن:
1: يصبح ربع صف الخطاب والتعبئة والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
2: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء خاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنغا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنغا من كسل في هذا الخصوص:
3: بتسألون كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعبيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي يبقى سواق بتاع عروس بتاع توك توك، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون فيه إرهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم، قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنغا من كرري في هذا الشأن:
4: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني. يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
0: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
0: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إن ما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة لوبيد بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة لوبيد تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة، والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب آثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالا من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفعة شديد. يعني البانجا الآن حصلت 3000، هي 3000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البانجا دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب 490، هاي بدلا عن 370 ل 470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو، وعورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق، من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور، كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
7: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء. نتناول في هذه الحلقة الأوضاع الصحية في السودان بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب وما خلفته من دمار واسع طال القطاع الصحي وانعكس على الخدمات الطبية وتوفير الأدوية ومكافحة الأوبئة وإمكانية وصول المواطنين إلى العلاج في مختلف أنحاء البلاد. وللحديث عن هذه القضايا يسعدنا أن نستضيف وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم. دكتور هيثم، أهلا وسهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. كيف تقيم أوضاع القطاع الصحي بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب؟
3: طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعموم خلال 3 سنوات نحن بنعتبر النظام الصحي مر بتجربة صعبة جدا، خاصة في العام الأول، لكن في تحسن كبير جدا في كل محاور الخدمة الطبية، سواء كان تقديم الخدمات الطبية عبر المؤسسات الصحية والمرافق العامة، أو سواء كان الإمداد الدوائي ووفرته في البلد، أو سواء كان الخدمات الصحية والإنسانية المقدمة للنازحين والناس في منطقة الحرب في مناطق الميليشيا في دارفور وكردفان، أو سواء كان خدمات صحة الأمهات والطفولة والبرامج الأساسية زي التحصين وغيرها، أو سواء كان مكافحة الأوبئة والمقدرة على تقليل أثارها. والأشياء ذكرت عليك دي هي محاور التدخلات الإنسانية العاجلة حقتنا اللي اشتغلنا فيها خلال الفترة الفاتت. بالنسبة للمستشفيات والمؤسسات الصحية في السودان هي حوالي 5600، أي حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية، دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان. العاملة فيها بنقصدها بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية، أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من 2/3 في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان.
2: شهدت القطاع الصحي تدمير واسع للبنية التحتية خاصة المستشفيات، يعني هسي كم عدد المستشفيات داخل الخدمة والخارجة منها؟
3: طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي. هذه المستشفيات 2/3 هسي حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات.
2: طيب السيد الوزير، يواجه مرض السرطان مشاكل في الوصول إلى العلاج، كيف هو الوضع الآن في المستشفيات الخاصة بعلاج السرطانات فيما يتعلق بالعلاج الكيميائي والإشعاعي؟
3: بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى، هي فئات خاصة، أمراض مزمنة، تكلفة العلاجية عالية جدا. تبنت هذه العلاجات والتدخلات حكومة السودان مجانا لهذه الفئة من المرضى طيلة الفترة السابقة، طيلة أكثر من 3 عقود من الزمان منذ بداية منتصف التسعينات، وما زال مستمر حتى في فترة الحرب. صحيح قلت المقدرة الكلية وخرجت بعض المراكز عن الخدمة. بالنسبة للسرطان خرجت المراكز الرئيسية في الخرطوم عن الخدمة وفي مدني وفي وتبقى مركز شندي ومروي، ولكن الحمد لله تبارك وتعالى استعيدت الخدمة بالذات العلاج الكيميائي في بعض المراكز الولائية. في 7 مراكز ولائية بتقدم علاج كيميائي، في كوستي، في كسلة، في برصودان، في دونغولا، في مروي، في غيره من المواقع. في الخرطوم كذلك استعيدت الخدمة على مستوى مستشفيين، مستشفى الزر الرئيسي ومستشفى الحاج الصافي، وكذلك استعيدت الخدمات العلاج الكيميائي في مدني. هنالك صعوبة في استعادة العلاج الإشعاعي في مدني، لكن ننتظر الواردة الإشعاعية وهي في الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن شاء الله في الاستيراد. حاليا بقدم علاج إشعاعي هو مركز مروي فقط.
2: طيب السيد الوزير، الوضع كيف في مراكز الكلى؟ يعني في شكاوي متواصلة من مرضى الكلى من عدم تمكنهم من الحصول على الخدمات الطبية، بالذات يعني في المناطق ذات الشدة، وأحيانا اللي هو المناطق اللي بتكون فيها يعني الخدمات ذات الكهرباء ما مستقرة.
3: مراكز الكلى نقصت كثير جدا، من أكثر من 104 مركز حاليا شغالات قرابة 60 مركز موزع في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، والولايات كذلك الولايات الثانية ولاية الجزيرة، ولكن كذلك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف بتاعت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة، ويغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا، وكذلك هو على نفقة الدولة.
2: طيب السيد الوزير، يعني في عدد كبير من المناطق التي شهدت انتشار للأوبئة فيها، يعني زي الخرطوم ومناطق في النيل الأزرق وشرق السودان، ما هي الأوبئة التي تمكنت الوزارة من مكافحتها حتى الآن، وما هي التي لا تزال مستمرة؟
3: انتشرت الأوبئة ظاهرة جدا للناس، كانت في الفترة اللي فاتت كان أسوأ وباء الكوليرا لأنه ورد قاتل، ونقدر نقول بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات الداعمة يونيسيف WHO ووزارة الصحة ووزارة الولاية تم احتواء هذا الوباء، وتم إعلان السودان خالي من الكوليرا في يناير من هذا العام بعد جولات بتاع التطعيم غطت أكثر من 20 مليون نسمة في كل ولايات السودان، دارفور وكردفان والشمالية ونهر النيل، أولموست في كل ولايات السودان كانت هذه الحملات، وكلورة للمياه وعمل كبير جدا، وأعلن السودان خالي، لكن للأسف بعد أشهر ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان، منطقة سيطرة الميليشيا، وبمعاونة المنظمات الدولية والعاملة في المجال وبتنسيق مع وزارة الصحة ولاية الغرب كردفان تم احتواء المرض وتم فتح مراكز للعزل، لكن انتشر المرض في بعض محليات غرب بارة، ولكن من متابعاتنا الأسبوعية في انحسار حسب في قلة كبيرة جدا في المرضى، والحالات اللي بتوصل هنا وهناك متفرقة بحالات بسيطة، ويتم التعامل معه وعلاجه حتى لا يعود الوباء مرة ثانية. الضنك كذلك كانت على القمة، كانت في ولايات كثيرة جدا، الضنك الحمد لله هي ما من الأمراض المعدل الوفيات فيها عالي، أقل كثير جدا من مقارنة بالكوليرا، لكن المرض عالية وانتشاره واسع. هسه حاليا فقط إقليم النيل الأزرق اللي فيه معدلات عالية، لكن مع بداية الخريف بنتوقع تحرك أفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى، على أساس أنه الخريف ذاته مصحوب بالضنك والملاريا كذلك، ورئيس مجلس الوزراء أعلن السودان خالي من الملاريا، ودي مبادرة كبيرة نحن شغالين عليها.
2: طيب بالنسبة للقطاع بتاع الدواء، يعني في مصانع كثيرة خرجت عن العمل بسبب الحرب، هل في إحصائيات متوفرة لديكم هسي بعدد المصانع الشغالة واللسة خارج عن الخدمة، وما الموقف بتاع الأدوية الآن في السودان؟
3: بالنسبة لقطاع الدواء طبعا خرجت المصانع لأنها كلها كانت في الخرطوم، لكن تم استبدال هذه المصانع بالاستيراد وكذلك تفعيل الصناعة التشاركية، 18 من هذه المصانع اتعمل لهم تعاقد مع في تصنيع خارجي وصنعت أدوية خارجية وجابتها داخل السودان، عشان كده نحن متابعين الوفرة الدوائية اللي هو تجاوزت في خلال العام الماضي تجاوزت الوفرة 70%، الوفرة الدوائية للأدوية الأساسية والأدوية العامة من الصيدلات وكده، بنتابعها بمعدلات الاستيراد، فمعدلات الاستيراد ارتفعت بصورة كبيرة جدا حتى بلغت حوالي 400 مليون دولار في العام الماضي، وهذا العام متوقع تكون أكثر من 400 مليون دولار، وهو ده الربط اللي احنا بنعتبر به فيه استقرار دوائي نسبي في السودان حسب القراءات حتى من قبل فترة الحرب. لا شك أن هنالك تحديات كبيرة جدا بتواجه الصحة، منها التكلفة العالية للخدمة الطبية وقلة التمويل المتاح والدعومات الخارجية المحدودة، لأنه برضو الفجوة كبيرة، لأنه في حوجة لتدخلات سينية وصحية، وكذلك حوجة لإعادة بناء وتأهيل وتعمير، فبالتالي الكلفة الصحية عالية جدا. وكذلك التحدي الثاني اللي هو مسألة إمكانية الوصول الآمن والسريع بالخدمات الطبية في بعض المناطق اللي ما زالت فيها الحرب في إقليم دارفور وأجزاء من كردفان، والكوادر الصحية هناك بتعمل تحت الصعوبات والتهديد بتاع الحرب وكده، وبالتالي ده واحد من التحديات. لكن هذا التحدي لم يوقف تقديم الخدمات للمواطنين في تلك المناطق.
2: شكرا جزيلا لك دكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الاتحادي حول الوضع الصحي في البلاد، وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
4: راديو دبنجا يقدم
5: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
6: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. الحلقة دي بنسلط فيها الضوء حول إصدار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر أوامر بالقبض على 47 صحفي وصحفية واعتبارهم متهمين هاربين، وعلى خلفية بلاغات تتعلق بالنشر بموجب قانون جرائم المعلوماتية. وما زالت يعني القضية دي تداعياتها مستمرة منذ حوالي أسبوعين، وشغلت الرأي العام وأثارت غضب المجتمع الصحفي والحقوقي لكونها شكلت سابقة خطيرة وإنها لم تحدث في تاريخ الصحافة السودانية ومسيرتها الطويلة. المثير في الأمر إنه هؤلاء الصحفيين اللي تم إصدار أوامر من وكيل النيابة الأعلى بأنهم متهمين هاربين هم لم يتم اختيارهم مسبقا اصلا من الاساس، بالاضافه لانه غالبيتهم متواجدين معه في نفس العاصمه الاداريه في بورسودان. بالاضافه لكده يعني كثير من الصحفيين بيمثلوا امام النيابه بمجرد اتصال هاتفي، ومعروف عناوينه ومعروف اماكن تواجدهم. نرجع لاساس القصه وتفاصيلها، هي تتعلق بنشر موقع سودان تريبيون الاخباري تحقيق عن قضايا فساد داخل معتمدية اللاجئين، وتم توقيف المتهم أو المدير وإحالته للتحقيق، وغابت بقية المواقع الصحفية بنقل الخبر عن صحيفة وموقع سودان تريبيون. لما قام المدير المقال برفع دعوة في سودان تريبيون ما اكتفى بذلك، بل حرك إجراءات قانونية في حق كل موقع نقل الخبر عن سودان تريبيون واللي حصيلتها وصلت 47 موقع إلكتروني. السؤال كيف يعني تصرف وكيل النيابة الأعلى يعني بهذه الطريقة غير القانونية؟ حقيقة في تعليق من أحد الخبراء القانونيين يعني قال اكتفى بأنه يعني القضية دي يجب على وكيل النيابة الاستقالة أو على النائب العام إقالته، لأنه دي فضيحة في حق النيابة العامة. يعني تظهر لشخص تقول انه متهم هارب وهو لم يتم اختاره مسبقا اصلا ولم يتم اعلانه. يعني دعونا في هذه المساحه نستمع لراي بعض الزملاء الصحفيين صدرت بحقهم اوامر قبض، ومن ثم لدينا تعليق من خبير قانوني هو عضو بالهيئه القوميه للدفاع عن الحقوق والحريات. بداية أهلا ومرحب بالزميلة الصحفية من موقع سودان تريبيون الأستاذة مزدلفة محمد عثمان، اللي هي واحدة من الناس اللي صدر بحقها أمر قبض وإعلان بأنها متهمة هاربة. تفضلي بالإدلاء بحديثك أو تعليقي على هذه الخطوة.
7: شكرا جزيلا. الحقيقة فوجئت وعشرات الزملاء بصورة من إعلان النيابة وصفنا متهمين هاربين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء. بموجب النص المنشور من البلاغ، هو بلاغ مدون بموجب قانون الجرائم المعلوماتية، وهو ما يوحي بأن البلاغ متعلق بقضية نشر إلكتروني. الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم، ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين، وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا. يعني الواضح للجميع أن الشاكي اعتمد على معلومات مضللة في الإدعاء نفسه بتوجيه اتهامات لصحفيين ربما ليس لديهم علاقة في أي مستوى بالخبر محل البلاغ، ولا يعتبرون مسؤولين عن النشر أصلا، وهذا يجعل البلاغ كله محاط بعلامة استفهام عديدة، من بينها كيفية قبول النيابة لشخص واحد مثلا بأن يفتح بلاغ في عشرات الصحفيين دفعة واحدة من دون أن تتحقق من أبسط المعلومات المتعلقة بالمتهمين وبملابسات الدعوة نفسها.
6: مرحبا أعزائي المستمعين بالأستاذة سمية سيد، رئيس تحرير صحيفة أو موقع أخبار السودان.
8: أنت عارف القصة دي؟ أنا مشيت السودان في رمضان الفات دي، وعشان تعرف البلد ذات الكوارث اللي فيها، حجز انا جيت البرمان بيت الوالدة رحمة ورجحت اخذت لي بس اسبوع، ودي حاجات كان لازم اجي اعملها، وطبعا كان لسه مطار الخرطوم ما فتح، فرجع على بور السودان ما اتصلت عايز اقابل مسؤول، لا في زول عارفني جيت ولا اي شيء. انا جيت شايلة لي قافلة للنازحين بتاعت ملابس وديتها كده ورجحتها، مشيت بور السودان على اساس انه بكره مسافرة، يضرب لي واحد الساعة 8 بالمساء. شوف الفوضى دي، ما في زول ولا صحفيين من الزملاء ما عارفين اني جيت وما عارفين اني مسافرة. اتصل علي انا في الفندق قال لي سمي سيد، قلت له قال لي انت مسافرة بكره في طيارة 12، قلت له ايوه، قال لي ما حدا قدر يسافر، قلت لي ليه؟ قال لي لانه انا حاضري، قلت له قال لي انا مين كده ديدان ولا دايدبان ما بعرف، شغال في فوضى اللاجئين وانت في الموقع بتاعك اتهمتني بانه انا فاسد، قلت له دي ما انا، لكن المهم اتضح انه، قلت له شوف انا حاسافر بكره، بعدين انت لو حضرتني انا قاعده في بلدي بمشي اقعد في بيت ابوي، ما عندي اشكاليه، انا ما قاعده في الشارع. طيب الحصل شنو؟ خوفت ليك الصباح طوالي، قام مشى فك الحظر وقمت سافرت، وقسما بالله يا سليمان لانه هو لخبط بيني وبين موقع تاني، نحن اصلا الموضوع ده ما نسيناه.
6: ومعنا الاستاذ عبد البابي جباره، رئيس تحرير موقع ترياج نيوز.
9: والله هي في الحقيقه طبعا انا عبد البابي جباره رئيس تحرير موقع ترياج نيوز، ومنذ اندلاع هذه الحرب ظللنا ندعو لوقفها ونتبنى شعار لا للحرب باعتبارها حرب مدمرة وليس في مصلحة أي طرف من الأطراف، بل هو المستهدف بها الأول هو المواطن، وبالتالي كل نشاطنا الصحفي يصب في اتجاه وقف هذه الحرب، وأيضا انحيازنا التام للشرائح الضعيفة ومثل النازحين واللاجئين وكذلك ضحايا المدنيين الذين يسقطوا جراء هذه المعارك والأسلحة الفتاكة. فبالتالي لم نستغرب أي استهداف من السلطة الحاكمة وسلطة الأمر الواقع الآن. بالنسبة للبلاد واحد من نفتكر من كثير من التهديدات اتصلنا، لكن لا أعلم حتى الآن القضية تحديدا التي بموجبها فتحت هذه المواد وصدر أمر القبض، لكن بمشي القضية هي القضية إنه عامة الصحفيين أصبحوا يتعرضون لتهديدات كبيرة جدا، وخاصة إنه يحكمونه بأكثر من قانون، واخترها جرائم المعلوماتية، وهو قانون فضفاض ولا يفرق بين الصحفي والناشط والمواطن العادي، وكل ما يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي يحاكم بهذا القانون. لكن الحقيقة يجب أن تكون هنالك قوانين واضحة يتم التعامل بها مع الصحفي. هو الصحفي ليس يعني منزه من الأخطاء، ولم نقول إنه لا يعني لا تتم محاكمته إذا أخطأ، لكن هنالك قوانين ونظم متعارض عليها، وقوانين تتعلق بالنشر الصحفي والنشر الناشطين العاديين. فلذلك نحن كنا دائما ظلنا نناهض هذا القانون وندين كله، يعني تصرف يستهدف أي صحفي كان بقانون جرائم المعلوماتية، وهو قانون خطير جدا وقانون فضفاض. فبالتالي نحن الآن ننتظر الآن نحن خارج السودان، وحتى المذكرة المرفوعة بنقول إنه نحن هربنا، ونحن خارج السودان لنا 2.5 سنين، وهو الأمر اللي قبل صادر حديثا، ولا ينطبق صفة الهروب علينا، لأن أصلا نحن لاجئين في دول الجوار. فبالتالي يعني ما يحمله هذا الإعلان يحمل بطلان.
6: نرحب بالأستاذ سمان عوض الله، رئيس تحرير صحيفة أو موقع نبض الوطن.
10: طبعا عدد من المواقع الإخبارية نقلت خبر عن مصدر موثوق عن مسؤول في معتمدية اللاجئين، ونمتلك كافة المستندات التي تؤيد ما أشرنا إليه في الخبر بأن هنالك قرار فساد أو كذلك انتحال شخصية. فلذلك الخبر في اعتقادي أنه هو صحيح بما نملكه من وثائق ومستندات تؤيد ما أشرنا إليه من تصريحات أو ما أشرنا إليه في الخبر. الأمر الثاني والمهم والمقلق جدا أن النيابة أشارت إلى أن هنالك 47 صحفيا متهمين هاربين، وفي حين أن هؤلاء جميعهم وحسب اتصالي بهم لم يصلهم اخطار مبدئيا بأن هنالك بلاغات مفتوحة ضدهم، وأنا شخصيا لم يصلني ما يفيد بأن هنالك بلاغ مفتوح ضدي في النيابة أو في قسم من أقسام الشرطة المختلفة، ولكن فوجئت بأن هنالك القرار أو استدعاء من النيابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنني متهم هارب، ووفق البلاغ 6/4/22 لسنة 25 دون أن أعرف ما هي التهمة الموجهة لي في هذا البلاغ والذي اتهمت فيه بأنني متهم هارب. وكذلك الزملاء الآخرين 47 أو 46 الزملاء الآخرين هم تفاجأوا بهذا الأمر. في اعتقادي أننا اشتركنا كلنا جميعا في نشر خبر منقول عن جهة موثوقة بأن هنالك مسؤول في معتمدية اللاجئين تم القبض عليه بتهم تتعلق بالفساد والانتحال الشخصية. نملك هذا الأمر القبض أو إرهاب البلاغ نملكه تماما كمستند رسمي برقم 93. هذا البلاغ نملكه تماما في ضمن المستندات التي نملكها. فاعتقد ان البلاغات في 47 صحفيا جاءت وفق هذا البلاغ الذي فتح في احد المسؤولين بمحتمليه اللاجئين والذي تم احفائه لاسباب ايضا تتعلق بسوء استخدام الوظيفه باعتبار أنه هنالك اتهام له من المحتمد اللاجئين صراحة بأنه يقوم بإفشاء أسرار المحتمدية خارج النطاق العام، ويقوم بتأليب الأوضاع وسط الموظفين داخل المحتمدية. هنالك أسباب كثيرة جدا ذكرها قرار الإقالة أو فصله من المحتمدية. فلذلك ما تم نشره صحيح يعني، ولكن لا أدري كيف أنه يتم إلصاق وصمة المتهمين هاربين لمجموعة من الإعلاميين هم لم يصلوا ما يفيد بأن هنالك بلاغات ضدهم، فهذا الأمر أصبح في غاية الخطورة وأمر مقلق جدا. حقيقة النيابة طلعت قرار بأننا متهمين هاربين في حين أننا ما وصلنا قرار أو ما وصلنا بلاغ رسمي بأن هنالك بلاغات مفتوحة ضدنا. أيضا أنه عملنا طلبوا مننا توضيحات من الجهة الشاكية نفسها أو صاحب الخبر نفسه طلب مننا توضيحات وعملنا توضيحات، لكنه فوجينا بأنه إصدار قرار يعني من النيابة بالمثول أمامها للتحري وأننا كمتهمين هاربين يجب تسليم أنفسنا. سمعنا عوض الله رئيس تحرير نبض الوطن.
6: أعزائي المستمعين راديو دبنجة، ولا زلنا في مرحلة تعرض قضية اتهام 47 صحفي من قبل النيابة العليا في ولاية البحر الأحمر. نرحب بالخبير القانوني بالهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات للحديث حول هذه القضية من ناحية قانونية وموقف النيابة إن كان يعني سليم أو غير قانوني. وبرضو نطلب منك التعليق حول يعني مطالب الصحفيين بمحاسبتهم بموجب قانون الصحافة والمطبوعات ورفضهم للمثول أو رفضهم لمحاسبتهم بقانون جرائم المعلوماتية.
11: السلام عليكم. طيب نشر تحقيق حول ما يتعلق بشأن عام، يعني ده بيندرج تحت مهام الصحافة بمفهوم الشامل، يعني الصحافة الورقية الصحافة الإلكترونية، وبالضرورة الإشارة إلى أنه الصحافة بالفهم ده هي سلطة رابعة زي ما هو معروف ومعلوم، وأيضا ضروري الإشارة إلى أنه نقل خبر حقيقي بقرض المصلحة العامة ما بيعد جريمة بالضرورة. وفي الإطار ده ممكن يعني نتحدث حتى حول مفهوم جريمة إشانة السمعة، وهي أصلا الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991 وحسب المادة 159، وأخذت منها أيضا الجرائم في القوانين الخاصة الأخرى المعلوماتية، جرائم الصحافة والمطبوعات وخلافه. والمادة 159 في شكلها في القانون العام اللي هو القانون الجنائي يعتبر القانون العام اللي بيعرف الجرائم وبيضع العقوبة، بتنحصر في النشر أو النقل أو الرواية المسندة لشخص بغرض الإضرار بسمعة الغير. يعني لازم يكون في يعني دركم من الأركان الأساسية والعنصر من العناصر الأساسية قصد الإضرار، يعني تكون قاصد الإضرار بالشخص اللي تناولته أو رويت حوله أو نقلت عنه، اللي هو قصد الإضرار بالسمعة هنا. وإذا مشينا في نفس التسلسل ده بنعرف الضرر، القانون الجنائي برضو بيعرف الضرر، نحن قلنا هنا قصد الضرر أو الإضرار، فالقانون بيعرف الضرر بأنه أي أذى يقع للشخص يعني في سمعته في ماله في عرضه في بالمخالفة للقانون، يعني بالضرورة أن يكون هذا الأمر مخالف للقانون عشان يكون في ضرر. وحتى المادة 159 يعني بالضرورة الإشارة إلى أنه وردت بشأنها استثناءات يعني تجعل من الفعل يعني غير مجرم إذا اتخذوا شخص وتوفرت فيه الاستثناءات الواردة حصرا في المادة 159. وللمصلحة العامة ممكن نقرأ يعني أنه جريمة إشانة السمعة ذاته يعد مرتكبا جريمة إشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة إلى شخص معين أو تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته. الاستثناءات لا يعد الشخص قاصدا الإضرار بالسمعة في الحالات الآتية: واحد، إذا كان فعله في سياق أي إجراءات قضائية بقدر ما تقتضيه أو كان نشرا لتلك الإجراءات إذا كانت له أو لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها أو مصلحة مشروعة يحميها، أو كان ذلك لا يتم إلا بإسناد الوقائع أو تقويم السلوك المعين. جيم إذا كان فعله في إذا كان فعله في شأن من يرشح لمنصب عام أو يتولاه تقويما لأهليته أو أدائه بقدر ما يقتضيه الأمر. برضو وإذا كان التقويم لشخص عرض نفسه أو عمله على الرأي العام للحكم عليه وكان التقويم ده بقدر ما يقتضيه الحكم. ومن خلال الاستثناءات دي بيتضح تماما إنه إذا كان فعل الصحفي أو الناقل أو الناشر يتعلق بمن يشغل منصب عام وعموما يعني بقرض المصلحة العامة وضمن عمله ووظيفته وبقرض لا يخالف بالضرورة مقتضيات ضوابط النشر أو الواردة في قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الجرائم الإلكترونية. يعني لازم يكون برضو النقل أو الرواية أو النشر ما تخالف المقتضيات الواردة في القوانين الخاصة دي، لكن طالما تم ذلك ضمن وظيفته وسياق عمله وفي سياق المصلحة العامة فبالضرورة ده بيخضع للاستثناءات الواردة، ولكن الأمر ده متروك لتقييم المحكمة. ونحن بنتكلم عسى في يعني بالمصلحة العامة فقط أو للرأي العام في نشر في يقصد في ما يتعلق بالنشر للصحفيين. الجزئية المتعلقة بالبلاغ المحل التعليق إنه تم نشر للصحفيين المعنيين كمتهمين ديل باعتبارهم متهمين حاربين، وده بيتم طبعا وفق مقتضى المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. وبنفتكر إنه الأمر هكذا جانب الصواب وفقا للمعلومات الواردة والمدونة بها لإبداء وجهة النظر. بالضرورة إذا كان يعني سلطة وكيل النيابة المخولة له أن يعلن المتهمين كمتهمين هاربين، لا بد أن يكون المتهم على علم بالإجراء أو البلاغ ومن ثم يعني يهرب أو يخفي نفسه، وده شرط جوهري. يعني ما سلطة تقديرية للسيد وكيل النيابة الأعلى اللي هو سلطته هو بالتحديد، ما وكيل النيابة الثانيين، أنه ما سلطته أنه كمان سلطة التقديرية أنه يعني يتخذ هذا الإجراء بمجرد فتح البلاغ، لأنه ده بيخالف أدبيات وممارسات وفقه ومرامل التشريع. لا بد أن يكون وعلى علم المتهم وموجود وعارف البلاغ أو بالضرورة يتم البحث عنه. يعني السلطة التقديرية للسيد وكيل النيابة الأعلى يعني مقيدة بسلامة الإجراء وصون الحقوق. يعني لا يجوز أن يكون أنه أنت يعني تصدر أوامر لمتهم هارب وهو موجود وما عنده علم، أو هو خارج الوطن أو خارج ما عنده أي أدنى علم. كل هذه إجراءات غير صحيحة. وعشان كده في الممارسة العملية لإصدار الأوامر بتاعت الإعلان للشخص هارب حسب مقتضى المادة 78 يعني بيتم كالآتي. أولا بيصدر أو بعد إجراء التحريات الأولية وفتح البلاغ وتقرير ملخص البلاغ الأول في يومية التحري والتحري مع الشاكي والشهود، إذا اتضح للسيد وكيل النيابة مش الوكيل النيابة الأعلى، وكيل النيابة المتحقق أو المتحري أو الفتح البلاغ، أن أول حاجة بعد كده أن يصدر أمر قبض إذا كان هناك بينة مبدئية صالحة لاتخاذ الإجراءات والسير فيه. بيتم إصدار أمر القبض ويتم بعد ده تسليم أمر القبض للشرطة والمباحث للبحث عن المتهم، وحسب عنوانه اللي عبء إثبات أو عبء تحديد العنوان ده بخص الشاكي. يعني الشاكي لابد أن يحدد عنوان ومحل إقامة المتهم، وبيقوم الشرطي بعد أن يستلم أمر القبض يسعى لتنفيذه، وبالتالي هو بيكتب تقرير بيحرر الشرطي ده تقرير يوضح فيه انه ذهب إلى المنطقة الفلانية بإرشاد الشاكي والأماكن اللي ذهب لها كلها في البحث عن المتهم، ويوضح أنه ما وجدوا، يوضح الملابسات يعني هل هو يعني مش سأل منه ما وجدوا أو هكذا. ومن ثم وبعد اطلاع السيد وكيل النيابة على هذا التقرير يوجه يحول البلاغ للسيد وكيل النيابة الأعلى اللي هو من سلطته فقط هو اللي بيصدر الأمر بالإعلان لشخص هارب، لأنه الإعلان لشخص هارب عنده تداعيات أخرى قانونية، ومن ضمنها مثلا يجوز أن يحجز إذا كان الأمر متعلق بمال، أو يجوز أن يحجز على أموال المتهم الهارب، ويجوز وهي السلطة يعني مقيدة بالأسس اللي ذكرناها لأنها مسألة خطيرة وتتعلق بالحقوق والحريات بتاعت الشخص. وعلى ضوء ذلك الإعلام بيرتبط بشكل أساسي بالهروب أو إخفاء النفس، وخلاف كده بيكون الإجراء تعسفي وما صحيح، خاصة إذا أنه المتهم قاعد وما عنده أي أدنى علم وطوال فوجئ بأنه يعني نشر في الصحف أو في أي وسائل من الوسائل ولا في باب محكمة ولا باب بيته ولا كده أنه هو هارب. ده قطعا بمس بحقوقه وبيعتبر إجراء تعسفي، يعني ده قد النظر عن جوهر البلاغ صحته من عدم صحته، لأنه ده موضوع يعني آخر. وإذا كان المتهم كمان موجود خارج البلاد فأصلا لا ينطبق عليه الهروب أو الإخفاء، لأنه ده أصلا هو ما موجود كان، ما في واقعة بتاعت هروب أو اختفاء، يعني ده منطقا وقانونا، خاصة أنه يعني القانون هو المنطق، يعني القانون والمنطق تماما. حسب ما اطلعت على الوقائع والأوامر الصادرة من السيد وكيل النيابة الأعلى، فلاحظت أن الاتهام تم بموجب قانون جرائم المعلوماتية، وده في وجهة نظر واضحة أنه يعني في ظل وجود قانون خاص اللي هو قانون الصحافة والمطبوعات، الأمر يعني بيتسم بالتعسف وعدم المعقولية، لأنه جرائم أم قانون جرائم المعلوماتية المتخذة بموجب الإجراءات الآن هو قانون شامل وبيستهدف أي شخص بيرتكب جريمة في حق الغير عبر وسائل الاتصال والأجهزة الإلكترونية والرقمية أو الاحتيال الإلكتروني للآخر. وبناء على ذلك أصبحت العقوبات الواردة في قانون جرائم المعلوماتية من 2007 وتعديلات المتلاحقة في 2020 و2022 وأخيرا التعديل اللي اتسم بعقوبات مغلظة في 2025 اتسم بعقوبات مشددة، وأصبحت بموجب القرامة والسجن يعني وجوبية في حالة الإدانة، ما تخييرية زي ما كان سابق بأنه السجن أو القرامة. وده أمر يعني التشدد فيه يعني بيكون له يعني تداعيات أخرى يعني. أما قانون الصحافة والمطبوعات فهو قانون خاص بنظم واجبات وحقوق الصحفيين، يعني برضو الصحفيين مقيدين بواجبات ينظم القانون ده، وعندهم حقوق بنظمها برضو هذا القانون، لا سيما الصحفيين المحترفين. والعقوبة فيه على ضوء ذلك بتجي متسقة مع طبيعة المهنة ومراعاة أنه مهنة الصحافة هي سلطة رابعة وعندها اختصاصات ومهام مهمة للمجتمع، عشان كده جاءت العقوبات في الغالب وذا الطبيعة يعني بتراعي الردع العام والردع الخاص للعقوبة وفقه العقوبة وتراعي دواعي العقاب ذاته يعني حسب القانون المقارن، وبالتالي هي طبيعة نفعية للمصلحة التي تراعي الردع العام والخاص.
12: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي سلطنا فيها الضوء حول إصدار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر أوامر بالقبض على عدد 47 صحفي وصحفية، واستطلعنا رأي عدد منهم بالإضافة لرأي خبير قانوني حول هذه القضية. نشكركم على حسن الاستماع وعلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
5: ملفات سودانية. ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن نروي.

السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بيرسليبا بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، وثمان ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود

0: مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافد للحل العسكري معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد ولا ولكن نحن في صمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية لإيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما في زمان ما في سياق ما. فهي حرب الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصورنا.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوة إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبا بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم شن عبر متحركين أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كولبوس والآخر من ناحية صليعة في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبا. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كولبوس وصليعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنجا في هذا الشأن:
3: يصبح ربع صف الخطاب والتعبية والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور

0: جديدة.
1: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
2: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء خاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
1: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنجا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنجا من كسل في هذا الخصوص:
3: بتسألون كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعبيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي يبقى سواق بتاع عريس بتاع توك، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون فيه إرهاق بدني وذهني.
1: وفي ولاية الخرطوم، قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
4: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايدة الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
1: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جوورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
0: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
1: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إنما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة لوبيد بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة لوبيد تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب آثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: نحن اليوم عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفع شديد، يعني البنجا الآن حصلت 3000، هي 3000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البنجا دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب 490 هاي بدلا عن 370 ل 470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو، عورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
1: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور. كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 00. 0-0-4-7-0. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقتنا لهذا اليوم السبت الأول من أغسطس للعام 2026 نبدأ جولة حصادنا الأسبوعي بمتابعة حصاد السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن، لنقف على كيفية تناول الإعلام الدولي للحروب والأحداث في البلاد. مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولتنا الأسبوعية على ما تناولته وسائل الإعلام الدولية عن السودان. نرصد أبرز القضايا التي تصدرت العناوين هذا الأسبوع بعيدا عن المنصات السودانية والعربية. تنوعت التغطيات بين تحقيقات عن تجنيد أطفال وتقارير عن الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، إلى جانب التحذيرات المتواصلة من تفاقم الأزمة الإنسانية والمعارك العسكرية في كردفان. نبدأ بتقرير لوكالة أسوشيتد بريس، تحقيق موسع تناول شهادات لأطفال قالوا إنهم جندوا للقتال في السودان وتعرضوا لتدريبات قاسية على أيدي مقاتلين أجانب. ونقل التحقيق روايات عن تعرض هؤلاء الأطفال للعنف والإجبار على المشاركة في المعارك، فيما دعا مسؤولون أمميون ومنظمات حقوقية إلى تعزيز حماية الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تجنيدهم. وأعاد التقرير تسليط الضوء على معاناة المدنيين خاصة الأطفال في ظل استمرار الحرب. وفي تطور ميداني لافت، سلط موقع المونيتر الضوء هذا الأسبوع على التقدم العسكري الذي أعلنه الجيش السوداني في إقليم كردفان، مشيرا إلى استعادة السيطرة على الطريق الاستراتيجي بين الخرطوم ومدينة الأبيض، وهو طريق ينظر إليه على أنه شريان رئيسي للإمدادات والتنقل. وذكر التقرير أن هذه التطورات دفعت قائد قوات الدعم السريع إلى توجيه رسالة مصورة دعا فيها قواته إلى مواصلة القتال في وقت استمرت فيه الهجمات بالطائرات المسيرة والاشتباكات في محيط مدينة الأبيض، مما يشير إلى أن المعارك ما تزال بعيدة عن نهايتها رغم المكاسب الميدانية الأخيرة التي أعلنها الجيش السوداني. ونشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرا استند إلى مسودة تقرير للأمم المتحدة تحدث عن مزاعم باستخدام طائرات لنقل أسلحة ومعدات ومقاتلين إلى قوات الدعم السريع، إضافة إلى الإشارة لدور مقاتلين أجانب في النزاع. أوضح التقرير أن الأمم المتحدة ما زالت تحقق في هذه المزاعم، بينما نفت الجهات التي وردت أسماؤها أي تورط لها. ويعكس هذا الاهتمام الدولي المتزايد البعد الإقليمي والدولي للحرب في السودان. وواصلت منظمات دولية ووسائل إعلام غربية التأكيد على أن السودان لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. وتحدثت التقارير عن استمرار نزوح الملايين واتساع الاحتياجات الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات إلى كثير من المناطق المتأثرة بالحرب. كما دعت منظمات الإغاثة المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل وتسريع إيصال المساعدات للمدنيين. وركزت مراكز أبحاث دولية هذا الأسبوع على استمرار الانقسام العسكري والسياسي في السودان، معتبرة أن فرص الوصول إلى تسوية شاملة لا تزال محدودة في ظل غياب تقدم ملموس في جهود الوساطة. وأشارت التحليلات إلى أن استمرار القتال يهدد بمزيد من التدهور الأمني والاقتصادي، ويجعل التوصل إلى حل سياسي أكثر تعقيدا مع مرور الوقت. كانت هذه أبرز صورة للسودان في الإعلام الدولي خلال هذا الأسبوع. وبين التحذيرات الإنسانية والتحقيقات الحقوقية والاهتمام بالدور الخارجي في النزاع، يبقى السودان حاضرا في العناوين العالمية، فيما يظل الأمل معقودا على خطوات تقود إلى حماية المدنيين ووضع حد للحرب. شكرا جزيلا لكم عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع تقارير متنوعة توثق قصص الحرب وأهواله ومكابدة المدنيين وفي هذا السياق نشر راديو دبنجا تقرير بعنوان هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات في مناطق سيطرة التأسيس؟ وللمزيد حول هذا التقرير يسعدنا أن ينضم إلينا الزميل الصحفي براديو دبنجا عبد المنعم مادبو. مرحبا مادبو.
3: أهلا ومرحبا بكم الزملاء في برنامج السودان هذا الأسبوع. نشرنا في هذا الأسبوع تقرير بعنوان هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات بمناطق سيطرة التأسيس؟ التقرير يتناول واقع الجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة التأسيس في ظل الدمار الكبير الذي طال مؤسسات التعليم العالي بسبب الحرب وما ترتب عليه من توقف الدراسة وخروج أعداد كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من البلاد. التقرير ركز بصورة أساسية على مبادرات النفرات الشعبية لإعادة تأهيل جامعتين يالا والجنينة باعتبارهما من أبرز المؤسسات الجامعية في هذه المناطق، وجاءت المبادرات بعد إجراء امتحانات الشهادة السودانية لنحو 10,000 طالب حرموا من الدراسة والامتحانات لأكثر من 3 سنوات، ما خلق حاجة ملحة لتوفير مقاعد جامعية لاستيعاب الطلاب الناجحين. في غرب دارفور أطلقت مبادرة بشعار جامعتنا مستقبلنا لإعادة تأهيل جامعة الجنينة، بينما بدأت في جنوب دارفور نفرة مجتمعية لإعادة تأهيل جامعة نيالة. النفرات الهدف منها مشاركة قطاعات المجتمع في الولايات لتأهيل مؤسسات التعليم العالي في دارفور، وتشمل هذه الأعمال تأهيل وتنظيف الحرم الجامعي وإزالة مخلفات الحرب. معروف إنه هذه الجامعات تعرضت لأضرار كبيرة جدا، فهذه النفرات تشمل أيضا تقييم هذه الأضرار وصيانة المباني والقاعات إلى جانب توفير الأثاث والمكتبات والمعامل. لكن التقرير طرح سؤالا أساسيا كما أسلفت في العنوان، هل تكفي صيانة المباني وإعادة تأهيلها لإعادة الجامعات إلى العمل؟ الإجابة على هذا السؤال التي خلص إليها التقرير هي أن التحدي أكبر من إعادة تأهيل البنية التحتية، فهناك حاجة إلى تمويل مستدام وكوادر أكاديمية وإدارية ومعامل ومكتبات ومناهج، إضافة إلى ترتيبات أكاديمية لاستقبال الطلاب الجدد ومعالجة أوضاع الطلاب الذين توقفت دراستهم بسبب الحرب، وفوق ذلك قضية كبرى هي قضية الاعتراف الأكاديمي. كما أن حجم الدمار الكبير خاصة في المعامل العلمية، أشار أحد الأساتذة تحدث لراديو دبنجا إلى أن جامعة نيالة كانت قد أنشأت في عام 2022 أي قبل الحرب بعام معملا للأحياء الجزئية بتكلفة بلغت نحو $1,000,000، وهو ما يعطي مؤشرا على حجم الموارد المطلوبة لإعادة بناء البنية التحتية العلمية. لذلك فإن النفرات الشعبية يمكن أن تكون بداية مهمة لاستعادة الجامعات، لكنها وحدها لا تكفي، لأن إعادة تشغيل التعليم العالي تحتاج إلى مشروع متكامل يجمع بين إعادة الإعمار والتمويل وإعادة الكادر الأكاديمي وتجهيز المعامل والمكتبات ووضع ترتيبات أكاديمية واضحة إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية. خلاصة التقرير أن إعادة الجامعات ليست مجرد إعادة فتح مباني مغلقة، وإنما عملية لإعادة بناء مؤسسة تعليمية كاملة، وهي خطوة أساسية لاستعادة التعليم والبحث العلمي وفتح مستقبل جديد لآلاف الطلاب الذين أوقفت الحرب مسيرتهم التعليمية. شكرا جزيلا.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ومن صحيفة التغيير الإلكترونية نتابع تقرير سلط الضوء على زاوية أخرى من أزمات البلاد، جاء بعنوان الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، هل ينجو الزرع من أسراب الجراد؟ لنستمع إلى التفاصيل مع رئيس التحرير صحيفة التغيير الأستاذ رشا عوض.
4: الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، ده كان عنوان لندوة من تنظيم صحيفة التغيير الإلكترونية بالتعاون مع مركز الخاتم عدلان. الندوة دي قدمت صورة قاتمة جدا عن تداعيات الحرب وتأثيرها على البيئة الطبيعية في السودان وتسبب الحرب في كارثة الجوع المتنامية والتي ستتفاقم كلما استمرت هذه الحرب. يعني حتى مقدمة الورقة الرئيسية في الندوة الدكتورة أمل القدال يعني كانت مناشدتها وتوصيتها الأولى هي المنادى بإيقاف الحرب إنقاذا للسودانيين من الجوع ومن فقدان بيئتهم الطبيعية. السودان قبل الحرب كانت المساحة المزروعة حسب الورقة المقدمة في الندوة 18 مليون هكتار، الآن تقلصت هذه المساحة إلى 7 مليون هكتار، تناقصت الثروة الحيوانية، الغابات هناك غابات كاملة أزيلت، التربة تلوثت بالزخائر ومخلفات الحرب والوقود، كذلك مياه النيل، كل شيء له صلة بالبيئة الطبيعية ناله التدمير الكبير، ونتيجة ذلك هو ما نشهده من كارثة إنسانية متفاقمة. والمصيبة أن كل الأرقام والإحصائيات التي تم تقديمها في الندوة عن تراجع الغطاء النباتي، عن تراجع التنوع الأحيائي، عن الأمراض، الأمراض الجلدية والتنفسية وأمراض سوء التغذية والتقزم، كل الإحصائيات التي تم تقديمها عن هذه الكوارث هي مفتوحة على الزيادة لأن الحرب ما زالت مستمرة، وبالتالي إنقاذ السودانيين مرتبط ارتباط عضوي بالتوجه إلى السلام. كذلك ناقشت الندوة أن مشكلة البيئة في السودان لم تبدأ مع حرب 15 أبريل 2023، السودان يعاني من تراجع مزمن في الغطاء الغابي والنباتي لأنه ليست هناك بنية تشريعية صارمة تجاه البيئة، وليس هناك وعي بيئي حتى في مناهج التعليم وفي سلوك المواطنين، وكانت النتيجة أن 22% فقط من الغابات السودانية هي المتبقية، يعني السودان فقد 78% من الغابات في فترة الاستقلال. للمفارقة يعني السودان المستقل من إنجازاته أن الغابات فيه تراجعت بنسبة 78% ولم يتبقى منها إلا 22%، وطبعا هذا مرتبط ارتباط عضوي بهذا التصحر، سيؤدي إلى تراجع الرقعة الزراعية، سيؤدي إلى الجوع، سيؤدي إلى فقدان السودان لكثير من الأنواع من الكائنات الحية. كذلك دعا كثير من المتحدثين في الندوة إلى أن السودان بحاجة إلى أن يجعل البيئة جزء من التعاقد السياسي والاجتماعي. الأستاذ شمس الدين ضو البيت مثلا دعا أننا بحاجة إلى عقد اجتماعي سياسي واقتصادي وتنموي وبيئي، تضمين البيئة في العقد الاجتماعي الجديد في السودان، لأن البيئة هي باختصار شديد هي الطعام وشراب والهواء الذي يتنفسه السودانيون. كذلك تطرق المتحدثون إلى أن قطع الأشجار سيظل مستمر لعدم وجود استثمارات في الطاقة البديلة، ولأن بدائل الطهي ليست متوفرة فيلجأ الناس إلى قطع الأشجار. من التوصيات المهمة في الندوة إن كل سوداني يجب أن تكون له مسؤولية مباشرة عن البيئة، وكل شخص موجود في السودان عليه أن يلتزم هو شخصيا بأن يزرع على الأقل 5 شجرات، لأنه التصحر أصبح أزمة.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وأخيرا نشر الصحيفة السودان تريبيون هذا الأسبوع تحقيقا موسعا بعنوان الجبايات المسلحة على الطرق والمعابر، نستمع إلى تفاصيله مع أحد المحررين المشاركين في إعداد التحقيق.
5: أهلا بكم، نتناول في هذه المساحة أحد أخطر الجوانب التي تهدد حركة النقل البري في السودان مع استمرار الحرب، حيث يكشف تحقيق استقصائي عدته وكالة السودان تريبيون على الوجه الاقتصادي الخفي للحرب في السودان، متتبعا شبكات الجباية المسلحة والأتاوات المفروضة قصرا على حركة التجارة والإنتاج عبر الطرق القومية والمعابر الحدودية. وتكمن أهمية التحقيق في كشفه لظاهرة اقتصاد الارتكازات وكيف تحولت الأتاوات إلى نظام مالي موازن بمليارات الجنيهات يغذي أطراف الصراع ويفرغ القطاع المصرفي المالي التقليدي من محتواه، مما تسبب مباشرة في رفع أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم معاناة المواطنين. أبرز ما جاء في التحقيق: أولا سياسة الدفع والعودة، حيث يجد سائقو شاحنات النقل التجاري في السودان خاصة على مسار الخرطوم سنار وبقية الطرق القومية ابتزاز متواصل وفرض أتاوات إجبارية تتجاوز قيمتها مئات الآلاف وأحيانا ملايين الجنيهات لعبور الارتكازات المسلحة. وطفرت هذه الرسوم وفق معادلة حازمة وهي لا مرور بلا أتاوة أو جباية، وتتحدد قيمة تلك الأتاوات أو الجبايات بناء على طبيعة البضائع وحجمها وحصيلة المفاوضات الشاقة مع أمراء تلك البوابات، وتتحمل شحنات المواد الحيوية كالوقود والغذاء النصيب الأكبر من هذه الأعباء. ثانيا تناول التحقيق الانتشار الجغرافي لهذه البوابات، حيث أثبت التحقيق وجود أكثر من 108 ارتكاز مسلح تتوزع على المعابر الشمالية والشرقية وبعض المعابر الحدودية مع دول مثل مصر وتشاد وجنوب السودان. ومع انهيار النظام المصرفي وتوقف الموارد الضريبية المركزية بحلول النصف الثاني من عام 2026، برز نظام مالي موازن يدار بالبندقية من قبل القوات النظامية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة والميليشيات المتحالفة، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية تكاثرا هندسيا لتلك الارتكازات لجمع الأموال مباشرة من السائقين. أيضا تناول التحقيق التدفق المالي وحجم أموال الظل، حيث تقدر هذه الأموال بنحو 600 مليون جنيه سوداني يوميا، أغلبها تمر عبر الارتكازات، حيث يتحصل هؤلاء المسلحين من هذه الأموال عن من مناطق سيطرة الدعم السريع غربا بين 200 ألف إلى مليوني جنيه، بينما تحقق معابر ومحاور حيوية مثل ميبر الخرطوم مدني والدبة والفاشر عوائد يومية ضخمة أدت لارتفاع جنوني في أسعار السلع. أيضا ظهرت في هذه الارتكازات عملية مقايضة سلعية أو الاستيلاء على خام الذهب، وبسبب التدهور المتواصل في القيمة الشرائية للجنيه السوداني لجأت المجموعات المسلحة إلى نظام المقايضة بدلا من النقود، وذلك من خلال اقتطاع نسب عينية من البضائع والمواد الغذائية، كما فرضت بعض الجماعات المسلحة في مناطق التعدين العشوائي في ولايات مثل نهر النيل والشمالية وجنوب كردفان أتاوات عينية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% من خام الذهب المستخرج، ونشأت علاقات تجارية موازية بين المسلحين وبعض تجار الذهب لترويج ونقل هذا الخام. أيضا تناول التحقيق ترسيخ البيزنس والمسارات الموازية للتهرب، حيث تحولت الجبايات من وسائل مؤقتة لتمويل الحرب إلى بنية اقتصادية قائمة بحد ذاتها، مما أسرع قادة الميدان وهم أمراء البوابات أو المشرفين على هذه الارتكازات الذين امتلكوا عقارات وشركات نقل وصير بعض الصرافات بخارج السودان. وللالتفاف على هذه البوابات والتملص من الرسوم ظهرت مسارات ترابية جديدة تشقها شاحنات التهريب بالاتفاق مع بعض الجماعات المسلحة الأخرى، إضافة إلى نشوء أسواق كاش ومقايضة مستحدثة. أن إنهاء الحرب في السودان لم يعد معتمدا فقط على القرارات السياسية والعسكرية لقيادة الطرفين، بل بات يصطدم بكارتيل الارتكاز أو كارتيل اقتصاد الظل الذي يضم شبكة متغلغلة من تجار الحرب ومراء البوابات والمهربين. وأيضا واجه فريق التحقيق عقبات ومخاطر استثنائية، كان أبرزها إجراء المقابلات الميدانية والصوتية في مناطق نزاع وتماس عسكري ساخنة يقيم عليها الموت أو الاعتقال، وأيضا التكيف مع مخاوف المصادر من سائقين وتجار وغيرهم وتأمين هوياتهم لحمايتهم من بطش تلك الجماعات المسلحة، مع ضوابط التواصل الهاتفي في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع والميليشيا الميليشيات المتحالفة معها. أيضا كانت هناك بعض الصعوبات في التحقق من البيانات وتتبع الشبكات حيث تعمل هذه المجموعات في الخفاء. أيضا تطلب التحقيق معالجة تقنية معقدة لمقاطعة 17 شهادة ميدانية ومطابقتها مع دفاتر حسابات غير رسمية وتتبع صور الأقمار الصناعية وغير ذلك.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وبتحقيق صحيفة السودان تريبيون حول الجبايات المسلحة نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الزملاء المشاركين في إعداد هذه التقارير. إلى اللقاء.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
7: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
6: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
8: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
6: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
9: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
6: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
0: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لمن تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة، وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد، وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين. وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في يكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لمن تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
1: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
1: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بادي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنصد عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بينهو بنوه بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يعني يا جماعة. فدي لازم نحن يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
0: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
1: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في في في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بيرسليبة بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، و8 ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور، وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في الصمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لإيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصور.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب.

0: حساب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
1: قوة إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب القوى الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم الشن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كلبس والآخر من ناحية صليعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كلبس وصليعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغ في هذا الشأن:
2: يصبح ربع صف الخطاب والتعبئة والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
3: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء خاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور

0: معالجه قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزيه الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانيه الدوله. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفيه رفع هذه المطالب والتصعيد بشانها خلال الفتره القادمه.
1: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنجا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنجا من كسلة في هذا الخصوص:
2: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع، والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تاع بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك، وكلها اكيد بتاثر على ادائه في المدرسه، لان المعلم انسان وبيكون في ارهاق بدني وذهني.
1: وفي ولاية الخرطوم، قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
3: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيف، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
1: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
1: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إن ما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك، وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة لوبيد بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1,000,000 شخص في مدينة لوبيد تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب آثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالا من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنغا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفع شديد، يعني البنغا الآن حصلت 3,000 هي 3,000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البنغا دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب 490 هاي بدلا عن 370 ل 470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو، وعورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
1: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور. كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنغا، شكرا لمتابعتكم.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرارات التي أصدرها مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه في يوم 2 من شهر 8 الجاري، واللي قضت بتشكيل محاكم خاصة للنظر في جرائم المخدرات وجرائم الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب، ومعها قرارات تمنع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين مع مصادرة الآليات من عربات وخلافه بالنسبة لهذه القوات عند مخالفة هذه القرارات. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نتناول هذه القرارات مع الأستاذ المحامي عثمان صالح، والذي سألناه ابتداء حول تعليقه على إنشاء محاكم خاصة لنظر في قضايا جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتحريب الأسلحة والذهب.
2: بالنسبة للقرارات الصادرة في 2 أغسطس 2026 من مجلس الأمن والدفاع، وهو طبعا ده أعلى سلطة عسكرية أمنية في السودان، فيما يتعلق بمسألة المحاكم الخاصة، نفتكر أنه في مبدأ أساسي جدا، وأي دولة محترمة وبتحترم سيادة حكم القانون بتلتزم به، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ثلاثة سلطات، أي واحدة عندها مهام واختصاصات محددة، وعشان الدولة تكون دولة قانونية بتحترم سيادة حكم القانون، يجب ما في أي سلطة من السلطات الثلاثة تتدخل في عمل السلطة الأخرى. يعني السلطة التنفيذية يجب عدم التدخل في أعمال السلطة القضائية أو أعمال السلطة التشريعية، وكذلك السلطة القضائية يجب أنه ما تتدخل في عمل السلطة التنفيذية والتشريعية وهكذا. أولا، القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا ده مجلس الأمن والدفاع، وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه أنه يتكلم عن المحاكم الخاصة. محاكم الخاصة يجب تشكيلها من السلطة القضائية، والسلطة القضائية بتدرس المسألة وبتشوف مدى حوجة السلطة لأنه تكون محاكم خاصة. وإن كان عندنا رأي في المحاكم الخاصة مطلقا إذا صدرت من السلطة التنفيذية أو صدرت من السلطة التشريعية، حتى لو قلنا في محاكم خاصة يفترض أنه تصدر من السلطة القضائية وتم إنشاء أو تحديد مهامها واختصاصاتها من السلطة الغضائية. كونه أنه مجلس الأمن الآن في قرارات يقول نحن عايزين نشكل محاكم خاصة، ده خطأ، خطأ قانوني، وبيخضح في مسألة استغلالية وحيادية ونزاهة السلطة الغضائية، ما دام السلطة التنفيذية بتتحدث عن واحد من اختصاصاتها. ده أولا. ثانيا، لما ذكرنا أنه يفترض أي شخص متهم في أي بلاق، سواء كان القانون الجنائي وهو القانون العام أو أي قانون عقابي آخر من القوانين الخاصة، يجب أنه يعرض على قاضي الطبيعي. والقاضي الطبيعي اللي هو القاضي اللي بتواجد في محكمة منشأة بموجب قانون بتحدد سلطاته واختصاصاته القانون العينه أو القانون الأنشأ المحكمة اللي هو موجود فيها قبل وقوع الجريمة. يبقى القاضي الطبيعي هو موجود وفي قانون بتشكيل محكمته وتحديد أهدافه واختصاصاته وسلطاته، وهو تم تعيينه كقاضي يعمل في أي واحدة من المحاكم المشكلة بموجب القانون. ده القاضي الطبيعي، ويفترض أنه أي متهم يقدم لقاضيه الطبيعي، وقاضيك الطبيعي ممكن يكون منه حسب دائرة الاختصاص اللي أنت موجود فيها. لكن مسألة المحاكم الخاصة معناته أن المتهم ما بيعرض على القاضي الطبيعي، بيعرض على قاضي خاص وعلى محكمة خاصة مشكلة لنظر قضايا محددة، والقضايا دي بالتأكيد وقعت قبل تشكيل المحكمة نفسها، لأنه أسأ تهريب الذهب والإتجار بالبشر والمخدرات لأنها أصبحت كثيرة ولأنها أصبحت منتشرة دارين يشكل لها محكمة خاصة اللي في جرائم وقعت بعد ذلك تشكل المحكمة. يبقى ده واحد من عيوب المحكمة دي ذاتها، إنها صدرت بعض وقوع الجريمة وبيقضح في مهنيتها وفي مصداقيتها. نعم ممكن بعد تشكيلها ممكن تقع جرائم وتقدم لها، برضو النظرة لها حتكون هي نفس النظرة إن المحكمة دي شكلت لغرض خاص وإلا لقدم المتهم لقاضيه الطبيعي. الحاجة الثالثة، المحاكم الخاصة دائما عندنا في تاريخنا في السودان تاريخ المحاكم الخاصة فيها عيوب، ومن أكبر العيوب بتاعتها إنه ما بتخضع للقانون العام قانون الإجراءات الجنائية، وإنما بتم تشكيلها وبيحدد الجهة اللي بتم الاستئناف لها، وممكن يكون درجة استئناف واحدة وتصبح قرارات نهائية. يعني مسألة إنه استئناف وبعد ذاك طعن وبعد ذاك مراجعة دي ما بتكون موجودة في المحاكم الخاصة، وإنما بتقيد الإجراءات بتاعتها، ممكن يكون في درجة استئنافية واحدة، دي واحدة من العيوب. وممكن حتى الإجراءات أمام ذات المحكمة ممكن تقيد، يعني كثير من المحاكم الخاصة بقول لكم المحكمة الخاصة تنظر القضية إيجازيا، دي واحدة من العيوب إنه قضايا تنظر إيجازيا مهما كانت الدرجة بتاعة المخالفة القانونية ما ممكن تنظر إيجازيا، خاصة إذا بقت محكمة خاصة. واحدة من العيوب بتاعة المحاكم الخاصة إنه بتكون دائما خاضعة لهوى السلطة السياسية، لأنه السلطة السياسية الآن هي النادت بتشكيل المحكمة، فهي بالتالي بتكون خاضعة لمزاج السلطة السياسية وماذا تريد السلطة السياسية. وعندنا تجارب، لو الناس بتذكر محكمة الضرائب ومحكمة سوداتيل ومحكمة العوائد، دي محكمة الضرائب هي طرف متقاضي أمام المحكمة، ونفس الطرف ده برضو بخضع لنفس سوداتيل والعوائد، كانوا الجهات دي هي بتجهز المحاكم وهي حتى بعض امتيازات القضاء من توفير البنزين لبعض المبالغ بتدفع للمحكمة، هي محكمة خاصة اسمها محكمة الضرائب، دي محكمة خاصة اسمها محكمة العوائد، لكن بياخدوا من واحد من الأطراف المتنازعين قدامهم في امتيازات بياخدها منه، فبالتالي كيف تكون محكمة مستقلة وكيف تكون محايدة وكيف تكون نزيهة. المحاكم الخاصة في السودان يعني تاريخ سيء وسيء للغاية، وده السبب خلى إنه المحاكم دي تغلق، سواء كان محكمة العوائد ولا الضرائب ولا محكمة السوداتيل اللي كان بيجيبوا المواطنين أمام المحكمة بأنه ما سددوا الضرائب أو ما سددوا العوائد أو ما سددوا المحاكم. كانت شفنا كيف محاكم كانت بتقسو على المواطنين بأنه ما قادر يسدد العوائد عشان ترضي الزور اللي بدفع لها المخصصات أو بدفع لها أو بوفر لها البنزين بتاعت الحركة بتاعته. فنفتكر أنه المحاكم الخاصة هتكون محاكم سيئة جدا وما هتكون مستقلة ولا هتكون محايدة، ولذلك نرفض أي اتجاه لتكوين أي محكمة خاصة لمحاكمات أي قضية من القضايا، ويجب أنه كل قضايا تحال للقاضي الطبيعي. ولو في أي مسائل مرتبطة بتأخير القضايا لعدم توفر القضاء، عدم وجود محاكم في بعض المناطق غيره، تحل في إطار السلطة القضائية وليس بإنشاء محاكم خاصة.
1: كذلك مستمعينا الكرام، توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ عثمان صالح المحامي حول القرارات الأخرى التي منع بموجبها مجلس الأمن والدفاع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، وقال إن مخالفة هذه القرارات تصادر كل الآليات التابعة لهذه القوات، سألنا الأستاذ عثمان حول تعليقه على هذه الجزئية من القرارات الصادرة.
2: أما مسألة تواجد القوات النظامية أو القرار منع تواجد القوات النظامية والمساندة في مناطق التعدين، ده بيصير سؤال، هي ذات القوات النظامية والقوات المساندة شنو اللي بخلاها تتواجد في المناطق تحت التعدين؟ وطبعا سمعنا انه القوات النظامية عندها اماكن بتاع التعدين، سواء كان القوات المسلحة ولا جهاز الامن ولا القوات الاخرى، حتى القوات المساندة، اي قوات بتعلن انضمام او انحياز للقوات المسلحة، واحدة من المسائل اللي بتطالب بها انه يكون عندها مناطق بتاع التعدين. وشفنا القوات المشتركة وإنها أدوها مناطق بتاع التعدين في الشريق، وبعض المناطق أو بعض القوات المساندة أدوها في مناطق أخرى، فده هو ذات نوع من الفساد بتاع الدولة نفسها. فيفترض ابتداء أن القوات النظامية أو القوات المساندة ما يكون عندها أي علاقة بالأماكن بتاعة التعدين. الحاجة الثالثة المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب، الأربع جرائم اللي قالوا عايزين يشكلوا لها محاكم خاصة. ما ممكن الجرائم دي تحاكم أمام القضاء الطبيعي؟ هي طبعا ممكن إذا كانت دي جرائم هي ذاتها طبيعية، بكون في عصابات شغالين في المخدرات، عصابات شغالة في الإتجار والبشر، ممكن الدولة تكافح الظاهرة دي بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكم وبيتم الحكم عليهم، ودي بيقلل من مسألة انتشار الجريمة وبتمشي في سير الطبيعي. لكن لو بقت أربع جرائم دي، سواء كان مخدرات أو التجارة بالبشر أو الأسلحة أو الذهب، إذا كان بتمارسهم ذات السلطة التنفيذية، يبقى ده الإشكال، لأن السلطة التنفيذية عندها السلطة على السلطة القضائية وما بيقدروا يحاكموها. يعني المخدرات في كونتينرات جات خاشة البلد دي مخدرات، وأصحابها كانوا في السلطة، ما سمعنا أي واحد يتقدم لمحاكمة. الذهب الآن الأمارات بهرب الذهب منه، تهربوا السلطة، السلطة ذات السلطة التنفيذية هي اللي بتهرب الذهب. الدعم السريع هو بهرب الذهب وبهربوا لذات الدولة تحت الأمارات. تهريب الأسلحة، الآن في تم قبض واحد من كتائب البرة، هو كان بتاجر في أسلحة لقوات الدعم السريع. يعني لما تبقى السلطة التنفيذية هي اللي بتمارس نفس الممارسات دي، يبقى إذا تم القبض عليهم، لو بقت محكمة خاصة أو بقت محكمة المحاكم الطبيعية، ما حتقدر تحاكم أي واحد من دير. فيبقى مسألة المحاكم الخاصة على أساس إنه تحاكم المجرمين اللي بيرتكبوا الجرائم دي، ده مسألة تشكيل المحاكم زر للرماد في العيون، لأنه ممكن يقبضوا الصقار تجار المخدرات، ممكن يقبضوا الناس، ممكن يهربوا كميات بسيطة من الذهب ويقدموا للمحاكم على أساس إنه ده مكافحة الجريمة. لكن كبار التجار تعين المخدرات من السلطة التنفيذية وبهرب الذهب واتجار بالبشر، ديل ما في زول حيقدر يقضي عليهم، لأنه السلطة في يدهم، القضاء في يدهم، سواء كان محكمة خاصة أو محاكم الطبيعية. وفي المحاكم الطبيعية نحن ما بنقول كل القضاة، إنما كثير من القضاة هم موالين للسلطة وهم بيأتمروا بأمرة السلطة، لكن في إشراقات في القضاء، ومنها المحكمة بتاع الدنقل اللي حكمت على 6 من القوات الشرطة بأنهم عزبوا أحد المحتجزين داخل المحتغلات في دنقلة، فهذه واحدة من الإشراقات بتاعة القضاء. لكن الغالبية العظمى من القضاة هم تحت أمرة السلطة التنفيذية، للأسف بنقول الكلام ده. ونحن بنعمل بكل جد على أساس إنه لازم يكون في فصل حقيقي بين السلطات، ولازم تكون في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة وتكسب ثقة المواطنين لما الواحد يوجده أمام أي قاضي يكون مطمئن إنه أمام سلطة عادلة وأمام سلطة مستقلة ممكن تحكم بعدالة وتحكم بعيدا عن إرادة ورغبة السلطة التنفيذية. أنا أفتكر إنه القرارات اللي صدرت من مجلس الأمن والدفاع قرارات غير موفقة، قرارات ما حتأدي إلى حل الظواهر سواء كان اتجار بالبشر أو تهريب أسلحة أو غيره، لأنه السلطة التنفيذية هي مشتركة في نفس المسألة، وزي ما ذكرنا المحاكم الخاصة هي بتكون تحت أمرة السلطة الأرادة التشكيل بتاعها.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة والتي تناولنا فيها القرارات التي أصدرها مجلس أمن والدفاع والخاصة بإنشاء محاكم خاصة فيما يخص جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الذهب والأسلحة، بالإضافة إلى منع القوات النظامية والقوات المساعدة لها من التواجد في أماكن التعدين. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر قبلكم الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي تفضل بالإجابة على أسئلة برنامج في الميزان، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
3: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء. نتناول في هذه الحلقة الأوضاع الصحية في السودان بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب وما خلفته من دمار واسع طال القطاع الصحي وانعكس على الخدمات الطبية وتوفير الأدوية ومكافحة الأوبئة وإمكانية وصول المواطنين إلى العلاج في مختلف أنحاء البلاد. وللحديث عن هذه القضايا يسعدنا أن نستضيف وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم. دكتور هيثم، أهلا وسهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. كيف تقيم أوضاع القطاع الصحي بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب؟
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعموم خلال 3 سنوات نحن بنعتبر النظام الصحي مر بتجربة صعبة جدا، خاصة في العام الأول، لكن في تحسن كبير جدا في كل محاور الخدمة الطبية، سواء كان تقديم الخدمات الطبية عبر المؤسسات الصحية والمرافق العامة، أو سواء كان الإمداد الدوائي ووفرته في البلد، أو سواء كان الخدمات الصحية والإنسانية المقدمة للنازحين والناس في منطقة الحرب في مناطق الميليشيا في دارفور وكردفان، أو سواء كان خدمات صحة الأمهات والطفولة والبرامج الأساسية زي التحصين وغيرها، أو سواء كان مكافحة الأوبئة والمقدرة على تقليلها وأثارها. والأشياء ذكرت عليك دي هي محاور التدخلات الإنسانية العاجلة حقتنا اللي اشتغلنا فيها خلال الفترة الفاتت. بالنسبة للمستشفيات والمؤسسات الصحية في السودان هي حوالي 5600، حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية، دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان. العاملة فيها بنقصدها بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية، أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من 1/3 في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان.
1: شهدت القطاع الصحي تدمير واسع للبنية التحتية خاصة المستشفيات، يعني هسي كم عدد المستشفيات داخل الخدمة والخارجة منها؟
2: طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات 2/3 هسي حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات.
1: طيب السيد الوزير، يواجه مرض السرطان مشاكل في الوصول إلى العلاج، كيف هو الوضع الآن في المستشفيات الخاصة بعلاج السرطانات فيما يتعلق بالعلاج الكيميائي والإشعاعي؟
2: بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى، هي فئات خاصة، أمراض مزمنة، تكلفة العلاجية عالية جدا. تبنت هذه العلاجات والتدخلات حكومة السودان مجانا لهذه الفئة من المرضى طيلة الفترة السابقة، طيلة أكثر من 3 عقود من الزمان منذ بداية منتصف التسعينات، وما زال مستمر حتى في فترة الحرب. صحيح قلت المقدرة الكلية وخرجت بعض المراكز عن الخدمة. بالنسبة للسرطان خرجت المراكز الرئيسية في الخرطوم عن الخدمة وفي مدني وتبقى مركز شندي ومروي، ولكن الحمد لله تبارك وتعالى استعيدت الخدمة بالذات العلاج الكيميائي في بعض المراكز الولائية. في 7 مراكز ولائية بتقدم علاج كيميائي، في كوستي، في كسلة، في برصودان، في دونغولا، في مروي، في غيرها من المواقع. في الخرطوم كذلك استعيدت الخدمة على مستوى مستشفيين، مستشفى الزر الرئيسة ومستشفى الحاج الصافي، وكذلك استعيدت الخدمات العلاج الكيميائي في مدني. هنالك صعوبة في استعادة العلاج الإشعاعي في مدني، لكن ننتظر الواردة الإشعاعية وهي في الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن شاء الله في الاستيراد. حاليا بقدم علاج إشعاعي هو مركز مروي فقط.
1: طيب السيد الوزير، الوضع كيف في مراكز الكلى؟ يعني في شكاوي متواصلة من مرضى الكلى من عدم تمكنهم من الحصول على الخدمات الطبية، بالذات يعني في المناطق ذات الشدة، وأحيانا اللي هو المناطق اللي بتكون فيها يعني الخدمات ذات الكهرباء ما مستقرة.
2: مراكز الكلى نقصت كثير جدا، من أكثر من 104 مركز حاليا شغالات قرابة 60 مركز موزع في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، والولايات كذلك الولايات الثانية ولاية الجزيرة، ولكن كذلك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف تحت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة. لكن العلاج والأدوية مستقرة، ويغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا، وكذلك هو على نفقة الدولة.
1: طيب السيد الوزير، يعني في عدد كبير من المناطق التي شهدت انتشار للأوبئة فيها، يعني زي الخرطوم ومناطق في النيل الأزرق وشرق السودان، ما هي الأوبئة التي تمكنت الوزارة من مكافحتها حتى الآن، وما هي التي لا تزال مستمرة؟
2: انتشرت الأوبئة ظاهرة جدا للناس، كانت في الفترة اللي فاتت كان أسوأ وباء الكوليرا لأنه ورد قاتل، ونقدر نقول بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات الداعمة يونيسيف WHO ووزارة الصحة ووزارة الولاية تم احتواء هذا الوباء، وتم إعلان السودان خالي من الكوليرا في يناير من هذا العام بعد جولات بتاع التطعيم غطت أكثر من 20 مليون نسمة في كل ولايات السودان، دارفور وكردفان والشمالية ونهر النيل، أولموست في كل ولايات السودان كانت هذه الحملات، وكلورة للمياه وعمل كبير جدا، وأعلن السودان خالي. لكن للأسف بعد أشهر ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان، منطقة سيطرة الميليشيا، وبمعاونة المنظمات الدولية والعاملة في المجال وبتنسيق مع وزارة الصحة ولاية غرب كردفان تم احتواء المرض وتم فتح مراكز للعزل، لكن انتشر المرض في بعض محليات غرب بارة، ولكن من متابعاتنا الأسبوعية في انحسار حسب في قلة كبيرة جدا في المرضى، والحالات اللي بترصد هنا وهناك متفرقة بحالات بسيطة، ويتم التعامل معه وعلاجه حتى لا يعود الوباء مرة ثانية. الضنك كذلك كانت على القمة، كانت في ولايات كثيرة جدا. الضنك الحمد لله هي ما من الأمراض المعدل الوفيات فيها عالي، أقل كثير جدا من مقارنة بالكوليرا، لكن المرض عالية وانتشاره واسع. بس حاليا فقط إقليم النيل الأزرق اللي فيه معدلات عالية، لكن مع بداية الخريف بنتوقع تحرك أفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى، على أساس أنه الخريف ذاته مصحوب بالضنك والملاريا كذلك. ورئيس مجلس الوزراء أعلن السودان خالي من الملاريا، ودي مبادرة كبيرة نحن شغالين عليها.
1: طيب بالنسبة للقطاع بتاع الدواء، يعني في مصانع كثيرة خرجت عن العمل بسبب الحرب، هل في إحصائيات متوفرة لديكم هسي بعدد المصانع الشغالة واللسة خارج عن الخدمة، وما الموقف بتاع الأدوية الآن في السودان؟
2: بالنسبة لقطاع الدواء طبعا خرجت المصانع لأنها كلها كانت في الخرطوم، لكن تم استبدال هذه المصانع بالاستيراد وكذلك تفعيل الصناعة التشاركية. 18 من هذه المصانع يتعمل لهم تعاقد مع في تصنيع خارجي وصنعت أدوية خارجية وجابتها داخل السودان، عشان كده نحن متابعين الوفرة الدوائية اللي هو تجاوزت في خلال العام الماضي تجاوزت الوفرة 70%، الوفرة الدوائية للأدوية الأساسية والأدوية العامة من الصيدلات وكده، بنتابعها بمعدلات الاستيراد، فمعدلات الاستيراد ارتفعت بصورة كبيرة جدا حتى بلغت حوالي 400 مليون دولار في العام الماضي، وهذا العام متوقع تكون أكثر من 400 مليون دولار، وهو ده الربط اللي احنا بنعتبر به فيه استقرار دوائي نسبي في السودان حسب القراءات حتى من قبل فترة الحرب. لا شك أن هنالك تحديات كبيرة جدا بتواجه الصحة، منها التكلفة العالية للخدمة الطبية وقلة التمويل المتاح والدعومات الخارجية المحدودة، لأنه برضو الفجوة كبيرة، لأنه في حوجة لتدخلات سينية وصحية، وكذلك حوجة لإعادة بناء وتأهيل وتعمير، فبالتالي الكلفة الصحية عالية جدا. وكذلك التحدي الثاني اللي هو مسألة إمكانية الوصول الآمن والسريع بالخدمات الطبية في بعض المناطق اللي ما زالت فيها الحرب في إقليم دارفور وأجزاء من كردفان، والكوادر الصحية هناك بتعمل تحت الصعوبات والتهديد بتاع الحرب وكده، وبالتالي ده واحد من التحديات. لكن هذا التحدي لم يوقف تقديم الخدمات للمواطنين في تلك المناطق.
1: شكرا جزيلا لك دكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الاتحادي حول الوضع الصحي في البلاد، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
3: كلكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير. بحيي راديو دبنجا وبرحب بمستمعينه في كل مكان. أنا أمل سليمان أحمد الحاج، معلمة بالمرحلة الثانوية محلية كردي. بالنسبة لرواتب المعلم، يعني رواتب ضعيفة جدا جدا جدا، ما بتقضي غرض ليوم أو يومين. الرواتب بتتراوح ما بين 74,000 إلى حسب الدرجة الوظيفية، بتتراوح ما بين 74,000 إلى 225,000 لمعلم الدرجة الأولى، الدرجة الأولى، لأن الدرجة الأولى هي 3 درجات. فمثلا معلم الدرجة الرابعة مرتبه 135، فمرتب ضعيف جدا. أنبوبة الغاز ب106، فلو اشترى أنبوبة غاز هيكون المرتب خلص أو انتهى. بالإضافة للمواصلات غالية جدا، كل الأكل والشراب بأشكاله المتنوعة غالي جدا. المرتب لو استبعدنا منه كل الحاجات ووجهناه للأكل والشراب بس، بياخد 3 أو 4 يوم لأسرة عدد أفراد 5، ما بيزيد عن كده، وبيكون بالحد الأدنى الفول والعدس وما إلى ذلك. يعني حتى لو زول اشترى لحمة بيشترى عظام، لأنه العظام سعره أقل. فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد. يعني طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني. يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة ما المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان، معلم وبيبيع في بوتيك، معلم معلمة وبتبيع كسرة، معلمة وبتعمل مخبوزات في البيت، معلمة وبتعمل منسوجات. وهي المسألة دي صعبة لأنها بتستنزف طاقته وجهده وزمنه، يعني وزمن أسرته وزمن طلابه. فده في النهاية بتأدي لوضع تعليمي سيء جدا. بالإضافة للعمل في المدارس الخاصة، يعني المعلم ما بيكون قاعد طول اليوم في مدرسته يصحح كراساته يجاوب على أسئلة التلاميذ زي زمان. بالعكس، بيطلع بيدرس حصص في المدرسة الحكومية ويطلع يمشي يدرس حصص في المدرسة الخاصة عشان يزيد دخله. وده طبعا برضو في النهاية اتجاه بيؤدي إلى قصص التعليم. والمعلم متمسك بالمهنة، طبعا المزرعة فيها جانب رسالي وجانب بتاع انه دي جامعة القرى، قرى تخرج من كلية التربية، دي المهنة اللي اكتسب فيها خبرة والمهنة اللي بيعرفها يعني، بالإضافة لأنه عنده مسؤولية يعني أخلاقية تجاه طلابه وتجاه المجتمع، باعتبار أنه هو صراع عام يعني. ف دي يعني ده واحد دي الأسباب اللي بتخلي المعلم ما زال متمسك بمهنة التعليم، وإنه التعليم الحكومي ما انهار يعني واستبدل تماما بالتعليم الخاص. والتعليم الخاص طبعا بيؤدي إلى فاقد تربوي كبير جدا، وبتصبح المدارس طبقية لمن استطاع إليها سبيلا. أما بالنسبة لقرارات السيدة رئيس مجلس الوزراء، هي ما زالت حبر على ورق، لم ينفذ منها أي قرار، بالتالي حتى إذا نفذت هي لم تنفذ، حتى إذا نفذت ما حد عالج المشكلة لأنه يظل الراتب ضعيف. قرارات مجلس الوزراء كلها بتتكلم عن معالجة المتأخرات والترقيات وما إلى ذلك، فيظل الحد الأدنى للراتب بتاع المعلم ضعيف، بالتالي يظل المرتب كما هو على ما هو عليه، بالتالي هي ما هتحل المشكلة. والحل هو الحل واضح يعني، الحل هو في زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم، لأنه الحد الأدنى لراتب المعلم مدخل الخدمة الدرجة التاسعة هو 12000 جنيه. يعني إحنا مطالبين برفع الحد الأدنى من 12000 ل 200، ده في البداية ل 216، وبعد ذاك طالبنا برفع الحد الأدنى ل 300. يعني الطلاب بيعانوا في مشكلة في الكتاب المدرسي، في مشكلة في الإجلاس، بالتالي ده بينعكس على المعلم نفسه يعني عدم جودة البيئة المدرسية. أكرر التحية لجميع مستمعي راديو دبنجا، تحياتي.
3: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة رشا محمد مختار، معلمة بالمرحلة الثانوية ولاية كسلة. بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع، والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، عشان في تلميذ كان ما بيعرف يكتب أو يقرأ الليلة نجح في الشهادة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوي أو يتخرج من الجامعة، سواء بقى إعلامي، معلم، اقتصادي، طبيب، أو تخرج عامل حرفي ماهر في مجال الحياة من نجار وحداد إلى آخره، أو أم متعلمة ربة بيت عرفة تربي أولادها صح. ده كل المعلم بيشوفه قدامه، شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان، لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي. المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بتاع بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عروس بتاع توك توك، اللي بيشتغل دروس خصوصية، وفي الريف اللي بيزرع يمشي حواشت ويمشي الصباح الباكر جدا أول عصر بعد الدوام، أول بتاجر في البهايم، أول بيعمل طاحونة أو يشتغل في طاحونة أو يعمل تناكب موية محلية كارو أو توك توك وإلى آخره من الأعمال الإضافية، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون فيه إرهاق بدني وذهني وما متفرغ للتدريس، حيجي الفصل تعبان وما قادر يبدع، وده أكيد بيأثر على جودة التعليم. والمعلم يضطر إنه يشتغل شغلتين عشان 12000، وده الحد الأدنى للمرتب الأساسي حاليا، ما بتجيب أنبوبة غاز، وحتى بعد العلاوات والبدلات كلها ما بتصل تكلفة المعيشة. وعشان كده لجنة المعلمين مع المعلمين بتطالب بحاجتين أساسيات: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313000 جنيه، وده حسب دراسة تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد، والمطلب الثاني رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من الميزانية، ودي توصية عالمية للدول الطالعة من الحروب، لأن التعليم استثمار ما تكلفة. الجنيه بيمشي للمعلم والمدرسة بوفر 10 جنيه بكرة في الصحة وفي الأمن، والميزانية بتتحمل، بس عايزة إعادة أولويات. نحن كمعلمين ما بنشكي عشان نستعطف، نحن بنقول الحقيقة، بنقول حقيقة إنه أنصف المعلم، لأن المعلم لو وقع التعليم بقع، ولو التعليم وقع الوطن بقع لا قدر الله. وشكرا جزيلا.
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
6: راديو دبنجا دبوا يم وصلني، زرعت وصلني، وهاش فصان أصلي بك هداب ننقدي، ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
4: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: بنجا.
1: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2026. معارك عنيفة تندلع في منطقة بيرسليبا في غربي دارفور، وكل طرف يعلن تحقيقه الانتصار. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان و8 ملايين طفل خارج التعليم. وزير الدفاع يصل جوبا ويجري مباحثات أمنية وسياسية مع حكومة جنوب السودان. الأمم المتحدة تطالب بفتح ممرات آمنة لإنقاذ 19.5 مليون سوداني من الموت. بعد اجتماعات أديس أبابا، قيادات نسوية تقول إن مسار الخماسية يحتاج إلى مراجعة. ردود فعل متواصلة من الحركات المسلحة على قرار إقالة وزير الشؤون الدينية والأوقاف. السودان يقترب من إطلاق نظام رقمي للمشتريات والعطاءات الحكومية. لجنة المعلمين تدين حادثة إشهار لواء متقاعد السلاح في وجه معلم وصفعه داخل مدرسة التدريب المتوسطة بكرلي. أمطار غزيرة تضرب الجزيرة والقضارف وكسل وسنار، وتحذيرات من امتدادها إلى ولايات أخرى. والمريخ السوداني يتفوق على غورماهي الكيني بهدف دون مقابل في مباراة ودية بالعاصمة الرواندية كيغالي. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بيرسليبا بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، وثماني ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور، وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في الصمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لإيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصور.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح

0: إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
1: قوة إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب القوى الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم الشن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كلبس والآخر من ناحية صليعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كلبس وصليعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغا في هذا الشأن:
2: يصبح رفع صف الخطاب والتعبئة والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
3: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات.

0: هو التنفيذ الجزئي، والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
1: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنجا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنجا من كسل في هذا الخصوص:
2: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة، بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني.
1: وفي ولاية الخرطوم، قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
3: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
1: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
1: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إنما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة لوبيد بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة لوبيد تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب آثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالا من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنغا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفع شديد. يعني البنجا الآن حصلت 3000، هي 3000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البنجا دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب490، هاي بدلا عن 370 ل470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو، وعورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
1: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور. كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: يعني جاري مصري يعني واحد من جيراني مصري ما كان بيسلم علينا.
1: حكومة البورت سودان بتعتقدي حسب اعتقادك انه هي بتعمل هذه الحملات حتى تجذب الشباب مرة اخرى لساحات القتال؟
0: الحكومة السودانية بتعمل على جذب الشباب للعودة للسودان.
1: نقاش نفتحه حول تجربة السودانيين في مصر، هل ما نراه من سلوك وكلام معاد على مواقع التواصل مجرد انطباعات فردية أم أنها سلوك وخطاب كراهية وله أثاره الاجتماعية؟ في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نرحب بضيفتنا إقبال أحمد علي لنناقش هذه الظاهرة الاجتماعية الموجودة حاليا بعد حرب 2023. أهلا بك سيدة إقبال.
0: أحب التيم العامل في برنامج سودان ناو وبودكاست بقناة دي دبليو، مرحب بكم وأنا سعيدة بأن أنا أكون ضيفة في هذه الحلقة إن شاء الله.
1: أهلا بك. بداية إحنا خلينا نحكي على الخطاب العنصري والخطاب الكراهية الموجود ضد السودانيين في مصر، لمسنا بعض الحالات على مواقع التواصل، هل برأيك هي ظاهرة حقيقية في مصر أم مجرد انطباعات فقط؟
0: طيب احنا قبل ما نتكلم عن انها هي ظاهره حقيقيه من انطباعات، انه هو في تاريخ بين الشعبين او بين البلدين ما بتنسي وما بتنسي من اي نوع من انواع التصرفات، سواء كانت التصرفات السلبيه. بعد كراهيه احنا ما بنقدر نقول هو انطباعات، ممكن يكون حقيقي وعنده اسباب بالنسبه للناس اللي هم طرف في الخطاب ده. ممكن تكون الاسباب الاقتصاديه، موجة النزوح اللي كانت كثيرة جدا بالنسبة للشعب السوداني بعد حرب 15 أبريل. في الفترة الأولى ممكن نقول نزح أكثر من 14 مليون سوداني، وكانت مصر هي الدولة الأولى اللي الناس قامت لجأت لها باعتبارات كثيرة جدا، باعتبارات إنهم متعودين على إنها مصر أم الدنيا، ومصر مستقبل عدد كبير جدا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، فتحت أبوابه وتعاملت معهم معاملة كويسة. إضافة لأنه بالنسبة لنا إحنا كشعب سوداني إنه إحنا زي ما هم بيقولوا إنه إحنا بلد واحدة، من ناحية الطباع، من ناحية الثقافة، من تفاصيل تانية كثيرة جدا بين الشعبين.
1: الآن السياق التاريخي والثقافي إحنا أكيد عارفينه، يعني معروف أنه تاريخيا هما كانوا أصلا بلد واحدة ضمن إطار مملكة واحدة قديما، ومن ثم انفصلا بعد يعني انتداب بريطانيا الأخير. لكن أنا أتحدث عن ما بعد حرب 2023. الآن ما الدليل، يعني الآن أنت كحقوقية سودانية وبتعيشي بمصر، ما الدليل الأقوى على وجود خطاب كراهية ضد السودانيين في مصر؟
0: طيب الدليل على وجود خطاب الكراهية هي في عدد من الصفحات. أول حاجة بدأت الظاهرة أو بدأ الوضع في عدد من الصفحات بتاعت السوشيال ميديا إنها هي بتتكلم عن ترحيل السودانيين، واجب وطني، عدم قبولهم في الجامعات، مشاكل حصلت في المترو، في فيديوهات في المناطق المختلفة اللي هي زي فيصل، حدائق الأهرام، أكتوبر اللي فيها مكتظة بعدد من السودانيين. بالطبيعة إنه بتظهر مشاكل يعني في بين السودانيين نفسهم أو بين السودانيين المصريين، فكانت بتستقطع الفيديوهات دي من السياق بتاعها وبتنشر على أساس إنه هي دي عداء من السودانيين تجاه مصر أو دي نوع من أنواع السلوك اللي بيمارسوا السودانيين في مصر. الظاهرة دي أو الخطاب الكراهية اللي بدأ في الميديا هو انتشر على الواقع أو بدأ بقى يطبق على الواقع، وأصبح الواقع في بعض من المصريين، نحن نقدر نقول الشعب المصري كله، لأن الشعب المصري استقبل السودانيين بالترحاب ويتعامل مع السودانيين بطريقة جميلة جدا. بعد بعض منهم بدأ هو الظاهرة بتاع خطاب الكراهية في الميديا بدأ يطبقه على أرض الواقع. أكثر حاجة يعني إحنا ممكن نكون شفناها في الحاجة دي اللي هي رفض العمالة للسودانيين في بعض من المناطق، إنه الناس بترفض إنها تتعامل معهم. في محامين صرحوا رسمي إنهم ما بيتعاملوا مع السودانيين في مكاتبهم ولا بيقبلوا يتعاملوا معهم. شفنا ظاهرة بتاعة الشاب المصري المحامي اسمه كريم،
1: من غير اسمه، انا شفت مؤخرا هذه الأمثلة اللي ذكرتيها أنا أيضا يعني تابعتها في السودان الآن بلس وشفناها على السوشيال ميديا. فريق الإعداد شاف على السوشيال ميديا وكان آخرها الحادثة تبعت المحامي في المترو بعد أن قال أنه أنا كمصري أعمل وموظف وكذا أقف في المترو بينما اللاجئ السوداني يجلس على الكرسي مرتاحا والآخرين. يعني هذا خلينا نقول بيأدينا لسؤال، كيف نقدر نفرق بين خطاب عنصري فردي وبين عنصرية مجتمعية؟
0: هي في البداية بدأت عنصرية فردية، اتفق علينا في البداية بدأت عنصرية فردية، لكن بعد العنصرية الفردية دي تجاوزت من عنصرية فردية أصبحت عنصرية مجتمعية. أصبحت عنصرية مجتمعية بدليل إنه يعني في بعض من المناطق بدأت ترفض إنها توطن أو تسكر السودانيين معهم في مناطقهم بصورة واضحة. يعني دي بعض من المناطق أو بعض من المحافظات رفضت الحاجة دي، إضافة لإنه كمية الترحيل يعني في المناطق بدت موضوع بتاع بلاغات عن وجود سودانيين في مناطق معينة، وبدت بموجب البلاغات دي بدت الإجراءات بتاعت الاحتغالات والترحيل القسري الحاصل للسودانيين. برضو من ضمن الحاجة بتوضح إنها هي مجتمعية، الحاجة دي إحنا لاحظناها في بالذات في أقسام الشرطة.
1: الآن أنت سيدة أقبال ذكرتي موضوع مهم جدا، يعني أنا شفته أيضا في منظمة أمنستي ذكرت في تقرير إلها نشرته في 2025 وحتى كمان في دراسة في 2024 على أنه الدولة المصرية والسلطات المصرية قامت بترحيل قسري لعدد كبير من اللاجئين السودانيين، وأيضا احتجزتهم في ظروف اعتبرتها المنظمة أنها غير إنسانية. هل هذا أيضا أدى رفع من مستوى الظاهرة الموجودة في مصر تجاه السودانيين؟
0: هو فعلا رفع من مستوى الظاهرة بتاع خطاب الكراهية في السودان، باعتبار أنه هو بيتم نشر أنه تم احتغال أو الأسرة السودانية بتنشر عليه أنه أنا فقدت واحد من الشباب أو فقدت كده، فبيكون طوال بيتنامى مع الخبر ده طوال بيتنامى أنه أرحلوا كلكم. بدت موسومات بتظهر في الميديا باعتبار أنه مصر للمصريين، الجامعات قبول الجامعات السودان، قبول الطلبة السودانيين في الجامعات. فأصبحت الظاهرة دي بتتكرر يومي وبكثافة. يعني موضوع الترحيل بتاع السودانيين بناء على قانون اللجوء المصري أو بناء على قرارات الشرطة، هي إحنا بنقول إنها هي واحدة من الأدوات اللي استخدمتها الشرطة في إنها تقلل من الظاهرة بتاع خطاب الكراهية. واحدة من الأدوات في إنها تمتص الغضب بتاع الشارع المصري بإنه إحنا هذيل بنقلل في العدد بتاع السودانيين.
1: يعني هو كان أسلوب دولة وأسلوب سلطات لحتى يهدوا من غضب الشارع أو غضب الناس أيضا. طيب الآن 2023 في أبريل اندلعت الحرب بين الجنرالين، بين حابتي والبرهان، وراح الضحايا وراح العدد كبير من السودانيين. تسجل السلطات المصرية تقريبا ما بين 1,200,000 لمليون ونص لاجئ سوداني بعد 2023، بينما تقول اليو ان او الامم المتحدة انما دخل تقريبا 600,000 سوداني الى مصر وسجلوا كلاجئين سودانيين. مصر ايضا تقول انها قدمت الكثير واستقبلتهم بترحاب ووزعتهم واشركتهم ودمجتهم في المجتمع والى اخره، لكن هذه المشاكل التي تصدر في سواء في تقارير صحفية ذكرت بوجود مثلا خطاب كراهية وعنصرية تجاه السودانيين في مصر بيتعلق في الإيجاد مسكن وإيجاد عمل، يعني يعطي جانب آخر من ما تقوله الدولة المصرية. ماذا قدمت الدولة المصرية للسودانيين برأيك بعد 2023 تحت؟
0: إحنا كشعب سوداني الموجودين في مصر إحنا بنقول إنه مصر قدمت لنا المأوى ابتداء، يعني قدمت لنا مأوى إنها هي قبلت إنها تستقبلنا في المرحلة الأولى من الحرب، رغم أنه في المراحل الأخيرة مصر أصبحت إنها هي ما بتقدم المأوى إلا بمقابل، يعني فما في دخول، ما في دخول لمصر إلا بمقابل. لكن في المرحلة الأولى قدمت المأوى، رفضت أنه يكون في معسكرات، قدمت الرعاية الصحية الأولية للمواطنين السودانيين، سمحت أنه يكون في التوطين بتاعهم أو الاستيطان بتاعهم يكون وسط المواطنين، يعني ما يكون في تمييز بينهم وبين المواطنين. إضافة لأنه سمحت لنا برضو بالتعليم، سمحت لنا بالتعليم المصري، بجانب أنه سمحت بأنه فتح عدد كبير جدا من المدارس السودانية، القبول في الجامعات المصرية، كان عنده شروط بجواز وكده، لكن هسه بعد الحرب قللت الشروط بتاعت الجواز. ما بقدر نقول إنها هي رفعت القيمة بتاعت المبالغ عكس الفترة هناك، رغم إنها لغت الاتفاقية بين الدولتين، يعني اتفاقية صناعية بين مصر والسودان هي اتلغت، اللي هي بتقبل الطلاب السودانيين بنسبة محددة بمبلغ معين. الاتفاقية اللي اتلغت الدخول بالنسبة للنساء والأطفال هناك كان بدون تأشيرة، أصبحت بموجب تأشيرة وبعد بقى بموجب موافقة أمنية. مصر في البداية بدأت تقدم، لكن لخطاب الكراهية حصل في الشارع المصري ولكثرة النازح اللاجئين السودانيين لمصر، مصر كسلطة غيرت الأسلوب بتاع قبول السودانيين أو منحهم الفرص في المدارس، في الجامعات، في الدخول، في العلاج. بدت الحاجة دي تقل بصورة واضحة جدا في مصر.
1: لكن الآن سيدة إقبال، بس معلش، يعني مصر قدمت كل ما ذكرتيه، وأيضا السودانيين استقبلوا كل ما ذكرتيه، سواء في الأشياء الأمور السلبية اللي تتعلق في الترحيل القسري أو يعني ظروف الاحتجاز، لكن استقبلتهم إلى آخره. الآن نتحدث عن موضوع مهم جدا، هناك مصريين يعني بيقول لك أنه زي ما في يعني خطاب كراهية من مصريين تجاه السودانيين، أيضا هناك سودانيين على السوشيال ميديا، على مواقع التواصل وغيرها، بيعملوا حملات ضد المصريين، مثلا بإساءة السمعة على المصريين، أو بعمل لهم صورة نمطية سيئة معينة أو سلبية معينة بسبب تجاذبات طبعا السياسية ما بين مصر والسودان في الوضع الحالي. هل أنت لاحظتي هذا الشيء؟ يعني أزمة يختلقها السودانيون ووسوم وهاشتاجات في السوشيال ميديا ضد المصريين.
0: فعلا في الآونة الأخيرة بدأت في تبادل لخطاب العنصرية بين السودانيين والمصريين، وخطاب العنصرية السوداني بدأ بعد الحملات بتاعت الترحيل القسري والظروف الغير إنسانية اللي كان بيتم بها احتلال السودانيين، ووفاة عدد كبير جدا من السودانيين في السجون المصرية. يعني الخطاب بتاع الكراهية من السودان بدأ يتنامى بعد الحالات بتاعت الوضع كان في مصر، بدأ يتعذب على السودانيين. إضافة لحاجة ثانية، إنه خطاب الكراهية من السودان برضو إحنا ممكن نقول إنه هو خطاب منظم، بسبب إن هم بعض من المجموعات السودانية الموجودة في السودان عندها الرغبة في إنها تعيد السودانيين الموجودين في مصر، لأنها لوضع سياسي تقول إنه هو السودان فيه نوع من أنواع الاستقرار، وإنه السودانيين برضو يرجعوا وكذا. فعشان كده السودانيين قاموا استغلوا خطاب الكراهية الظاهر في مصر، بدوا يكون في مقابله خطاب كراهية ومطالبة للسودانيين بأنه يرجعوا السودان في الفترة الحالية.
1: لكن في تقرير صدر عن منظمة ريفيوجيز انترناشونال، وهي المنظمة أصدرت تقرير قالت أنه الأعمال اللي بتشقوم فيها السلطات المصرية تجاه السودانيين هي مبررة بالوضع المادي والاقتصادي السيء لمصر، والوضع الهش أيضا المجتمعي داخل مصر حاليا. شو برأيك، هل هذا التقرير رصد حالة واقعية في مصر حاليا تجاه السودانيين؟
0: أفتكر أنه رصد حالة واقعية، لأنه الوضع الاقتصادي من 23 لما إحنا جينا بعد الحرب، الوضع الاقتصادي ما في تغيير، سواء أنه التغيير في العالم عامة، يعني تغيير بتاع الوضع الاقتصادي عامة. إضافة لحاجة ثانية، إنه هي منظمات المجتمع، المنظمات الدولية قاعدة تدعم السودانيين، يعني قاعدة تقدم دعم للسودانيين، دعم مادي رغم إنه هو بسيط وما بغطي الحوجة، لكن وضع السودانيين الاقتصادي هو ما وضع كعب، يعني عشان إنه يكونوا معتمدين على الدولة المصرية. بالعكس، إنه السودانيين بعد ما دخلوا مصر أجروا أغلى الأسعار في مصر. ليه؟ لأن المصريين رفعوا سعر الإيجارات بوجود السودانيين، وممكن يكون دي أوضاع نفسية تحت الطمع الشخصي، إحنا ما بنقدر ندخل فيها، لكن السودانيين لقوا نفسهم مجبرين في إنه يأجروا بأسعار عالية، فأجروا بأسعار عالية جدا. السوق ذاته، السوق السعر بالنسبة للسودانيين والسوق بالنسبة للمصريين واحد. ممكن نقول في نوع بسيط جدا في الاختلاف في العلاج وفي التعليم، يعني الزيادة بالنسبة للسودانيين ومن المصريين بالنسبة للعلاج والتعليم، رغم إنه ما متوفرة فرص عمل كافية للسودانيين، وهم يعني تجاوزوا عن إنه أغلب السودانيين أجوا مصر، هو ممكن نقول إنه عندهم خبرات متراكمة كان ممكن تنفع سوق العمل المصري، لكن ما استفادت منها مصر. فأنا ما بحتبر إنه الوضع الاقتصادي هو سبب للحملات بتاعة الترحيل، ولا بحتبر إنه هي سبب للحملات بتاعة الانقلاب الكراهية المنتشرة في مصر.
1: في أيضا يعني إقبال، عدد من التقارير الإعلامية ذكرت بأنه في وسوم وهاشتاجات جاءت من داخل السودان للسودانيين في مصر حتى تدفعهم مثلا للرجوع إلى السودان، حتى أطراف الحرب يأخذوا هذول الشباب مرة أخرى إلى ساحات القتال مثلا. هذه التقارير طبعا تقارير سودانية وتقارير صحفية سودانية، وأيضا تحدث الكثير عنها في الغرف المغلقة حول موضوع يعني نقوم بحملات إعلامية ضد السودانيين في مصر حتى يضطروا للرجوع إلى السودان. هل هذا يعني هل هذه الحملات ترينها واقعية؟
0: واقعية، حملات واقعية وحملات منظمة، وحملات الدولة عند سلطة بورسودان عندها دور كبير جدا في الحملات دي.
1: أعطيني مثلا مثال أنت لاحظتي مؤخرا لجذب هؤلاء الشباب السودانيين من مصر العودة إلى ساحات القتال في السودان. أعطيني مثلا مثال لاحظتي كناشطة حقوقية في هذا المجال.
0: في في في الحملة بتاعة العودة، حملة الأمل للعودة الطوعية للسودان، هي من الحملات التي تنشط وسط المجتمعات السودانية باجتماعات ببرامج، بأنه بتجيب فيديوهات لأنه السودان وضعه بقى آمن، في أنه الناس ترجع، الرجوع مجاني. برضو يعني أغرب حاجة حصلت أنه التبرع للعودة الطوعية بعدد من الطائرات، بعض من رجال الأعمال السودانيين قاموا تبرع بعدد من الطائرات للعودة الطوعية أو لإعادة المحتغلين، غسل محتغلين أو رحلوا. لكن حملة الأمل قامت استغلت الطائرات دي وبدت تعيد بها السودانيين، إضافة لأنه عدد من الصفحات الإلكترونية هي تكلمت عن أنه لابد من العودة، وأنه إحنا رجعنا، والصور بيقدموا صور بأنه السودان وضعه آمن، بيقدموا صور بتاعة حفلات، بيتكلموا عن أنه السودان للسودانيين، وأنه السودانيين لابد أنه يبنوا بلدهم والحرب وقفت. ودي عدد كبير جدا من الصفحات تكلمت عن الموضوع ده.
1: لكن هذا إقبال يؤثر على يعني كاد يكون ملايين السودانيين في مصر، يعني ليس شريحة قليلة، يعني أعداد السودانيين في مصر حتى من قبل الحرب هي أعداد بالملايين. فهذا هذه الحملات كيف ستؤثر على هذه المجتمعات السودانية اللي بالملايين في مصر؟ يعني
0: جاوزت 6 مليون. الحكومة قامت طلعت قرار، الحكومة السودان طلعت قرار بمطالبة العاملين بالدولة بالرجوع للسودان، يعني وودتهم مهلة إن هم لو ما رجعوا لحد شهر 3 بيعتبر إنه هو مستغيل من عمله ويتم فصلهم. يعني فدي واحدة من الأسباب، لأنه كان في فترة الحرب إنه بتدي جزء من المرتب، والناس كانت قادرة تعيش يعني على المرتب ده. لما أنا أوقف مرتبي أو لما إنه الحكومة تعلم بأنه هي حتوقف مرتبي فحيضطر أنا أعود. فلما رب الأسرة يعود تكون رب الأسرة دي الأم، يعني ما يكون الأبو بس، لما رب الأسرة يعود هي الأسرة كلها بتضطر تعود. إضافة للجامعات برضو الحكومة السودانية قررت إنه تقفي المراكز بتاعت الجامعات في كل الدول من بينها مصر، فطالبت بالإمتحانات وإنه الطلبة لازم يرجعوا الجامعات. فما في أسرة تخلي طفلها أو ابنها في ظل الظروف الغير أمنية في السودان، الظروف المعقدة في السودان، تخليه إنه يرجع براءه. فأغلب الأسر اضطرت مقابل الحاجة دي إنها هي ترجع، وهم يستغلوا الحاجتين دين في إنه يجبروا السودانيين بالرجوع. يعني عشان كده احنا بنقدر نقول انه العدد قل كتير جدا في الفترة اللي فاتت بعد امتحان الشهادة السودانية في شهر 6. كان اكبر عدد من اعادة السودانيين لمصر، مهما تكون العودة دي ما طوعية، العودة دي قصرية للظروف اللي جبرتهم. الترحيل القصري كان بيحصل في مصر الاحتغالات، لما يتم احتغال للشباب اولاده فالاسر بتضطر انها ترجع عشان اولاده رجعوا. وغير الرجوع انه هي بيكون تخطى في البلاك ليست 3 سنين ما يدخل مصر، يعني ما بيقدر يرجع ويجي، وممكن يكون طالب في مدرسه، طالب في جامعه، في طلبه صغار ترحلوا يعني عمر 12 و15 سنه ترحلوا. يعني
1: الان اقبال يعني حكينا السوشيال ميديا أنه صنعت أزمة أكبر بموضوع خطاب الكراهية والعنصرية بين الطرفين، وذكرنا عن حكومة بورت سودان، ذكرتي أنت أنه ممكن يكون في عندها حملات ووسوم لحتى تجذب الشباب السوداني مرة أخرى للتجنيد والعودة إلى السودان. لكن أيضا هناك من يقول أن الدعم السريع كونه في عنده عداء أو خصومة سياسية وعسكرية مع مصر يحرض أيضا ضد مصر على السوشيال ميديا. ما رأيك بهذا الكلام؟
0: أنا ما شفت الدعم السريع، يعني أنا متابعة كل الصفحات اللي بتتكلم عن مطالبة العودة الطوعية. مصر ما الدعم السريع ما في أي صفحة من صفحاته طالبت بالعودة. ليه؟ لأنه أغلب العودة، إذا في عودة بتتم لمناطق الشمال والوسط، ما في عودة بتتم لمناطق غرب السودان، والدعم السريع متمركز في غرب السودان، وغرب السودان حتى الآن الحرب دائرة فيه، فما في مطالبات.
1: لكن هل التجاذبات السياسية، يعني الآن لما نحكي على أنه يعني حمدان دقلو حميدتي قائد القوات الدعم السريع ذكر في أكثر من محفل أنه مصر قامت بضرب القوات الدعم السريع، واتهم المصريين بضربها في الطيران في بعض الأحيان، وأيضا نرى أيضا ميول الدولة المصرية يعني ممثلة برئيس عبد الفتاح السيسي دائما تنظر نظرة للسودان بدعم الشرعية وهي حكومة بورت سودان. فنرى هناك تجاذبات سياسية، فربما مؤيدي ومناصري الدعم السريع يرون هذه الساحات الخطابات الكراهية والساحات الموجودة على الفضاء الإلكتروني والسوشيال ميديا يرون سبيل لخصومة مصر مثلا أو للحديث على مصر. ما رأيك بهذا الكلام؟
0: في التجاذبات السياسية والخصومة بين الدعم السريع والحكومة المصرية واضح، ورأي الدعم السريع في أن الحكومة المصرية قاعدة تدعم الحكومة السودانية، كل الناس عارفة المعلومة دي. لكن رغم عن ذلك ورغم عن التجاذبات دي، الدعم السريع ما دخل المدنيين في موضوع التجاذبات السياسية بينه وبين الحكومة المصرية، ما دخل المدنيين، بدليل انه برضو يعني اغلب ممكن نقول اقرب الناس منطقه غرب السودان هم نزحوا الى تشاد ويوغندا وكينيا، مناطق افريقيا، الدول الجوار الافريقيه، فما كانت في عوده طوعيه بالنسبه لهم زي ما بالنسبه للسودانيين الموجودين في مصر. وكلنا بنعرف انه التعامل بين الحكومه السودانيه والحكومه المصريه والزيارات المتواليه للسلطات السودانيه لمصر والسفارة السودانية في مصر برضه هي بتطالب بموضوع انه الناس تشتغل على العودة الطوعية وانه الناس طالبة.
1: يعني هل انت بتعتقدي انه السلطات السودانية الممثلة يعني الحكومة البورت سودان بتعتقدي حسب اعتقادك انه هي بتعمل هذه الحملات حتى تجذب الشباب مرة اخرى لساحات القتال كما حكينا؟
0: ايوه الحكومة السودانية بتعمل على جذب الشباب للعودة للسودان.
1: لماذا؟
0: كلنا فاهمين الأسباب، يعني الأسباب بتاعت أول حاجة حماية إنه السودان ما يضرب تاني، دي بوجود عدد كبير جدا من المدنيين، إضافة لإنه بتعلل العالم بإنه السودان استقر والحرب وقفت وموضوع التنمية في الدولة.
1: كلنا فاهمين الآن خلينا نحكي في شق آخر، هو شق شوية تاريخي. نحن نعلم أن قبل الحرب أيضا كان هناك خصومة يعني نوعا ما بين النظامين، نظام البشير ونظام محمد حسني مبارك أثناء إبانة حقبة حكم حسني مبارك، حتى كان في محاولة اغتياله في إثيوبيا، كان في أصابع اتهام للإسلاميين في السودان، وكان هناك الحديث عن حلايب وشلاتيم وكل الأمور هذه. هل هذه الأمور أيضا تدفع بالمجتمعات المصرية السودانية إلى الاحتكاك والحديث بخطاب شعبوي وخطاب كله كراهية وكله نوعا ما من الفوقية والعنصرية والآخرة؟ يعني السياق التاريخي يؤثر أيضا؟
0: طيب كل من السياق التاريخي ما زال الخطاب أصلا الخطاب بتاع إنه السودان كان عنده أدوار مع في أديس أبابا في اغتيال حسني مبارك، أصلا الخطاب ده هو ما ما ما ما يتمح من الشعب المصري، يعني هم بيفتكروا يعني المصري كلنا بنعرف إنه هو بيغدس أو بيؤمن بحبه لبلده، حبه لرئيسه، إيمانه بأنه الدولة المصرية دي عندها حدود مختلفة، تعامله مختلف، فما اتنازلوا عن أنه الحكومة السودانية في يوم من الأيام هي حاولت أنها تغتال الرئيس المصري، وأنه مشكلة بس أنه جزء من الشعب السوداني شارك في العملية دي. فالخطاب ده ما زال، يعني احنا بقابلنا في الشارع يومي، وانا حكي تجربة انه انا سكنت في واحدة من الشقق هنا في القاهرة، جاري مصري، يعني واحد من الجيراني مصري، ما كان بيسلم علينا، اذا طلعنا الاسانسير ما بيطلع معانا، ما كده يعني تفاصيل كثيرة جدا. فقلت سألته قلت ليه، يعني اغلب المصريين او المجتمع المصريين احنا تعاملنا معهم فإنه هما الوضع ده طبيعي جدا. فاكتشفت إنه هو واحد من يعني من سلالة
1: من الفلول، من فلول حسني مبارك،
0: مصري، واحد من الأسر اللي كانت بتعتبر في القيادات، من الأسر القيادات الأمنية في مصر. والكراهية جاته من إنه يعني الشعب السوداني حاول يقتل الرئيس دي اللي نما عنده يعني.
1: طيب الآن إقباله يعني ختامها مثل ما بقوله، إحنا الآن نحكي، خلينا نكون إيجابيين شوية ونقول كيف ممكن نطلع من هاي الأزمة، يعني كيف ممكن نوصل لحل لحتى نخفف من حدة هذه الأزمة اللي هي أزمة خطاب الكراهية بين المصريين والسودانيين.
0: طيب والله يعني خطاب الكراهية بنطلع منه بأنه الناس ما تنسى العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، وأنه خطاب الكراهية بناغض العمق بتاع العلاقات دي. دي واحد. إحنا كمجموعة، ممكن أنا ما أقدر أقول إحنا مجموعة مستنيرة، لكن إحنا يعني بدأت في الآونة الأخيرة في خطاب واعي من الشعب المصري السوداني، بدأ يتبادل إنه خطاب الكراهية ده ما حيوصلنا لحاجة، وإنه الشعب السوداني والشعب المصري زي ما قبل قلنا إنه هم شعبين أو شعب واحد في بلدين مختلفين. وبدت بعض من الصفحات بتاعت السوشيال ميديا بدت تغير النمط بتاع خطاب الكراهية. صفحات كثيرة جدا بدت تغير وتجذب عدد كبير جدا حولها من الشباب في إنه هم يناهضوا خطاب الكراهية. إضافة لحاجة ثانية، إحنا مجموعة كبيرة جدا من السودانيين بدينا نتعامل مع خطاب الكراهية ده بوعي، بدينا نحاول نحاربه بطرق حتى بالميديا نفسها، بوضع استراتيجية في إنه كيف إنه نتعامل مع الحاجة دي، عندنا خطينا بعدد كبير جدا من البرامج. عندنا هسه برنامج بيحاول إنه يتعامل مع الشعب، بيكرم الشعب المصري اللي قدم كثير جدا للسودانيين في شخصيات، بشكل شخصيات معينة. عندنا برضو برامج حتزاع على بعض من القنوات السودانية، على صفحات السوشيال ميديا، حتتكلم عن عمق العلاقة بين السودان ومصر، وحتتكلم عن تجاربنا إحنا في مصر ومصر قدمت شنو للسودان.
1: يعني باختصار ممكن نقول إنه وسائل الإعلام والسوشيال ميديا والحملات الإعلامية هي ما تعمل فرق، هي التي ستصنع فرقا يعني، أكيد في تقليل حدة هذه التوترات. طيب أنا بدي أشكرك جدا،
0: بدون ما إنه الناس تلتف وبدون ما إنه الناس تقول تلا برامج واضحة ما حتتعالج.
1: لازم يكون في استراتيجية. نعم لازم يكون في استراتيجية بالتأكيد،
0: وإن شاء الله في شهر 10 حطر النور، بل كثير شهر 10 حطر النور برنامج ضخم جدا عن محاربة خطاب الكراهية بين مصر وسوريا.
1: يعني دوركم أنتم كمان بيتركز بهذا المحتوى كناشطة حقوقية أنت ومبادراتكم.
0: أنا ومعين مجموعة كبيرة جدا من السودانيين الموجودين في مصر.
1: طيب أنا بدي أشكرك جدا أستاذ إقبال، كنت معنا في بودكاست سودان آن بلس، شكرا لك كثير.
0: شكرا لك.
1: وكل الشكر أيضا لمشاهدينا ومتابعينا الكرام، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من بودكاست سودان آن بلس.
2: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معك.
2: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: راديو دبنجا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء. نتناول في هذه الحلقة الأوضاع الصحية في السودان بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب وما خلفته من دمار واسع طال القطاع الصحي وانعكس على الخدمات الطبية وتوفير الأدوية ومكافحة الأوبئة وإمكانية وصول المواطنين إلى العلاج في مختلف أنحاء البلاد. وللحديث عن هذه القضايا يسعدنا أن نستضيف وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم. دكتور هيثم أهلا وسهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. كيف تقيم أوضاع القطاع الصحي بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب؟
9: طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعموم خلال 3 سنوات نحن بنعتبر النظام الصحي مر بتجربة صعبة جدا خاصة في العام الأول، لكن في تحسن كبير جدا في كل محاور الخدمة الطبية، سواء كان تقديم الخدمات الطبية عبر المؤسسات الصحية والمرافق العامة، أو سواء كان الإمداد الدوائي ووفرته في البلد، أو سواء كان الخدمات الصحية والإنسانية المقدمة لي النازحين والناس في منطقة الحرب في مناطق الميليشيا في دارفور وكردفان، أو سواء كان خدمات صحة الأمهات والطفولة والبرامج الأساسية زي التحصين وغيرها، أو سواء كان مكافحة الأوبئة والمقدرة على تقليل أثاره. والأشياء ذكرت عليك دي هي محاور التدخلات الإنسانية العاجلة حقتنا اللي اشتغلنا فيها خلال الفترة الفاتت. بالنسبة للمستشفيات والمؤسسات الصحية في السودان هي حوالي 5600، أي حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية، دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان العاملة فيها بنقصودة بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية، أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من 2/3 في ولايات السودان مختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان.
8: شهدت القطاع الصحي تدمير واسع للبنية التحتية خاصة المستشفيات، يعني هسي كم عدد المستشفيات الداخل الخدمة والخارجة منها؟
9: طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات 2/3 هسي حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات.
8: طيب السيد الوزير، يواجه مرض السرطان مشاكل في الوصول إلى العلاج، كيف هو الوضع الآن في المستشفيات الخاصة بعلاج السرطانات فيما يتعلق بالعلاج الكيميائي والإشعاعي؟
9: بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى هي فئات خاصة، أمراض مزمنة تكلفة العلاجية عالية جدا، تبنت هذه العلاجات والتدخلات حكومة السودان مجانا لهذه الفئة من المرضى طيلة الفترة السابقة، طيلة أكثر من 3 عقود من الزمان منذ بداية منتصف التسعينات، وما زال مستمر حتى في فترة الحرب. صحيح قلت المقدرة الكلية وخرجت بعض المراكز عن الخدمة، بالنسبة للسرطان خرجت المراكز الرئيسية في الخرطوم عن الخدمة وفي مدني وتبقى مركز شندي ومروي، ولكن الحمد لله تبارك وتعالى استعيدت الخدمة بالذات العلاج الكيميائي في بعض المراكز الولائية. في 7 مراكز ولائية بتقدم علاج كيميائي، في كوستي، في كسلة، في برسودان، في دونغولا، في مروي، في غيرها من المواقع. في الخرطوم كذلك استعيدت الخدمة على مستوى مستشفيين، مستشفى الزر الرئيسي ومستشفى الحاج الصافي، وكذلك استعيدت الخدمات العلاج الكيميائي في مد مدني. هنالك صعوبة في استعادة العلاج الإشعاعي في مدنني، لكن ننتظر الوالدة الإشعاعية وهي في الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن شاء الله في الاستيراد. حاليا بقدم علاج إشعاعي هو مركز مروي فقط.
8: طيب السيد الوزير، الوضع كيف في مراكز الكلى؟ يعني في شكاوي متواصلة من مرضى الكلى من عدم تمكنهم من الحصول على الخدمات الطبية، بالذات يعني في المناطق بتاعت الشدة، وأحيانا اللي هو المناطق اللي بتكون فيها يعني الخدمات بتاعت الكهرباء ما مستقرة.
9: مراكز الكلى نقصت كثير جدا، من أكثر من 104 مركز حاليا شغالات، قرابة 60 مركز موزع في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، والولايات كذلك الولاية الثانية ولاية الجزيرة، ولكن هنالك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف بتاعت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة، ويغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا، وكذلك هو على نفقة الدولة.
8: طيب السيد الوزير، يعني في عدد كبير من المناطق التي شهدت انتشار للأوبئة فيها، يعني زي الخرطوم ومناطق في النيل الأزرق وشرق السودان، ما هي الأوبئة التي تمكنت الوزارة من مكافحتها حتى الآن، وما هي التي لا تزال مستمرة؟
9: انتشرت الأوبئة ظاهرة جدا للناس، كانت فترة الفاتت كان أسوأ وباء الكوليرا لأنه ولد قاتل، ونقدر نقول بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات الداعمة يونيسيف و WHO ووزارة الصحة ووزارة الولاية تم احتواء هذا الوباء، وتم إعلان السودان خالي من الكوليرا في يناير من هذا العام بعد جولات بتاع التطعيم وطت أكثر من 20 مليون نسمة في كل ولايات السودان، دارفور وكردفان والشمالية ونهر النيل، أولموست في كل ولايات السودان كانت هذه الحملات وكلورة للمياه وعمل كبير جدا، وأعلن السودان خالي، لكن للأسف بعد أشهر ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان، منطقة سيطرة الميليشيا، وبمعاونة المنظمات الدولية والعاملة في المجال وبتنسيق مع وزارة الصحة ولاية غرب كردفان تم احتواء المرض وتم فتح مراكز للعزل، لكن انتشر المرض في بعض محليات غرب بارة، ولكن من متابعاتنا الأسبوعية في انحسار حسب في قلة كثير كبير جدا في المرضى، والحالات اللي ترصد هنا وهناك متفرقة بحالات بسيطة، ويتم التعامل معه وعلاجه حتى لا يعود الوباء مرة ثانية. الضنك كذلك كانت على القمة، وكانت في ولايات كثيرة جدا. الضنك الحمد لله هي ما من الأمراض المعدل الوفيات فيها عالي، أقل كثير جدا من مقارنة بالكوليرا، لكن المرض عالية وانتشاره واسع. هسه حاليا فقط إقليم النيل الأزرق اللي فيه معدلات عالية، لكن مع بداية الخريف بنتوقع تحرك أفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى، على أساس إنه الخريف ذاته مصحوب بالضنك والملاريا كذلك. ورئيس مجلس الوزراء أعلن السودان خالي من الملاريا، ودي مبادرة كبيرة نحن شغالين عليها.
8: طيب بالنسبة للقطاع بتاع الدواء، يعني في مصانع كثيرة خرجت عن العمل بسبب الحرب، هل في إحصائيات متوفرة لديكم هسي بعدد المصانع الشغالة واللسه خارج عن الخدمة، وما الموقف بتاع الأدوية الآن في السودان؟
9: بالنسبة لقطاع الدواء طبعا خرجت المصانع لأنها كلها كانت في الخرطوم، لكن تم استبدال هذه المصانع بالاستيراد وكذلك تفعيل الصناعة التشاركية. 18 من هذه المصانع اتعمل لهم تعاقد مع في التصنيع خارجي وصنعت أدوية خارجية وجابتها داخل السودان، عشان كده نحن متابعين الوفرة الدوائية اللي هو تجاوزت في خلال العام الماضي تجاوزت الوفرة 70% الوفرة الدوائية للأدوية الأساسية، والأدوية العامة من الصيدليات وكده بنتابعها بمعدلات الاستيراد. فمعدلات الاستيراد ارتفعت بصورة كبيرة جدا حتى بلغت حوالي 400 مليون دولار في العام الماضي، وهذا العام متوقع تكون أكثر من 400 مليون دولار، وهو ده الربط اللي احنا بنعتبره فيه استقرار دوائي نسبي في السودان حسب القراءات حتى من قبل فترة الحرب. لا شك أن هنالك تحديات كبيرة جدا بتواجه الصحة، منها التكلفة العالية للخدمة الطبية وقلة التمويل المتاح والدعومات الخارجية المحدودة، لأنه برضه الفجوة كبيرة، لأنه في حوجة لتدخلات صينية وصحية، وكذلك حوجة لإعادة بناء وتأهيل وتعمير، فبالتالي الكلفة الصحية عالية جدا. وكذلك التحدي الثاني اللي هو مسألة إمكانية الوصول الآمن والسريع بالخدمات الطبية في بعض المناطق اللي ما زالت فيها الحرب في إقليم دارفور وأجزاء من كردفان، والكوادر الصحية هناك بتعمل تحت الصعوبات والتهديد بتاع الحرب وكده، وبالتالي ده واحد من التحديات. لكن هذا التحدي لم يوقف تقديم الخدمات للمواطنين في تلك المناطق.
8: شكرا جزيلا لك دكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الاتحادي حول الوضع الصحي في البلاد، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بيرسليبا بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، و8 ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور، وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في صمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لا إيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصور ما.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضرر.

0: ضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافد للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
1: قوى إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم الشن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كلبس والآخر من ناحية صليعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كلبس وصليعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغ في هذا الشأن:
2: يصبح ربع صف الخطاب والتعبئة والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
3: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء خاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور.

0: ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
1: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنجا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنجا من كسل في هذا الخصوص:
2: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع، والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بتاع بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك، وكلها اكيد بتاثر على ادائه في المدرسه، لان المعلم انسان وبيكون في ارهاق بدني وذهني.
1: وفي ولاية الخرطوم، قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
3: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيف، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
1: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
1: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إنما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك، وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة لوبيد بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1,000,000 شخص في مدينة لوبيد تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب أثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالا من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنغا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفع شديد. يعني البنجا الآن حصلت 3,000، هي 3,000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البنجا دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب490، أي بدلا عن 370 ل470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك ذاته في النعام في في في في في البنزين نفسه، برضو وعورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
1: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور. كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة الليلة حديثنا عن موقف المجموعات النسوية من اجتماعات الأهلية الخماسية في أديس أبابا، وشنو رأيهم في المسائل السياسي المطروح، وأبرز الملاحظات اللي عندهم حول الطريقة الماشية بها العملية السياسية، خاصة بعد مقاطعة عدد من القوى المدنية للاجتماعات الأخيرة. الاجتماعات فتحت أسئلة كثيرة: هل المسار الحالي قادر فعلا يجمع السودانيين ويساهم في وقف الحرب؟ وليه بعض القوى المدنية اختارت المقاطعة؟ وشنو المطلوب عشان يتم إصلاح المسار وبناء ثقة بين الأطراف المختلفة؟ في حلقة الليلة بنسمع لثلاث أصوات نسوية، وبنتعرف على تقييم لاجتماعات أديس أبابا ورؤية للإصلاحات المطلوبة، وكيف ممكن تكون مشاركة النساء أوسع وأكثر تأثير في أي عملية سياسية جاية. ضيفتنا في الحلقة الفاعلة النسوية أيام البشرة، ومريم حامد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ورحمة عتيق الكندي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. نبدأ أولا مع الأستاذة أيام البشرة، ونسألها عن موقفها من اجتماعات الأهلية الخماسية وأبرز الملاحظات على المسار الحالي، وشنو المطلوب عشان العملية السياسية تكون أكثر شمولا. أستاذة هيام، مرحب بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: السلام عليكم، التحية لمستمعي راديو دبنجا الكرام. في البدء أنا شاكرة جدا للمساحة دي فيما يتعلق بدعوة الأهلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية. رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات، ومن ضمنها تحالف صمود. وفي الموقف ده بنعتقد إنه في عدة أسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الإجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات، ولكن لم تتم التلبية، بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة. وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات، ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لابد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، ودبخ اللي يكون في تحديد واضح للأطراف والأجندة، وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأنه الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء. وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام، في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوعي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 1325 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار. وبكده أكيد بعودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام. وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بتقودنا إلى أن يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو، لا سيما الشباب والشابات، لجان المقاومة، النساء من ذوات الإعاقة، اللاجئين واللاجئات، نازحين والنازحات وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة اللي بيخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية ووقفها وإنهائها بصورة دائمة، ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطن. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار، طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أول الخطوات أن تستمر القوة المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى إنها برضو من الضرورة وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام، أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
1: سمعنا من الأستاذ هيام عن الملاحظات على مسار العملية السياسية وأهمية معالجة الأسباب والخلط بعض القوى المدنية تقاطع اجتماعات أديس أبابا، لكن في جانب مهم تاني وهو مسألة الثقة في الآلية نفسها وكيف ممكن يتم بناء جسور تواصل بين الأطراف المختلفة بعيدا عن إغلاق العملية بأطراف ما بيساعد في الوصول لمسار مدني حقيقي. حول النقطة دي بنستمع للأستاذة مريم حامد أحمد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ونسألها عن رؤيتها لمسار الخماسية وكيف ممكن استعادة الثقة وضمان مشاركة حقيقية للمجموعات النسوية. أستاذة مريم أهلا ومرحبا بك في كنداكات وميارم.
3: شكرا شديد انه دي فرصه كويسه تحت لنا كمجموعات نسويه او كمنظمه. مثلا انا مريم حامد المديره التنفيذيه لمنظمه كيان لتمكين المراه. طيب انا بالنسبه لي انه القوى المدنيه المناهضه للحرب والضغط انه تعمل تغطي في موضوع العمليه السياسيه وبتمهد لاستعاده المسار الانتقال الديمقراطي بالسودان يعني فقدت الثقه في بعض من اطراف الخماسيه يعني وليس في كل الاليه باكملها يعني تمام. ويعني ومن الضروري انه تتسع اطراف الاليه الخماسيه فيما بينها لاعاده جذور التواصل يعني مع كل القوى المدنيه وانه ما ترفع في التجاوز بتاع التكوينات المدنيه بتكون الرابطه المشاركه في الاجتماع الاخير يعني ما ترفضها وانها برضو ما تحاول تغرق العمليه السياسيه باطراف النظام البائد يعني زي هماسي حاليا قاعدين يعملوا يعني نحن مثلا في حكومه السودان مثلا ساعدت لاغلاق الاجتماع يعني باطراف مؤيده لاستمرار الحكم العسكري يعني بعد الحرب ومن وراء واجهه مدنيه نحن ضد الحاجه دي وإنه ضروري شديد إنه يكون في إشراك لكل المجموعات النسوية والمجموعات الشبابية وفورمي لما نقول المجموعات النسوية بقصد إنه حتى النساء المنظمات النسوية الموجودة في الجراسروت يعني مثلا كمنظمة بعرف نفسي إنه منظمة قاعدية محلية المفروض إنه المشاورات دي كلها هتتسع لكل الناس دي يعني للأسف ده ما قاعد يحصل. أنا ممنون على الفرصة دي إنه صوتنا بيسمع يعني ضروري شديد إنه يكون في إشراك وضروري إنه ما يتم يعني ما يتم إغلاق العملية السياسية بواجهات بتاع الحزب بعد الحكم العسكري اللي بتكون دعم لاستمرار الحرب في السودان يعني. شكرا
1: مستمعين الأعزاء ما زلنا معاكم في برنامج كنداكات وما يعرف. واحدة من أبرز الملاحظات على اجتماعات أديس أبابا كانت مقاطعة أطراف مدنية مهمة وده فتح سؤال حول مدى شمول الاجتماعات وقدرتها بشكلها الحالي على المساهمة في وقف الحرب وبناء عملية سياسية جامعة. طيب كيف ممكن معالجة القصور ده ومنو المفروض يكون جزء من العملية السياسية وكيف ممكن توحيد الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية بدل تعدد المسارات؟ عشان نعرف أكثر نستمع للأستاذة رحمة عتيق الكندي اللي هي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. أستاذة رحمة مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
4: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل. وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة من بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية يعني الوضع الراهن حقها غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتغفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية. لابد من تحديد أطراف العملية السياسية بصورة واضحة مع عزل تام للمؤتمر الوطني وواجهاته. الحلول أول حاجة إيقاف النهج الإقصائي، فتح أوراق الحوار دون تفصيل الحلول لصالح أطراف محددة. والواضح للجميع يعني إنه ما تم في أديس كان هو داعم لخط محدد ومعلوم يعني لحكومة بورسودان، بالتالي النهج ده ما ممكن يوصل الناس لحل أبدا. توحيد المنابر والمبادرات الإقليمية والدولية في مسار واحد محايد بيمنع لنا تشتيت الجهود يعني. برضو التركيز طبعا على الأولويات اللي هو الأولوية نحن طرحناها يعني أو قاعدين نطرحها على الدوام هي هدنة إنسانية تفتح مسارات آمنة للمساعدات الإنسانية، مسار سياسي بالتوازي مع المسار العسكري.
1: مستمعين الأعزاء وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. حلقتنا الليلة سمعنا فيها آراء ومواقف نسوية مختلفة حول اجتماعات الآلية الخماسية في أديس أبابا والملاحظات على مسار العملية السياسية وشنو المطلوب عشان تكون العملية أكثر شمولا وتمثيلا للسوداني. وبرز بصورة واضحة مطلب أساسي إنه النساء ما يكونوا مجرد حضور في العملية السياسية وإنما يكون عندهم دور حقيقي وفاعل في النقاش. شكرا جزيلا لضيفاتنا، وشكرا لكم مستمعين على المتابعة. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، ودمتم بخير.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: الفن. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومحبكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في تطور يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والسياسية في السودان، تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 6000 جنيه في السوق الموازية، ووصل في الأسبوع الماضي يعني لحد 6200، وسجل بذلك يعني أعلى مستوى من اندلاع الحرب في 2023. رغم سلسلة الإجراءات اللي اتخذها بنك السودان المركزي ووزارة المالية في محاولة لكبح تراجع الجنيه السوداني، بما في ذلك ضخ عملات أجنبية في الجهاز المصرفي واتخاذ تدابير نقدية وإدارية متكررة، وفي بعضها وصلت حد الإجراءات القانونية بحق بعض الموظفين وإقالة عدد من مدراء المصارف وكبار الموظفين، بالإضافة لدي أنه الحملات الأمنية التي تقوم بها السلطات بحق بعض المضاربين وتجار العملة، وده كله من أجل محاصرة هذه الزيادة، لكنها لم تنجح في وقف الارتفاع المسارع لسعر الصرف. في المقابل طبقت السلطات السودانية زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي من 3040 جنيه إلى 3960 جنيه بزيادة بلغت نسبة 5.6%، ودي زيادة الثالثة خلال 60 يوم بس، وده بيثير تساؤلات حول انعكاسات هذه الزيادة على أسعار السلع الاستهلاكية وتكاليف المعيشة والتضخم ومدى اتساق السياسات المالية والنقدية في التعامل مع الأزمة. فما هي الأسباب الحقيقية وراء التدهور ده وفي قيمة الجنيه السوداني؟ وليه أخفقت الإجراءات الحكومية في وقف صعود الدولار؟ وهل تمثل الزيادات المتكررة في الدولار الجمركي حل يعني لتعزيز الإيرادات العامة، أم إنها حتفاقم العباء على المواطنين وتدفع بمعدلات التضخم إلى مستويات أعلى؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها في هذه الحلقة مع عدد من الخبراء الاقتصاديين، وهم خبير اقتصادي والأستاذ بالجامعات دكتور محمد الناير، وخبير اقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار، والخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، وكذلك الخبير الاقتصادي الدكتور سيد أوهاج. أهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الكرام، وبنبدأ بدكتور محمد الناير حول أسباب الزيادة المفاجئة في سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني.
2: السلام عليكم أخي سليمان سليك. نفتكر ما يحدث الآن في قضية سعر الصرف، واضح أنه هي كلها مضاربات سوق موازي، ونفتكر الحرب في السودان لم تكن حربا عسكرية فقط، هناك حرب اقتصادية مستهدفة الاقتصاد السوداني. وسعر الصرف الفترة القليلة الماضية هو تراوح ما بين 5500 أو 5600 إلى 5800، داخليا لم يتجاوز هذا المعدل على الإطلاق، يعني سعر السوق الموازي ظل يتراوح ما بين 5600 إلى 5800 طيلة الفترة الزمنية أو الفترة القصيرة الماضية، لم يصل حاجز 6000. ربما يكون تعاملات الخارج قد تختلف، قد تكون 6 أو أقل قليلا، لكن صلى التعاملات داخليا السوق سوق الموازي تراوح ما بين 5600 إلى 5800. أنا بفتكر أنه دي مضاربات في الأسواق، وبنك السودان حسب ما أعلن أنه له فترة زمنية قريب شهر تقريبا يلبي احتياجات المصارف بالنسبة للاستيراد ويضخ في المصارف احتياجها من النقد الأجنبي، وبالتالي لا يوجد مبرر لانخفاض قيمة العملة الوطنية كما يحدث حاليا. لكن كما ذكرت الاقتصاد السوداني هو عرضة أحيانا لبعض الإشاعات وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تؤثر على كثير جدا من المؤشرات الاقتصادية ومنها قضية سعر الصرف، فضلا عن ان السوق الموازي الاسعار الموجودة فيه هي غير حقيقية، لكن الفجوة لا زالت ايضا بعيدة بين السعر الرسمي في المصارف والسعر في السوق الموازي. سعر هذه الفجوة هو الذي يجعل استقطاب النقد الاجنبي يواجه صعوبات، ومعالجة هذا الامر يتم بزيادة حجم الصادرات، بالحد من تهريب الذهب، ادخال الذهب في الاقتصاد الدولي الاقتصادي بصورة كاملة حتى يفيد الاقتصاد بشكل كامل، زيادة حجم الايراد العامة في الموازنة، ترشيد الانفاق العام، دي كلها عوامل يمكن ان تؤدي الى استقرار سعر الصرف. الاهم من ذلك اذا الدولة فكرت التفكير الاستراتيجي في الاحتفاظ ب نسبة من الذهب المنتج تكون احتياطي لدى البنك المركزي وتم تكوين احتياطي مقدر، يمكن أن يكون هذا صمام أمان استقرار مستدام للعملة الوطنية وأن لا تتأثر في المرحلة القادمة بالانخفاض مرة أخرى.
1: أيضا مرحب بضيفنا الكريم خبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار لمعرفة أسباب ومبررات ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، وما هو تحليلك لهذه الزيادة؟
3: الارتفاع أسعار الدولار وكل ما يحصل يعني تفاعلات على الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد بدل تحت الأسعار ارتفاع الأسعار كده يعني عنده سبب واحد وتحته تعني تداعيات شديدة. السبب الأساسي هو طبعا بلد فيها حرب، الحرب والاقتصاد يعني خطا متواجد يعني كل ما يحصل له هو نتيجة مباشرة لانهيار الاقتصاد بفعل الحرب. لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت ارتفاع على الدولار موجودة وما في كنترول عليه وكذا، إنه يعني الحرب بالذات هي طبعا تأثرت مباشرة على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك قللت الآن تدفقات النقد الأجنبي بالحرب بالذات بسبب ده بالذات اتسع عجز النظام التجاري، وبتكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والقمح والأدوية وحتى السلاح يعني بالنسبة للحرب كده، فهذا بيخلي الطلب على العملة الأجنبية بالذات الدولار كبير جدا قصاد المعروض من العملة الأجنبية قليل جدا وشبه يعني ممكن نقول احتياطي البنك السودان من هذه العملة يعني صفر يعني. برضو زيادة الكتلة النقدية المحلية لأن الحكومة دي بتمام ولا الانفاق الحكومي عن طريق الطباعة، طالما ما في إيرادات عامة كبيرة يعني ده بيرفع برضو الطلب على العملات الأجنبية. وطبعا برضو الحاجة للاستيراد اللي قلنا دي هي زادت المضاربات في السوق الأسود، وأي ارتفاع محدود يعني في سعر الدولار يعني موجب بتاعت شراء بدافع التوقع أنه هتستمر أكثر يعني. ده برضو ممكن نضيف أنه في ضعف ثقة للمتعاملين في استقرار الجنيه تدخل للأفراد والشركات يحولوا مدخراتهم لدولار، وأي حتى بيع بتعوصول كده خاضع للدولار وكده، إضافة لأنه البنك السوداني يعني قدرته يعني ضعيفة جدا على التدخل المستمر لو التصوير لأنه ما في احتياطي من النقد الأجنبي زي ما ذكرت قبل كده. الارتفاع ده يعني بيأثر عنده تداعيات كبيرة على الاقتصاد ككل، اللي هي طبعا بيأدي لارتفاع على السلع المستوردة والسلع المحلية المرتبطة بالاستيراد طالما انها فرصة تستورد مدخلات الانتاج كده، وبيزيد معدلات التضخم وبيخلق فرص زراعية للجور تتراجع وبترتفع برضه تكاليف الانتاج والنقل والطاقة وكده.
1: نرحب بالخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، وبرضه بنسأل عن أسباب الزيادة في سعر الصرف وأسباب تطبيق السلطات يعني زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي.
4: طبقت السلطات الجمارك زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم، يعني في 60 يوم تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه، بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية، لكن لابد أن يكون هنالك يعني سياسة متفق عليها لتقييم الواردات عند احتساب رسوم الجمركية. فده يعني الآن السودان خارج من حرب، وخرج جزء كبير جدا من الطاقة الإنتاجية من الاقتصاد السوداني، تضرت البنية التحتية للنقل والطاقة في كمية بتاعة مواطنين نزحوا ولجأوا، ودي كلها يعني مفروض أن يكون هنالك يعني نظرة لقناة للاستيراد، يعني يكون هنالك نظرة للاستيراد حتى الدولار الجمركي يحقق الغاية المرجوة منه في أنه يعمل على حماية الصناعة المحلية، لأن الصناعة المصانع القائمة الآن هي أصلا بتعاني من مشاكل عديدة، من ضمنها انقطاع الكهرباء، شح التمويل، ندرة النقد الأجنبي، اعتمادها على المدخلات الإنتاج المستوردة التي لا بديل لها محليا. هذه كلها مشاكل لابد أن ينظر إليها بعين الاعتبار. زيادة الدولار الجمركي حيعمل على زيادة الكلفة والتكاليف للمدخلات الصناعية بذات النسبة، حترتفع برضو السلع، أسعار السلع الاستهلاكية دون أن يكون هنالك أي تحسن في القدرة التنافسية لهذه السلع. ارتفاع الدولار الجمركي برضو حيعمل على اتساع الفجوة بين التكلفة الرسمية المفروضة على الاستيراد والتكلفة الفعلية في السوق، فده كله يعني بيخلق حافز اقتصادي للتهرب الجمركي واللعب في الفواتير الجمركية والتحايل في المنافذ الرسمية. فدي كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب في القيم السعرية للمنتجات اللي بتجي من برا، ده بيؤدي إلى تآكل الإيرادات الحكومية، والخزينة العامة للدولة برضو بيكون عندها مشاكل في إنه بيكون الإيرادات حقتها فيها نقصان كثير جدا. يكون هنالك خطة أو رؤية، لأن النجاح الحقيقي لأي سياسة مالية أو نقدية لا يقاس بحجم ما تم جمعه، لكن بقدر ما عملت على إعادة الثقة في العملة الوطنية وتحويل الجمارك من أداة إيرادية إلى رافعة حقيقية تسهم في الإنتاج والتنمية وتوطين الصناعات السودانية وتقليل الواردات.
5: ما زلنا أعزائنا مستمعي راديو دبنجا مستمرين في برنامج حديث اليوم حول أسباب ارتفاع سعر الدولار وأسباب تطبيق السلطات السودانية زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي، وضيفنا الكريم الخبير الاقتصادي دكتور سيد أوهاج، برضو يعني عايزينك تدينا تحليلك لهذه القرارات وهذه الإجراءات وأسباب ارتفاع سعر الدولار أيضا، لماذا طبقت يعني السلطات السودانية زيادة جديدة في سعر الدولار الجمركي.
6: السلام عليكم ورحمة الله، يا مرحبا، أهلا وسهلا، سعيد جدا بالاستضافة. نعم، بخصوص أسباب زيادة الدولار الجمركي، عادة طبعا السبب الرئيسي هو تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني. ده طبعا بيعزى لعدد من الأسباب، واحد منهم اللي هو عجز الميزان التجاري باعتبار انه الواردات اكثر من الصادرات، فالطلب على النقد الاجنبي بيكون اكثر، وده يؤدي الى تدهور قيمة الجنيه السوداني وتعطل قطاعات الانتاج. القطاعات الانتاجية في القطاع الزراعي وغيره كده هي الدائم الاساسي كان بالمواد الخام وكده وتوفير البدائل، دي بتتعطل. ومضاف لذلك القطاع الصناعي اللي هو كان بيشيل المواد الخام دي بيصنعها وبيعمل احلال للواردات فيقلل الطلب على الواردات، فدي كلها لما تتعطل تؤدي الى تدهور سعر صرف الجنيه، وهو بيؤدي الى زيادة اسعار العملات الاجنبية. فده السبب اللي بيخلي انه يكون في حوجة طوالي لانه زيادة الدولار الجمركي باعتبار انه يتم التقييم بتاع السلع على اساس الدولار الجمركي. طبعا الاثر بتاع زيادة الدولار الجمركي بالتأكيد عنده اثر مباشر. الاثر اساسا بيظهر خاصة انه الدولة لما تعتمد على الاستيراد، فزيادة سعر الدولار الجمركي يؤثر في الواردات، يؤثر في المواد الخام برضو الجاية من الخارج، وبالتالي يزيد المستوى العام للأسعار، بالتالي يزيد التضخم ويضغط على المستهلك، ويتحمل كل النتيجة دي هو المستهلك النهائي. فليه أثر؟ يؤثر على المستهلك النهائي باعتبار أنه يزيد المستوى العام للأسعار ويزيد معدلات التضخم. طيب إذا كانت الدولة دار تعمل تحد من التضخم أو تمتص عصر زيادة الدولار الجمركي كده عشان ما يأثر، واحد منا وانسين وحصل الزيادة في الدولار الجمركي يجب منه تخفيض الرصف بتاع الرسوم الجمركية وتخفيض الضرائب المرتبطة بالرسوم الجمركية برضو، عشان أنا أحافظ على الأسعار في المستوى، يعني امتص الزيادة اللي بتجي في الدولار الجمركي بتخفيض في الرسوم الجمركية أصل الرسم اللي بيتأخذ على السلع الواردة عشان أحافظ على الأسعار. برضو تغليف الواردات، يعني أن إحنا نحدد المعدلات بتاعت الاستهلاك بالأخص في السلع الغير ضرورية ونحد من استيراد السلع الكمالية. برضو مهم جدا جدا تغليف الإنفاق الحكومي، يعني الحكومة برضو يجب أنها تعمل على تغليف الإنفاق الحكومي باعتبار أنه تقلل الطلب بصورة عامة، اللي هو إما يكون في طلب على النقد الأجنبي. وبرضو كمان تغلس الإنفاق الحكومي عشان تقلل العجز في الميزانية. فدي مجمل الحاجات، لكن أكيد أكيد الأثر بتاع زيادة الدولار الجمركي كله بيتحمله المستهلك الأخير اللي هو في النهاية المواطن، لأنه هيحصل زيادة في أسعار السلع، لأنه الدولة الآن بتعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، فالاستيراد بيتأثر بزيادة الدولار الجمركي. شكرا جزيلا.
5: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني وأسباب قرار السلطات السودانية بتطبيق زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي. واستضفنا عدد من الخبراء، واللي هم دكتور محمد الناير والأستاذ بالجامعات، والخبير الاقتصادي الأستاذ كمال كرار، والخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي، والخبير الاقتصادي الدكتور سيد أوهاج. نشكركم على حسن الاستماع، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاش.
7: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
8: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2026. معارك عنيفة تندلع في منطقة بيرسليبا في غربي دارفور، وكل طرف يعلن تحقيقه الانتصار. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، وثماني ملايين طفل خارج التعليم. وزير الدفاع يصل جوبا ويجري مباحثات أمنية وسياسية مع حكومة جنوب السودان. الأمم المتحدة تطالب بفتح ممرات آمنة لإنقاذ 19.5 مليون سوداني من الموت. بعد اجتماعات أديس أبابا، قيادات نسوية تقول إن مسار الخماسية يحتاج إلى مراجعة. ردود فعل متواصلة من الحركات المسلحة على قرار إقالة وزير الشؤون الدينية والأوقاف. السودان يقترب من إطلاق نظام رقمي للمشتريات والعطاءات الحكومية. لجنة المعلمين تدين حادثة إشهار لواء متقاعد السلاح في وجه معلم وصفعه داخل مدرسة التدريب المتوسطة بكرلي. أمطار غزيرة تضرب الجزيرة والقضارف وكسل والسنار، وتحذيرات من امتدادها إلى ولايات أخرى. والمريخ السوداني يتفوق على غورماهي الكيني بهدف دون مقابل في مباراة ودية بالعاصمة الرواندية كيغالي. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بير سليبة بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، وثماني ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور، وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فورا مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في صمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لإيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصور ما.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوة إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم الشن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كولبوس والآخر من ناحية صلعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السري على محوري كلبوس وصلعة بغرب دارفور. وقال أبوجة في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخطر.

0: لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغ في هذا الشأن:
1: يصبح ربع صف الخطاب والتعبئة والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين لا سيما من خلال الاستنفار الغبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
2: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنغا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنغا من كسل في هذا الخصوص:
3: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع، والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بتاع بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عريس بتاع توك، وكلها اكيد بتاثر على ادائه في المدرسه، لان المعلم انسان وبيكون في ارهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم، قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنغا من كرري في هذا الشأن:
4: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيف، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة من المهنة الأساسية.

0: يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
1: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
1: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إنما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة الأبيض بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة الأبيض تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب أثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفع شديد. يعني البنجا الآن حصلت 3000، هي 3000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البنجا دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب490، هاي بدلا عن 370 ل470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو، وعورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
1: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور، كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
4: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة الليلة حديثنا عن موقف المجموعات النسوية من اجتماعات الآلية الخماسية في أديس أبابا، وشنو رأيهم في المسائل السياسي المطروح، وأبرز الملاحظات اللي عندهم حول الطريقة الماشية بها العملية السياسية، خاصة بعد مقاطعة عدد من القوى المدنية للاجتماعات الأخيرة. الاجتماعات فتحت أسئلة كثيرة، هل المسار الحالي قادر فعلا يجمع السودانيين ويساهم في وقف الحرب؟ وليه بعض القوى المدنية اختارت المقاطعة؟ وشنو المطلوب عشان يتم إصلاح المسار وبناء ثقة بين الأطراف المختلفة؟ في حلقة الليلة بنسمع لثلاث أصوات نسوية، وبنتعرف على تقييم لاجتماعات أديس أبابا ورؤية للإصلاحات المطلوبة، وكيف ممكن تكون مشاركة النساء أوسع وأكثر تأثير في أي عملية سياسية جاية. ضيفتنا في الحلقة الفاعلة النسوية أيام البشرة، ومريم حامد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ورحمة عتيق الكندي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. نبدأ أولا مع الأستاذة أيام البشرة، ونسألها عن موقفها من اجتماعات الآلية الخماسية وأبرز الملاحظات على المسار الحالي، وشنو المطلوب عشان العملية السياسية تكون أكثر شمولا. أستاذة هيام، مرحب بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: السلام عليكم، التحية لمستمعي راديو دبنجا الكرام. في البدء أنا شاكرة جدا للمساحة دي فيما يتعلق بدعوة الآلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية. رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات، ومن ضمنها تحالف صمود. وفي الموقف ده بنعتقد إنه في عدة أسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الإجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات، ولكن لم تتم التلبية، بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة. وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات، ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لابد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، ودبخ اللي يكون في تحديد واضح للأطراف والأجندة وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأن الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء. وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام، في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوعي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 13-25 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار. وبكده أكيد بقودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام. وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بضغوطنا إلى أن يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو، لا سيما الشباب والشابات، لجان المقاومة، النساء من ذوات الإعاقة، اللاجئين واللاجئات، نازحين والنازحات وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة اللي بخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية ووقفها وإنهائها بصورة دائمة ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطنة. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار؟ طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أول الخطوات أن تستمر القوى المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى إنها برضو من الضرورة وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام، أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
1: سمعنا من الأستاذة هيام عن الملاحظات على مسار العملية السياسية وأهمية معالجة الأسباب والخلت بعض القوى المدنية تقاطع اجتماعات أديس أبابا، لكن في جانب مهم تاني وهو مسألة الثقة في الآلية نفسها وكيف ممكن يتم بناء جسور تواصل بين الأطراف المختلفة بعيدا عن إغلاق العملية بأطراف ما بيساعد في الوصول لمسار مدني حقيقي. حول النقطة دي بنستمع للأستاذة مريم حامد أحمد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ونسألها عن رؤيتها لمسار الخماسية وكيف ممكن استعادة الثقة وضمان مشاركة حقيقية للمجموعات النسوية. أستاذة مريم أهلا ومرحبا بك في كنداكات وميارم.
3: شكرا شديد انه دي فرصه كويسه تحت لنا كمجموعات نسويه او كمنظمه. مثلا انا مريم حامد المديره التنفيذيه لمنظمه كيان لتمكين المراه. طيب انا بالنسبه لي انه القوى المدنيه المناهضه للحرب والضغط انه تعمل ضغط في موضوع العمليه السياسيه وبتمهد لاستعاده المسار الانتقال الديمقراطي بالسودان يعني فقدت الثقه في بعض من اطراف الخماسيه يعني وليس في كل الاليه باكملها يعني تمام. ويعني ومن الضروري انه تتسع اطراف الاليه الخماسيه فيما بينها لعادة جذور التواصل يعني مع كل القوى المدنيه وانه ما ترفع في التجاوز بتاع التكوينات المدنيه تكون الرابطه المشاركه في الاجتماع الاخير يعني ما ترفضها وانها برضه ما تحاول تقلق العمليه السياسيه باطراف النظام البائد يعني زي هم ماسي حاليا قاعدين يعملوا يعني نحن مثلا في حكومه السودان مثلا ساعت لاقلاق الاجتماع يعني باطراف مؤيده لاستمرار الحكم العسكري يعني بعد الحرب ومن وراء واجهه مدنيه نحن ضد الحاجه دي وإنه ضروري شديد إنه يكون في إشراك لكل المجموعات النسوية والمجموعات الشبابية وفورمي لما نقول المجموعات النسوية بقصد إنه حتى النساء المنظمات النسوية الموجودة في الجراسروت يعني مثلا كمنظمة بعرف نفسي إنه منظمة قاعدية محلية المفروض إنه المشاورات دي كلها هتتسع لكل الناس دي يعني للأسف ده ما قاعد يحصل. أنا ممنون للفرصة دي إنه صوتنا بيسمع يعني ضروري شديد إنه يكون في إشراك وضروري إنه ما يتم يعني ما يتم إغلاق العملية السياسية بواجهات بتاع الحزب بعد الحكم العسكري اللي بتكون دعم لاستمرار الحرب في السودان يعني. شكرا
1: مستمعين الأعزاء ما زلنا معاكم في برنامج كنداكات وما يعرف. واحدة من أبرز الملاحظات على اجتماعات أديس أبابا كانت مقاطعة أطراف مدنية مهمة وده فتح سؤال حول مدى سمو الاجتماعات وقدرتها بشكلها الحالي على المساهمة في وقف الحرب وبناء عملية سياسية جامعة. طيب كيف ممكن معالجة القصور ده ومنو المفروض يكون جزء من العملية السياسية وكيف ممكن توحيد الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية بدل تعدد المسارات؟ عشان نعرف أكثر نستمع للأستاذة رحمة عتيقة الكنزي اللي هي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. أستاذة رحمة مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
4: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل. وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة من بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية يعني الوضع الراهن حقها غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتغفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية. لابد من تحديد أطراف العملية السياسية بصورة واضحة مع عزل تام للمؤتمر الوطني وواجهاته. الحلول أول حاجة إيقاف النهج الإقصائي، فتح أوراق الحوار دون تفصيل الحلول لصالح أطراف محددة. والواضح للجميع يعني إنه ما تم في أديس كان هو داعم لخط محدد ومعلوم يعني لحكومة بورسودان، بالتالي النهج ده ما ممكن يوصل الناس لحل أبدا. توحيد المنابر والمبادرات الإقليمية والدولية في مسار واحد محايد بيمنع لنا تشتيت الجهود يعني. برضو التركيز طبعا على الأولويات اللي هو الأولوية نحن طرحناها يعني أو قاعدين نطرحها على الدوام هي هدنة إنسانية تفتح مسارات آمنة للمساعدات الإنسانية، مسار سياسي بالتوازي مع المسار العسكري.
1: مستمعين الأعزاء وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. حلقتنا الليلة سمعنا فيها آراء ومواقف نسوية مختلفة حول اجتماعات الآلية الخماسية في أديس أبابا والملاحظات على مسار العملية السياسية وشنو المطلوب عشان تكون العملية أكثر شمولا وتمثيلا للسوداني. وبرز بصورة واضحة مطلب أساسي إنه النساء ما يكونوا مجرد حضور في العملية السياسية وإنما يكون عندهم دور حقيقي وفاعل في النقاش. شكرا جزيلا لضيفاتنا، وشكرا لكم مستمعين على المتابعة. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، ودمتم بخير.
0: كنداكات وميارم، كنداكات وميارم، برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة في هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي بأحد الخبراء المتخصصين والذين عملوا في مجال الحكم المحلي وله اهتمامات كبيرة بتنمية المجتمعات المحلية. وحقيقة يعني هذه الحلقة نريد أن نضع فيها بعض الإشارات أو نرمز إلى بعض الإشارات المهمة جدا في مسيرة الحكم المحلي في السودان. ولذلك نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور عيسى عبد اللطيف. ودكتور عيسى عبد اللطيف عنده تجارب كثيرة جدا ورجل متعدد المواهب، وهي ليست مواهب بل هي اهتمامات أكاديمية كشأن الباحثين والعلماء في السودان الذين ينقبون عن مسيرة الدولة السودانية وانعطافاتها وعن جراحها وعن يعني مسيرة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية فيها. طيب مستمعينا الكرام، نواصل الحديث مع الدكتور عيسى عبد اللطيف حول الحكم المحلي في السودان. دكتور عيسى، يعني بسؤال عابر كده، يعني ما هي التحديات التي تواجه وحدات الحكم المحلي في الدول النامية وفي زي نموذج السودان مثلا، يعني وكيف يمكن أننا يعني نتجاوز هذه التحديات؟
1: طيب ده سؤال مهم جدا. طبعا نحن عندنا عشان يكون عندك حكم محلي نابع من القاعدة الشعبية، معناتها لازم يكون في وعي، لازم القاعدة الشعبية تكون واعية بحاجة اسمها معادلة الحقوق والواجبات. يعني انت هسه عندك الحاصل انه المحليات بتاخد جبايات ورسوم وضرائب لا تحصى من المواطنين، من التجار في السوق، من الشغالين في المواصلات، من المزارعين، من غيره. لكن ما في اي شيء من هذه الجبايات بيرجع للمواطن في شكل خدمة نهائي، ما في. وإنما بعد ذاك المواطن اللي عايز أي خدمة برضو يدفع عليها، داير موية يدفع عليها، داير كهرباء يدفع عليها، داير نفايات يدفع عليها، داير يعمل مدرسة يدفع عليها، داير يعمل مستشفى يدفع عليها. طيب الضرائب والرسوم والجبايات دي مقابل شنو هي؟ ما في العالم كله معروف إنه أي مواطن مثلا في بريطانيا ولا في ماليزيا ولا في فيتنام بيدفع أي قرش بيدفعه مقابله في خدمة. دي اسمها معادلة الحقوق والواجبات. إذا المواطن وعى بيها يبقى معناته هو حيكون عارف أنه لازم الميرادات المحلية بتاعت المحلية دي توظف أول شيء في خدمة المجتمع المحلي، ثم تحدد نسبة معينة لا تزيد عن 20% تورد في خزينة المستوى الأعلى اللي هو الولايات. الحاجات التحديات الرئيسية هي اللي هي المفاهيم المقلوبة. المفاهيم المقلوبة دي زي مثلا الحكم قسم السلطة والثروة، ده مفهوم مقلوب. عشان كده الحكومة الوظيفة الحكومية تعتبر غنيمة، بدل ما تكون أمانة تكون غنيمة. دي من المفاهيم اللي بتشتغل ضد الموضوع بتاع النهضة والحكم المحلي. ضعف الإرادة السياسية أيضا ده من المعوقات، هيمنة المركز وضعف المشاركة الشعبية، احتلال الإطار التشريعي والهياكل الموروثة اللي هي الهياكل الإدارية الموروثة، وضعف البنيات التحتية، وغياب الشفافية والتوثيق والمحاسبة، وضعف وعي وثقافة وسلوك العاملين في المؤسسات، وغياب التدريب، ثم غياب الوصف الوظيفي والأهداف بالمؤسسات المختلفة. دي كلها حاجات نحن محتاجين نشتغل عليها عشان نصلحها، عشان المواطن يقدر يفهم ويبتدي يشتغل موضوع الانتخابات. ودي طبعا دائرة مدة، دائرة حبر، وما حاجة بتجي بين يوم وليلة. وبعدين من أكبر المعوقات برضو أخطاء التخطيط السابقة في مدن السودان المختلفة. يعني مثلا الخطة الإسكانية الكارثة بتاعة 1993 التي أوصلت ولاية الخرطوم إلى الوضع البيئي والصحي الكارثي والفوضى الحالية في الخدمات زي توفير الكهرباء والمياه ورقاوة الأسواق والمواصلات العامة. هذا الوضع صعب المعالجة لأنه أساساً هو يتوغل عشان تجي تعيد التخطيط العمراني مرة أخرى للعاصمة أو للحكومة. أنت محتاج إمكانيات ضخمة عشان تخلي المواطنين ذاتهم يتركوا أماكنهم إلى أن تتخطط بعدين يرجعوا لها. دي حاجة صعبة فدي برضه من المعوقات. لكن حسن الحظ أننا في الريف السوداني اللي نحن مستهدفينه دي ما حكون معه من المعوقات الكبيرة لأنه أصلا ما في تخطيط كبير حصل يعني. وبالتالي أنا بفتكر أن المعوقات دي كلها بتبدأ بموضوع التوعية والتثقيف للمواطن بحيث أنه هو يصبح مشارك تحت شعار ما يخصني لا يكون بدوني وتحت شعار سوى بنقدر. يعني إذا الناس أفراد ما حيقدروا يعملوا حاجة لكن لو كلهم اتجمعوا مع بعض حيقدروا يعملوا الكثير. وطبعا سوى بنقدر وما يخصني ما يكون بدوني دي شعارات حركة السودان الأخضر. وحيي من هنا أخي الدكتور فخر الدين عبد العال.
0: دكتور يعني الكلام اللي قلته ده كله بتوقف على يعني مشاركة المواطنين وتعبئة الطاقات وكده. وهي إلى أي مدى تفتكر إنه المشاركة دي هي بتحقق نجاحات لبرامج الحكم المحلي في من خلال التنمية المستدامة؟
1: هي طبعا إذا أنت بمجرد ما يكون عندك وعي في المجتمع والمجتمع بعد ذاك يبتدي يعني يشكل اللجان بتاعته والمجالس. المجالس دي بتمثله المجلس ده وما في بالمناسبة طبعا في ناس بيقوم بيقول لك يا أخي ملكي ما في محليات فقيرة. أبدا أنا في رأيي في السودان ما في محلية فقيرة. أي محلية عندها موارد ممكن تستغلها للتنمية. والحكاية دي بتحصل لما أنت يكون عندك الناس حصل لهم الوعي وبعدين تجمعوا وعملوا لجان ومجالس وبعد ذلك هم بيبقوا يراقبوا مجالس اللجان دي ذاتها يعني بيحاسبوها. بالطريقة دي أنت بتقدر تكون عندك حكومة محلية معينة من المجلس بتاعك ده المنتخب ده وبالتالي تقدر تحاسبه. والسودانيين المتخصصين على قفا من يزيد يعني حكاية أنه نحن عندنا نقص في الموارد البشرية أبدا ما عندنا لكن الناس اللي عندهم كفاءة وعارفين مبعدين. دي الفكرة هنا أنت تجيب الناس العارفين حتى لو هم بره السودان بيجوا وهم بيدربوا الناس اللي قاعدين دول ما عارفين إذا ما عارفين لكن الجوة جاتهم فيهم ناس كفاءات وخبرة خبرات أنا شفتهم وقعدت معاهم لكن قاعدين برا قاعدين في الرف لأنهم ما عندهم ولاء. طبعا لأنه القصة بيقل منذ الاستغلال بالمناسبة مش بس في الوقت القريب منذ الاستغلال التوظيف بالولاء وليس بالكفاءة. يعني المسألة أسوأ كل ما جيت على زمننا ده لكن في السابق برضو كانت بالولاء بس كانت أخف. فإذا يعني الوعي لما يحصل في المجتمع والمشاركة تحصل من كل الناس يبقى معناتها أنت حتضمن إنه الحكم المحلي ده ما حيحيد عن مصالح المجتمع المحلي ومصلحة المجتمع المحلي ذاتها بتكون برضو هي بمصلحة المنطقة اللي هي الولاية الحاجة الأكبر ومصالح الولايات بتكون بمصلحة الدولة كلها لأنه لما كل ولاية تقدر تدير نفسها بطريقة صح معناتها الدولة كلها حتبقى دولة ناهضة ومتقدمة. لكن إذا نحن الريف بتاعنا ما فيه تنمية بلد زي السودان ما ممكن يمشي قدام بدون تنمية في الريف لأنه أساسا بلد معتمد على الموارد الطبيعية في كل يعني في الزراعة والثروة الحيوانية كلها معتمدة على الموارد الطبيعية. فإذا المجتمعات المحلية لما يكون الحكم المحلي مبني على المؤسسية والحوكمة وليس على الرأي الشخصي للمسؤول انت بتقدر تجذب الاستثمارات تقدر تجذب التنمية لانه هسه حاليا وبعد ما اختلف الثورة وتارك جابوا مشاريع جاهزة وبتمويل وبأي حاجة، لكن كلهم اصطدموا بالجانب الإداري، يتعاملوا مع منو؟ يتعاملوا مع المحليات المدير بتاعها بيشتغل برأيه هو، ولو يتغير ممكن واحد يعمل معك كونتراكت عقد على مثلا مشروع انت تعمله، ويتغير المدير يقوم يقول لك انا ما بعترف بالكونتراكت ده، ما في قانون بيلزمه، وبالتالي ما في حوكمه، ما في مؤسسيه. طيب انت عايز تعمل الحكم المحلي بحوكمه مؤسسيه تجذب الاستثمار سواء كان وطني او اجنبي للمنطقه بتاعتك عشان يعملوا مشاريع تكون الفائده الكبرى منها اول شيء للمجتمع المحلي قبل ان تذهب لاي جهه اخرى. في الحاله دي انا بسمح بالمشروع في المجتمع بتاعي.
0: دكتور، الناس المهتمين بتنمية المجتمعات المحلية دايما بيتكلموا عن تأهيل المجتمعات المحلية ورفع مقدراتها، تفتكر ما هي الوسيلة أنجع وسيلة لتدريب وتأهيل قيادات المجتمعات المحلية حتى أنها تستطيع أنها تقوم بدورها؟
1: طيب ده برضه سؤال مهم، لانه احنا لما بدينا المبادره دي بتاعه البناء القاعده للحكم المحلي كنا في البدايه كنا بنقول اعاده هيكله المحليات لتقوم بالعمل البلدي، لانه احنا كمتخصصين في البيئه كانت مشكلتنا الرئيسيه انه كل سنه الناس بيشتكوا لنا من مشاكل بيئيه وصحيه. احنا نقدم الحلول العلميه دول صحيحه، لكن ما في دول بينفذها لأن الجانب الإداري هو المشكلة. فبالتالي أنت لما يكون عندك تصلح الجانب الإداري ده أنت بعدك بتقدر تنفذ المشاريع بتاعة التنمية، بحيث أنه طبعا جزء منها أو جزء هام منها هو التدريب. التدريب ده نحن كنا في المبادرة دي كانت بدأت بأشخاص 3-4 أشخاص، ثم عملنا أدوات كثيرة جدا السيرية، ودي جمعت لنا عدد كبير جدا من الخبراء، يعني يمكن يكون هسه المبادرة دي بيدعمها أكثر من 100 خبير في مختلف المجالات، وكلهم قاعدين برا جاهزين أنهم يساهموا في التدريب، وحتى مقترحين قيام أكاديمية الحكم المحلي اللي هي دي تكون أكاديمية السيرية أونلاين، كل الناس اللي يشتغلوا في مجال الحكم المحلي ممكن ياخذوا فيها كورسات وتدريب، طبعا ده بالصوره وبالصوره ما زي زمان يعني، وبالتالي بيكون حتى يعني نماذج يشوفوا نماذج حيه من دول طبقت الطريقه ونجحت فيها كيف، والمعوقات شنو وكيف يتغلبوا عليها، وحتى كيفيه تصميم الأشياء الأساسية، كيف تصمم محطة موية صحيحة، كيف تصمم محطة صرف صحيحة، كيف كل ده المجموعة دي من الخبراء مستعدين يقوموا بالتدريب فيها للمجتمعات المحلية. ده غير أنه أنت ممكن برضو تجيب إذا أصل في إرادة سياسية الدولة ممكن تجيب خبراء سودانيين من برا يجي يدربوا الناس في الميدان. دي الفكرة الأساسية دخلتنا في موضوع الحكم المحلي.
0: مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، أستاذ العلوم البيئية وأحد المختصين في الحوكمة البيئية، وهو مهتم بالحكم المحلي باعتباره واحد من أركان الحوكمة البيئية. الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف هو رئيس منظمة بيئتي وعضو مؤسس في حركة السودان الأخضر ورئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة. سعدنا بهذا اللقاء، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بيرسليبا بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، و8 ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور، وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في صمود سنظل ندعو إلى التهدية وإلى الحلول التفاوضية، لا إيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصورنا.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوى إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود، الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم شن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كولبوس، والآخر من ناحية صليعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كلبوس وصلعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغا في هذا الشأن:
3: يصبح ربع صف الخطاب والتعبئة والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
4: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء خاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنغا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنغا من كسل في هذا الخصوص:
5: بتسألون كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعابي رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع توك توك، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون فيه إرهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم قالت أم

0: بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كراري في هذا الشأن:
1: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
0: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحاجات التدور.
0: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إنما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة لوبيد بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة لوبيد تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة، والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب آثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفع شديد. يعني البنجا الآن حصلت 3000، هي 3000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البنجا دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب 490 بدلا عن 370 ل 470، دي واحدة من

0: مشاكل في زيادة هناك زاد وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو. عورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
1: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور، كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دابنغا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنغ الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. الحلقة دي نسلط فيها الضوء حول إصدار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر أوامر بالقبض على 47 صحفي وصحفية واعتبارهم متهمين هاربين، وعلى خلفية بلاغات تتعلق بالنشر بموجب قانون جرائم المعلوماتية. وما زالت يعني القضية دي تداعياتها مستمرة منذ حوالي الأسبوعين، وشغلت الرأي العام وأثارت غضب المجتمع الصحفي والحقوقي لكونها شكلت سابقة خطيرة وإنها لم تحدث في تاريخ الصحافة السودانية ومسيرتها الطويلة. المثير في الأمر إنه هؤلاء الصحفيين اللي تم إصدار أوامر من وكيل النيابة الأعلى بأنهم متهمين هاربين هم لم يتم اختيارهم مسبقا أصلا من الأساس، بالإضافة لأنه غالبيتهم متواجدين معه في نفس العاصمة الإدارية في بورسودان. بالإضافة لكذا يعني كثير من الصحفيين بيمثلوا أمام النيابة بمجرد اتصال هاتفي، ومعروف عناوينهم ومعروف أماكن تواجدهم. نرجع لأساس القصة وتفاصيلها، هي تتعلق بنشر موقع سودان تريبيون الإخباري تحقيق عن قضايا فساد داخل معتمدية اللاجئين، وتم توقيف المتهم أو المدير وإحالته للتحقيق. وغابت بقية المواقع الصحفية بنقل الخبر عن صحيفة وموقع سودان تريبيون لما قام المدير المقال برفع دعوة في سودان تريبيون. ما اكتفى بذلك بل حرك إجراءات قانونية في حق كل موقع نقل الخبر عن سودان تريبيون، واللي حصيلتها وصلت 47 موقع إلكتروني. السؤال كيف يعني تصرف وكيل النيابة الأعلى يعني بهذه الطريقة غير القانونية؟ حقيقة في تعليق من أحد الخبراء القانونيين يعني قال اكتفى بأنه يعني القضية دي يجب على وكيل النيابة الاستقالة أو على النائب العام إقالته، لأنه دي فضيحة في حق النيابة العامة. يعني تظهر لشخص تقول انه متهم هارب وهو لم يتم اختاره مسبقا اصلا ولم يتم اعلانه. يعني دعونا في هذه المساحة نستمع لرأي بعض الزملاء الصحفيين صدرت بحقهم اوامر قبض، ومن ثم لدينا تعليق من خبير قانوني هو عضو بالهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات. بداية أهلا ومرحب بالزميلة الصحفية من موقع سودان تريبيون الأستاذة مزدلفة محمد عثمان، اللي هي واحدة من الناس اللي صدر بحقها أمر قبض وإعلان بأنها متهمة هاربة. تفضلي بالإدلاء بحديثك أو تعليق على هذه الخطوة.
3: شكرا جزيلا. الحقيقة فوجئت وعشرات الزملاء بصورة من إعلان النيابة وصفنا متهمين هاربين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء بموجب النص المنشور من البلاغ، هو بلاغ مدون بموجب قانون جرائم المعلوماتية، وهو ما يوحي بأن البلاغ متعلق بقضية نشر إلكتروني. الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين. وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا. يعني الواضح للجميع أن الشائكة اعتمد على معلومات مضللة في الادعاء نفسه بتوجيه اتهامات لصحفيين ربما ليس لديهم علاقة في أي مستوى بالخبر محل البلاغ، ولا يعتبرون مسؤولين عن النشر أصلا. وهذا يجعل البلاغ كله محاط بعلامة استفهام عديدة، من بينها كيفية قبول النيابة لشخص واحد مثلا بأن يفتح بلاغ في عشرات الصحفيين دفعة واحدة من دون أن تتحقق من أبسط المعلومات المتعلقة بالمتهمين وبملابسات الدعوة نفسها.
2: مرحبا أعزائي المستمعين بالأستاذة سمية سيد، رئيس تحرير صحيفة أو موقع أخبار السودان.
4: أنت عارف القصة دي؟ أنا مشيت السودان في رمضان الفات دي، وعشان تعرف البلد ذات الكوارث اللي فيها حاجز. أنا جيت من درمان بيت الوالدة رحمة ورجحت، أخذت لي بس أسبوع، ودي حاجات كان لازم أجي أعملها. وطبعا كان لسه مطار الخرطوم ما فتح، فرجع على بور السودان ما لا اتصلت عايز اقابل مسؤول، لا في زول عارفني جيت ولا اي شيء. انا جيت شايله لي قافله للنازحين بتاعت ملابس، وديتها كده ورجعت مشيت بور السودان على اساس انه بكره مسافره. يضرب لي واحد الساعه 8 بالمساء. شوف الفوضى دي، ما في زول ولا صحفيين من الزملاء ما عارف اني جيت وما عارف اني مسافرة. اتصل علي انا في الفندق قال لي سمي سيد، قلت له اي، قال لي انت مسافرة بكره في طيارة 12؟ قلت له ايوه. قال لي ما حدا قدر يسافر، قلت له ليه؟ قال لي لانه انا حاضري. قلت له قال لي انا مين كده، ديدان ولا دايدبان ما بعرف، شغال في فوضى اللاجئين وانت في الموقع بتاعك اتهمتني بانه انا فاسد. قلت له دي ما انا، لكن المهم اتضح انه، قلت له شوف انا حاسافر بكره، بعدين انت لو حضرتني انا قاعده في بلدي بمشي اقعد في بيت ابوي، ما عندي اشكاليه، انا ما قاعده في الشارع. طيب الحصل شنو؟ خوفت ليك الصباح طوالي، قام مشى فك الحظر وقمت سافرت. وقسما بالله يا سليمان، لانه هو لخبط بيني وبين موقع تاني، نحن اصلا الموضوع ده ما نسيناه.
2: ومعنا الأستاذ عبد الباقي جبارة، رئيس تحرير موقع ترياق نيوز.
5: والله هي في الحقيقة طبعا أنا عبد الباقي جبارة، رئيس تحرير موقع ترياق نيوز، ومنذ اندلاع هذه الحرب ظللنا ندعو لوقفها ونتبنى شعار لا للحرب باعتبارها حرب مدمرة وليس في مصلحة أي طرف من الأطراف، بل هو المستهدف بها الأول هو المواطن، وبالتالي كل نشاطنا الصحفي يصب في اتجاه وقف هذه الحرب، وأيضا انحيازنا التام للشرائح الضعيفة ومثل النازحين واللاجئين وكذلك ضحايا المدنيين الذين يسقطوا جراء هذه المعارك والأسلحة الفتاكة. فبالتالي لم نستغرب أي استهداف من السلطة الحاكمة وسلطة الأمر الواقع الآن. بالنسبة للبلاغ ده، واحد من نفتكر من كثير من التهديدات اتصلنا، لكن لا أعلم حتى الآن القضية تحديدا التي بموجبها فتحت هذه المواد وصدر أمر القبض، لكن بمشي القضية هي القضية إنه عامة الصحفيين أصبحوا إذا عرضونا لتهديدات كبيرة جدا، وخاصة إنه يحاكمونا بأكثر من قانون، واخترها جرائم المعلوماتية، وهو قانون فضفاض ولا يفرق بين الصحفي والناشط والمواطن العادي، وكل ما يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي يحاكم بهذا القانون. لكن الحقيقة يجب أن تكون هنالك قوانين واضحة يتم التعامل بها مع الصحفي. هو الصحفي ليس يعني منزه من الأخطاء، ولم نقول إنه لا يعني لا تتم محاكمته إذا أخطأ، لكن هنالك قوانين ونظم متعارض عليها قوانين تتعلق بالنشر الصحفي والنشر نشر الناشطين العاديين. فلذلك نحن كنا دائما ظلنا نناهض هذا القانون وندين كله يعني تصرف يستهدف أي صحفي كان بقانون جرائم المعلوماتية، وهو قانون خطير جدا وقانون فضفاض. فبالتالي نحن الآن ننتظر الآن نحن خارج السودان، وحتى المذكرة المرفوعة بتقول إنه نحن هربنا ونحن خارج السودان لنا 2.5 سنين، وهو الأمريكا صادر حديثا ولا ينطبق صفة الهروب علينا، لأن أصلا نحن لاجئين في دول الجوار. فبالتالي يعني ما يحمله هذا الإعلان يحمل بطلان.
2: نرحب بالأستاذ سمان عبد الله، رئيس تحرير صحيفة أو موقع نبض الوطن.
6: طبعا عدد من المواقع الإخبارية نقلت خبر عن مصدر موثوق عن مسؤول في معتمدية اللاجئين، ونمتلك كافة المستندات التي تؤيد ما أشرنا إليه في الخبر بأن هنالك قرار فساد أو كذلك انتحال شخصية. فلذلك الخبر في اعتقادي أنه هو صحيح بما نملكه من وثائق ومستندات تؤيد ما أشرنا إليه من تصريحات أو ما أشرنا إليه في الخبر. الأمر الثاني والمهم والمقلق جدا أن النيابة أشارت إلى أن هنالك 47 صحفيا متهمين هاربين، وفي حين أن هؤلاء جميعهم وحسب اتصالي بهم لم يصلهم إخطار مبدئيا بأن هنالك بلاغات مفتوحة ضدهم، وأنا شخصيا لم يصلني ما يفيد بأن هنالك بلاغ مفتوح ضدي في النيابة أو في قسم من أقسام الشرطة المختلفة، ولكن فوجئت بأن هنالك القرار أو استدعاء من النيابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنني متهم هارب، ووفق البلاغ 6422 لسنة 25 دون أن أعرف ما هي التهمة الموجهة لي في هذا البلاغ والذي اتهمت فيه بأنني متهم هارب. وكذلك الزملاء الآخرين 47 أو 46 الزملاء الآخرين هم تفاجأوا بهذا الأمر. في اعتقادي أننا اشتركنا كلنا جميعا في نشر خبر منقول عن جهة موثوقة بأن هنالك مسؤول في معتمدية اللاجئين تم القبض عليه بتهم تتعلق بالفساد والانتحال الشخصية. نملك هذا الأمر القبض أو إرغام البلاغ نملكه تماما كمستند رسمي برقم 93. هذا البلاغ نملكه تماما في ضمن المستندات التي نملكها. فأعتقد أن البلاغات في 47 صحفيا جاءت وفق هذا البلاغ الذي فتح في أحد المسؤولين بمحتمدية اللاجئين والذي تم إحفائه لأسباب أيضا تتعلق بسوء استخدام الوظيفة باعتبار أنه هنالك اتهام له من المحتمد اللاجئين صراحة بأنه يقوم بإفشاء أسرار المحتمدية خارج النطاق العام، ويقوم بتأليب الأوضاع وسط الموظفين داخل المحتمدية. هنالك أسباب كثيرة جدا ذكرها قرار الإقالة أو فصله من المحتمدية. فلذلك ما تم نشره صحيح يعني، ولكن لا أدري كيف أنه يتم إلصاق وصمة المتهمين هاربين لمجموعة من الإعلاميين هم لم يصلهم ما يفيد بأن هنالك بلاغات ضدهم. فهذا الأمر أصبح في غاية الخطورة وأمر مقلق جدا حقيقة. النيابة طلعت قرار بأننا متهمين هاربين في حين أننا ما وصلنا قرار أو ما وصلنا بلاغ رسمي بأن هنالك بلاغات مفتوحة ضدنا. أيضا أنه عملنا طلبوا مننا توضيحات من الجهة الشاكية نفسها أو صاحب الخبر نفسه طلب مننا توضيحات وعملنا توضيحات، لكنه فوجينا بأنه إصدار قرار يعني من النيابة بالمثول أمامها للتحري وأننا كمتهمين هاربين يجب تسليم أنفسنا. سمعنا عوض الله رئيس تحرير نبض الوطن.
2: أعزائي المستمعين راديو دبنجا، ولازلنا في مرحلة تعرض قضية اتهام 47 صحفي من قبل النيابة العليا في ولاية البحر الأحمر. نرحب بالخبير القانوني بالهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات للحديث حول هذه القضية من ناحية قانونية وموقف النيابة إن كان يعني سليم أو غير قانوني، وبرضو نطلب منك التعليق حول يعني مطالب الصحفيين بمحاسبتهم بموجب قانون الصحافة والمطبوعات ورفضهم للمثول أو رفضهم لمحاسبتهم بقانون جرائم المعلوماتية.
7: السلام عليكم. طيب نشر تحقيق حول ما يتعلق بشأن عام يعني ده بيندرج تحت مهام الصحافة بمفهوم الشامل، يعني الصحافة الورقية الصحافة الإلكترونية، وبالضرورة الإشارة إلى أنه الصحافة بالفهم ده هي سلطة رابعة زي ما هو معروف ومعلوم، وأيضا ضروري الإشارة إلى أنه نقل خبر حقيقي بقرض المصلحة العامة ما بيعد جريمة بالضرورة. وفي الإطار ده ممكن يعني نتحدث حتى حول مفهوم جريمة إشانة السمعة، وهي أصلا الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991 وحسب المادة 159، وأخذت منها أيضا الجرائم في القوانين الخاصة الأخرى المعلوماتية، جرائم الصحافة والمطبوعات وخلافه. والمادة 159 في شكلها في القانون العام اللي هو القانون الجنائي يعتبر القانون العام اللي بيعرف الجرائم وبيضع العقوبة، بتنحصر في النشر أو النقل أو الرواية المسندة لشخص بغرض الإضرار بسمعة الغير. يعني لازم يكون في يعني دركم من الأركان الأساسية والعنصر من العناصر الأساسية قصد الإضرار، يعني تكون قاصد الإضرار بالشخص اللي تناولته أو رويت حوله أو نقلت عنه اللي هو قصد الإضرار بالسمعة هنا. وإذا مشينا في نفس التسلسل ده بنعرف الضرر، القانون الجنائي برضو بيعرف الضرر، نحن قلنا هناك قصد الضرر أو الإضرار، فالقانون بيعرف الضرر بأنه أي أذى يقع على الشخص يعني في سمعته في ماله في عرضه في بالمخالفة للقانون، يعني بالضرورة أن يكون هذا الأمر مخالف للقانون عشان يكون في ضرر. وحتى المادة 159 يعني بالضرورة الإشارة إلى أنه وردت بشأنها استثناءات يعني تجعل من الفعل يعني غير مجرم إذا اتخذوا شخص وتوفرت فيه الاستثناءات الواردة حصرا في المادة 159. وللمصلحة العامة ممكن نقرأ يعني أنه جريمة إشانة السمعة ذاته يعد مرتكبا جريمة إشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة إلى شخص معين أو تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته. الاستثناءات لا يعد الشخص قاصدا الإضرار بالسمعة في الحالات الآتية: واحد، إذا كان فعله في سياق أي إجراءات قضائية بقدر ما تقتضيه أو كان نشرا لتلك الإجراءات إذا كانت له أو لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها أو مصلحة مشروعة يحميها، أو كان ذلك لا يتم إلا بإسناد الوقائع أو تقويم السلوك المعين. جيم، إذا كان فعله في شأن من يرشح لمنصب عام أو يتولاه تقويما لأهليته أو أدائه بقدر ما يقتضيه الأمر. برضو، وإذا كان التقويم لشخص عرض نفسه أو عمله على الرأي العام للحكم عليه وكان التقويم ده بقدر ما يقتضيه الحكم. ومن خلال الاستثناءات دي بيتضح تماما إنه إذا كان فعل الصحفي أو الناقل أو الناشر يتعلق بمن يشغل منصب عام، وعموما يعني بقرض المصلحة العامة وضمن عمله ووظيفته وبقرض لا يخالف بالضرورة مقتضيات ضوابط النشر أو الواردة في قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الجرائم الإلكترونية. يعني لازم يكون برضو النقل أو الرواية أو النشر ما تخالف المقتضيات الواردة في القوانين الخاصة دي، لكن طالما تم ذلك ضمن وظيفته وسياق عمله وفي سياق المصلحة العامة فبالضرورة ده بيخضع للاستثناءات الواردة، ولكن الأمر ده متروك لتقييم المحكمة. ونحن بنتكلم عسى في يعني للمصلحة العامة فقط أو للرأي العام في نشر في يقصد في ما يتعلق بالنشر للصحفيين. الجزئية المتعلقة بالبلاغ المحل التعليق إنه تم نشر للصحفيين المعنيين كمتهمين ديل باعتبارهم متهمين حاربين، وده بيتم طبعا وفق مقتضى المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. وبنفتكر إنه الأمر هكذا جانب الصواب وفقا للمعلومات الواردة والمدونة بها لإبداء وجهة النظر. بالضرورة إذا كان يعني سلطة وكيل النيابة المخولة له أن يعلن المتهمين كمتهمين هاربين، لا بد أن يكون المتهم على علم بالإجراء أو البلاغ ومن ثم يعني يهرب أو يخفي نفسه، وده شرط جوهري. يعني ما سلطة تقديرية للسيد وكيل النيابة الأعلى اللي هو سلطته هو بالتحديد، ما وكيل النيابة الثانيين، أنه ما سلطته أنه كمان سلطة التقديرية أنه يعني يتخذ هذا الإجراء بمجرد فتح البلاغ، لأنه ده بيخالف أدبيات وممارسات وفقه ومرامل التشريع. لا بد أن يكون هو على علم المتهم وموجود وعارف البلاغ، أو بالضرورة يتم البحث عنه. يعني السلطة التقديرية للسيد وكيل النيابة الأعلى يعني مقيدة بسلامة الإجراء وصون الحقوق. يعني لا يجوز أن يكون أنه أنت يعني تصدر أوامر لمتهم هارب وهو موجود وما عنده علم، أو هو خارج الوطن أو خارج ما عنده أي أدنى علم. كل هذه إجراءات غير صحيحة. وعشان كده في الممارسة العملية لإصدار الأوامر بتاعت الإعلان للشخص هارب حسب مقتضى المادة 78 يعني بيتم كالآتي. أولا بيصدر أو بعد إجراء التحريات الأولية وفتح البلاغ وتقرير ملخص البلاغ الأول في يومية التحري والتحري مع الشاكي والشهود، إذا اتضح للسيد وكيل النيابة مش وكيل النيابة الأعلى، وكيل النيابة المتحقق أو المتحرك أو الفتح البلاغ، أن أول حاجة بعد كده أن يصدر أمر قبض إذا كان هناك بينة مبدئية صالحة لاتخاذ الإجراءات والسير فيه. بيتم إصدار أمر القبض ويتم بعد ذا تسليم أمر القبض للشرطة والمباحث للبحث عن المتهم، وحسب عنوانه اللي عبء إثبات أو عبء تحديد العنوان ده بخص الشاكي. يعني الشاكي لابد أن يحدد عنوان ومحل إقامة المتهم، وبيقوم الشرطي بعد أن يستلم أمر القبض يسعى لتنفيذه، وبالتالي هو بيكتب تقرير بيحرر الشرطي ده تقرير يوضح فيه انه ذهب الى المنطقة الفلانية بارشاد الشاكي والاماكن اللي ذهب لها كلها في البحث عن المتهم، ويوضح انه ما وجده، يوضح الملابسات يعني هل هو يعني مش سأل منه ما وجده او هكذا. ومن ثم وبعد اطلاع السيد وكيل النيابة على هذا التقرير يوجه يحول البلاغ للسيد وكيل النيابة الاعلى اللي هو من سلطته فقط هو اللي بيصدر الأمر بالإعلان لشخص هارب، لأنه الإعلان لشخص هارب عنده تداعيات أخرى قانونية ومن ضمنها مثلا يجوز أن يحجز إذا كان الأمر متعلق بمال أو يجوز أن يحجز على أموال المتهم الهارب ويجوز. وهي السلطة يعني مقيدة بالأسس اللي ذكرناها لأنها مسألة خطيرة وتتعلق بالحقوق والحريات بتاعت الشخص. وعلى ضوء ذلك الإعلام بيرتبط بشكل أساسي بالهروب أو إخفاء النفس، وخلاف كده بيكون الإجراء تعسفي وما صحيح، خاصة إذا أن المتهم قاعد وما عنده أيدنا علم وطوال فوجئ بأنه يعني نشر في الصحف أو في أي وسائل من الوسائل ولا في باب محكمة ولا باب بيته ولا كده أنه هو هارب. ده قطعا بمس بحقوقه وبيعتبر إجراء تعسفي. يعني ده قد النظر عن جوهر البلاغ صحته من عدم صحته، لأنه ده موضوع يعني آخر. وإذا كان المتهم كمان موجود خارج البلاد فأصلا لا ينطبق عليه الهروب أو الإخفاء، لأنه ده أصله ما موجود كان، ما في واقعة بتاعت هروب أو اختفاء. يعني ده منطقا وقانونا، خاصة أنه يعني القانون هو المنطق، يعني القانون والمنطق تماما. حسب ما اطلعت على الوقائع والأوامر الصادرة من السيد وكيل النيابة الأعلى، فلاحظت أنه الاتهام تم بموجب قانون جرائم المعلوماتية، وده في وجهة نظر واضحة أنه يعني في ظل وجود قانون خاص اللي هو قانون الصحافة والمطبوعات، الأمر يعني بيتسم بالتعسف وعدم المعقولية، لأنه جرائم أم قانون جرائم المعلوماتية المتخذة بموجب الإجراءات الآن هو قانون شامل وبيستهدف أي شخص بيرتكب جريمة في حق الغير عبر وسائل الاتصال والأجهزة الإلكترونية والرقمية أو الاحتيال الإلكتروني للآخر. وبناء على ذلك أصبحت العقوبات الواردة في قانون جرائم المعلوماتية من 2007 وتعديلات المتلاحقة في 2020 و2022 وأخيرا التعديل اللي اتسم بعقوبات مغلظة في 2025 اتسم بعقوبات مشددة، وأصبحت بموجب القرامة والسجن يعني وجوبية في حالة الإدانة، ما تخييرية زي ما كان سابق بأنه السجن أو القرامة. وده أمر يعني التشدد فيه يعني بيكون له يعني تداعيات أخرى يعني. أما قانون الصحافة والمطبوعات فهو قانون خاص بنظم واجبات وحقوق الصحفيين، يعني برضو الصحفيين مقيدين بواجبات ينظمها القانون ده، وعندهم حقوق بنظمها برضو هذا القانون، لا سيما الصحفيين المحترفين. والعقوبة فيه على ضوء ذلك بتجي متسقة مع طبيعة المهنة ومراعاة أنه مهنة الصحافة هي سلطة رابعة وعندها اختصاصات ومهام مهمة للمجتمع، عشان كده جاءت العقوبات في الغالب وذا الطبيعة يعني بتراعي الردع العام والردع الخاص للعقوبة وفقه العقوبة وتراعي دواعي العقاب ذاته يعني حسب القانون المقارن. وبالتالي هي طبيعة نفعية للمصلحة التي تراعي الردع العام والخاص.
8: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي سلطنا فيها الضوء حول إصدار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر أوامر بالقبض على عدد 47 صحفي وصحفية، واستطلعنا رأي عدد منهم بالإضافة لرأي خبير قانوني حول هذه القضية. نشكركم على حسن الاستماع وعلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
9: انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
10: راديو دبنجا، راديو
9: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء. نتناول في هذه الحلقة الأوضاع الصحية في السودان بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب وما خلفته من دمار واسع طال القطاع الصحي وانعكس على الخدمات الطبية وتوفير الأدوية ومكافحة الأوبئة وإمكانية وصول المواطنين إلى العلاج في مختلف أنحاء البلاد. وللحديث عن هذه القضايا يسعدنا أن نستضيف وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم. دكتور هيثم، أهلا وسهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. كيف تقيم أوضاع القطاع الصحي بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب؟
12: طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعموم خلال 3 سنوات نحن بنعتبر النظام الصحي مر بتجربة صعبة جدا، خاصة في العام الأول، لكن في تحسن كبير جدا في كل محاور الخدمة الطبية، سواء كان تقديم الخدمات الطبية عبر المؤسسات الصحية والمرافق العامة، أو سواء كان الإمداد الدوائي ووفرته في البلد، أو سواء كان الخدمات الصحية والإنسانية المقدمة للنازحين والناس في منطقة الحرب في مناطق الميليشيا في دارفور وكردفان، أو سواء كان خدمات صحة الأمهات والطفولة والبرامج الأساسية زي التحصين وغيرها، أو سواء كان مكافحة الأوبئة والمقدرة على تقليل أثاره. والأشياء ذكرت عليك دي هي محاور التدخلات الإنسانية العاجلة حقتنا اللي اشتغلنا فيها خلال الفترة الفاتت. بالنسبة للمستشفيات والمؤسسات الصحية في السودان هي حوالي 5600، أي حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية، دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان. العاملة فيها بنقصدة بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية، أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من 1/3 في ولايات السودان مختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان.
11: شهدت القطاع الصحي تدمير واسع للبنية التحتية خاصة المستشفيات، يعني هسي كم عدد المستشفيات الداخل الخدمة والخارجة منها؟
12: طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي. هذه المستشفيات 1/3 هسي حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات.
11: طيب السيد الوزير، يواجه مرض السرطان مشاكل في الوصول إلى العلاج، كيف هو الوضع الآن في المستشفيات الخاصة بعلاج السرطانات فيما يتعلق بالعلاج الكيميائي والإشعاعي؟
12: بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى، هي فئات خاصة، أمراض مزمنة، تكلفة العلاجية عالية جدا. تبنت هذه العلاجات والتدخلات حكومة السودان مجانا لهذه الفئة من المرضى طيلة الفترة السابقة، طيلة أكثر من 3 عقود من الزمان منذ بداية منتصف التسعينات، وما زال مستمر حتى في فترة الحرب. صحيح قلت المقدرة الكلية، وخرجت بعض المراكز عن الخدمة. بالنسبة للسرطان خرجت المراكز الرئيسية في الخرطوم عن الخدمة وفي مدني وفي وتبقى مركز شندي ومروي، ولكن الحمد لله تبارك وتعالى استعيدت الخدمة بالذات العلاج الكيميائي في بعض المراكز الولائية. في 7 مراكز ولائية بتقدم علاج كيميائي، في كوستي، في كسلة، في برصودان، في دونغولا، في مروي، في غيرها من المواقع. في الخرطوم كذلك استعيدت الخدمة على مستوى مستشفيين، مستشفى الزر الرئيسي ومستشفى الحاج الصافي، وكذلك استعيدت الخدمات العلاج الكيميائي في مدني. هنالك صعوبة في استعادة العلاج الإشعاعي في مدني، لكن ننتظر الواردة الإشعاعية وهي في الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن شاء الله في الاستيراد. حاليا بقدم علاج إشعاعي هو مركز مروي فقط.
11: طيب السيد الوزير، الوضع كيف في مراكز الكلى؟ يعني في شكاوي متواصلة من مرضى الكلى من عدم تمكنهم من الحصول على الخدمات الطبية، بالذات يعني في المناطق بتاعت الشدة، وأحيانا اللي هو المناطق اللي بتكون فيها يعني الخدمات بتاعت الكهرباء ما مستقرة.
12: مراكز الكلى نقصت كثير جدا، من أكثر من 104 مركز حاليا شغالات، قرابة 60 مركز موزع في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، والولايات كذلك الولاية الثانية ولاية الجزيرة، ولكن هنالك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف بتاعت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة، ويغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا، وكذلك هو على نفقة الدولة.
11: طيب السيد الوزير، يعني في عدد كبير من المناطق التي شهدت انتشار للأوبئة فيها، يعني زي الخرطوم ومناطق في النيل الأزرق وشرق السودان، ما هي الأوبئة التي تمكنت الوزارة من مكافحتها حتى الآن، وما هي التي لا تزال مستمرة؟
12: انتشرت الأوبئة ظاهرة جدا للناس، كانت في الفترة اللي فاتت كان أسوأ وباء الكوليرا لأنه ورد قاتل، ونقدر نقول بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات الداعمة يونيسيف و WHO ووزارة الصحة ووزارة الولاية تم احتواء لهذا الوباء، وتم إعلان السودان خالي من الكوليرا في يناير من هذا العام بعد جولات بتاع التطعيم وطت أكثر من 20 مليون نسمة في كل ولايات السودان، دارفور وكردفان والشمالية ونهر النيل، أولموست في كل ولايات السودان كانت هذه الحملات وكلورة للمياه وعمل كبير جدا، وأعلن السودان خالي، لكن للأسف بعد أشهر ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان، منطقة سيطرة الميليشيا، وبمعاونة المنظمات الدولية والعاملة في المجال وبتنسيق مع وزارة الصحة ولاية غرب كردفان تم احتواء المرض وتم فتح مراكز للعزل، لكن انتشر المرض في بعض محليات غرب بارة، ولكن من متابعاتنا الأسبوعية في انحسار حسب في قلة كثير كبير جدا في المرضى، والحالات اللي ترصد هنا وهناك متفرقة بحالات بسيطة، ويتم التعامل معه وعلاجه حتى لا يعود الوباء مرة ثانية. الضنك كذلك كانت على القمة، وكانت في ولايات كثيرة جدا. الضنك الحمد لله هي ما من الأمراض المعدل الوفيات فيها عالي، أقل كثير جدا من مقارنة بالكوليرا، لكن المرض عالية وانتشاره واسع. هسه حاليا فقط إقليم النيل الأزرق اللي فيه معدلات عالية، لكن مع بداية الخريف بنتوقع تحرك أفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى، على أساس إنه الخريف ذاته مصحوب بالضنك والملاريا كذلك. ورئيس مجلس الوزراء أعلن السودان خالي من الملاريا، ودي مبادرة كبيرة نحن شغالين عليها.
11: طيب بالنسبة للقطاع بتاع الدواء، يعني في مصانع كثيرة خرجت عن العمل بسبب الحرب، هل في إحصائيات متوفرة لديكم هسي بعدد المصانع الشغالة واللسه خارج عن الخدمة، وما الموقف بتاع الأدوية الآن في السودان؟
12: بالنسبة لقطاع الدواء طبعا خرجت المصانع لأنها كلها كانت في الخرطوم، لكن تم استبدال هذه المصانع بالاستيراد وكذلك تفعيل الصناعة التشاركية. 18 من هذه المصانع اتعمل لهم تعاقد مع في التصنيع خارجي وصنعت أدوية خارجية وجابتها بقت تدخل السودان. عشان كده نحن متابعين الوفرة الدوائية اللي هو تجاوزت في خلال العام الماضي تجاوزت الوفرة 70% الوفرة الدوائية للأدوية الأساسية والأدوية العامة من الصيدلات وكده، بنتابعها بمعدلات الاستيراد. فمعدلات الاستيراد ارتفعت بصورة كبيرة جدا حتى بلغت حوالي 400 مليون دولار في العام الماضي، وهذا العام متوقع تكون أكثر من 400 مليون دولار، وهو ده الربط اللي احنا بنعتبر به فيه استقرار دوائي نسبي في السودان حسب القراءات حتى من قبل فترة الحرب. لا شك أن هنالك تحديات كبيرة جدا بتواجه الصحة، منها التكلفة العالية للخدمة الطبية وقلة التمويل المتاح والدعومات الخارجية المحدودة، لأنه برضه الفجوة كبيرة، لأنه في حوجة لتدخلات سينية وصحية، وكذلك حوجة لإعادة بناء وتأهيل وتعمير، فبالتالي الكلفة الصحية عالية جدا. وكذلك التحدي الثاني اللي هو مسألة إمكانية الوصول الآمن والسريع بالخدمات الطبية في بعض المناطق اللي ما زالت فيها الحرب في إقليم دارفور وأجزاء من كردفان، والكوادر الصحية هناك بتعمل تحت الصعوبات والتهديد بتاع الحرب وكذا، وبالتالي ده واحد من التحديات. لكن هذا التحدي لم يوقف تقديم الخدمات للمواطنين في تلك المناطق.
11: شكرا جزيلا لك دكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الاتحادي حول الوضع الصحي في البلاد، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بير سليبة بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، وثمان ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في الصمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لا إيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصور.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوة إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب القوى الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم الشن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كلبس، والآخر من ناحية صليعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السري على محوري كلبوس وصلعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغا في هذا الشأن:
3: يصبح ربع صف الخطاب والتعبية والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها وفتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
4: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنغا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنغا من كسل في هذا الخصوص:
5: بتسألون كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعبيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي يبقى سواق بتاع توك توك، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون فيه إرهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية

0: أو يومين، ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كراري في هذا الشأن:
1: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
0: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
0: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إن ما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة لوبيد بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة لوبيد تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة، والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب آثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفع شديد، يعني البنجا الآن حصلت 3000، هي 3000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البنجا دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار بربر.

0: 390، هاي بدلا عن 370 ل 470، دي واحده من المشاكل. في زياده هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو، وعورة الخريف والشارع دي برضو ادت الى مسببات لزياده الاجور في العربات.
1: الخبر الاخير في هذه النشره: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور. كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا وحبكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في تطور يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والسياسية في السودان، تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 6000 جنيه في السوق الموازية، ووصل في الأسبوع الماضي يعني لحد 6200، وسجل بذلك يعني أعلى مستوى من اندلاع الحرب في 2023، رغم سلسلة الإجراءات اللي اتخذها بنك السودان المركزي ووزارة المالية في محاولة لكبح تراجع الجنيه السوداني، بما في ذلك ضخ عملات أجنبية في الجهاز المصرفي واتخاذ تدابير نقدية وإدارية متكررة، وفي بعضها وصلت حد الإجراءات القانونية بحق بعض الموظفين وإقالة عدد من مدراء المصارف وكبار الموظفين، بالإضافة لدي أنه الحملات الأمنية التي تقوم بها السلطات بحق بعض المضاربين وتجار العملة، وده كله من أجل محاصرة هذه الزيادة، لكنها لم تنجح في وقف الارتفاع المسارع لسعر الصرف. في المقابل طبقت السلطات السودانية زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي من 3740 جنيه إلى 3960 جنيه بزيادة بلغت نسبة 5.6%، ودي الزيادة الثالثة خلال 60 يوم بس، وده بيثير تساؤلات حول انعكاسات هذه الزيادة على أسعار السلع الاستهلاكية وتكاليف المعيشة والتضخم ومدى اتساق السياسات المالية والنقدية في التعامل مع الأزمة. فما هي الأسباب الحقيقية وراء التدهور ده وفي قيمة الجنيه السوداني؟ وليه أخفقت الإيرادات الحكومية في وقف صعود الدولار؟ وهل تمثل الزيادات المتكررة في الدولار الجمركي حل يعني لتعزيز الإيرادات العامة، أم إنها بوحت فاقم العباء على المواطنين وتدفع بمعدلات التضخم إلى مستويات أعلى؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها في هذه الحلقة مع عدد من الخبراء الاقتصاديين، وهم خبير اقتصادي والأستاذ بالجامعات دكتور محمد الناير، وخبير اقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار، والخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، وكذلك الخبير الاقتصادي الدكتور سيد أوهاج. أهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الكرام، وبنبدأ بدكتور محمد الناير حول أسباب الزيادة المفاجئة في سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني.
2: السلام عليكم أخي سليمان سليك. المفتكر ما يحدث الآن في قضية سعر الصرف واضح أنه هي كلها مضاربات سوق موازي، وأنا أفتكر الحرب في السودان لم تكن حربا عسكرية فقط، هناك حرب اقتصادية مستهدفة الاقتصاد السوداني، وسعر الصرف الفترة القليلة الماضية هو يتراوح ما بين 5500 أو 5600 إلى 5800، داخليا لم يتجاوز هذا المعدل على الإطلاق، يعني سعر السوق الموازي ظل يتراجح ما بين 5600 إلى 5800 طيلة الفترة الزمنية أو الفترة القصيرة الماضية، لم يصل حاجز 6000. ربما يكون تعاملات الخارج قد تختلف، قد تكون 6 أو أقل قليلا، لكن صل التعاملات داخليا السوق الموازي تراوح ما بين 5600 إلى 5800. أنا أفتكر أنه دي مضاربات في الأسواق، وبنك السودان حسب ما أعلن أنه له فترة زمنية قريب شهر تقريبا يلبي احتياجات المصارف بالنسبة للاستيراد ويضخ في المصارف احتياجها من النقد الأجنبي، وبالتالي لا يوجد مبرر لانخفاض قيمة العملة الوطنية كما يحدث حاليا. لكن كما ذكرت الاقتصاد السوداني هو عرضة أحيانا لبعض الإشاعات وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تؤثر على كثير جدا من المؤشرات الاقتصادية ومنها قضية سعر الصرف، فضلا عن أن السوق الموازي الأسعار الموجودة فيه هي غير حقيقية، لكن الفجوة لا زالت أيضا بعيدة بين السعر الرسمي في المصارف والسعر في السوق الموازي. سعر هذه الفجوة هو الذي يجعل استقطاب النقد الأجنبي يواجه صعوبات، ومعالجة هذا الأمر يتم بزيادة حجم الصادرات، بالحد من تهريب الذهب، إدخال الذهب في الاقتصاد داخل الاقتصادية بصورة كاملة حتى يفيد الاقتصاد بشكل كامل، زيادة حجم الإيراد العام في الموازنة، ترشيد الإنفاق العام. دي كلها عوامل يمكن أن تؤدي إلى استقرار سعر الصرف. الأهم من ذلك إذا الدولة فكرت التفكير الاستراتيجي في الاحتفاظ بنسبة من الذهب المنتج تكون احتياطي لدى البنك المركزي، وتم تكوين احتياطي مقدر، يمكن أن يكون هذا صمام أمان استقرار مستدام للعملة الوطنية، ولا تتأثر في المرحلة القادمة بالانخفاض مرة أخرى.
1: أيضا مرحب بضيفنا الكريم خبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كروار لمعرفة أسباب ومبررات ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، وما هو تحليلك لهذه الزيادة؟
3: الارتفاع سعر الدولار وكل ما يحصل يعني تفاعلات على الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد بدل تحت الأسعار ارتفاع الأسعار كده يعني عنده سبب واحد وتحته تاني تداعيات شديدة. السبب الأساسي هو طبعا بلدي فيها حرب، والحرب والاقتصاد يعني خطان متواجيا، يعني كل ما بيحصل له هو نتيجة مباشرة لانهيار الاقتصاد بفعل الحرب. لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت ارتفاع الدولار موجودة وما في كنترول عليه كده، إنه يعني الحرب بالذات هي طبعا تأثر بشكل مباشر على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك ده قلل طبعا تدفقات النقد الأجنبي. والحرب بالذات بسبب ده بالذات اتسع عجز الميزان التجاري، وبيكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والقمح والأدوية وحتى السلاح يعني بالنسبة للحرب كده. وهذا بيخلي الطلب على العملة الأجنبية بالذات الدولار كبير جدا، وصعب المعروف من العملة الأجنبية قليل جدا وشبه يعني ممكن نقول احتياطي البنك السوداني من هذه العملة يعني صفر يعني. برضو زيادة الكتلة النقدية المحلية، لأنه الحكومة دي بتمر إلى الإنفاق الحكومي عن طريق الطباعة، طالما ما في إيرادات عامة كبيرة يعني ده بيرفع برضو الطلب على العملات الأجنبية. وطبعا برضو الحاجة للاستيراد اللي قلنا دي هي زادت المضاربات في السوق الأسود، وأي ارتفاع محدود يعني في سعر الدولار يعني موجة بتاعت شراء بدافع توقع انه حتستمر اكتر يعني. ده برضو ممكن نضيف انه في ضعف ثقة للمتعاملين في استقرار الجنيه، تدخل للأفراد والشركات يحولوا مدخراتهم لدولار، واي هسه بيع بتعوصله كده خاضع للدولار وكده. إضافة لأنه البنك السوداني يعني قدرته يعني ضعيفة جدا على التدخل المستمر لو التصوير، لأنه ما في احتياطي من النقد الأجنبي زي ما ذكرت قبل كده. الارتفاع ده يعني بيأثر عنده تداعيات كبيرة على الاقتصاد ككل، اللي هي طبعا بيأدي لارتفاع سعر السلع المستوردة والسلع المحلية المرتبطة بالاستيراد، طالما الناس برضه بتستورد مدخلات الإنتاج كده، وبيزيد معدلات التضخم وبيخلي القوى الشرائية للدولار تتراجع وبترتفع برضه تكاليف الإنتاج والنقل والطاقة وكده.
1: نرحب بالخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، وبرضه بنسأل عن أسباب الزيادة في سعر الصرف وأسباب تطبيق السلطات يعني زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي.
4: طبقت السلطات الجمارك زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم، يعني في 60 يوم تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية، لكن لابد أن يكون هنالك يعني سياسة متفق عليها لتقييم الواردات عند احتساب رسوم الجمركية. فده يعني الآن السودان خارج من حرب، وخرج جزء كبير جدا من الطاقة الإنتاجية من الاقتصاد السوداني، تضررت البنية التحتية للنقل والطاقة، في كمية بتاعت مواطنين نزحوا ولجأوا، ودي كلها يعني مفروض أن يكون هنالك يعني نظرة لقناة للاستيراد، يعني يكون هنالك نظرة للاستيراد حتى الدولار الجمركي يحقق الغاية المرجوة منه في أنه يعمل على حماية الصناعة المحلية، لأن الصناعة المصانع القائمة الآن هي أصلا بتعاني من مشاكل عديدة، من ضمنها انقطاع الكهرباء، شح التمويل، ندرة النقد الأجنبي، اعتمادها على المدخلات الإنتاج المستوردة التي لا بديل لها محليا. هذه كلها مشاكل لابد أن ينظر إليها بعين الاعتبار. زيادة الدولار الجمركي حيعمل على زيادة الكلفة والتكاليف للمدخلات الصناعية، بذات النسبة حترتفع برضو السلع، أسعار السلع الاستهلاكية، دون أن يكون هنالك أي تحسن في القدرة التنافسية لهذه السلع. ارتفاع الدولار الجمركي برضو حيعمل على اتساع الفجوة بين التكلفة الرسمية المفروضة على الاستيراد والتكلفة الفعلية في السوق، وده كله يعني بيخلق حافز اقتصادي للتهرب الجمركي واللعب في الفواتير الجمركية والتحايل في المنافذ الرسمية. فدي كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب في القيم السعرية للمنتجات اللي بتجي من برا، ده بيؤدي إلى تآكل الإيرادات الحكومية، والخزينة العامة للدولة برضو بيكون عندها مشاكل في إنه بيكون الإيرادات حقتها فيها نقصان كثير جدا. يكون هنالك خطة أو رؤية، لأن النجاح الحقيقي لأي سياسة مالية أو نقدية لا يقاس بحجم ما تم جمعه، لكن بقدر ما عملت على إعادة الثقة في العملة الوطنية وتحويل الجمارك من أداة إيرادية إلى رافعة حقيقية تسهم في الإنتاج والتنمية وتوطين الصناعات السودانية وتقليل الواردات.
1: ما زلنا أعزائنا مستمعي راديو دبنجا مستمرين في برنامج حديث اليوم حول أسباب ارتفاع سعر الدولار وأسباب تطبيق السلطات السودانية زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي، وضيفنا الكريم الخبير الاقتصادي دكتور سيد أوهاج، برضو يعني عايزينك تدينا تحليلك لهذه القرارات وهذه الإجراءات وأسباب ارتفاع سعر الدولار، أيضا لماذا طبقت يعني السلطات السودانية زيادة جديدة في سعر الدولار الجمركي.
5: السلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا، أهلا وسهلا، سعيد جدا بالاستضافة. نعم، بخصوص أسباب زيادة الدولار الجمركي، عادة طبعا السبب الرئيسي هو تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني. ده طبعا بيعزى لعدد من الأسباب، واحد منهم اللي هو عجز الميزان التجاري باعتبار انه الواردات اكثر من الصادرات، فالطلب على النقد الاجنبي بيكون اكثر، وده يؤدي الى تدهور قيمة الجنيه السوداني وتعطل قطاعات الانتاج. القطاعات الانتاجية في القطاع الزراعي وغيره من كده، هي الدائم الاساسي كان بالمواد الخام وكده وتوفير البدائل، دي بتتعطل. ومضاف لذلك القطاع الصناعي اللي هو كان بيشيل المواد الخام دي بيصنعها وبيعمل احلال للواردات فيقلل الطلب على الواردات، فدي كلها لما تتعطل تؤدي الى تدهور سعر صرف الجنيه، وهو بيؤدي الى زيادة اسعار العملات الاجنبية. فده السبب اللي بيخلي انه يكون في حوية طوالي لانه زيادة الدولار الجمركي باعتبار انه يتم التقييم بتاع السلع على اساس الدولار الجمركي. طبعا الاثر بتاع زيادة الدولار الجمركي بالتأكيد عنده اثر مباشر. الاثر اساسا بيظهر خاصة انه الدولة لما تعتمد على الاستيراد، فزيادة سعر الدولار الجمركي يؤثر في الواردات، يؤثر في المواد الخام برضو الجاية من الخارج، وبالتالي يزيد المستوى العام للأسعار، بالتالي يزيد التضخم ويضغط على المستهلك، ويتحمل كل النتيجة دي هو المستهلك النهائي. فليه أثر؟ يؤثر على المستهلك النهائي باعتبار أنه يزيد المستوى العام للأسعار ويزيد معدلات التضخم. طيب إذا كانت الدولة دار تعمل تحد من التضخم أو تمتص عصر زيادة الدولار الجمركي كده عشان ما يأثر، واحد منهم وانس إنه حصل الزيادة في الدولار الجمركي يجب إنه تخفيض الرصف بتاع الرسوم الجمركية وتخفيض الضرائب المرتبطة بالرسوم الجمركية برضو، عشان أنا أحافظ على الأسعار في المستوى، يعني امتص الزيادة اللي بتجي في الدولار الجمركي بتخفيض في الرسوم الجمركية أصل الرسم اللي بيتأخذ على السلع الواردة عشان أحافظ على الأسعار. برضو تغليس الواردات، يعني أن إحنا نحدد المعدلات بتاعت الاستهلاك بالأخص في السلع الغير ضرورية، ونحد من استيراد السلع الكمالية. برضو مهم جدا جدا تغليس الإنفاق الحكومي، يعني الحكومة برضو يجب أنها تعمل على تغليس الإنفاق الحكومي باعتبار أنه تقلل الطلب بصورة عامة، اللي هو ما يكون في طلب على النقد الأجنبي. وبرضو كمان تغلس الإنفاق الحكومي عشان تقلل العجز في الميزانية. فدي مجمل الحاجات، لكن أكيد أكيد الأثر بتاع زيادة الدولار الجمركي كله يتحمله المستهلك الأخير اللي هو في النهاية المواطن، لأنه هيحصل زيادة في أسعار السلع، لأنه الدولة الآن بتعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، فالاستيراد بيتأثر بزيادة الدولار الجمركي. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني وأسباب قرار السلطات السودانية بتطبيق زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي. واستضفنا عدد من الخبراء واللي هم دكتور محمد الناير والأستاذ بالجامعات والخبير الاقتصادي الأستاذ كمال كرار والخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي والخبير الاقتصادي الدكتور سيد أوهاج. نشكركم على حسن الاستماع، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. تشهد الساحة السياسية السودانية تطورات متسارعة، كان آخرها المشاورات الاستكشافية التي استضافتها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بدعوة من الآلية الخماسية في إطار الجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية تسهم في إنهاء الحرب ووضع السودان على مسار السلام. إلا أن هذه المشاورات جاءت في ظل انقسام واضح بين القوى السياسية السودانية، إذ اختارت بعض القوى المشاركة فيها بينما أعلنت قوى أخرى مقاطعتها، وهو ما أثار تساؤلات حول تأثير هذا الانقسام على فرص نجاح أي مسار سياسي لإنهاء الأزمة. وفي هذا السياق طرحنا عبر منصات التواصل الاجتماعي لراديو دبنجة سؤالا على جمهورنا، جاء فيه برأيكم كيف سيؤثر الانقسام بين القوى السياسية السودانية بشأن مشاورات أديس أبابا على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة السودانية. وجاءت خيارات الاستبيان على النحو التالي: سيضعف فرص الوصول إلى حل سياسي، لن يؤثر بشكل كبير على فرص الحل، قد يسهم في الوصول إلى حلول أفضل من خلال تعدد وجهات النظر، لا أملك معلومات كافية لتكوين رأي. وأظهرت نتائج الاستبيان على منصة فيسبوك أنه 74% من المشاركين يرون أنه الانقسام سيضعف فرص الوصول إلى حل سياسي، بينما اعتبر 15% أنه تعدد وجهات النظر قد يسهم في الوصول إلى حلول أفضل. في المقابل رأى 7% أنه الانقسام لن يكون له تأثير كبير على فرص الحل، فيما أفاد 4% بأنهم لا يملكون معلومات كافية لتكوين رأي حول القضية. في هذه الحلقة نسلط الضوء على دلالات هذه النتائج ونناقش مع عدد من الشباب السوداني رؤيتهم لتأثير الانقسام السياسي على فرص إنهاء الحرب والعوامل التي يمكن أن تساعد في بناء توافق وطني يفضي إلى سلام مستدام. وفي البدء معنا منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
2: ما حدث في أديس أبابا متوقع جدا، لأنه الآلية الخماسية ضعيفة وبدون أنياب، هي بتعتمد على نهج المساعي الحميدة، هي مثلا ما زي الرباعية اللي عندها أدوات بتاع التأثير مباشر على الأطراف الفاعلة إذا كانت مدنية ولا عسكرية في السياق السوداني. وطبيعي جدا أنه الانقسام السياسي يجد منصات يعبر فيها عن الخلاف أكثر مما يعبر فيها على نقاط الالتقاء وكذا. والتراجع بتاع الرباعية حيسبب أزمة للمدى القصير، لكن يمكن تلافيه بعودة الرباعية ذاتها، لأن تمارس نوع من التأثير والضغط على الأطراف المتحاربة بغرض إيقاف الحرب، وده بينعكس بصورة مباشرة على الأطراف السياسية الداعمة للأطراف العسكرية دي. ما لم يحصل العملية بتاعت الضغط دي، فحتتحرك الأطراف السياسية المرتبطة بالأطراف العسكرية كواجهات بتعبر عن مطالب الأطراف العسكرية، واللي هي دي معلومة بالضرورة إن هي الحرب تستمر. وإذا ما تم نقل المركز بتاع العملية السياسية دي من الأطراف العسكرية بصورة جادة، لأنه السي أثبت المسار بتاع الخماسية إنه ما عنده القدرة إنه يحول مركز العملية السياسية من مركز عسكري لمدني، وما موجودة إرادة حاليا من الأطراف السياسية المرتبطة بالأطراف العسكرية دي في إنها تخطي خطوة للأمام في اتجاه إنهاء الحرب. والأهم من ده إنه الأطراف المدنية ذاتها في حالة بتاع التشظي، يعني الجهود بتاعت بناء الجبهة المدنية الواسعة الوازنة اللي عندها القدرة إنها تعبي الشارع السوداني وتمارس ضغوط دبلوماسية معقولة تفضل إنه يتم تسريع عملية إنهاء الحرب دي، الآن ما موجودة. بنشوف في مراكز بتاعت مراكز مدنية متعددة الانقسام المدني في أوجه، ما في وفق حاليا لأن الناس يعني تعود لمنصة بتاعت مواجهة موحدة للحرب وإيلاتها، وده بينعكس بالضرورة على الأطروحات الوساطة الموجودة الآن على الطاولات. أي إذا ما تم إنهاء الانقسام المدني بأسرع ما يمكن، لا يمكن الحديث عن إنهاء الانقسام السياسي، ولا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. عشان كده ما حصل في أديس أبابا هو تحصيل حاصل، هو نتيجة متوقعة ويجب تفاديها بسرعة القصوى. وبالرغم من أنه البرلمان غير منخرط بصورة مباشرة في الترتيبات الحالية للعملية السياسية اللي بتقود الخماسية، تحديدا المسار اللي بيتعلق بالحوار السياسي، لكن نحن داعمين بصورة قوية للنهج بتاع الوساطة متعددة الأطراف دي، وعلى اتصال وثيق بمعظم أطراف الرباعية وكذلك الخماسية، وبنحثهم على أنه يجب إعادة بناء المسار بتاع السلام بصورة تضمن تحقيق هدنة في أسرع وقت ممكن، وبدء ترتيبات الانتقال. وده بيعني بالضرورة أنه يكون اليوم الأخير في الحرب، ما بغير نتائج الحرب العبثية دي زي ما وصفوها أطرافها، وفي الآخر يقودنا لانتقال مدني ديمقراطي وتبدأ العملية بتاعت إعادة الإعمار. وده بيشوفوا أولوية قصوى في المرحلة دي، عشان كده نحن قاعدين ندعي بصورة مستمرة جدا لأنه يتم إحياء مسار الرباعية بصورة قوية، ويتم إحكام التنسيق ما بين الآلية الخماسية والرباعية، عشان ما تبقى العملية بتاعت الوساطة دي ذات جزء من الآليات اللي بيستخدموها أطراف الحرب في إطالة مدى العمليات العسكرية.
1: شكرا لك الأستاذ منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني على المشاركة في الحلقة، ومنها ننتقل إلى الأستاذة مريم حامد أحمد. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
3: نحن كمدنيين الواقفين ضد الحرب وكل ذكاءات القوى المدنية برضو، وبتناهض على أنه يكون إن الحرب بتقيف، أنه يكون استعادة المسار بتاع التحول المدني الديمقراطي. يعني شبه أنه مثلا يعني في اختلال بتاع صيغة بقى في بعض من أطراف الخماسية، أو بنحس إنه هو بلد يعني تحاول إنها تغرق العملية السياسية أو تغرق العملية المشاورات الماشية دي بأفراد هم بتبعوا للنظام السابق وهم مع حكم بتاع العسكر وطعمين للحرب يعني بطرف من الأطراف يعني، وتجيبهم تحت الإمبريلا بتاعت إنه هم مدنيين. فدي حاجة ما مقبولة، لكن لسه في فرصة بالنسبة لي للخماسية إنها هي تحدى من الطريق ده، وإنه فعلا تجيب المدنيين اللي هم مؤمنين بوقف الحرب وبالتحول المدني الديمقراطي عشان هم يكونوا جزء من العملية السياسية، وإنها هي تسمع أكتر. يعني أنا بس بالنسبة لي برضو إنه هم لما أنا أتكلم عن الإنكلوزيف ما بقصد إنه يعني خلاص تجيب عسكر، لا، إنه تسمع لكل أصوات المدنيين الموجودين، لقائدهم المدنيين المؤمنين بوقف الحرب، الموجودين في الأرض تحيد، الموجودين النساء، وضروري يكون في مشاركة واسعة للنساء ومشاركة بتاعت الشباب اللي هم فعلا يعني المجموعات الشبابية والمجموعات النسوية المؤمنة بنفس الأهداف دي، والنساء الموجودين في الجلازرود، الموجودين في الأرض، الشباب الموجودين. فأعتقد أنه محتاجين إنها محتاج تغير النهج حقها والآلية حقتها، يعني على أساس أنه فعلا الناس تقود لحلول من غير مثلا حاليا الناس أنه جدا لين حرب تقيف، لين يكون في سلام، لانه بس يعني احنا ممكن يعني نكون في نفس النضوق في دائره حاجه. حاول احنا قلنا انه لا دي لا الثلاث اللي حقتنا قلناها، لا الاسلاميين اللي هم العسكر، انه ما يكون المؤتمر الوطني ده الاسلاميين دي خلاص يعني صنفوا، فلسه محتاج انها تعيد النهج حقها.
1: شكرا لك استاذه مريم حامد احمد على المشاركه، ومنها ننتقل الى الاستاذ خضر كوا. اهلا ومرحبا بك.
4: طيب السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب الحرب. في بعض القوى السياسية والقوى الثورية كانت بترى في أنه البرهان يمثل امتداد قوى الدولة 56، وفي نفس الوقت يدي شبه العسكرية للمجلس العسكري حتى يغنى الثوار بأنه هو جاي ينقل الناس من مرحلة لمرحلة تانية، مرحلة سياسية وانتقالية، وده برضو في حد ذاته هو امتداد لعمق بتاع الانقسامات اللي بدت تتم في الوسط بتاع القوى الثورية والحزاب السياسية، وده أدى في النهاية لأنه يحصل ضعف في الوسط وأدى لقيام العساكر أو الجيش اللي بيمثل حصان طروادة للحركة الإسلامية في أنه يفضل الاعتصام. ده كان أول حادثة. قلنا السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب قيام الحرب بتاعة الخرطوم حرب يوم 15 إبريل 23. ده بيخلينا نقول إنه الحرب ده أصلا قامت عن طريق الحركة الإسلامية السودانية مدعومة من الجيش المصري وينفذها الجيش السوداني. ده لأسباب بتخص الحركة الإسلامية متحالفة مع مصر، ومصر من الخلف مدعومة بالسعودية. دي النقطتين. الحاجة الثالثة في الموضوع إنه القوى الثورية السودانية والأحزاب السودانية هي في حد ذاتها حصل في الوسط بتاع انقسامات، والانقسامات دي استمرت من فترة شوية كده من قبل الفضل الاعتصام، والانقسامات بدت لما تم اختيار البرهان للمنصب بتاع مجلس العسكري. استمرار في إضعاف القوى المدنية والقوى الثورية، وبالتالي تشتيت الأحزاب السياسية السودانية، وبالتالي القبولية في الوسط بتاع المجتمع الدولي بتبقى مو موجود لدى القوى المدنية مع إطالة أمد الحرب وإطالة عدم وجود حلول سياسية للحرب السودانية. الحاجة المضافة هنا إنه الدول اللي ذكرتها أنا كويس هي على رأسهم مصر، هي الآن بتتنافس مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة كويس، وبالتالي جت تلفك تستخدم الاختلاف بتاع مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة تستخدمه مع الجيش السوداني أو مع الجيش بتاع الحركة الإسلامية، وده التعبير بالنسبة لي الصحيح في إنه تستمر إثيوبيا ضعيفة واهنة، وبالتالي أديس أبابا ما بتبقى يعني المقر المناسب لإيجاد الحلول لقضية السودانية. وبالتالي هنا ده اللي بيظهر بعد ده إنه في تنافس في مسألة بتاعت إيجاد حلول القضية السودانية.
1: وحول تأثير مكونات الآلية الخماسية نفسها على جهود العملية السياسية قال الأستاذ خضر كوا.
4: والدليل لذلك، دليل الأكبر للموضوع ده إنه وجود السعودية ومصر في الرباعية خلى الرباعية الآن بقت تمشي على ركبها، يعني أصبحت الرباعية منتهية ما قادرة تقدم أي شغل، ما قادرة تعمل أي شغل للموضوع بتاع السودان، ما قادرة تمارس ضغط الحرب في السودان على أساس أنه يمشوا للسلام. وبالتالي مصر والسعودية مدعومتان من قطر وإيران وتركيا، ديل إيران وتركيا طبعا بسلاح، اسمها من السعودية وقطر بالمال، ومصر عن طريق اللوجستيات أو يعني الحركة اللوجستية والاستخباراتية في إنه الحرب تستمر، فهي اللاعب الأساسي في الموضوع. وبالتالي أصبحوا كل من ديل وجودهم في الرباعية غير يعني ذو فائدة، بل هو خلايا تعمل من داخل الرباعية على أساس إنه تقضي على الرباعية، على أساس زي ما ذكرنا قبل شوية إنه الحرب تستمر أكبر قدر من الزمن، على أساس إنه القوة المدنية تنتهي وتنجلي من الساحة السياسية في السودان، وبالتالي المساحة أو الملعب يكون مفتوح لاستمرار الحرب، وبالتالي الدول دي تستمر في إنها تدعم جيش الحركة الإسلامية ويتفوق على جيش تأسيس وسيطرة على السودان، وده أمنياتهم. فهنا حلول بالنسبة لي إنه نحن يعني القوة الديمقراطية السودانية إذا ما لقت طرف ثالث بعد ما هي تتوحد وحدة قوية كويس، وما يكون في يعني في نصهم في ناس بينتموا للمجموعة بتاعت الدور المعرقلة، هنا بالنسبة لي الموضوع بيبقى مستحيل جدا جدا، أنه زي ما ذكرت استمرار الحرب معناته إضعاف القوة الديمقراطية والقوة الثورية، وإضعافهم معناته في ناس بعجزوا، في ناس بيموتوا، في ناس بيفلسوا، وكلهم بيطلعوا من الملعب، وده اسمها سياسة بتاعت الخنق الطويل. إذا جينا قلنا إنه الخماسية دي هل في إمكانها أن تقوم تعالج الملف بتاع السودان؟ أنا الإجابة بالنسبة لي لا. ليه؟ أنه اللعيبة الأصليين في الإقليم بدأوا يصهروا بشكل واضح أنه مصر تكون داخل الخماسية تعالج كل جهود كويس مستفيدة من الضعف بتاع القوى المدنية كويس وتشتيتها وعدم توافقها، ومستفيدة في نفس الوقت من الضغط بتاع على الجيش أن يستمر في الحرب كويس، وهي مسانداه ومدعومة من السعودية، أخيرا ظهرت تركيا وأخيرا ظهرت إيران في الملعب، وبالتالي أصبح في 4 دول في إقليم البحر الأحمر وشمال إفريقيا مساهمين مساهمة مباشرة في أنه الحرب تستمر في السودان حتى تعود الحركة الإسلامية، وبالتالي القوة الديمقراطية والقوة الثورية تشتت.
1: شكرا جزيلا للأستاذ خضر كوة ولجميع المشاركين الذين أسروا هذه الحلقة بآرائهم ومداخلاتهم حول مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية وتأثير الانقسام بين القوى السياسية السودانية على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تشهدها البلاد. كما نتوجه بالشكر الجزيل لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بيرسليبا بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، وثمان ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاطرة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد ولا ولكن نحن في صمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لا إيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصورنا.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوة إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود، الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم شن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كولبوس، والآخر من ناحية صليعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كلبوس وصلعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغا في هذا الشأن:
3: يصبح ربع صف الخطاب والتعبية والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
4: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء خاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنغا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنغا من كسل في هذا الخصوص:
5: بتسألون كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعابير رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي يبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
6: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لإنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
0: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات.

0: ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
0: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إنما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة لوبيد بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة لوبيد تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب أثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: نحن اليوم عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفع شديد، يعني البنجا الآن حصلت 3000، هي 3000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البنجا دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب 490 هاي بدلا عن 370 ل 470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو، عورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور، كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة

أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك. راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. الحلقة دي بنسلط فيها الضوء حول إصدار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر أوامر بالقبض على 47 صحفي وصحفية واعتبارهم متهمين هاربين، وعلى خلفية بلاغات تتعلق بالنشر بموجب قانون جرائم المعلوماتية. وما زالت يعني القضية دي تداعياتها مستمرة منذ حوالي أسبوعين، وشغلت الرأي العام وأثارت غضب المجتمع الصحفي والحقوقي لكونها شكلت سابقة خطيرة وإنها لم تحدث في تاريخ الصحافة السودانية ومسيرتها الطويلة. المثير في الأمر إنه هؤلاء الصحفيين اللي تم إصدار أوامر من وكيل النيابة الأعلى بأنهم متهمين هاربين هم لم يتم اختيارهم مسبقا أصلا من الأساس، بالإضافة لأنه غالبيتهم متواجدين معه في نفس العاصمة الإدارية في بورسودان. بالإضافة لكذا يعني كثير من الصحفيين بيمثلوا أمام النيابة بمجرد اتصال هاتفي، ومعروف عناوينهم ومعروف أماكن تواجدهم. نرجع لأساس القصة وتفاصيلها، هي تتعلق بنشر موقع سودان تريبيون الإخباري تحقيق عن قضايا فساد داخل معتمدية اللاجئين، وتم توقيف المتهم أو المدير وإحالته للتحقيق. وغابت بقية المواقع الصحفية بنقل الخبر عن صحيفة وموقع سودان تريبيون، لما قام المدير المقال برفع دعوة في سودان تريبيون ما اكتفى بذلك، بل حرك إجراءات قانونية في حق كل موقع نقل الخبر عن سودان تريبيون، واللي حصيلتها وصلت 47 موقع إلكتروني. السؤال كيف يعني تصرف وكيل النيابة الأعلى يعني بهذه الطريقة غير القانونية؟ حقيقة في تعليق من أحد الخبراء القانونيين يعني قال اكتفى بأنه يعني القضية دي يجب على وكيل النيابة الاستقالة أو على النائب العام إقالته، لأنه دي فضيحة في حق النيابة العامة. يعني تظهر لشخص تقول انه متهم هارب وهو لم يتم اختاره مسبقا اصلا ولم يتم اعلانه. يعني دعونا في هذه المساحة نستمع لرأي بعض الزملاء الصحفيين صدرت بحقهم اوامر قبض، ومن ثم لدينا تعليق من خبير قانوني هو عضو بالهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات. بداية أهلا ومرحب بالزميلة الصحفية من موقع سودان تريبيون الأستاذة مزدلفة محمد عثمان، اللي هي واحدة من الناس اللي صدر بحقها أمر قبض وإعلان بأنها متهمة هاربة. تفضلي بالإدلاء بحديثك أو تعليق على هذه الخطوة.
3: شكرا جزيلا. الحقيقة فوجئت وعشرات الزملاء بسمور من إعلان النيابة وصفنا متهمين هاربين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء بموجب النص المنشور من البلاغ، هو بلاغ مدون بموجب قانون جرائم المعلوماتية، وهو ما يوحي بأن البلاغ متعلق بقضية نشر إلكتروني. الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين. وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا. يعني الواضح للجميع أن الشائك اعتمد على معلومات مضللة في الادعاء نفسه بتوجيه اتهامات لصحفيين ربما ليس لديهم علاقة في أي مستوى بالخبر محل البلاغ، ولا يعتبرون مسؤولين عن النشر أصلا. هذا يجعل البلاغ كله محاط بعلامة استفهام عديدة، من بينها كيفية قبول النيابة لشخص واحد مثلا بأن يفتح بلاغ في عشرات الصحفيين دفعة واحدة من دون أن تتحقق من أبسط المعلومات المتعلقة بالمتهمين وبملابسات الدعوة نفسها.
2: مرحبا أعزائي المستمعين بالأستاذة سمية سيد، رئيس تحرير صحيفة أو موقع أخبار السودان.
4: أنت عارف القصة دي؟ أنا مشيت السودان في رمضان الفات دي، وعشان تعرف البلد ذات الكوارث اللي فيها حاجز. أنا جيت الدرمان بيت الوالدة رحمه ورجحت، أخذت لي بس أسبوع، ودي حاجات كان لازم أجي أعملها، وطبعا كان لسه مطار الخرطوم ما فتح. فرجع على بير السودان، ما اتصلت عايز اقابل مسؤول، لا في زول عارفني جيت ولا اي شيء. انا جيت شايله لي قافله للنازحين بتاعت ملابس، وديتها كده ورجعت مشيت بير السودان على اساس اني بكره مسافره. يضرب لي واحد الساعه 8 بالمساء. شوف الفوضى دي، ما في زول ولا صحفيين من الزملاء ما عارف اني جيت وما عارف اني مسافرة. اتصل علي انا في الفندق، قال لي سمي سيد، قلت له اي، قال لي انت مسافرة بكره في طيارة 12، قلت له ايوه، قال لي ما حدا قدر يسافر، قلت له ليه، قال لي لانه انا حاضري، قلت له، قال لي انا مين كده، ديدان ولا ديدبان ما بعرف، شغال في فوضى اللاجئين وانت في الموقع بتاعك اتهمتني بانه انا فاسد. قلت له دي ما انا، لكن المهم اتضح انه، قلت له شوف انا حاسافر بكره، بعدين انت لو حضرتني، انا قاعده في بلدي بمشي اقعد في بيت ابوي، ما عندي اشكاليه، انا ما قاعده في الشارع. طيب الحصل شنو؟ خوفت ليك الصباح طوالي، قام مشى فك الحظر وقمت سافرت، وقسما بالله يا سليمان، لانه هو لخبط بيني وبين موقع ثاني، نحن اصلا الموضوع ده ما نسيناه.
2: ومعنا الأستاذ عبد الباقي جبارة، رئيس تحرير موقع ترياق نيوز.
5: والله هي في الحقيقة طبعا أنا عبد الباقي جبارة، رئيس تحرير موقع ترياق نيوز، ومنذ اندلاع هذه الحرب ظللنا ندعو لوقفها ونتبنى شعار لا للحرب باعتبارها حرب مدمرة وليس في مصلحة أي طرف من الأطراف، بل هو المستهدف بها الأول هو المواطن، وبالتالي كل نشاطنا الصحفي يصب في اتجاه وقف هذه الحرب، وأيضا انحياز التام للشرائح الضعيفة ومثل النازحين واللاجئين وكذلك الضحايا المدنيين الذين يسقطوا جراء هذه المعارك والأسلحة الفتاكة. فبالتالي لم نستغرب أي استهداف من السلطة الحاكمة وسلطة الأمر الواقع الآن. بالنسبة للبلاد ده، واحد من نفتكر من كثير من التهديدات اتصلنا، لكن لا أعلم حتى الآن القضية تحديدا التي بموجبها فتحت هذه المواد وصدر أمر القبض، لكن بمشي القضية هي القضية إنه عامة الصحفيين أصبحوا يتعرضون لتهديدات كبيرة جدا، وخاصة إنه يحاكمون بأكثر من قانون، واخترها جرائم المعلوماتية، وهو قانون فضفاض ولا يفرق بين الصحفي والناشط والمواطن العادي، وكل ما يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي يحاكم بهذا القانون. لكن الحقيقة يجب أن تكون هنالك قوانين واضحة يتم التعامل بها مع الصحفي، هو الصحفي ليس يعني منزه من الأخطاء، ولم نقول إنه لا يعني لا تتم محاكمته إذا أخطأ، لكن هنالك قوانين ونظم متعارف عليها قوانين تتعلق بالنشر الصحفي والنشر نشر الناشطين العاديين. فلذلك نحن كنا دائما ظلنا نناهض هذا القانون وندين كله يعني تصرف يستهدف اي صحفي كان بقانون جرائم المعلوماتية، وهو قانون خطير جدا وقانون فضفاض. فبالتالي نحن الان ننتظر الان نحن خارج السودان، وحتى المذكرة المرفوعة بتقول انه نحن هربنا ونحن خارج السودان لنا 2.5 سنين، وهو الامر الجد صادر حديثا ولا ينطبق صفة الهروب علينا، لان اصلا نحن لاجئين في دول الجوار. فبالتالي يعني ما يحمله هذا الاعلان يحمل بطلان.
2: نرحب بالأستاذ سمان عوض الله، رئيس تحرير صحيفة أو موقع نبض الوطن.
6: طبعا عدد من المواقع الإخبارية نقلت خبر عن مصدر موثوق عن مسؤول في معتمدية اللاجئين، ونمتلك كافة المستندات التي تؤيد ما أشرنا إليه في الخبر بأن هنالك قرار فساد أو كذلك انتحال شخصية. فلذلك الخبر في اعتقادي أنه هو صحيح بما نملكه من وثائق ومستندات تؤيد ما أشرنا إليه من تصريحات أو ما أشرنا إليه في الخبر. الأمر الثاني والمهم والمقلق جدا أن النيابة أشارت إلى أن هنالك 47 صحفيا متهمين هاربين، وفي حين أن هؤلاء جميعهم وحسب اتصال بهم لم يصلهم إخطار مبدئيا بأن هنالك بلاغات مفتوحة ضدهم، وأنا شخصيا لم يصلني ما يفيد بأن هنالك بلاغ مفتوح ضدي في النيابة أو في قسم من أقسام الشرطة المختلفة، ولكن فوجئت بأن هنالك القرار أو استدعاء من النيابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنني متهم هارب، ووفق البلاغ 6422 لسنة 25 دون أن أعرف ما هي التهمة الموجهة لي في هذا البلاغ والذي اتهمت فيه بأنني متهم هارب. وكذلك الزملاء الآخرين 47 أو 46 الزملاء الآخرين هم تفاجأوا بهذا الأمر. في اعتقادي أننا اشتركنا كلنا جميعا في نشر خبر منقول عن جهة موثوقة بأن هنالك مسؤول في معتمدية اللاجئين تم القبض عليه بتهم تتعلق بالفساد والانتحال الشخصية. نملك هذا الأمر القبض أو إرغام البلاغ نملكه تماما كمستند رسمي برقم 93. هذا البلاغ نملكه تماما في ضمن المستندات التي نملكها. فاعتقد ان البلاغات في 47 صحفيا جاءت وفق هذا البلاغ الذي فتح في احد المسؤولين بمحتمليه اللاجئين والذي تم احفائه لاسباب ايضا تتعلق بسوء استخدام الوظيفه باعتبار أنه هنالك اتهام له من المحتمد اللاجئين صراحة بأنه يقوم بإفشاء أسرار المحتمدية خارج النطاق العام، ويقوم بتأليب الأوضاع وسط الموظفين داخل المحتمدية. هنالك أسباب كثيرة جدا ذكرها قرار الإقالة أو فصله من المحتمدية. فلذلك ما تم نشره صحيح يعني، ولكن لا أدري كيف أنه يتم إلصاق وصمة المتهمين هاربين لمجموعة من الإعلاميين هم لم يصلهم ما يفيد بأن هنالك بلاغات ضدهم. فهذا الأمر أصبح في قاية الخطورة وأمر مقلق جدا حقيقة. النيابة طلعت قرار بأننا متهمين هاربين في حين أننا ما وصلنا قرار أو ما وصلنا بلاغ رسمي بأن هنالك بلاغات مفتوحة ضدنا. أيضا أنه عملنا طلبوا مننا توضيحات من الجهة الشاكية نفسها أو صاحب الخبر نفسه طلب منا توضيحات وعملنا توضيحات، لكنه فوجينا بأنه إصدار قرار يعني من النيابة بالمثول أمامها للتحري، وأننا كمتهمين هاربين يجب تسليم أنفسنا. سمعنا عوض الله رئيس تحرير نبض الوطن.
2: أعزائي المستمعين راديو دبنجة، ولازلنا في مرحلة عرض قضية اتهام 47 صحفي من قبل النيابة العليا في ولاية البحر الأحمر. نرحب بالخبير القانوني بالهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات للحديث حول هذه القضية من ناحية قانونية وموقف النيابة إن كان يعني سليم أو غير قانوني. وبرضو نطلب منك التعليق حول يعني مطالب الصحفيين بمحاسبتهم بموجب قانون الصحافة والمطبوعات ورفضهم للمثول أو رفضهم لمحاسبتهم بقانون جرائم المعلوماتية.
7: السلام عليكم. طيب نشر تحقيق حول ما يتعلق بشأن عام يعني ده بيندرج تحت مهام الصحافة بمفهوم الشامل، يعني الصحافة الورقية الصحافة الإلكترونية، وبالضرورة الإشارة إلى أنه الصحافة بالفهم ده هي سلطة رابعة زي ما هو معروف ومعلوم، وأيضا ضروري الإشارة إلى أنه نقل خبر حقيقي بقرض المصلحة العامة ما بيعد جريمة بالضرورة. وفي الإطار ده ممكن يعني نتحدث حتى حول مفهوم جريمة إشانة السمعة، وهي أصلا الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991 وحسب المادة 159، وأخذت منها أيضا الجرائم في القوانين الخاصة الأخرى المعلوماتية، جرائم الصحافة والمطبوعات وخلافه. والمادة 159 في شكلها في القانون العام اللي هو القانون الجنائي يعتبر القانون العام اللي بيعرف الجرائم وبيضع العقوبة، بتنحصر في النشر أو النقل أو الرواية المسندة لشخص بغرض الإضرار بسمعة الغير. يعني لازم يكون في يعني دركم من الأركان الأساسية والعنصر من العناصر الأساسية قصد الإضرار، يعني تكون قاصد الإضرار بالشخص اللي تناولته أو رويت حوله أو نقلت عنه، أو اللي هو قصد الإضرار بالسمعة هنا. وإذا مشينا في نفس التسلسل ده بنعرف الضرر، القانون الجنائي برضو بيعرف الضرر، نحن قلنا هنا قصد الضرر أو الإضرار، فالقانون بيعرف الضرر بأنه أي أذى يقع على الشخص يعني في سمعته في ماله في عرضه في بالمخالفة للقانون، يعني بالضرورة أن يكون هذا الأمر مخالف للقانون عشان يكون في ضرر. وحتى المادة 159 يعني بالضرورة الإشارة إلى أنه وردت بشأنها استثناءات يعني تجعل من الفعل يعني غير مجرم إذا اتخذوا شخص وتوفرت فيه الاستثناءات الواردة حصرا في المادة 159. وللمصلحة العامة ممكن نقرأ يعني أنه جريمة إشانة السمعة ذاته يعد مرتكبا جريمة إشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة إلى شخص معين أو تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته. الاستثناءات لا يعد الشخص قاصدا الإضرار بالسمعة في الحالات الآتية: واحد، إذا كان فعله في سياق أي إجراءات قضائية بقدر ما تقتضيه أو كان نشرا لتلك الإجراءات إذا كانت له أو لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها أو مصلحة مشروعة يحميها، أو كان ذلك لا يتم إلا بإسناد الوقائع أو تقويم السلوك المعين. جيم، إذا كان فعله في شأن من يرشح لمنصب عام أو يتولاه تقويما لأهليته أو أدائه بقدر ما يقتضيه الأمر. تا برضو، وإذا كان التقويم لشخص عرض نفسه أو عمله على الرأي العام للحكم عليه، وكان التقويم ده بقدر ما يقتضيه الحكم. ومن خلال الاستثناءات دي بيتضح تماما إنه إذا كان فعل الصحفي أو الناقل أو الناشر يتعلق بمن يشغل منصب عام وعموما يعني بقرض المصلحة العامة وضمن عمله ووظيفته وبقرض لا يخالف بالضرورة مقتضيات ضوابط النشر أو الواردة في قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الجرائم الإلكترونية. يعني لازم يكون برضو النقل أو الرواية أو النشر ما تخالف المقتضيات الواردة في القوانين الخاصة دي، لكن طالما تم ذلك ضمن وظيفته وسياق عمله وفي سياق المصلحة العامة فبالضرورة ده بيخضع للاستثناءات الواردة، ولكن الأمر ده متروك لتقييم المحكمة. ونحن بنتكلم عسى في يعني بالمصلحة العامة فقط أو للرأي العام في نشر في يقصد في ما يتعلق بالنشر للصحفيين. الجزئية المتعلقة بالبلاغ المحل التعليق إنه تم نشر للصحفيين المعنيين كمتهمين ديل باعتبارهم متهمين حاربين، وده بيتم طبعا وفق مقتضى المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. وبنفتكر إنه الأمر هكذا جانب الصواب وفقا للمعلومات الواردة والمدونة بها لإبداء وجهة النظر. بالضرورة إذا كان يعني سلطة وكيل النيابة المخولة له أن يعلن المتهمين كمتهمين هاربين، لا بد أن يكون المتهم على علم بالإجراء أو البلاغ، ومن ثم يعني يهرب أو يخفي نفسه، وده شرط جوهري. يعني ما سلطة تقديرية للسيد وكيل النيابة الأعلى اللي هو سلطته هو بالتحديد، ما وكيل النيابة الثانيين، أنه ما سلطته أنه كمان سلطة التقديرية أنه يعني يتخذ هذا الإجراء بمجرد فتح البلاغ، لأنه ده بيخالف أدبيات وممارسات وفقه ومرامل التشريع. لا بد أن يكون هو على علم المتهم وموجود وعارف البلاغ، أو بالضرورة يتم البحث عنه. يعني السلطة التقديرية للسيد وكيل النيابة الأعلى يعني مقيدة بسلامة الإجراء وصون الحقوق. يعني لا يجوز أن يكون أنه أنت يعني تصدر أوامر لمتهم هارب وهو موجود وما عنده علم، أو هو خارج الوطن أو خارج ما عنده أي أدنى علم. كل هذه إجراءات غير صحيحة. وعشان كده في الممارسة العملية لإصدار الأوامر بتاعة الإعلان للشخص هارب حسب مقتضى المادة 78 يعني بيتم كالآتي. أولا بيصدر بعد إجراء التحريات الأولية وفتح البلاغ وتقرير ملخص البلاغ الأول في يومية التحري والتحري مع الشاكي والشهود، إذا اتضح للسيد وكيل النيابة مش وكيل النيابة الأعلى، وكيل النيابة المتحقق أو المتحري أو الفتح البلاغ، أن والحاجة بعد كده أن يصدر أمر قبض إذا كان هناك بينة مبدئية صالحة اتخاذ الإجراءات والسير فيه. بيتم إصدار أمر القبض ويتم بعد ده تسليم أمر القبض للشرطة والمباحث للبحث عن المتهم، وحسب عنوانه اللي عبء إثبات أو عبء تحديد العنوان ده بخصوص الشاكي. يعني الشاكي لابد أن يحدد عنوان ومحل إقامة المتهم، وبيقوم الشرطي بعد أن يستلم أمر القبض يسعى لتنفيذه، وبالتالي هو بيكتب تقرير بيحرر الشرطي ده تقرير يوضح فيه أنه ذهب إلى المنطقة الفلانية بإرشاد الشاكي والأماكن اللي ذهب لها كلها في البحث عن المتهم، ويوضح أنه ما وجده، يوضح الملابسات يعني هل هو يعني مش سأل منه ما وجده أو هكذا. ومن ثم وبعد اطلاع السيد وكيل النيابة على هذا التقرير يوجه يحول البلاغ للسيد وكيل النيابة الأعلى اللي هو من سلطته فقط هو اللي بيصدر الأمر بالإعلان لشخص هارب، لأنه الإعلان لشخص هارب عنده تداعيات أخرى قانونية، ومن ضمنها مثلا يجوز أن يحجز إذا كان الأمر متعلق بمال، أو يجوز أن يحجز على أموال المتهم الهارب ويجوز، وهي سلطة يعني مقيدة بالأسس اللي ذكرناها لأنها مسألة خطيرة وتتعلق بالحقوق والحريات بتاعت الشخص. وعلى ضوء ذلك الإعلام بيرتبط بشكل أساسي بالهروب أو إخفاء النفس، وخلاف كده بيكون الإجراء تعسفي وما صحيح، خاصة إذا أن المتهم قاعد وما عنده أيدنا علم وطوال فوجئ بأنه يعني نشر في الصحف أو في أي وسائل من الوسائل ولا في باب محكمة ولا باب بيته ولا كده أنه هو هارب. ده قطعا بمس بحقوقه وبيعتبر إجراء تعسفي. يعني ده قد النظر عن جوهر البلاغ صحته من عدم صحته، لأنه ده موضوع يعني آخر. وإذا كان المتهم كمان موجود خارج البلاد فأصلا لا ينطبق عليه الهروب أو الإخفاء، لأنه ده أصلا هو ما موجود كان، ما في واقعة بتاعت هروب أو اختفاء. يعني ده منطقا وقانونا، خاصة أنه يعني القانون هو المنطق، يعني القانون والمنطق تماما. حسب ما اطلعت على الوقائع والأوامر الصادرة من سيد وكيل النيابة الأعلى، فلاحظت أنه الاتهام تم بموجب قانون جرائم المعلوماتية، وده في وجهة نظر واضحة أنه يعني في ظل وجود قانون خاص اللي هو قانون الصحافة والمطبوعات، الأمر يعني بيتسم بالتعسف وعدم المعقولية، لأنه جرائم أم قانون جرائم المعلوماتية المتخذة بموجب الإجراءات الآن هو قانون شامل وبيستهدف أي شخص بيرتكب جريمة في حق الغير عبر وسائل الاتصال والأجهزة الإلكترونية والرقمية أو الاحتيال الإلكتروني للآخر. وبناء على ذلك أصبحت العقوبات الواردة في قانون جرائم المعلوماتية من 2007 وتعديلات المتلاحقة في 2020 و2022 وأخيرا التعديل اللي اتسم بعقوبات مغلظة في 2025 اتسم بعقوبات مشددة، وأصبحت بموجبه القرامة والسجن يعني وجوبية في حالة الإدانة، ما تخييرية زي ما كان سابق بأنه السجن أو القرامة. وده أمر يعني التشدد فيه يعني بيكون له يعني تداعيات أخرى. يعني أما قانون الصحافة والمطبوعات فهو قانون خاص بنظم واجبات وحقوق الصحفيين، يعني برضو الصحفيين مقيدين بواجبات ينظم القانون ده، وعندهم حقوق بنظمها برضو هذا القانون، لا سيما الصحفيين المحترفين. والعقوبة فيه على ضوء ذلك بتجي متسقة مع طبيعة المهنة ومراعاة أنه مهنة الصحافة هي سلطة رابعة وعندها اختصاصات ومهام مهمة للمجتمع، عشان كده جاءت العقوبات في الغالب وذا الطبيعة يعني بتراعي الردع العام والردع الخاص للعقوبة وفقه العقوبة وتراعي دواعي العقاب ذاته يعني حسب القانون المقارن. وبالتالي هي طبيعة نفعية للمصلحة التي تراعي الردع العام والخاص.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي سلطنا فيها الضوء حول إصدار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر أوامر بالقبض على عدد 47 صحفي وصحفية، واستطلعنا رأي عدد منهم بالإضافة لرأي خبير قانوني حول هذه القضية. نشكركم على حسن الاستماع وعلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بير سليبة بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، و8 ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور، وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في صمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لا إيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصور ما.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوى إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود، الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم شن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كلبس، والآخر من ناحية صليعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السري على محوري كلبوس وصلعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغا في هذا الشأن:
3: يصبح ربع صف الخطاب والتعبئة والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
4: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنغا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنغا من كسلة في هذا الخصوص:
5: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع، والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بتاع بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع توك توك، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون فيه إرهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين، ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
6: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
0: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة.

0: تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك مناداة السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحاجات التدور.
1: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إن ما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة الأبيض بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة الأبيض تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب آثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنغا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفع شديد. يعني البنجا الآن حصلت 3000، هي 3000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البنجا دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب 490، هاي بدلا عن 370 ل 470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو. عورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
1: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور. كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

كنت معايا رفيق الدرب ونحن اتنين فلذاتنا كم الأنساب بيكملوا بعضنا حب.

0: هو سحيق.
1: راديو دبنجا يقدم كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
2: راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة الليلة حديثنا عن موقف المجموعات النسوية من اجتماعات الأهلية الخماسية في أديس أبابا، وشنو رايهم في المسار السياسي المطروح، وأبرز الملاحظات اللي عندهم حول الطريقة الماشية بها العملية السياسية، خاصة بعد مقاطعة عدد من القوى المدنية للاجتماعات الأخيرة. الاجتماعات فتحت أسئلة كثيرة: هل المسار الحالي قادر فعلا يجمع السودانيين ويساهم في وقف الحرب؟ وليه بعض القوى المدنية اختارت المقاطعة؟ وشنو المطلوب عشان يتم إصلاح المسار وبناء ثقة بين الأطراف المختلفة؟ في حلقة الليلة بنسمع لثلاث أصوات نسوية، وبنتعرف على تقييم لاجتماعات أديس أبابا ورؤيتهم للإصلاحات المطلوبة، وكيف ممكن تكون مشاركة النساء أوسع وأكثر تأثير في أي عملية سياسية جاية. ضيفاتنا في الحلقة: الفاعلة النسوية أيام البشرة، ومريم حامد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ورحمة عتيق الكندي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. نبدأ أولا مع الأستاذة أيام البشرة، ونسألها عن موقفها من اجتماعات الأهلية الخماسية وأبرز الملاحظات على المسار الحالي، وشنو المطلوب عشان العملية السياسية تكون أكثر شمولا. أستاذة هيام، مرحب بك في برنامج كنداكات وميارم.
3: السلام عليكم، التحية لمستمعي راديو دبنجا الكرام. في البدء أنا شاكرة جدا للمساحة دي فيما يتعلق بدعوة الأهلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية. رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات، والمن ضمنها تحالف صمود. وفي الموقف ده بنعتقد إنه في عدة أسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الإجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات، ولكن لم تتم التلبية، بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة، وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات. ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لابد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، وده بخلي يكون في تحديد واضح للأطراف وعلى جندة، وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأنه الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء. وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام، في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وده طوالي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 1325 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار. وبكده أكيد بقودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام. وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بتقودنا إلى أن يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو، لا سيما الشباب والشابات، لجان المقاومة، النساء من ذوات الإعاقة، اللاجئين واللاجئات، نازحين والنازحات وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة، اللي بيخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية ووقفها وإنهائها بصورة دائمة، ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطنة. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار؟ طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أولى الخطوات أن تستمر القوة المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى إنها برضو من الضرورة وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام، أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
2: سمعنا من الأستاذ هيام عن الملاحظات على مسار العملية السياسية وأهمية معالجة الأسباب والخلت بعض القوى المدنية تقاطع اجتماعات أديس أبابا، لكن في جانب مهم تاني وهو مسألة الثقة في الآلية نفسها وكيف ممكن يتم بناء جسور تواصل بين الأطراف المختلفة بعيدا عن إغلاق العملية بأطراف ما بيساعد في الوصول لمسار مدني حقيقي. حول النقطة دي بنستمع للأستاذة مريم حامد أحمد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ونسألها عن رؤيتها لمسار الخماسية وكيف ممكن استعادة الثقة وضمان مشاركة حقيقية للمجموعات النسوية. أستاذة مريم أهلا ومرحبا بك في كنداكات وميارم.
0: شكرا شديد ودي فرصة كويسة تحت لنا كمجموعات نسوية أو كمنظمة. مثلا أنا مريم حامد مديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة. طيب أنا بالنسبة لي إنه القوى المدنية المناهضة للحرب والضغط إنه تعمل تغطي في موضوع العملية السياسية وبتمهد لاستعادة المسار الانتقال الديمقراطي بالسودان يعني فقدت الثقة في بعض من أطراف الخماسية يعني وليس في كل الآلية بأكملها يعني تمام. ويعني ومن الضروري إنه تتسع أطراف الآلية الخماسية فيما بينها لإعادة الجسور التواصل يعني مع كل القوى المدنية وانه ما ترفع في التجاوز بتاع التكوينات المدنيه بتكون الرابطه المشاركه في الاجتماع الاخير يعني ما ترفضها وانها برضو ما تحاول تقلق العمليه السياسيه باطراف النظام البائد يعني زي هم ماسي حاليا قاعدين يعملوا يعني احنا مثلا في حكومه السودان مثلا ساعت لاقلاق الاجتماع يعني باطراف مؤيده لاستمرار الحكم العسكري يعني بعد الحرب ومن وراء واجهه مدنيه نحن ضد الحاجه دي وإنه ضروري شديد إنه يكون في إشراك لكل المجموعات النسوية والمجموعات الشبابية وفورمي لما نقول المجموعات النسوية بقصد إنه حتى النساء المنظمات النسوية الموجودة في الجراسروت يعني مثلا كمنظمة بعرف نفسي إنه منظمة قاعدية محلية إنه المفروض إنه المشاورات دي كلها هتتسع لكل الناس دي يعني للأسف ده ما قاعد يحصل. أنا ممنون للفرصة دي إنه صوتنا بيسمع يعني ضروري شديد إنه يكون في إشراك وضروري إنه ما يتم يعني ما يتم إغلاق العملية السياسية بواجهات بتاع الحزب بعد الحكم العسكري اللي بتكون دعم لاستمرار الحرب في السودان يعني. شكرا
2: مستمعين الأعزاء ما زلنا معاكم في برنامج كنداكات وما يعرف. واحدة من أبرز الملاحظات على اجتماعات أديس أبابا كانت مقاطعة أطراف مدنية مهمة وده فتح سؤال حول مدى سمو الاجتماعات وقدرتها بشكلها الحالي على المساهمة في وقف الحرب وبناء عملية سياسية جامعة. طيب كيف ممكن معالجة القصور ده ومنو المفروض يكون جزء من العملية السياسية وكيف ممكن توحيد الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية بدل تعدد المسارات؟ عشان نعرف أكثر نستمع للأستاذة رحمة عتيق الكنزي اللي هي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. أستاذة رحمة مرحب بك في برنامج كنداكات وميارم.
4: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل. وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة من بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية يعني الوضع الراهن حقها غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتخفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية. لابد من تحديد أطراف العملية السياسية بصورة واضحة مع عزل تام للمؤتمر الوطني وواجهاته. الحلول أول حاجة إيقاف النهج الإقصائي، فتح أوراق الحوار دون تفصيل الحلول لصالح أطراف محددة. والواضح للجميع يعني إنه ما تم في أديس كان هو داعم لخط محدد ومعلوم يعني لحكومة بورسودان، بالتالي النهج ده ما ممكن يوصل الناس لحل أبدا. توحيد المنابر والمبادرات الإقليمية والدولية في مسار واحد محايد بيمنع لنا تشتيت الجهود يعني. برضو التركيز طبعا على الأولويات اللي هو الأولوية نحن طرحناها يعني أو قاعدين نطرحها على الدوام هي هدنة إنسانية تفتح مسارات آمنة للمساعدات الإنسانية، مسار سياسي بالتوازي مع المسار العسكري.
2: مستمعين الأعزاء وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. حلقتنا الليلة سمعنا فيها آراء ومواقف نسوية مختلفة حول اجتماعات الآلية الخماسية في أديس أبابا والملاحظات على مسار العملية السياسية وشنو المطلوب عشان تكون العملية أكثر شمولا وتمثيلا للسوداني. وبرز بصورة واضحة مطلب أساسي إن النساء ما يكونوا مجرد حضور في العملية السياسية وإنما يكون عندهم دور حقيقي وفاعل في النقاش. شكرا جزيلا لضيفاتنا، وشكرا لكم مستمعين على المتابعة. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، ودمتم بخير.
1: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرارات التي أصدرها مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه في يوم 2 من شهر 8 الجاري، واللي قضت بتشكيل محاكم خاصة للنظر في جرائم المخدرات وجرائم الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب، ومعها قرارات تمنع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين مع مصادرة الآليات من عربات وخلافه بالنسبة لهذه القوات عند مخالفة هذه القرارات. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نتناول هذه القرارات مع الأستاذ المحامي عثمان صالح، والذي سألناه ابتداء حول تعليقه على إنشاء محاكم خاصة لنظر في قضايا جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتحريب الأسلحة والذهب.
2: بالنسبة للقرارات الصادرة في 2 أغسطس 2026 من مجلس الأمن والدفاع، وهو طبعا ده أعلى سلطة عسكرية أمنية في السودان، فيما يتعلق بمسألة المحاكم الخاصة، نفتكر أنه في مبدأ أساسي جدا، وأي دولة محترمة وبتحترم سيادة حكم القانون بتلتزم به، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ثلاثة سلطات، أي واحدة عندها مهام واختصاصات محددة، وعشان الدولة تكون دولة قانونية بتحترم سيادة حكم القانون، يجب ما في أي سلطة من السلطات الثلاثة تتدخل في عمل السلطة الأخرى. يعني السلطة التنفيذية يجب عدم التدخل في أعمال السلطة القضائية أو أعمال السلطة التشريعية، وكذلك السلطة القضائية يجب أنه ما تتدخل في عمل السلطة التنفيذية والتشريعية وهكذا. أولا، القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا ده مجلس الأمن والدفاع، وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه أن يتكلم عن المحاكم الخاصة. المحاكم الخاصة يجب تشكيلها من السلطة القضائية، والسلطة القضائية بتدرس المسألة وبتشوف مدى حوجة السلطة أنه تكون محاكم خاصة. وإن كان عندنا رأي في المحاكم الخاصة مطلقا إذا صدرت من السلطة التنفيذية أو صدرت من السلطة التشريعية، حتى لو قلنا في محاكم خاصة يفترض أنه تصدر من السلطة القضائية وتم إنشاء أو تحديد مهام أو اختصاصات من السلطة الغضائية. كونه أنه مجلس الأمن الآن في قرارات يقول نحن عايزين نشكل محاكم خاصة، ده خطأ، خطأ قانوني، وبيخدح في مسألة استغلالية وحيادية ونزاهة السلطة الغضائية، ما دام السلطة التنفيذية بتتحدث عن واحد من اختصاصاتها. ده أولا. ثانيا، زي ما ذكرنا أنه يفترض أي شخص متهم في أي بلاق، سواء كان القانون الجنائي وهو القانون العام أو أي قانون عقابي آخر من القوانين الخاصة، يجب أنه يعرض على قاضي الطبيعي. والقاضي الطبيعي اللي هو القاضي اللي بتواجد في محكمة منشأة بموجب قانون بتحدد سلطاته واختصاصاته القانون العينه أو القانون الأنشأ المحكمة اللي هو موجود فيها قبل وقوع الجريمة. يبقى القاضي الطبيعي هو موجود وفي قانون بتشكيل محكمته وتحديد أهدافه واختصاصاته وسلطاته، وهو تم تعيينه كقاضي يعمل في أي واحدة من المحاكم المشكلة بموجب القانون. ده القاضي الطبيعي، ويفترض أنه أي متهم يقدم لقاضيه الطبيعي، وقاضيك الطبيعي ممكن يكون منه حسب دائرة الاختصاص اللي أنت موجود فيها. لكن مسألة المحاكم الخاصة معناته أن المتهم ما بيعرض على القاضي الطبيعي، بيعرض على قاضي خاص وعلى محكمة خاصة مشكلة لنظر قضايا محددة، والقضايا دي بالتأكيد وقعت قبل تشكيل المحكمة نفسها، لأنه أسا تهريب الذهب والإتجار بالبشر والمخدرات لأنها أصبحت كثيرة ولأنها أصبحت منتشرة دارين يشكلوا لها محكمة خاصة اللي في جرائم وقعت بعد ذلك تشكل المحكمة. يبقى ده واحد من عيوب المحكمة دي ذاتها، إنها صدرت بعد وقوع الجريمة وبيقضح في مهنيتها وفي مصداقيتها. نعم ممكن بعد تشكيلها ممكن تقع جرائم وتقدم لها، برضو النظرة لها حتكون هي نفس النظرة إن المحكمة دي شكلت لغرض خاص وإلا لقدم المتهم لقاضيه الطبيعي. الحاجة الثالثة، المحاكم الخاصة دائما عندنا في تاريخنا في السودان تاريخ المحاكم الخاصة فيها عيوب، ومن أكبر العيوب بتاعتها إنه ما بتخضع للقانون العام قانون الإجراءات الجنائية، وإنما بتم تشكيلها وبيحدد الجهة اللي بيتم الاستئناف لها، وممكن يكون درجة استئناف واحدة وتصبح قرارات نهائية. يعني مسألة إنه استئناف وبعد ذاك طعن وبعد ذاك مراجعة دي ما بتكون موجودة في المحاكم الخاصة، وإنما بتقيد الإجراءات بتاعتها، ممكن يكون في درجة استئنافية واحدة، دي واحدة من العيوب. وممكن حتى الإجراءات أمام ذات المحكمة ممكن تقيد، يعني كثير من المحاكم الخاصة بقول لك إن المحكمة الخاصة تنظر القضية إيجازيا، دي واحدة من العيوب إنه قضايا تنظر إيجازيا مهما كانت الدرجة بتاعت المخالفة القانونية ما ممكن تنظر إيجازيا، خاصة إذا بقت محكمة خاصة. واحدة من العيوب بتاعت المحاكم الخاصة إنه بتكون دائما خاضعة لهوى السلطة السياسية، لأنه السلطة السياسية الآن هي النادت بتشكيل المحكمة، فهي بالتالي بتكون خاضعة لمزاج السلطة السياسية وماذا تريد السلطة السياسية. وعندنا تجارب، لو الناس بتذكر محكمة الضرائب ومحكمة سوداتيل ومحكمة العوائد، دي محكمة الضرائب هي طرف متقاضي أمام المحكمة، ونفس الطرف ده برضو بخضع لنفس السوداتيل والعوائد، كانوا الجهات دي هي اللي بتجهز المحاكم، وهي حتى بعض امتيازات القضاء من توفير البنزين لبعض المبالغ بتدفع للمحكمة، هي محكمة خاصة اسمها محكمة الضرائب، دي محكمة خاصة اسمها محكمة العوائد، لكن بياخدوا من واحد من الأطراف المتنازعين قدامهم في امتيازات بياخدها منه، فبالتالي كيف تكون محكمة مستقلة وكيف تكون محايدة وكيف تكون نزيهة. المحاكم الخاصة في السودان يعني تاريخ سيء سيء للغاية، وده السبب خلى انه المحاكم دي تغلق، سواء كان محكمة العوائد ولا الضرائب ولا محكمة السوداتيل، اللي كان بيجيبوا المواطنين أمام المحكمة بأنه ما سددوا الضرائب أو ما سددوا العوائد أو ما سددوا المحاكم. كانت شفنا كيف محاكم كانت بتقسو على المواطنين بأنه ما قادر يسدد العوائد عشان ترضي الزور اللي بدفع لها المخصصات أو بدفع لها أو بوفر لها البنزين بتاعت الحركة بتاعته. فأنا أفتكر أنه المحاكم الخاصة هتكون محاكم سيئة جدا وما هتكون مستقلة ولا هتكون محايدة، ولذلك نرفض أي اتجاه لتكوين أي محكمة خاصة لمحاكمات أي قضية من القضايا، ويجب أنه كل القضايا تحال للقاضي الطبيعي. ولو في أي مسائل مرتبطة بتأخير القضايا لعدم توفر القضاء، عدم وجود محاكم في بعض المناطق غيره، تحل في إطار السلطة القضائية وليس بإنشاء محاكم خاصة.
1: كذلك مستمعينا الكرام، توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ عثمان صالح المحامي حول القرارات الأخرى التي منع بموجبها مجلس الأمن والدفاع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، وقال إن مخالفة هذه القرارات تصادر كل الآليات التابعة لهذه القوات. سألنا الأستاذ عثمان حول تعليقه على هذه الجزئية من القرارات الصادرة.
2: أما مسألة تواجد القوات النظامية أو القرار منع تواجد القوات النظامية والمساندلة في مناطق التعدين، ده بيصير سؤال، هي ذات القوات النظامية والقوات المساندلة شنو اللي بخلاها تتواجد في المناطق تحت التعدين؟ وطبعا سمعنا انه القوات النظامية عندها اماكن بتاع التعدين، سواء كان القوات المسلحة ولا جهاز الامن ولا القوات الاخرى، حتى القوات المساندة، اي قوات بتعلن انضمام او انحيازة للقوات المسلحة، واحدة من المسائل اللي بتطالب بها انها يكون عندها مناطق بتاع التعدين. وشفنا القوات المشتركة وإنها أدوها مناطق بتاع التعدين في الشريق، وبعض المناطق أو بعض القوات المساندة أدوها في مناطق أخرى، فده هو ذات نوع من الفساد بتاع الدولة نفسها. فيفترض ابتداء أن القوات النظامية أو القوات المساندة لا ما يكون عندها أي علاقة بالأماكن بتاع التعدين. الحاجة الثالثة المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب، الأربع جرائم اللي قالوا عايزين يشكلوا لها محاكم خاصة. ما ممكن الجرائم دي تحاكم أمام القضاء الطبيعي؟ هي طبعا ممكن إذا كانت دي جرائم هي ذاتها طبيعية، ويكون في عصابات شغالين في المخدرات، عصابات شغالة في الإتجار والبشر، ممكن الدولة تكافح الظاهرة دي بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكم وبتم الحكم عليهم، ودي بيقلل من مسألة انتشار الجريمة وبتمشي في سير الطبيعي. لكن لو بقت أربع جرائم دي، سواء كان مخدرات أو تجارب البشر أو الأسلحة أو الذهب، إذا كان بتمارسهم ذات السلطة التنفيذية، يبقى ده الإشكال، لأن السلطة التنفيذية عندها السلطة على السلطة القضائية وما بيقدروا يحاكموها. يعني المخدرات في كونتينيرات جات خاشة البلد دي مخدرات، وأصحابها كانوا في السلطة، ما سمعنا أي واحد يتقدم لمحاكمة. الذهب الآن الأمارات بهرب الذهب منه، هربوا السلطة، السلطة ذات السلطة التنفيذية هي اللي بتهرب الذهب، الدعم السريع هو بهرب الذهب وبهربوا لذات الدولة تحت الأمارات. تهريب الأسلحة، الآن في تم قبض واحد من كتائب البراء، هو كان بتاجر في أسلحة لقوات الدعم السريع. يعني لما تبقى السلطة التنفيذية هي اللي بتمارس نفس الممارسات دي، يبقى إذا تم القبض عليهم، لو بقت محكمة خاصة أو بقت محكمة المحاكم الطبيعية، ما حتقدر تحاكم أي واحد من دير. فيبقى مسألة المحاكم الخاصة على أساس إنه تحاكم المجرمين اللي بيرتكبوا الجرائم دي، ده مسألة تشكيل المحاكم زر للرماد في العيون، لأنه ممكن يقبضوا الصقار تجار المخدرات، ممكن يقبضوا الناس، ممكن يهربوا كميات بسيطة من الذهب ويقدموا للمحاكم على أساس إنه ده مكافحة الجريمة. لكن كبار التجار تعين المخدرات من السلطة التنفيذية وبهربوا الذهب وإتجار بالبشر، ديل ما في زول حيقدر يقضي عليهم، لأنه السلطة في يدهم، القضاء في يدهم، سواء كان محكمة خاصة أو محاكم الطبيعية. وفي المحاكم الطبيعية نحن ما بنقول كل القضاة، إنما كثير من القضاة هم موالين للسلطة وهم بيأتمروا بأمرة السلطة، لكن في إشراقات في القضاء، ومنها المحكمة بتاع الدنقل اللي حكمت على 6 من القوات الشرطة بأنهم عزبوا أحد المحتجزين داخل المحتغلات في دنقلة، فهذه واحدة من الإشراقات بتاعت القضاء. لكن الغالبية العظمى من القضاة هم تحت إمرة السلطة التنفيذية، للأسف بنقول الكلام ده، ونحن بنعمل بكل جد على أساس إنه لازم يكون في فصل حقيقي بين السلطات، ولازم تكون في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة وتكسب ثقة المواطنين، لما واحد يوجهه أمام أي قاضي يكون مطمئن إنه أمام سلطة عادلة وأمام سلطة مستقلة ممكن تحكم بعدالة وتحكم بعيدا عن إرادة ورغبة السلطة التنفيذية. أنا أفتكر إنه القرارات اللي صدرت من مجلس الأمن والدفاع قرارات غير موفقة، قرارات ما حتأدي إلى حل الظواهر سواء كان اتجار بالبشر او تهريب اسلحه او غيره، لانه السلطه التنفيذيه هي مشتركه في نفس المساله، وزي ما ذكرنا المحاكم الخاصه هي بتكون تحت امره السلطه الارادت التشكيل بتاعها.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهايه هذه الحلقه والتي تناولنا فيها القرارات التي اصدرها مجلس امن والدفاع والخاصه بانشاء محاكم خاصه فيما يخص جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الذهب والأسلحة، بالإضافة إلى منع القوات النظامية والقوات المساعدة لها من التواجد في أماكن التعدين. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر قبلكم الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي تفضل بالإجابة على أسئلة برنامج في الميزان، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 10 من شهر 8 سنة 2026. عودة تصاعد المنحنى الوبائي بالخرطوم، ونقابة الأطباء تحذر من انتشار الكوليرا والملاريا وحمى الضنك. تحالف صموت يقول أي حوار لا يوقف الحرب هو شرعنة للأمر الواقع وجريمة بحق السودان. شبكات ومنظمات شبابية وناشطون مدنيون يطالبون بخفض التصعيد وإعلان وقف فوري للقتال وحماية المدنيين في السودان. العثور على مقابر جماعية ل25 مدنيا بينهم نساء وأطفال وكبار السن وعاملون في مستشفى الكرمك بولاية النيل الأزرق. وزير الدفاع يبحث مع المسؤولين في جوبا أمن الحدود وحركة الجماعات المسلحة وتأمين المنشآت وخطوط نقل البترول ومنف أبيي. فرار آلاف المواطنين من القرى الواقعة شرق بئر سليبة بقرب دارفور باتجاه الأراضي التشادية. السيول تدمر 20 منزلا من المنازل الواقعة بمحاذاة مجرى المياه بمنطقة عبود التابعة لمحلية المناقل بولاية الجزيرة. مواطنو محلية القوس يشتكون من انعدام المياه وغلاء الأسعار والرعاية الصحية بمنطقة السنجكاية بولاية جنوب كردفان. نشطاء بولاية البحر الأحمر يناشدون المنظمات بتقديم الدعم العاجل لمئات الأسر التي دمرت الكوارث الطبيعية منازلها بشرق السودان. رئيس اللجنة الهندسية السابق بشرق دارفور علي جبورة يتهم حكومة الولاية بمواصلة توزيع الأراضي رغم قرار وقف التصرف. لجنة أمن ولاية الخرطوم تدعو إلى الالتزام بزمن حظر التجول الليلي وتضع ضوابط مشددة لعمل المقاهي بالعاصمة. وأخيرا مستمعينا الكرام، انطلاق كرنفال المدرسة الرياضية النسوية بمدينة كسلة بمشاركة اتحاد الدراجات الهوائية تحت شعار معا من أجل الرياضة والسلام وتمكين

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بيرسليبة بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، وثماني ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور، وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فورا مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في صمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لإيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصور.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوة إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب القوى الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم شن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كلبوس، والآخر من ناحية صلعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كلبوس وصلعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغا في هذا الشأن:
3: يصبح ربع صف الخطاب والتعبئة والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
4: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء خاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنغا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنغا من كسلة في هذا الخصوص:
5: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بتاع بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عروس بتاع توك، وكلها اكيد بتاثر على ادائه في المدرسه، لان المعلم انسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
6: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
0: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
0: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67

0: وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة لوبيد بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1,000,000 شخص في مدينة لوبيد تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب آثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالا من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنغا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
1: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفع شديد. يعني البنغا الآن حصلت 3,000، هي 3,000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البنغا دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب 490 هاي بدلا عن 370 ل 470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو، وعورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور. كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنغا، شكرا لمتابعتكم.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: Rádio da Banda.
1: Adeua.
2: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة في هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي بأحد الخبراء المتخصصين والذين عملوا في مجال الحكم المحلي وله اهتمامات كبيرة بتنمية المجتمعات المحلية. وحقيقة يعني هذه الحلقة نريد أن نضع فيها بعض الإشارات أو نرمز إلى بعض الإشارات المهمة جدا في مسيرة الحكم المحلي في السودان. ولذلك نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور عيسى عبد اللطيف. ودكتور عيسى عبد اللطيف عنده تجارب كثيرة جدا ورجل متعدد المواهب، وهي ليست مواهب بل هي اهتمامات أكاديمية كشأن الباحثين والعلماء.

0: في السودان الذين ينقبون عن مسيرة الدولة السودانية وانعطافاتها وعن جراحها وعن يعني مسيرة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية فيها. طيب مستمعينا الكرام، نواصل الحديث مع الدكتور عيسى عبد اللطيف حول الحكم المحلي في السودان. دكتور عيسى، يعني بسؤال عابر كده، يعني ما هي التحديات التي تواجه وحدات الحكم المحلي في الدول النامية وفي زي نموذج السودان مثلا، يعني وكيف يمكن أننا يعني نتجاوز هذه التحديات؟
1: طيب ده سؤال مهم جدا. طبعا نحن عندنا عشان يكون عندك حكم محلي نابع من القاعدة الشعبية، معناتها لازم يكون في وعي، لازم القاعدة الشعبية تكون واعية بحاجة اسمها معادلة الحقوق والواجبات. يعني انت هسه عندك الحاصل انه المحليات بتاخد جبايات ورسوم وضرائب لا تحصى من المواطنين، من التجار في السوق، من الشغالين في المواصلات، من المزارعين، من غيره. لكن ما في أي شيء من هذه الجبايات بيرجع للمواطن في شكل خدمة نهائي، ما في. وإنما بعد ذاك المواطن لو عايز أي خدمة برضو يدفع عليها، داير موية يدفع عليها، داير كهرباء يدفع عليها، داير نفايات يدفع عليها، داير يعمل مدرسة يدفع عليها، داير يعمل مستشفى يدفع عليها. طيب الضرائب والرسوم الجباية دي مقابل شنو هي؟ ما في العالم كله معروف إنه أي مواطن مثلا في بريطانيا ولا في ماليزيا ولا في فيتنام بيدفع أي قرش بيدفعه مقابله في خدمة. دي اسمها معادلة الحقوق والواجبات. إذا المواطن وعى بيها يبقى معناته هو هيكون عارف أنه لازم الميرادات المحلية بتاعت المحلية دي توظف أول شيء في خدمة المجتمع المحلي، ثم تحدد نسبة معينة لا تزيد عن 20% تورد في خزينة المستوى الأعلى اللي هو الولايات. الحاجات التحديات الرئيسية هي اللي هي المفاهيم المقلوبة. المفاهيم المقلوبة دي زي مثلا الحكم قسم السلطة والثروة، ده مفهوم مقلوب. عشان كده الحكومة الوظيفة الحكومية تعتبر غنيمة، بدل ما تكون أمانة تكون غنيمة. دي من المفاهيم اللي بتشتغل ضد الموضوع بتاع النهضة والحكم المحلي. ضعف الإرادة السياسية أيضا ده من المعوقات. هيمنة المركز وضعف المشاركة الشعبية، احتلال الإطار التشريعي والهياكل الموروثة اللي هي الهياكل الإدارية الموروثة، وضعف البنيات التحتية، وغياب الشفافية والتوثيق والمحاسبة، وضعف وعي وثقافة وسلوك العاملين في المؤسسات، وغياب التدريب، ثم غياب الوصف الوظيفي والأهداف بالمؤسسات المختلفة. دي كلها حاجات نحن محتاجين نشتغل عليها عشان نصلحها، عشان المواطن يقدر يفهم ويبتدي يشتغل موضوع الانتخابات. ودي طبعا دائرة مدة، دائرة صبر، وما حاجة بتجي بين يوم وليلة. وبعدين من أكبر المعوقات برضو أخطاء التخطيط السابقة في مدن السودان المختلفة. يعني مثلا الخطة الإسكانية الكارثة بتاعة 1993 التي أوصلت ولاية الخرطوم إلى الوضع البيئي والصحي الكارثي والفوضى الحالية في الخدمات زي توفير الكهرباء والمياه ورقاوة الأسواق والمواصلات العامة. هذا الوضع صعب المعالجة لأنه أساساً هو يتوغل عشان تجي تعيد التخطيط العمراني مرة أخرى للعاصمة أو للخرطوم. أنت محتاج إمكانيات ضخمة عشان تخلي المواطنين ذاتهم يتركوا أماكنهم إلى أن تتخطط بعدين يرجعوا لها، دي حاجة صعبة. فدي برضه من المعوقات. لكن حسن الحظ أن في الريف السوداني اللي نحن مستهدفينه دي ما حتكون معهم من المعوقات الكبيرة، لأنه أصلاً ما في تخطيط كبير حصل يعني. وبالتالي أنا بفتكر أن المعوقات دي كلها بتبدأ بموضوع التوعية والتثقيف للمواطن بحيث أنه هو يصبح مشارك تحت شعار ما يخصني لا يكون بدوني، وتحت شعار سوا بنقدر. يعني إذا الناس فرد أفراد ما حيقدروا يعملوا حاجة، لكن لو كلهم اتجمعوا مع بعض حيقدروا يعملوا الكثير، وطبعا سوا بنقدر. وما يخصني ما يكون بدوني، دي شعارات حركة السودان الأخضر. وحيي من هنا أخي الدكتور فخر الدين عبد العال.
0: دكتور، يعني الكلام اللي قلته ده كله بتوقف على يعني مشاركة المواطنين، مشاركة المواطنين وتعبئة الطاقات وكده، وهي إلى أي مدى تفتكر إنه المشاركة دي هي بتحقق نجاحات لبرامج الحكم المحلي في من خلال التنمية المستدامة؟
1: هي طبعا إذا أنت بمجرد ما يكون عندك وعي في المجتمع، والمجتمع بعد ذاك يبتدي يعني يشكل اللجان بتاعته والمجالس، المجالس دي اللي بتمثله المجلس ده. وما في بالمناسبة طبعا في ناس بيقوم بيقول لك يا أخي مالكين ما في محليات فقيرة، أبدا. أنا في رأيي في السودان ما في محلية فقيرة، أي محلية عندها موارد ممكن تستغلها للتنمية. والحكاية دي بتحصل لما أنت يكون عندك الناس حصل لهم الوعي، وبعدين تجمعوا وعملوا لجان ومجالس، وبعد ذلك هم بيبقوا يراقبوا مجالس اللجان دي ذاتها، يعني بيحاسبوها. بالطريقة دي أنت بتقدر تكون عندك حكومة محلية معينة من المجلس بتاعك ده المنتخب ده، وبالتالي تقدر تحاسبه. والسودانيين المتخصصين على قصر من يزيد، يعني حكاية أنه نحن عندنا نقص في الموارد البشرية أبدا ما عندنا، لكن الناس اللي عندهم كفاءة وعارفين مبعدين، دي الفكرة هنا. أنت تجيب الناس العارفين حتى لو هم برا السودان بيجوا، وهم بيدربوا الناس اللي قاعدين دول ما عارفين، إذا ما عارفين لكن الجوة جاتهم فيهم ناس كفاءات وخبرة خبرات أنا شفتهم وقعدت معاهم، لكن قاعدين برا قاعدين في الرف لأنهم ما عندهم ولاء طبعا، لأنه القصة بيقل منذ الاستغلال بالمناسبة، مش بس في الوقت القريب، منذ الاستغلال التوظيف بالولاء وليس بالكفاءة. يعني المسألة أسوأ كل ما جيت على زمننا ده، لكن في السابق برضو كانت بالولاء بس كانت أخف. فإذا يعني الوعي لما يحصل في المجتمع والمشاركة تصل من كل الناس، يبقى معناتها أنت حتضمن إنه الحكم المحلي ده ما حيحيد عن مصالح المجتمع المحلي، ومصلحة المجتمع المحلي ذاتها بتكون برضو هي بمصلحة المنطقة اللي هي الولاية الحاجة الأكبر، ومصالح الولايات بتكون بمصلحة الدولة كلها. لأنه لما كل ولاية تقدر تدير نفسها بطريقة صح، معناتها الدولة كلها حتبقى دولة ناهضة ومتقدمة. لكن إذا نحن الريف بتاعنا ما فيه تنمية، بلد زي السودان ما ممكن يمشي قدام بدون تنمية في الريف، لأنه أساسا بلد معتمد على الموارد الطبيعية في كل يعني في الزراعة والثروة الحيوانية كلها معتمدة على الموارد الطبيعية. فإذا المجتمعات المحلية لما يكون الحكم المحلي مبني على المؤسسية والحوكمة وليس على الرأي الشخصي للمسؤول، انت بتقدر تنجم الاستثمارات، تقدر تنجم التنمية. لانه هسه حاليا وبعد ما حصلت الثورة كتار جابوا مشاريع جاهزة وبتمويل وبأي حاجة، لكن كلهم اصطدموا بالجانب الإداري، يتعاملوا مع منو؟ يتعامل مع المحليات المدير بتاعها يشتغل برأيه هو، ولو يتغير ممكن واحد يعمل معك كونتراكت عقد على مثلا مشروع انت تعمله، ويتغير المدير يقوم يقول لك انا ما بعترف بالكونتراكت ده، ما في قانون بيلزمه، وبالتالي ما في حوكمة، ما في مؤسسية. طيب انت عايز تعمل الحكم المحلي بحوكمة مؤسسية تجذب الاستثمار سواء كان وطني او اجنبي للمنطقة بتاعتك عشان يعملوا مشاريع تكون الفائدة الكبرى منها أول شيء للمجتمع المحلي قبل أن تذهب لأي جهة أخرى. في الحالة دي أنا بسمح بالمشروع في المجتمع بتاعي.
0: دكتور، الناس المهتمين بتنمية المجتمعات المحلية دائما بيتكلموا عن تأهيل المجتمعات المحلية ورفع مقدراتها، تفتكر ما هي الوسيلة أنجع وسيلة لتدريب وتأهيل قيادات المجتمعات المحلية حتى أنها تستطيع أنها تقوم بدورها؟
1: طيب ده برضو سؤال مهم، لأنه إحنا لما بدينا المبادرة دي بتاعت البناء القاعدة للحكم المحلي، كنا في البداية كنا بنقول إعادة هيكلة المحليات لتقوم بالعمل البلدي، لأنه نحن كمتخصصين في البيئة كانت مشكلتنا الرئيسية أنه كل سنة الناس بيشتكوا لنا من مشاكل بيئية وصحية. نحن نقدم الحلول العلمية دول صحيحة، لكن ما في دول بنفسها، لأنه الجانب الإداري هو المشكلة. فبالتالي أنت لما يكون عندك تصلح الجانب الإداري ده، أنت بعدك بتقدر تنفذ المشاريع بتاعت التنمية، بحيث أنه طبعا جزء منها أو جزء هام منها هو التدريب. التدريب ده نحن كنا في المبادرة دي كانت بدل بأشخاص 3-4 أشخاص، ثم عملنا أدوات كثيرة جدا السيرية، ودي جمعت لنا عدد كبير جدا من الخبراء. يعني يمكن يكون في المبادرة دي بيدعمها أكثر من 100 خبير في مختلف المجالات، وكلهم قاعدين برا جاهزين أنهم يساهموا في التدريب، وحتى مقترحين قيام أكاديمية الحكم المحلي، اللي هي دي تكون أكاديمية السيرية أونلاين، كل الناس اللي يشتغلوا في مجال الحكم المحلي ممكن ياخذوا فيها كورسات وتدريب. طبعا ده بالصورة وبالصورة، ما زي زمان يعني. وبالتالي بيكون حتى يعني نماذج يشوفوا نماذج حية من دول طبقت الطريقة ونجحت فيها كيف، والمعوقات شنو، وكيف يتغلبوا عليها، وحتى كيفية تصميم الأشياء الأساسية، كيف تصمم محطة موية صحيحة، كيف تصمم محطة صرف صحيحة، كيف كل ده المجموعة دي من الخبراء مستعدين يقوموا بالتدريب فيها للمجتمعات المحلية. ده غير أنه أنت ممكن برضو تجيب، إذا أصل في إرادة سياسية الدولة ممكن تجيب خبراء سودانيين من برا يجي يدربوا الناس في الميدان. دي الفكرة الأساسية دخلتنا في موضوع الحكم المحلي.
0: مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، أستاذ العلوم البيئية وأحد المختصين في الحوكمة البيئية، وهو مهتم بالحكم المحلي باعتباره واحد من أركان الحوكمة البيئية. الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف هو رئيس منظمة بيئتي وعضو مؤسس في حركة السودان الأخضر، ورئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة. سعدنا بهذا اللقاء، حتى ملتقى جديد. أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. مع استمرار الحرب في السودان تتصاعد العمليات العسكرية وتزداد حملات التعبية والتحشيد، بينما يظل المدنيون في مختلف أنحاء البلاد عالقين في دائرة الخوف والنزوح وفقدان الأمن وسط مخاوف من اتساع رقعات القتال وارتفاع كلفة الحرب الإنسانية. لكن ما الذي يمكن أن يوقف هذا التصعيد؟ وما هي الخطوة الأكثر إلحاحا لفتح الطريق أمام السلام؟ هذا هو السؤال الذي طرحناه على جمهور راديو دبنجا في استطلاع للرأي، لنستمع إلى صوت المواطنين ونقيف على رؤيتهم بشأن الطريق الأكثر نحو خفض التصعيد وتهيئة المناخ للسلام. وطرحنا للمشاركين 5 خيارات: إعلان وقف فوري لإطلاق النار، استئناف مفاوضات سلام شاملة بين الأطراف، زيادة الضغوط الدولية والإقليمية لوقف القتال، توحيد جهود القوى السياسية والمدنية لدعم الحل السلمي، إضافة إلى خيار آراء أخرى. فماذا قال جمهور راديو دبنجا؟ جاءت النتيجة لافتة، إذ اختار 73% من جملة المشاركين والبالغ عددهم 739 على صفحة راديو دبنجا في الفيسبوك اختاروا إعلان وقف فوري لإطلاق النار باعتبار الخطوة الأكثر إلحاحا لخفض التصعيد، بينما رأى 15% أن الأولوية هي استئناف مفاوضات سلام شاملة بين الأطراف، في حين اختار 9% خيارات أخرى. وحصل خيار زيادة الضغوط الدولية والإقليمية لوقف الحرب على 4% من الأصوات، وهي النسبة نفسها التي حصل عليها خيار توحيد جهود القوى السياسية والمدنية لدعم الحل السلمي. هذه الأرقام تفتح الباب أمام سؤال أكبر: هل يمثل وقف إطلاق النار الخطوة الأولى فعلا نحو السلام؟ وكيف يمكن تحويل الدعوات إلى السلام إلى مسار عملي يوقف الحرب ويحمي المدنيين؟ للإجابة عن هذه الأسئلة نستضيف في هذه الحلقة عدد من الناشطين والفاعلين في العمل المدني للحديث عن سبل خفض التصعيد ودور المجتمع المدني والشباب وإمكانية العودة إلى طاولة التفاوض، وما الذي يمكن أن يفعله السودانيون والمجتمع الدولي لفتح الطريق أمام السلام. ونبدأ حديثنا مع سوسن جمعة موسى، الناشطة المدنية والفاعلة في قضايا فض النزاعات وبناء السلام. سوسن، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: طيب، الآلية الوحيدة لفيض بتاع التصعيد للحرب في السودان، أنا بفتكر أنه بتتبني على 3 حاجات أساسية. الحاجة الأولى، لازم يكون في ضغط متوازن من جميع الأطراف، يعني سواء كان من التحركات الدبلوماسية ولا التحركات الإقليمية والدولية، بل إضافة للتحرك المحلي أكيد، يعني من الفاعلين المحليين. فلو بيقى في توازن في الحركة بتاعت عملية الضغط، لأنه الأطراف ضروري جدا يعملوا على وقف إطلاق نار فوري ومن ثم فتح الممرات الإنسانية لدخول المساعدات للمتأثرين. فبدأنا نفتكر أن دي الآلية الأولى الممكن يعني ممكن نقدر نعملها، يعني كلنا إذا نحن طبعا اتوافقنا على رؤية محددة، اللي هو كمجتمع محلي وإقليمي ودولي ودبلوماسي مع بعض، وحركتنا بقت واحدة تجاه هذا الإطار. الحاجة الثانية برضو ممكن زي ما بقولوا توقف لنا التصعيد، أنا بفتكره برضو مهمة جدا، تفعيل دور الوساطة، سواء كان برضو أنا ما بتكلم بس عن الوساطة الدولية، كذلك الوساطة المحلية، لأنه المتأثرين الأكبر زي ما بقولوا بالحرب، وهم جزء من حيثيات الحرب كلها، هم السودانيين ذات نفسهم. فأنا أفتكر الوساطة المحلية خاصة للناس المقبولين والمؤثرين من المجتمع المتخصصين في إطار الوساطة ولهم باع وخبرة كبيرة في فهم السياق السوداني، فهم ديل اللازم نفعله بحيث أنه نحن نقدر نأثر في أنه التصعيد ده بين الأطراف ويمشي. وده نحن برضو جربناه في حاجات كثيرة، نحن كسودانيين في الجوبيات، في الجلد، في مشاكل كثيرة حصلت في السودان أو كان بتحصل ببساطة محلية الناس كان بتحلها. أنا ما بعرف ليه في الحرب ده بيقى ما في. فأنا أفتكر لو نحن فعلنا الدور ده وكاملناه مع الدور بتاع الوساطة الدولية بنقدر نصل برضو زي ما قلت لخفض التصعيد الحاصل الآن. والحاجة الثالثة أو الآلية الثالثة اللي أنا بفتكرها مهمة هو طبعا توحيد الصوت والرؤية المدنية. فأنا أفتكر ده برضو له أثر كبير لأنه نحن الفترة اللي فاتت دي الحرب قسمتنا وقسمت المجتمع المدني عموما لعدة أصوات، وعدد من الصوت دي برضو أنتج لنا عدد من التصورات وأنتج لنا عدد من الرؤى. فبالتالي ده برضو أضعف الصوت المدني وخلى إنه التصعيد العسكري يستمر كل إن حسب رؤيته، كل إن حسب زي ما بقولوا السردية بتاعته. فأصبح هناك زي ما بقولوا جاب كبير للسردية بتاع المجتمع المدني عموما والسياسي في إنه يقدر يفرض رؤيته من خلال التصعيد بين الحرب بين الأطراف المختلفة دي. فأنا أفتكر دي الحاجة المهمة الثالثة المفروض نحن نمشي فيها. وأكيد طبعا بأكد ونحن أو الثلاثة مسارات دي كلها تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، يبقى هو ده المرجعية بتاعته الأولى في العمل لخفض التصعيد العسكري.
1: شكرا جزيلا لك سوسن جمعة موسى على هذه الإفادات المهمة. والآن ننتقل إلى رؤية أخرى حول مسارات خفض التصعيد وفرص الوصول إلى السلام في السودان مع شريف علي داود الأكاديمي والباحث في الشؤون الأفريقية.
3: في حقيقة الأمر بأن الوضع في السودان وضع كارثي بمعنى الكلمة، ووضع مؤلم ومؤسف أن يصل السودان إلى هذه المرحلة. أنا من وجهة نظري بقول أنه لابد زيادة الضغط الدولي والإقليمي لوقف القتال فورا في السودان، لأنه إذا لم تتضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف القتال لم يقف القتال. أما الحس على الطرفين أوقف القتال الهدنة هذا يعتبر أمر مفروغ عنه. لابد أن يكون الضغوط الدولية والإقليمية ومقاطعة الدول الإقليمية والدولية كل المنافس مع السودان مع الطرفين، إن كان الطرف دعم سريع أو طرف الجيش. يجب على المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي أن يوقف كل الإمدادات وكل التعامل مع الجانبين معا، لأن الوضع الكارثي الوضع الإنساني يا جماعة الوضع الإنساني وضع كارثي. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى وأتمنى من المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي بأن يمارس كل الضغوط، إن كانت ضغوط عسكرية أو ضغوط قانونية أو ضغوط لوجستية لإيقاف هذه الحرب فورا.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ شريف علي داود الأكاديمي والباحث في الشؤون الأفريقية على مشاركتك حول الأزمة ومسارات الخروج منها. والآن ننتقل إلى صوت آخر من أصوات الشباب والفاعلين في الشان العام، ومعنا إحسان أحمد آدم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: شكرا على الفرصة العظيمة اللي تبتدون لها كشباب، فبنشكركم شديد عليها. طبعا الحرب الحالية الحاصلة في السودان هي نتيجة بتاع تراكمات بتاعة أزمات، ومن أسباب الرئيسية غياب الحوار السوداني وغياب يعني غياب الرؤية الوطنية الواضحة الموحدة. فبدون مفاوضات وبدون حوار سوداني ثم سوداني ثم سوداني ما حيكون في حل لأزمات السودان. فعشان كده يعني ما في حل لأنه يعني يقيف التصعيد العسكري ده بدون ما يكون فيه حوار سوداني وسوداني، عشان يعني كل الأطراف تقدر تصل لاتفاق يرضيهم كلهم، وبرضه يعني يقدروا يطلعوا البلد دي لبر الأمان. لازم برضه كمان يكون في اتفاق يعني ما بين القوى السياسية والعسكرية والمدنية، لازم كلهم يكونوا متفقين ومتوافقين، وما في شيء بيجيب الوفاق إلا الحوار السوداني والسوداني.
1: شكرا جزيلا لك إحسان أحمد آدم على هذه المشاركة والإفادات المهمة. ننتقل الآن إلى رؤية الناشط حامد آدم للحديث عن تأثير استمرار التصعيد العسكري على المدنيين وكيفية وقف هذا التصعيد. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
5: في ظل التصعيد العسكري بين المتنازعين قوات الدعم السريع والجيش، نحن بنفتكر انه التصعيد ده اضر بالسودانيين وسيما المدنيين العزل في مناطق سيطرة الجيش او في مناطق سيطرة الدعم السريع. فنحن بنفتكر انه يعني وجود المفاوضات بين الفريقين مفاوضات جادة. بنفتكر إنه المفاوضات دي ذاتها بتفضلين إلى إبعاد الملايش من المشهد وإبعاد أي أيديولوجيا، أي فريق عنده أيديولوجيا فكرية قد تضر بالسلم المجتمعي للشعب السوداني لما عرف منه بالانضباط المجتمعي لسنوات بعيدة. لكن الحرب دي أفردت لنا واقع مرير جدا، الانقسام المجتمعي. فنحن بنفتكر إنه المفاوضات بتبعد لنا شبح الدواعي في صباح أي زول عنده أيديولوجيا فكرية قد تضر للمستقبل البعيد.
1: شكرا جزيلا لك الناشط حامد آدم على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط محمد عثمان لنتعرف على رؤيته بشأن التصعيد الحربي والأولوية العاجلة في هذه المرحلة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بدينا نتحدث عن ظل التصعيد العسكري الشديد الآن، وبالذات يعني ارتفاع القياسي في المعارك والهجمات التي تضر منها الشعب السوداني بشكل كبير جدا جدا، لا يجد الواحد دعوة يطلقها الآن سوى التركيز على عملية وقف فوري لإطلاق النار، وقف فوري لإطلاق النار، لأنه ذلك يفطل أثر الحرب التدميري وتوقيف آلة التدمير. ولأنه يعني بعد إيقاف إطلاق النار يجد الناس ربما فرصة للمحادثات أو للتنسيق أو لترتيبات عملية السلام بأي شكل كان، ولكن في ظل استعار الحرب وفي ظل استمرار العمليات العسكرية يبقى يعني لا توجد أقل فرصة لإطلاق عملية حوار أو أي كان ذلك. ولأنه يعني هذا الخيار محبز، لأنه الأمان الذي يستحقه السودانيين هو ليس ملك لأي أحد، ولا يحق لأي أحد أنه يعبث بهذا الأمان ويجد المبرر أو يتخذ أي ذريعة للاستمرار في تدمير وإنهاك الشعب والأمة السودانية. لذلك أعتبر يعني أعتقد أن الوقت الآن أكثر إلحاحا وضرورة هي عملية وقف فوري لإطلاق النار حتى يهيئ ذلك المناخ لكل الفرص الأخرى، سواء كان توحيد القوى المدنية أو إطلاق عمليات حوار أو أيا كان شكلها. ولكن ما لا تتوقف لعلعة المدافع سيستمر الضرر أولا جراء المعارك واستنزاف الاقتصاديات وزيادة كثافة النزوح واللجوء، وناهيك عن الخسائر في الأرواح وغيرها. وكل ذلك يعني إذا رفضه أي شخص يعتبر هو يعني يمكنك تحديد الأعداء للشعب السوداني من خلال رفضهم للسلام إطلاقاً وإفساد عمليات السلام. هؤلاء بالضبط هم أعداء الشعب السوداني. تحياتي لكم محمد عثمان، غرب كردفان.
1: شكرا جزيلا لك محمد عثمان ولكل ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة من برنامج قضايا الشباب، والتي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري الذي تشهده الساحة السودانية بين أطراف الصراع والفرص الممكنة لفتح الطريق أمام الحوار والسلام. أعزائي المستمعين، نقف هنا في الجزء الأول من حلقتنا على أن نلتقي بكم في الجزء الثاني لمواصلة النقاش حول الموضوع نفسه والاستماع إلى آراء ومقترحات ضيوف آخرين حول كيفية وقف التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الطريق أمام السلام في السودان. إلى أن نلتقي، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا. إلى اللقاء.
7: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
8: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية. وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس، ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بور السودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسموها ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري، يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في مستوى درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
8: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
9: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاعات في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاعات في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
8: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
9: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحاي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
8: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراض شنو؟
9: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه، تمام؟ اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حاميين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
8: بحرارة الشمس،
9: بحرارة أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا به. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي الأكثر ناس بيكونوا معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
8: نعم.
9: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها غريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل في الفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في الجسم من برا.
8: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
9: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
8: نعم.
9: فدي كل علامات بتاعة ضربة الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. من الباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
8: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
9: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة، كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الاعضاء، يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغريه وكده في الاطراف، فدي من الخطوره بتاعتها، يعني الوفاه وبالاضافه للمضاعفات الاخرى.
8: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
9: طيب يلا احنا من اول حاجه للوقايه بننصح انه الباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس بتاعت الذروه، يعني مثلا عنا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية إنه نشرب سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة إنه دائما يكون موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. إحنا كنا لاحظنا إنه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع إنه ما تكون في شمس لكن أغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا ديل بيكون معرضين لا أكثر. الناس بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا يأخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنوم في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار ما ترتفع درجة
8: يعني نوموا في الحيشان
9: أيوة يعني، أو في بلكونات إذا كانوا هم في شقق أو في كده، على أساس يكون في تيار متحرك.
8: نعم.
9: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا يكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أسنان النهار أسنان الاستادرية تحرر مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
8: يعني الاستحمام مفيد.
9: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض بيج كده، ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة بتمتصها وبتحبسها.
8: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
9: أيوة بيمتص بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
8: نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض، وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
9: طبعا أكثر الحالات أي يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بقى في وعي أكثر، لكن شنو لا زال في حالات جينا. إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
8: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت سودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
9: الله يسلمك.
8: وإلى حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
7: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بيرسليبا بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، و8 ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور، وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في صمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لا إيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصورنا.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوة إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود، الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم الشن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كولبوس والآخر من ناحية صليعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السري على محوري كلبوس وصلعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغا في هذا الشأن:
3: يصبح ربع صف الخطاب والتعبئة والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار الغبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
4: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء خاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنغا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنغا من كسلة في هذا الخصوص:
5: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع، والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بتاع بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع توك توك، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
6: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
0: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
0: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إنما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة لوبيد بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة لوبيد تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة والتي ألحقت

0: والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب آثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني، إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: نحن اليوم عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفعة شديد. يعني البانجا الآن حصلت 3000، هي 3000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البانجا دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب 490 هاي بدلا عن 370 470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو، عورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور. كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
2: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: هذه هي الحرب. فالذين يشجعونها يعني تبع لهم حقيقة. ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
1: أوقفوها لا للحرب.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
3: دبنجا يقدم كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
4: راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كندكات وميارم. في حلقة الليلة حديثنا عن موقف المجموعات النسوية من اجتماعات الآلية الخماسية في أديس أبابا، وشنو رايهم في المسار السياسي المطروح، وأبرز الملاحظات اللي عندهم حول الطريقة الماشية بها العملية السياسية، خاصة بعد مقاطعة عدد من القوى المدنية للاجتماعات الأخيرة. الاجتماعات فتحت أسئلة كثيرة، هل المسار الحالي قادر فعلا يجمع السودانيين ويساهم في وقف الحرب؟ وليه بعض القوى المدنية اختارت المقاطعة؟ وشنو المطلوب عشان يتم إصلاح المسار وبناء ثقة بين الأطراف المختلفة؟ في حلقة الليلة بنسمع لثلاث أصوات نسوية وبنتعرف على تقييم لاجتماعات أديس أبابا ورؤية للإصلاحات المطلوبة، وكيف ممكن تكون مشاركة النساء أوسع وأكثر تأثير في أي عملية سياسية جاية. ضيفتنا في الحلقة الفاعلة النسوية هي أيام البشرة ومريم حامد، المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ورحمة عتيق الكندي، عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. نبدأ أولا مع الأستاذة هيام البشرة ونسألها عن موقفها من اجتماعات الآلية الخماسية وأبرز الملاحظات على المسار الحالي وشنو المطلوب عشان العملية السياسية تكون أكثر شمولا. أستاذة هيام، مرحب بك في برنامج كندكات وميارم.
5: السلام عليكم، التحية لمستمعي راديو دبنجا الكرام. في البدء أنا شاكرة جدا للمساحة دي فيما يتعلق بدعوة الآلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية. رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات ومن ضمنها تحالف صمود. وفي الموقف ده بنعتقد أنه في عدة أسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الإجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات ولكن لم تتم التلبية، بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة، وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات. ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لابد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، ودبخ اللي يكون في تحديد واضح للأطراف والأجندة وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأن الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة. نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء، وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وده طوالي يبغونا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 1325 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار، وبكده أكيد بقودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام. وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بيضغطنا إلى أن يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو لا سيما الشباب والشابات لجان المقاومة النساء من ذوات الإعاقة اللاجئين واللاجئات نازحين والنازحات وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة اللي بيخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية ووقفها وإنهائها بصورة دائمة ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطنة. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار، طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أول الخطوات أن تستمر القوة المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة إنه برضو من الضرورة وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
4: سمعنا من الأستاذ هيام عن الملاحظات على مسار العملية السياسية وأهمية معالجة الأسباب والخلط بعض القوى المدنية تقاطع اجتماعات أديس أبابا. لكن في جانب مهم تاني وهو مسألة الثقة في الآلية نفسها وكيف ممكن يتم بناء جسور تواصل بين الأطراف المختلفة بعيدا عن إغلاق العملية بأطراف ما بيساعد في الوصول لمسار مدني حقيقي. حول النقطة دي بنستمع للأستاذة مريم حامد أحمد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة ونسألها عن رؤيتها لمسار الخماسية وكيف ممكن استعادة الثقة وضمان مشاركة حقيقية للمجموعات النسوية. أستاذة مريم أهلا ومرحبا في كنداكات وميارم.
6: شكرا شديد ودي فرصة كويسة تحت لنا كمجموعات نسوية وكمنظمة. مثلا أنا مريم حامد مديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة. طيب أنا بالنسبة لي أنه القوى المدنية المناهضة للحرب والضغط أنه تعمل ضغط في موضوع العملية السياسية وبتمهد لاستعادة المسار الانتقال الديمقراطي بالسودان يعني فقط الثقة في بعض من أطراف الخماسية يعني وليس في كل الآلية بأكملها يعني تمام ويعني ومن الضروري أنه تتسع أطراف الآلية الخماسية فيما بينها لإعادة جسور التواصل يعني مع كل القوى المدنية وانه ما ترفع في التجاوب بتاع التكوينات المدنيه بتكون الرابطه المشاركه في الاجتماع الاخير يعني ما ترفضها وانها برضو ما تحاول تقلق العمليه السياسيه باطراف النظام البائد يعني زي هماسي حاليا قاعدين يعملوا يعني نحن مثلا في حكومه السودان مثلا ساعدت لاقلاق الاجتماع يعني باطراف مؤيده لاستمرار الحكم العسكري يعني بعد الحرب ومن وراء واجهه مدنيه نحن ضد الحاجه دي وإنه ضروري شديد إنه يكون في إشراك لكل المجموعات النسوية والمجموعات الشبابية وفورمي لما أقول المجموعات النسوية بقصد إنه حتى النساء المنظمات النسوية الموجودة في الجراسروت يعني مثلا كمنظمة بعرف نفسي إنه منظمة قاعدية محلية إنه المفروض إنه مشاورات كلها تتسع لكل الناس دي يعني للأسف ده ما قاعد يحصل. أنا ممنون على الفرصة دي إنه صوتنا بيسمع يعني ضروري شديد إنه يكون في إشراك وضروري إنه ما يتم يعني ما يتم إغلاق العملية السياسية بواجهات بتاع الحزب بعد الحكم العسكري اللي بتكون دعم لاستمرار الحرب في السودان يعني. شكرا.
4: مستمعين الأعزاء ما زلنا معاكم في برنامج كنداكات وما يعرف. واحدة من أبرز الملاحظات على اجتماعات أديس أبابا كانت مقاطعة أطراف مدنية مهمة وده فتح سؤال حول مدى شمول الاجتماعات وقدرتها بشكلها الحالي على المساهمة في وقف الحرب وبناء عملية سياسية جامعة. طيب كيف ممكن معالجة القصور ده ومنو المفروض يكون جزء من العملية السياسية وكيف ممكن توحيد الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية بدل تعدد المسارات؟ عشان نعرف أكثر نستمع للأستاذة رحمة عتيقة الكندي اللي هي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. أستاذة رحمة مرحبا في برنامج كنداكات وميارم.
7: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل. وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة من بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية يعني الوضع الراهن حقها غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتغفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية. لابد من تحديد أطراف العملية السياسية بصورة واضحة مع عزل تام للمؤتمر الوطني وواجهاته. الحلول أول حاجة إيقاف النهج الإقصائي، فتح أوراق الحوار دون تفصيل الحلول لصالح أطراف محددة. والواضح للجميع يعني إنه ما تم في أديس كان هو داعم لخط محدد ومعلوم يعني لحكومة بورسودان، بالتالي النهج ده ما ممكن يوصل الناس لحل أبدا. توحيد المنابر والمبادرات الإقليمية والدولية في مسار واحد محايد بيمنع لنا تشتيت الجهود يعني. برضو التركيز طبعا على الأولويات اللي هو الأولوية نحن طرحناها يعني أو قاعدين نطرحها على الدوام هي هدنة إنسانية تفتح مسارات آمنة للمساعدات الإنسانية، مسار سياسي بالتوازي مع المسار العسكري.
4: مستمعين الأعزاء، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. حلقتنا الليلة سمعنا فيها آراء ومواقف نسوية مختلفة حول اجتماعات الآلية الخماسية في أديس أبابا، والملاحظات على مسار العملية السياسية وشنو المطلوب عشان تكون العملية أكثر شمولا وتمثيلا للسوداني، وبرز بصورة واضحة مطلب أساسي إنه النساء ما يكونوا مجرد حضور في العملية السياسية، وإنما يكون عندهم دور حقيقي وفاعل في النقاش. شكرا جزيلا لضيفاتنا، وشكرا لكم مستمعين على المتابعة. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، ودمتم بخير.
3: كنداكات وميارم، كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة في هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي بأحد الخبراء المتخصصين والذين عملوا في مجال الحكم المحلي وله اهتمامات كبيرة بتنمية المجتمعات المحلية. وحقيقة يعني هذه الحلقة نريد أن نضع فيها بعض الإشارات أو نرمز إلى بعض الإشارات المهمة جدا في مسيرة الحكم المحلي في السودان. ولذلك نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور عيسى عبد اللطيف. ودكتور عيسى عبد اللطيف عنده تجارب كثيرة جدا ورجل متعدد المواهب، وهي ليست مواهب بل هي اهتمامات أكاديمية كشأن الباحثين والعلماء في السودان الذين ينقبون عن مسيرة الدولة السودانية وانعطافاتها وعن جراحها وعن يعني مسيرة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية فيها. طيب مستمعينا الكرام، نواصل الحديث مع الدكتور عيسى عبد اللطيف حول الحكم المحلي في السودان. دكتور عيسى، يعني بسؤال عابر كده، يعني ما هي التحديات التي تواجه وحدات الحكم المحلي في الدول النامية وفي زي نموذج السودان مثلا، يعني وكيف يمكن أننا يعني نتجاوز هذه التحديات؟
1: طيب ده سؤال مهم جدا. طبعا نحن عندنا عشان يكون عندك حكم محلي نابع من القاعدة الشعبية، معناتها لازم يكون في وعي، لازم القاعدة الشعبية تكون واعية بحاجة اسمها معادلة الحقوق والواجبات. يعني انت هسه عندك الحاصل انه المحليات بتاخد جبايات ورسوم وضرائب لا تحصى من المواطنين، من التجار في السوق، من الشغالين في المواصلات، من المزارعين، من غيره. لكن ما في أي شيء من هذه الجبايات بيرجع للمواطن في شكل خدمة نهائي، ما في. وإنما بعد ذاك المواطن اللي عايز أي خدمة برضو يدفع عليها، داير موية يدفع عليها، داير كهرباء يدفع عليها، داير نفايات يدفع عليها، داير يعمل مدرسة يدفع عليها، داير يعمل مستشفى يدفع عليها. طيب الضرائب والرسوم والجبايات دي مقابل شنو؟ هي ما في العالم كله معروف انه اي مواطن مثلا في بريطانيا ولا في ماليزيا ولا في فيتنام بيدفع اي قرش بيدفعه مقابله في خدمة. دي اسمها معادلة الحقوق والواجبات. اذا المواطن وعى بيها يبقى معناته هو حيكون عارف انه لازم الميرادات المحلية بتاعت المحلية دي توظف اول شيء في خدمة المجتمع المحلي، ثم تحدد نسبة معينة لا تزيد عن 20% تورد في خزينة المستوى الأعلى اللي هو الولايات. الحاجات التحديات الرئيسية هي اللي هي المفاهيم المقلوبة. المفاهيم المقلوبة دي زي مثلا الحكم قسم الشرطة والثروة، ده مفهوم مقلوب. عشان كده الحكومة الوظيفة الحكومية تعتبر غنيمة، بدل ما تكون أمانة تكون غنيمة. دي من المفاهيم اللي بتشتغل ضد الموضوع بتاع النهضة والحكم المحلي. ضعف الإرادة السياسية أيضا ده من المعوقات، هيمنة المركز وضعف المشاركة الشعبية، احتلال الإطار التشريعي والهياكل الموروثة اللي هي الهياكل الإدارية الموروثة، وضعف البنيات التحتية، وغياب الشفافية والتوثيق والمحاسبة، وضعف وعي وثقافة وسلوك العاملين في المؤسسات، وغياب التدريب، ثم غياب الوصف الوظيفي والأهداف بالمؤسسات المختلفة. دي كلها حاجات نحن محتاجين نشتغل عليها عشان نصلحها، عشان المواطن يقدر يفهم ويبتدي يشتغل موضوع الانتخابات. ودي طبعا دائرة مدة، دائرة صبر، وما حاجة بتجي بين يوم وليلة. وبعدين من أكبر المعوقات برضو أخطاء التخطيط السابقة في مدن السودان المختلفة. يعني مثلا الخطة الإسكانية الكارثة بتاعت 1993 التي أوصلت ولاية الخرطوم إلى الوضع البيئي والصحي الكارثي والفوضى الحالية في الخدمات زي توفير الكهرباء والمياه ورقابة الأسواق والمواصلات العامة. هذا الوضع صعب المعالجة لأنه أساساً هو يتوغل عشان تجي تعيد التخطيط العمراني مرة أخرى للعاصمة أو الخرطوم. أنت محتاج إمكانيات ضخمة عشان تخلي المواطنين ذاتهم يتركوا أماكنهم إلى أن تتخطط بعدين يرجعوا لها. دي حاجة صعبة، فدي برضه من المعوقات. لكن حسن الحظ أن في الريف السوداني اللي نحن مستهدفينه دي ما حكون معهم من المعوقات الكبيرة، لأنه أصلا ما في تخطيط كبير حصل يعني. وبالتالي أنا بفتكر أن المعوقات دي كلها بتبدأ بموضوع التوعية والتثقيف للمواطن بحيث أنه هو يصبح مشارك تحت شعار ما يخصني لا يكون بدوني، وتحت شعار سوا بنقدر. يعني إذا الناس فرد أفراد ما حيقدروا يعملوا حاجة، لكن لو كلهم اتجمعوا مع بعض حيقدروا يعملوا كثير. وطبعا سوا بنقدر وما يخصني ما يكون بدوني دي شعارات حركة السودان الأخضر. وحيي من هنا أخي الدكتور فخر الدين عبد العال.
0: دكتور، يعني الكلام اللي قلته ده كله بتوقف على يعني مشاركة المواطنين وتعبئة الطاقات وكده. وهي إلى أي مدى تفتكر إنه المشاركة دي هي بتحقق نجاحات لبرامج الحكم المحلي في من خلال التنمية المستدامة؟
1: هي طبعا إذا أنت بمجرد ما يكون عندك وعي في المجتمع، والمجتمع بعد ذاك يبتدي يعني يشكل اللجان بتاعته والمجالس، المجالس دي اللي بتمثله المجلس ده. وما في بالمناسبة طبعا في ناس بيقوم بيقول لك يا أخي مالكين ما في محليات فقيرة، أبدا. أنا في رأيي في السودان ما في محلية فقيرة. أي محلية عندها موارد ممكن تستغلها للتنمية، والحكاية دي بتحصل لما أنت يكون عندك الناس حصل لهم الوعي وبعدين تجمعوا وعملوا لجان ومجالس، وبعد ذلك هم بيبقوا يراقبوا مجالس اللجان دي ذاتها يعني بيحاسبوها. بالطريقة دي أنت بتقدر تكون عندك حكومة محلية معينة من المجلس بتاعك ده المنتخب ده، وبالتالي تقدر تحاسبه. والسودانيين المتخصصين على قفا من يزيد، يعني حكاية أنه نحن عندنا نقص في الموارد البشرية أبدا ما عندنا، لكن الناس اللي عندهم كفاءة وعارفين مبعدين. دي الفكرة هنا، أنت تجيب الناس العارفين حتى لو هم در السودان بيجوا وهم بيدربوا الناس اللي قاعدين دول ما عارفين. إذا ما عارفين لكن الجوة ذاتهم فيهم ناس كفاءات وخبرة خبرات أنا شفتهم وقعدت معاهم، لكن قاعدين برا قاعدين في الرف لأنهم ما عندهم ولاء طبعا، لأنه القصة بيجت منذ الاستقلال بالمناسبة، مش بس في الوقت القريب، منذ الاستقلال التوظيف بالولاء وليس بالكفاءة. يعني المسألة أسوأ كل ما جيت على زمننا ده، لكن في السابق برضو كانت بالولاء بس كانت أخف. فإذا يعني الوعي لما يحصل في المجتمع والمشاركة تحصل من كل الناس يبقى معناتها أنت حتضمن إنه الحكم المحلي ده ما حيحيد عن مصالح المجتمع المحلي، ومصلحة المجتمع المحلي ذاتها بتكون برضو هي بمصلحة المنطقة اللي هي الولاية الحاجة الأكبر، ومصالح الولايات بتكون بمصلحة الدولة كلها. لأنه لما كل ولاية تقدر تدير نفسها بطريقة صح معناتها الدولة كلها حتبقى دولة ناهضة ومتقدمة. لكن إذا نحن الريف بتاعنا ما فيه تنمية، بلد زي السودان ما ممكن يمشي قدام بدون تنمية في الريف، لأنه أساسا بلد معتمد على الموارد الطبيعية في كل يعني في الزراعة والثروة الحيوانية كلها معتمدة على الموارد الطبيعية. فإذا المجتمعات المحلية لما يكون الحكم المحلي مبني على المؤسسية والحوكمة وليس على الرأي الشخصي للمسؤول، انت بتقدر تجذب الاستثمارات، تقدر تجذب التنميه، لانه هسه حاليا وبعد ما حصلت الثوره وتار جابوا مشاريع جاهزه وبتمويل وباي حاجه، لكن كلهم اصطدموا بالجانب الاداري، يتعاملوا مع منو؟ يتعاملوا مع المحليات، المحليات المدير بتاعها بيشتغل برايه هو، ولو يتغير ممكن واحد يعمل معك كونتراكت عقد على مثلا مشروع انت تعمله، ويتغير المدير يقوم يقول لك انا ما بعترف بالكونتراكت ده، ما في قانون بيلزمه، وبالتالي ما في حوكمه، ما في مؤسسيه. طيب انت عايز تعمل الحكم المحلي بحوكمه مؤسسيه تجذب الاستثمار سواء كان وطني او اجنبي للمنطقه بتاعتك عشان يعملوا مشاريع تكون الفائده الكبرى منها اول شيء للمجتمع المحلي قبل ان تذهب لاي جهه اخرى. في الحاله دي انا بسمح بالمشروع في المجتمع بتاعي.
0: دكتور، الناس المهتمين بتنمية المجتمعات المحلية دايما بيتكلموا عن تأهيل المجتمعات المحلية ورفع مقدراتها، تفتكر ما هي الوسيلة أنجع وسيلة لتدريب وتأهيل قيادات المجتمعات المحلية حتى أنها تستطيع أن تقوم بدورها؟
1: طيب ده برضه سؤال مهم، لانه احنا لما بدينا المبادره دي بتاعه البناء القاعده للحكم المحلي كنا في البدايه كنا بنقول اعاده هيكله المحليات لتقوم بالعمل البلدي، لانه احنا كمتخصصين في البيئه كانت مشكلتنا الرئيسيه انه كل سنه الناس بيشتكوا لنا من مشاكل بيئيه وصحيه. احنا نقدم الحلول العلميه دول صحيحه، لكن ما في دول بينفذها، لأن الجانب الإداري هو المشكلة. فبالتالي أنت لما يكون عندك التصلح الجانب الإداري ده، أنت بعدك بتقدر تنفذ المشاريع بتاعة التنمية، بحيث أنه طبعا جزء منها أو جزء هام منها هو التدريب. التدريب ده نحن كنا في المبادرة دي كانت بدأت بأشخاص 3-4 أشخاص، ثم عملنا أدوات كثيرة جدا السيرية، ودي جمعت لنا عدد كبير جدا من الخبراء، يعني يمكن يكون في المبادرة دي بيدعمها أكثر من 100 خبير في مختلف المجالات، وكلهم قاعدين برا جاهزين أنهم يساهموا في التدريب، وحتى مقترحين قيام أكاديمية الحكم المحلي اللي هي دي تكون أكاديمية السيرية أونلاين، كل الناس اللي يشتغلوا في مجال الحكم المحلي ممكن ياخذوا فيها كورسات وتدريب، طبعا ده بالصوره وبالصوره ما زي زمان يعني، وبالتالي بيكون حتى يعني نماذج يشوفوا نماذج حيه من دول طبقت الطريقه ونجحت فيها كيف، والمعوقات شنو وكيف يتغلبوا عليها، وحتى كيفيه تصميم الأشياء الأساسية، كيف تصمم محطة موية صحيحة، كيف تصمم محطة صرف صحيحة، كيف كل ده المجموعة دي من الخبراء مستعدين يقوموا بالتدريب فيها للمجتمعات المحلية. ده غير أنه أنت ممكن برضو تجيب، إذا أصل في إرادة سياسية الدولة ممكن تجيب خبراء سودانيين من برا يجي يدربوا الناس في الميدان. دي الفكرة الأساسية دخلتنا في موضوع الحكم المحلي.
0: مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، أستاذ العلوم البيئية وأحد المختصين في الحوكمة البيئية، وهو مهتم بالحكم المحلي باعتباره واحد من أركان الحوكمة البيئية. الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف هو رئيس منظمة بيئتي وعضو مؤسس في حركة السودان الأخضر ورئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة. سعدنا بهذا اللقاء، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بيرسليبة بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، و8 ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور، وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في الصمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لإيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصور.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوة إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب القوى الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم شن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كلبوس، والآخر من ناحية صليعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كلبوس وصلعة بغرب دارفور. وقال أبوجة في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغا في هذا الشأن:
3: يصبح رفع صف الخطاب والتعبية والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
4: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء خاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنغا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنغا من كسلة في هذا الخصوص:
5: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق، اللي عنده طبالب تاع بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق، اللي بيبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك، وكلها اكيد بتاثر على ادائه في المدرسه، لان المعلم انسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
6: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
0: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
0: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إنما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة لوبيد بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة لوبيد تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة، والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب أثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين.

0: تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: نحن اليوم عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفع شديد. يعني البنجا الآن حصلت 3000، هي 3000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البنجا دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب 490، هاي بدلا عن 370 470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك ذاته في النعام في في في في في البنزين نفسه. برضو عورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور. كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومحبكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في تطور يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والسياسية في السودان، تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 6000 جنيه في السوق الموازية، ووصل في الأسبوع الماضي يعني لحد 6200، وسجل بذلك يعني أعلى مستوى من اندلاع الحرب في 2023، رغم سلسلة الإجراءات اللي اتخذها بنك السودان المركزي ووزارة المالية في محاولة لكبح تراجع الجنيه السوداني، بما في ذلك ضخ عملات أجنبية في الجهاز المصرفي واتخاذ تدابير نقدية وإدارية متكررة، وفي بعضها وصلت حد الإجراءات القانونية بحق بعض الموظفين وإقالة عدد من مدراء المصارف وكبار الموظفين، بالإضافة لدي أنه الحملات الأمنية التي تقوم بها السلطات بحق بعض المضاربين وتجار العملة، وده كله من أجل محاصرة هذه الزيادة، لكنها لم تنجح في وقف الارتفاع المسارع لسعر الصرف. في المقابل طبقت السلطات السودانية زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي من 3740 جنيه إلى 3960 جنيه بزيادة بلغت نسبة 5.6%، ودي زيادة الثالثة خلال 60 يوم بس، وده بيثير تساؤلات حول انعكاسات هذه الزيادة على أسعار السلع الاستهلاكية وتكاليف المعيشة والتضخم ومدى اتساق السياسات المالية والنقدية في التعامل مع الأزمة. فما هي الأسباب الحقيقية وراء التدهور ده وفي قيمة الجنيه السوداني؟ وليه أخفقت الإجراءات الحكومية في وقف صعود الدولار؟ وهل

0: تمثل الزيادات المتكررة في الدولار الجمركي حل يعني لتعزيز الإيرادات العامة، أم إنها حتفاقم العباء على المواطنين وتدفع بمعدلات التضخم إلى مستويات أعلى؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها في هذه الحلقة مع عدد من الخبراء الاقتصاديين، وهم خبير اقتصادي والأستاذ بالجامعات دكتور محمد الناير، وخبير اقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار، والخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، وكذلك الخبير الاقتصادي الدكتور سيد أوهاج. أهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الكرام، وبنبدأ بدكتور محمد الناير حول أسباب الزيادة المفاجئة في سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني.
1: السلام عليكم أخي سليمان سليك. المفتكر ما يحدث الآن في قضية سعر الصرف واضح أنه هي كلها مضاربات سوق موازي، وأنا أفتكر الحرب في السودان لم تكن حربا عسكرية فقط، هناك حرب اقتصادية مستهدفة الاقتصاد السوداني. وسعر الصرف الفترة القليلة الماضية هو يتراوح ما بين 5500 أو 5600 إلى 5800، داخليا لم يتجاوز هذا المعدل على الإطلاق، يعني سعر السوق الموازي ظل يتراوح ما بين 5600 إلى 5800 طيلة الفترة الزمنية أو الفترة القصيرة الماضية، لم يصل حاجز 6000. ربما يكون تعاملات الخارج قد تختلف، قد تكون 6 أو أقل قليلا، لكن صلى التعاملات داخليا السوق الموازي تراوح ما بين 5600 إلى 5800. أنا مفتكر أنه دي مضاربات في الأسواق، وبنك السودان حسب ما أعلن أنه له فترة زمنية يمكن قريب شهر تقريبا يلبي احتياجات المصارف بالنسبة للاستيراد، ويضخ في المصارف احتياجها من النقد الأجنبي، وبالتالي لا يوجد مبرر لانخفاض قيمة العملة الوطنية كما يحدث حاليا. لكن كما ذكرت الاقتصاد السوداني هو عرضة أحيانا لبعض الإشاعات وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تؤثر على كثير جدا من المؤشرات الاقتصادية، ومنها قضية سعر الصرف. فضلا عن أن السوق الموازي الأسعار الموجودة فيه هي غير حقيقية، لكن الفجوة لا زالت أيضا بعيدة بين السعر الرسمي في المصارف والسعر في السوق الموازي. سعى هذه الفجوة هو الذي يجعل استقطاب النقد الأجنبي يواجه صعوبات، ومعالجة هذا الأمر يتم بزيادة حجم الصادرات، بالحد من تهريب الذهب، إدخال الذهب في الاقتصاد الاقتصادي بصورة كاملة حتى يفيد الاقتصاد بشكل كامل، زيادة حجم الإيراد العامة في الموازنة، ترشيد الإنفاق العام. دي كل عوامل يمكن أن تؤدي إلى استقرار سعر الصرف. الأهم من ذلك إذا الدولة فكرت التفكير الاستراتيجي في الاحتفاظ بنسبة من الذهب المنتج تكون احتياطي لدى البنك المركزي، وتم تكوين احتياطي مقدر، يمكن أن يكون هذا الصمام أمان استقرار مستدام للعملة الوطنية، وألا تتأثر في المرحلة القادمة بالانخفاض مرة أخرى.
0: أيضا بنرحب بضيفنا الكريم خبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار لمعرفة أسباب ومبررات ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، وما هو تحليلك لهذه الزيادة؟
2: الارتفاع سعر الدولار وكل ما يحصل يعني من تفاعلات على الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد بدل تحت الأسعار ارتفاع الأسعار كده يعني عنده سبب واحد وتحت ثاني تداعيات شديدة. السبب الأساسي هو طبعا بلد فيها حرب، والحرب والاقتصاد يعني خطان متواجدا، يعني كل ما يحصل له هو نتيجة مباشرة لانهيار الاقتصاد بفعل الحرب. لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت ارتفاع الدولار موجودة وما في كنترول عليه وكذا، إنه يعني الحرب بالذات هي طبعا تأثر بشكل مباشر على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك قلل طبعاً تدفقات النقد الأجنبي. والحرب بالذات بسبب ده بالذات اتسع عجز الميزان التجاري، وبيكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والجمح والأدوية وحتى السلاح يعني بالنسبة للحرب كده. فده بيخلي الطلب على العملة الأجنبية زي الدولار كبير جدا، وصعب المعروف من العملة الأجنبية قليل جدا وشبه يعني ممكن نقول احتياطي البنك السودان من هذه العملة يعني صفر يعني. برضو زيادة الكتلة النقدية المحلية، لأن الحكومة دي بتمر إلى الإنفاق الحكومي عن طريق الطباعة، طالما ما في إيرادات عامة كبيرة يعني، ده بيرفع برضو الطلب على العملات الأجنبية. وطبعا برضو الحاجة للاستيراد اللي قلناها دي هي زادت المضاربات في السوق الأسود، وأي ارتفاع محدود يعني في سعر الطلب يعني موجب بتاعت تسيرة بدافع التوقع إنه هتستمر أكتر يعني. ده برضو ممكن نضيف إنه في ضعف ثقة للمتعاملين في استقرار الجنيه، تدخل للأفراد والشركات يحولوا ادخاراتهم لدولار، وأي حتى بيع بتعرفون كده خاضع للدولار وكده. إضافة لإنه البنك السوداني يعني قدرته يعني ضعيفة جدا على التدخل المستمر لو التصوير، لأنه ما في احتياطي من النقد الأجنبي زي ما ذكرت لك بينما كده. الارتفاع ده يعني بيأثر عنده تداعيات كبيرة على الاقتصاد الكوكب، اللي هي طبعا بيؤدي لارتفاع سعر السلع المستوردة والسلع المحلية المرتبطة بالاستيراد، طالما إن فرصة تستورد مدخلات الإنتاج كده، وبيزيد معدلات التضخم وبيخلي القوى الشرائية للجور تتراجع وبترتفع برضه تكاليف الإنتاج والنقل والطاقة وكده.
0: نرحب بالخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، وبرضه بنسأل عن أسباب الزيادة في سعر الصرف وأسباب تطبيق السلطات يعني زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي.
3: طبقت السلطات الجمارك زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم، يعني في 60 يوم تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية، لكن لابد أن يكون هنالك يعني سياسة متفق عليها لتقييم الواردات عند احتساب رسوم الجمركية. فده يعني الآن السودان خارج من حرب، وخرج جزء كبير جدا من الطاقة الإنتاجية من الاقتصاد السوداني، تضررت البنية التحتية للنقل والطاقة، في كمية بتاعت مواطنين نزحوا ولجأوا، ودي كلها يعني مفروض أن يكون هنالك يعني نظرة للاستيراد، يعني يكون هنالك نظرة للاستيراد حتى الدولار الجمركي يحقق الغاية المرجوة منه في أنه يعمل على حماية الصناعة المحلية، لأن الصناعة المصانع القائمة الآن هي أصلا بتعاني من مشاكل عديدة، من ضمنها انقطاع الكهرباء، شح التمويل، ندرة النقد الأجنبي، اعتمادها على المدخلات الإنتاج المستوردة التي لا بديل لها محليا. هذه كلها مشاكل لابد أن ينظر إليها بعين الاعتبار. زيادة الدولار الجمركي حيعمل على زيادة الكلفة والتكاليف للمدخلات الصناعية بذات النسبة، حترتفع برضو السلع، أسعار السلع الاستهلاكية، دون أن يكون هنالك أي تحسن في القدرة التنافسية لهذه السلع. ارتفاع الدولار الجمركي برضو هيعمل على اتساع الفجوة بين التكلفة الرسمية المفروضة على الاستيراد والتكلفة الفعلية في السوق، وده كله يعني بيخلق حافز اقتصادي للتهرب الجمركي واللعب في الفواتير الجمركية والتحايل في المنافذ الرسمية. فدي كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب في القيم السعرية للمنتجات اللي بتجي من برا. ده بيؤدي إلى تآكل الإيرادات الحكومية، والخزينة العامة للدولة برضو بيكون عندها مشاكل في إنه بيكون الإيرادات حقتها فيها نقصان كثير جدا. كنا هنالك خطة أو رؤية، لأن النجاح الحقيقي لأي سياسة مالية أو نقدية لا يقاس بحجم ما تم جمعه، لكن بقدر ما عملت على إعادة الثقة في العملة الوطنية وتحويل الجمارك من أداة إيرادية إلى رافعة حقيقية تسهم في الإنتاج والتنمية وتوطين الصناعات السودانية وتقليل الواردات.
0: ما زلنا أعزائنا مستمعي راديو دبنجا مستمرين في برنامج حديث اليوم حول أسباب ارتفاع سعر الدولار وأسباب تطبيق السلطات السودانية زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي. وضيفنا الكريم الخبير الاقتصادي دكتور سيد أوهاج، برضو يعني عايزينك تدينا تحليلك لهذه القرارات وهذه الإجراءات وأسباب ارتفاع سعر الدولار، أيضا لماذا طبقت يعني السلطات السودانية زيادة جديدة في سعر الدولار الجمركي.
4: السلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا، أهلا وسهلا، سعيد جدا بالاستضافة. نعم، بخصوص أسباب زيادة الدولار الجمركي، عادة طبعا السبب الرئيسي هو تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني. ده طبعا بيعزى لعدد من الأسباب، واحد منهم اللي هو عجز الميزان التجاري باعتبار انه الواردات اكثر من الصادرات، فالطلب على النقد الاجنبي بيكون اكثر، وده يؤدي الى تدهور قيمة الجنيه السوداني وتعطل قطاعات الانتاج. القطاعات الانتاجية في القطاع الزراعي وغيره كده هي الدائم الاساسي كان بالمواد الخام وكده وتوفير البدائل، دي بتتعطل. ومضاف لذلك القطاع الصناعي اللي هو كان بيشيل المواد الخام دي بيصنعها وبيعمل احلال للواردات فيقلل الطلب على الواردات، فدي كلها لما تتعطل تؤدي الى تدهور سعر صرف الجنيه، وهو بيؤدي الى زيادة اسعار العملات الاجنبية. فده السبب اللي بيخلي انه يكون في حوية طوالي لانه زيادة الدولار الجمركي باعتبار انه يتم التقييم بتاع السلع على اساس الدولار الجمركي. طبعا الاثر بتاع زيادة الدولار الجمركي بالتأكيد عنده اثر مباشر. الاثر اساسا بيظهر خاصة انه الدولة لما تعتمد على الاستيراد، فزيادة سعر الدولار الجمركي يؤثر في الواردات، يؤثر في المواد الخام برضو الجاية من الخارج، وبالتالي يزيد المستوى العام للأسعار، بالتالي يزيد التضخم ويضغط على المستهلك، ويتحمل كل النتيجة دي هو المستهلك النهائي. فليه أثر؟ يؤثر على المستهلك النهائي باعتبار أنه يزيد المستوى العام للأسعار ويزيد معدلات التضخم. طيب إذا كانت الدولة دار تعمل تحد من التضخم أو تمتص عصر زيادة الدولار الجمركي كده عشان ما يأثر، واحد منهم وانس إنه حصل الزيادة في الدولار الجمركي يجب إنه تخفيض الرصف بتاع الرسوم الجمركية وتخفيض الضرائب المرتبطة بالرسوم الجمركية برضو، عشان أنا أحافظ على الأسعار في المستوى، يعني امتص الزيادة اللي بتجي في الدولار الجمركي بتخفيض في الرسوم الجمركية أصل الرسم اللي بيتأخد على السلع الواردة عشان أحافظ على الأسعار. برضو تغليف الواردات، يعني أن إحنا نحدد المعدلات بتاعت الاستهلاك بالأخص في السلع الغير ضرورية، ونحد من استيراد السلع الكمالية. برضو مهم جدا جدا تغليف الإنفاق الحكومي، يعني الحكومة برضو يجب أنها تعمل على تغليف الإنفاق الحكومي باعتبار أنه تقلل الطلب بصورة عامة، اللي هو إما يكون في طلب على النقد الأجنبي. وبرضو كمان تغلس الإنفاق الحكومي عشان تقلل العجز في الميزانية. فدي مجمل الحاجات، لكن أكيد أكيد الأثر بتاع زيادة الدولار الجمركي كله يتحمله المستهلك الأخير، اللي هو في النهاية المواطن، لأنه حيحصل زيادة في أسعار السلع، لأنه الدولة الآن بتعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، فالاستيراد بيتأثر بزيادة الدولار الجمركي. شكرا جزيلا.
0: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، وأسباب قرار السلطات السودانية بتطبيق ريادة جديدة على سعر الدولار الجمركي. واستضفنا عدد من الخبراء، واللي هم دكتور محمد الناير والأستاذ بالجامعات، والخبير الاقتصادي الأستاذ كمال كرار، والخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي، والخبير الاقتصادي الدكتور سيد أوهاج. نشكركم على حسن الاستماع، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
5: حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
7: راديو دبنجا،
8: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
9: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
8: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
10: سامعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. حلقة هذا الأسبوع نستهلها كما عودناكم بدفقة شعرية، واخترنا لكم هذه المرة الشاعر محمد الأمين محمد الحسن في قصيدته أنا ما شريتك شان أبيعك. نستمع.
11: أنا ما شريتك شان أبيعك، وما كسبتك في رهان، وما لبستك توبة باهي بينه بين الناس، ولا غنيت لك الغنى امتهان. انت ما بشارات بتدي الناس أمانيهن أغانيهن معانيهن، وفيك موسيقى ما عزفت لحون، أنا في انتظارة من أن ينعود أو كمان. وفيك دليل دلوك عرضه كمبلة وفيك البقارة نجارة وفيك الوازة فيك النجرزة. يا زول موسد فيه رحيل يا سمحة زينة واتزان دونك جبل كسل اعتزاز والقاش وبركة وكربكان. لما أول مرة يتلاقينا كان بيناتنا شايف الدرب لك كان طويل ممدود وشايف احتويتك فيه وردتك في الهوانة كان طعم من حت ملاحق بنك المقلي وشايف كان منعنا وفيه قرفة وجنزبيرة وحبها وجلجلت جواي أغانيك القديمة وانفتك قلبا أصم اتفتت الحجر الصوان ويوم لقيتك في حجاك وحجاك موسم بيك براك مقسوم على كل الفصول ما كان بفرق بين عن ساحة الحجة ما كلها يا الله إصباحة ودجة أبريل وماي يوليو نوفمبر رجب شعبان ورمضان الكرامات الثلاثة وسايقي الطرطة والنطرة الضراع بين يسبقونا مشير وطوبة وصابقين أيام ذكور وأيام إناث وشهور فضل وحدات يباس وسنين عجاف حتى الكفاف وسنين سمان أيام هوى وأيام نوى أيام روى وأيام خوى وأيام دهان وما كان بهم ما كان بهم بس نلقى حبوبة ونلم نقعد حداها وننسجم شفع جداد ونجاب سداد قاعدين حدا حبوبة ساكتين كان معانا الدهشة والخوف والأمان وممسحين ممسحين بزيت ولد بس كنا جد أولاد بلد وسياد بلد وأهل بلد ما فينا أي شخشخة وما بين نزول مقطوع لسان أولاد غلاد وعدال متال ونادتني فاطمة السمحة من بين الوليدات ووالستني أمنتني حجابة والبيت الكبير خدتني في قلب الهجير عطشان سقتني في طينة بإيديها من مويت الحفير وساقتني راس الحلة عند الخلوة وسط السيسبان ودتني سيف ود النمير وسرجه وحصانه وقدلته ورتني لفت عمته ودتني صوته وعلمتني أذيف وبشرب وأهز ورتني كيف الوقفة في البوش الكبير كيف انت تكون وسط البنات وكيف الثبات وانا ظهري مكشوف للعيال والصوت ود ورتني كيف الوقفة للصوت والبطاء ورتني عيب الزاد ولا عيب سيده في الزمن الكعب ورتني كيف الزول يموت بسره يحفظ من بيان وادعتني فطينة للصدق الوفا الإخلاص بشوية حنان وانا زول زمان انا زول زمان وفطينة زي الساقية والنيل والجروف والطيبة في الناس الزمان بس طولت من البلد والليلة جات بس طولت من البلد والليلة جات وشافت العوج وسط البيوت قيل وبات وشافت السكات قهرت بكت زين صرخت نادت ونادت لي كتير لا تكتحت لا منحت قشت دموع استغفرت وكاستني كاستني لفت بالدروب كاستني لفت بالدروب كاستني لفت بالدروب كاستني لفت بالدروب حفيانة بس كان لابسته
12: يا سلام
11: ولقتني في قلب المدينة الجاحدة نعمة ربها وشافتني في وسط المجال نسوان كتار وشبه رجال استغربت ساقتني بإيد اليمين ومشت بعيد وسألتني وين وين السرد والصوت وين العمة والسيف والحصان وين وين السرد والصوت وين العمة والسيف والحصان وين وين السرد والصوت وين العمة والسيف والحصان وين وين التوين أفطين أقيفي أفطين أقيفي أنا زال بقيت لا لام هنا ولا لام هناك من يوم نداك لليلة فوق سيقان كلب كايسك عشان بس أعتذر أنا ما قدر حملك فطين أنا زال صقط في الامتحان أنا ما قدر حملك فطين أنا زول فقط في الامتحان اتقسم البيت الكبير وضاع الحجاب سرقوه مني الإنجليز دسوه عند الأمريكان. أرجوك فطيم ما تسألي وما تقولي وين. وخال فاطمة وين؟ خالك أبسقق أساس الدموع يا فاطمة منطفت الشموع، وخالك بقى ضمن الحجب غنوب ناس كابلي وحنان. أرجوك فطيم ما تسألي وما تقولي وين. والعمدة وين؟ أبزينب الراجل المرق كل الميروق اتكسرت فلت الرصاص، وكل البيوت اتيسرت كايس الخلاص. سلك الطريق الارتهان الانتهان الزلة والهول والهوان.
10: نواصل دفتر مشاعر، وفي هذا الجزء من الدفتر نخصصه للشاعرة صديقة الدفتر والمشاعر أماني محمد دفع الله. وأماني تغنت في إحدى مساهماتها بدفتر مشاعر وراديو دبنجة، ونحن نسجي لها الشكر والتقدير والامتنان، أولا على مساهماتها المتعددة، وثانيا على شعورها الطيب النبيل تجاه راديو دبنجة ودفتر مشاعر.
13: يا دفتر مشاعر وانفاس الحنين ياك نبض المحبة، والحضن الحنين فيك الشعر قنو، نظما سمح زين بك أيامنا تحيا وتفرهد سنين. بسوك في دبنجة وخليتك أساسي، جبت البنجة عدت شان اصبط لي راسي، برنامجي المفضل في هبان احساسي في الجذ والقصائد، حاب اهديه ناسي في الجذ والقصائد، حاب اهديه ناسي.
10: ومرة اخرى السانحة للشاعرة اماني محمد دفع الله في مساهمة حملت عنوان امي، التحية لكل أم على امتداد الكرة الأرضية. نستمع لأماني في مساهمتها الثانية من خلال هذه الحلقة.
13: أمي الطيبة والحنية من الدفك، أمنا كان مردة تشوف حالي شفك، أمي كلامة دغري وحاشة ما بتلفق، ومرة وعلي حضر الجناب بتصفك، أمي ضيوفة بيقصدوا بيت عشان ارتاح، أمي الليل دامس نور عيونه صباحه، أمي الوجع كامل يوت متاول جراحه، لو شاف أمي سايدة تفجر أفراحه، أمي بتمشي لجهراتها تفقد حالي، أمي بشاشة الوشة تسر لي بالي، فيك يا أمي شيمة مجملاها خصال شان باقيالي القمر اللي بيهدي ضلال، أمي نبيها بفخر للجميع وباهي، أمي بحر دميرا خير لا متناهي، أمي الهبهان الحايمة فوق الشاهقة حاكت، كيف يوم الما خيالك ساهي حاكت، كيف يوم الما خيالك ساهي.
10: وهكذا مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر، حتى الملتقى، تقبلوا تحايا أسرة البرنامج وإلى لقاء.
8: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
9: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين نصل قربك وهم.
8: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 10 من شهر 8 سنة 2026. عودة تصاعد المنحنى الوبائي بالخرطوم، ونقابة الأطباء تحذر من انتشار الكوليرا والملاريا وحمى الضنك. تحالف صمود يقول أي حوار لا يوقف الحرب هو شرعنة للأمر الواقع وجريمة بحق السودان. شبكات ومنظمات شبابية وناشطون مدنيون يطالبون بخفض التصعيد وإعلان وقف فوري للقتال وحماية المدنيين في السودان. العثور على مقابر جماعية ل 25 مدنيا بينهم نساء وأطفال وكبار السن وعاملون في مستشفى الكرمك بولاية النيل الأزرق. وزير الدفاع يبحث مع المسؤولين في جوبا أمن الحدود وحركة الجماعات المسلحة وتأمين المنشآت وخطوط نقل البترول ومنف أبيي. فرار آلاف المواطنين من القرى الواقعة شرق بئر سليبة بقرب دارفور باتجاه الأراضي التشادية. السيول تدمر 20 منزلا من المنازل الواقعة بمحاذاة مجرى المياه بمنطقة عبود التابعة لمحلية المناقل بولاية الجزيرة. مواطنو محلية القوس يشتكون من انعدام المياه وغلاء الأسعار والرعاية الصحية بمنطقة السنجكاية بولاية جنوب كردفان. نشطاء بولاية البحر الأحمر يناشدون المنظمات بتقديم الدعم العاجل لمئات الأسر التي دمرت الكوارث الطبيعية منازلها بشرق السودان. رئيس اللجنة الهندسية السابق بشرق دارفور علي جبورة يتهم حكومة الولاية بمواصلة توزيع الأراضي رغم قرار وقف التصرف. لجنة أمن ولاية الخرطوم تدعو إلى الالتزام بزمن حظر التجول الليلي وتضع ضوابط مشددة لعمل المقاهي بالعاصمة. وأخيرا مستمعينا الكرام، انطلاق كرنفال المدرسة الرياضية النسوية بمدينة كسلة بمشاركة اتحاد الدراجات الهوائية تحت شعار معا من أجل الرياضة والسلام والتجول.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بيرسليبا بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، وثمان ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في صمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لا إيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصورنا.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوى إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود، الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بيرسليبا بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم شن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كولبوس، والآخر من ناحية صليعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بيرسليبا. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السري على محوري كلبوس وصلعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغا في هذا الشأن:
3: يصبح ربع صف الخطاب والتعبئة والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
4: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنغا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنغا من كسل في هذا الخصوص:
5: بتسألون كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعابي رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع توك توك، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون فيه إرهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
6: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
0: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
0: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إن ما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة الأبيض بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة الأبيض تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة، والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب أثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود، بطريقة يعني مرتفعة شديد. يعني البانجا الآن حصلت 3000، هي 3000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البانجا دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب 490، هاي بدلا عن 370 ل 470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو، وعورة الخريف والشارع برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط

0: بالأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 10 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: ما موقف صمود من دعوة البرهان لحوار سوداني بالداخل؟
2: أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع.
1: لجنة المعلمين تستنكر واقعة الاعتداء على معلم بواسطة لواء متقاعد بالجيش.
3: مدرسة ليست ملكا لأحد، ليست مكانا لاستعراض القوة أو السلاح.
1: أوضاع المعلمين ورواتبهم التي لا تكفي لشراء أنبوبة غاز.
4: حتى لو الزول اشترى لحمة بيشترى عظام، لأن العظام سعرها أقل، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب.
5: المعلم المعلمين الموجود في المدن اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعابيع رصيد خضار ليمون بصل.
1: رئيس اللجنة الهندسية بشرق دارفور يستقيل بسبب تعامل الحكومة مع الأراضي.
6: وحتى نادينا وزير التخطيط العمراني للمرة الثانية وطالبناه بأنه انت يا أخي الآن قاعد تبيع في الأراضي.
1: مواطنو محلية الجوز بجنوب كردفان يعانون من انعدام المياه وارتفاع أسعار الغذاء.
7: الكيماوي أذى مواطنين جنوب كردفان بطريقة سيئة، أذاهم بطريقة سيئة.
1: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل ونعود.
8: دبنجة، أخبار لكل السودان.
1: أهلا بكم مرة أخرى. على خلفية دعوة قائد الجيش البرهان لحوار سوداني بالداخل، اعتبر الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة صمود جعفر حسن في تصريحات لراديو دبنجة أن الأزمة الحقيقية التي يمر بها السودان اليوم ليست مجرد أزمة إدارة أو توزيع سلطة، بل هي حرب مدمرة تهدد بتقسيم البلاد وتفتيتها إلى أجزاء صغيرة، ويجب العمل على وقفها.
2: طالعنا خلال يومين الفاتوا أخبار تشير إلى الحوار الأطلقه قائد الجيش وسماه الحوار السوداني، وكأنه الغرض منه أنه الأزمة في السودان هي أزمة السلطة، والغرض من هذا الحوار هو كيفية إدارة البلد. ولكن ده ما الواقع. الواقع الحقيقي أنه في حرب كبيرة في السودان. هذه الحرب ماشية تقسم البلد، ماشية تفرتق البلد إلى أجزاء صغيرة، حرب مدمرة. لو في أصلا في حوار سياسي سوداني هو الحوار اللي كانت بتدعو له القوى السياسية ودعت فيه لتشكيل لجنة تحضيرية من الأطراف الداعمة للجيش والأطراف الداعمة للدعم السريع والأطراف الرافضة للحرب، والغرض من ذلك الحوار هو وقف الحرب. بالتالي أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع، وده بيؤدي مباشرة إلى تفتيت السودان، وده بيؤدي مباشرة إلى عدم الوصول إلى أي حلول، أو يؤدي إلى التطبيع مع هذه الحرب وجعلها شيء طبيعي في حياة الناس. الصحيح إنه الناس يرجعوا للحوار الذي يوقف الحرب عبر الآليات اللي الناس يتكلموا عنها. أما موقف صمود واضح جدا. الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب. بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب إن إحنا ما حنكون جزء منه. بالتالي صمود لن تكون جزء من أي حوار يتم الدعوة له بهذه الطريقة الدعوة عليها قائد الجيش. الحوار إن إحنا بنعرفه هو حوار بين القوى السياسية كما أنا ذكرت، الغرض منه وقف الحرب فقط. وأي كلام عن مشاركة أي جهة في هذا العمل، نحن في صمود بنعتبر إنه المشاركة في هذا الحوار هو جريمة كبيرة.

0: لأنه ده سيؤدي إلى تفتيت السودان وترسيخ واقع عدم الاستقرار في السودان وإلى الأبد.
1: استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش مدينة كبكبية صباح اليوم الاثنين، كما شهدت المدينة تحليق عدد من المسيرات. التفاصيل في حديث آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
2: استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش محلية كبكبية صباح اليوم 10 أغسطس 2026، حيث سماء دوي انفجارات قوية داخل المدينة في الناحية الغربية وحي الشاطئ، وفقا لإفادة من داخل كبكبية، إضافة إلى ذلك تحليق مكثف جدا للطائرات المسيرة في المدينة، وعلما بأن معظم المناطق التي تم استهدافها هي مناطق مدنية ليس هنالك أي تواجد عسكري، لذلك تعرب منظمة مناصرة ضحايا دارفور أن قلقها البالغ إزاء الطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين وتستهدف البناء التحتية للمواطنين.
1: استنكرت لجنة المعلمين تعامل حكومة الولاية مع واقعة اعتداء وقعت في مدرسة بمحلية كرري بواسطة لواء سابق بالجيش ومعتمد محلية كرري، حيث ترك المعلم وحيدا في مواجهة المعتدي وطلب منه اللجوء إلى القضاء. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين.
3: تابعنا في لجنة المعلمين السودانيين بغضب واستنكار حادثة الاعتداء التي تعرض لها أحد معلمي مدرسة التدريب النموذجية بنين بالحارة الثالثة بمحلية كرري داخل حرم المدرسة. حسب إفادات المعلمين، بدأت الواقعة على خلفية تعامل أحد المعلمين مع تلميذ بسبب سلوك داخل المدرسة قبل أن يحضر ولي أمر التلميذ، وهو ضابط سابق برتبة لواء ومعتمد سابق لمحلية كرري، يعتدي على المعلم بالصفع أمام المعلمين والتلاميذ، ثم يشر سلاحه ويهدد من يحاول التدخل مع توجيه عبارات مهينة للمعلمين. إننا في لجنة المعلمين السودانيين نرى أن هذه الواقعة تتجاوز الاعتداء على معلم بعينه، لأنها تمس حرمة المؤسسة التعليمية وأمن التلاميذ وكرامة المعلمين. المدرسة ليست ملكا لأحد، ليست مكانا لاستعراض القوة أو السلاح، وأي شخص مهما كانت رتبته أو موقعه السابق يجب أن يكون تحت سلطة القانون. لا توجد حصانة تمنح الحق في الاعتداء على المعلمين أو تهديدهم داخل مؤسسات التعليم. نطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة ومحاسبة المعتدي وفق القانون، والتحقيق بصورة خاصة في واقعة إشهار السلاح والتهديد بإطلاق النار، مع ضمان حماية المعلمين والتلاميذ ومنع تكرار مثل هذه الحوادث فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء خاصة بحق المعلمين. فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. سنواصل متابعة هذه القضية ولن نقبل أن تتحول المدرسة إلى مكان يخاف فيه المعلم أو التلميذ من صاحب سلطة أو سلاح. نحن نريد سلطة يحكمها القانون ومدرسة يحميها القانون ومعلما مصان الكرامة وتلميذا آمنا. أي محاولة للتستر على هذه الحادثة أو تسويتها بعيدا عن القانون ستواجه بموقف واضح وبالتصعيد الذي تراه لجنة المعلمين مناسبا حتى يتم اتخاذ إجراءات فعلية بحق المعتدي. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
1: ونواصل في موضوع التعليم ومطالبات المعلمين بزيادة الحد الأدنى للأجور. نستمع في هذا الملف لإفادتين لكل من الأستاذة أمل سليمان أحمد الحاج من أمدرمان والأستاذة رشا محمد مختار من كسلة. نبدأ بالأستاذة أمل سليمان.
4: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة جدا جدا جدا، ما بتقضي غرض ليوم أو يومين. الرواتب بتتراوح ما بين 74,000 إلى متحسب الدرجة الوظيفية، بتتراوح ما بين 74,000 إلى 225,000 لمعلم الدرجة الأولى، الدرجة الأولى الدرجة الأولى، لأن الدرجة الأولى هي 3 درجات. فمثلا معلم الدرجة الرابعة مرتبه 135، فمرتب ضعيف جدا. أنبوبة الغاز ب 106، فلو اشترى أنبوبة غاز يكون المرتب خلص أو انتهى. بالإضافة للمواصلات غالية جدا، الأكل والشراب بأشكاله المتنوعة غالي جدا. المرتب لو استبعدنا منه كل الحاجات ووجهناه للأكل والشراب بس بياخد 3 أو 4 يوم لأسرة عدد أفراد 5، ما بيزيد عن كده، وبيكون بالحد الأدنى الفول والعدس وما إلى ذلك. يعني حتى لو الزول اشترى لحمة بيشتري عظام لأنه العظام سعره أقل. فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد. يعني طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني. يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لإنها تبقى مهنة رديفة ما المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان، معلم وبيبيع في بوتيك، معلم معلمة وبتبيع كسرة، معلمة وبتعمل مخبوزات في البيت، معلمة وبتعمل منسوجات. وهي المسألة دي صعبة لأنها بتستنزف طاقته وجهده وزمنه، يعني وزمن أسرته وزمن طلابه. فدي في النهاية بتأدي لوضع تعليمي سيء جدا. بالإضافة للعمل في المدارس الخاصة، يعني المعلم ما بيكون قاعد طول اليوم في مدرسته يصحح كراساته يجاوب على أسئلة التلاميذ زي زمان، بالعكس بيطلع بيدرس حصص في المدرسة الحكومية ويطلع يمشي يدرس حصص في المدرسة الخاصة لشان يزيد دخله. وده طبعا برضو في النهاية اتجاه بيؤدي إلى قصص التعليم. والمعلم متمسك بالمهنة طبعا المسألة فيها جانب رسالي وجانب بتاع إنه دي جامعة القرار تخرج من كلية التربية، دي المهنة اللي اكتسب فيها خبرة والمهنة اللي بيعرفها. يعني بالإضافة لأنه عنده مسؤولية يعني أخلاقية تجاه طلابه وتجاه المجتمع، باعتبار أنه هو صراع عام. يعني ده واحد من الأسباب اللي بتخلي المعلم ما زال متمسك بمهنة التعليم، وأنه التعليم الحكومي ما انهار يعني ويستبدل تماما بالتعليم الخاص. والتعليم الخاص طبعا بيؤدي إلى فاقد تربوي كبير جدا، وبتصبح المدارس طبقية لمن استطاع إليها سبيلة. أما بالنسبة لقرارات السيدة رئيس مجلس الوزراء، هي ما زالت حبر على ورق لم ينفذ منها أي قرار، بالتالي حتى إذا نفذت هي لم تنفذ، حتى إذا نفذت ما حد عالج المشكلة لأنه يظل الراتب ضعيف. قرارات مجلس الوزراء كلها بتتكلم عن معالجة المتأخرات والترقيات وما إلى ذلك، فيظل الحد الأدنى للراتب بتاع المعلم ضعيف، بالتالي يظل المرتب كما هو على ما هو عليه، بالتالي هي ما هتحل المشكلة. والحل هو الحل واضح، يعني الحل هو في زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم، لأنه الحد الأدنى لراتب المعلم مدخل الخدمة الدرجة التاسعة هو 12,000 جنيه. بالتالي ما القرارات ما بتحل المشكلة لا من قريب لا من بعيد. وعشان مشكلة المعلم تتحل، بالتالي مشكلة التعليم بشكل عام تتحل، لابد من إنه تتعالج مسألة الرواتب ومسألة الحد الأدنى تحديدا. احنا مطالبين برفع الحد الادنى من 12000 ل 200، ده في البدايه ل 216، وبعد ذاك طالبنا برفع الحد الادنى ل 300 وتقريبا كم 20 ما متاكده، على سنة تغطي يعني الأساسيات يعني برضو ما مرتب مترف، لكن بيغطي الأساسيات، بيسمح للمعلم إنه يؤدي مهنته بمهنية وبشكل جيد ويساعد طلابه فعلا مساعدات حقيقية.
1: وحول رواتب المعلمين نسمع أيضا للأستاذة رشا محمد مختار من كسلة.
5: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، عشان في تلميذ كان ما بيعرف يكتب أو يقرأ الليلة نجح في الشهادة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوي أو يتخرج من الجامعة، سواء بقى إعلامي، معلم، اقتصادي، طبيب، أو يتخرج عامل حرفي ماهر في مجال الحياة من نجار وحداد وإلى آخره، أو أم متعلمة ربة بيت عرفة تربي أولادها صح. ده كل المعلم بيشوفه قدامه، شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان، لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي. المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلم المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعابي رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عروس بتاع توك توك، اللي بيشتغل دروس خصوصية، وفي الريف البزرع يمشي حواشت ويمشي الصباح الباكر جدا أول العصر بعد الدوام، أو بتاجر في البهايم، أو بيعمل طاحونة أو يشتغل في طاحونة أو يعمل تناكر موية محلية كارو أو توك توك وإلى آخره من الأعمال الإضافية، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون فيه إرهاق بدني وذهني وما متفرغ للتدريس، حيجي الفصل تعبان وما قادر يبدع، وده أكيد بيأثر على جودة التعليم، والمعلم يضطر إنه يشتغل شغلتين عشان 12000، وده الحد الأدنى للمرتب الأساسي حاليا، ما بتجيب أنبوبة غاز، وحتى بعد العلاوات والبدلات كلها ما بتصل تكلفة المعيشة. وعشان كده لقيت المعلمين مع المعلمين بالطالب بحاجتين أساسيات، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313000 جنيه، وده حسب دراسة تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد، والمطلب الثاني رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من الميزانية، وده توصية عالمية للدول الطالعة من الحروب، لأن التعليم استثمار ما تكلفة، الجنيه بيمشي للمعلم والمدرسة يوفر 10 جنيه بكرة.
1: كشف رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني في شرق دارفور المهندس علي عبد الله حسين جبورة عن عمليات توزيع للأراضي السكنية بمدينة الضعين، رغم قرار صادر عن حاكم الإقليم يمنع التصرف في الأراضي في جميع مناطق سيطرة حكومة التأسيس، الأمر الذي دفعه لتقديم استقالته. حول مسببات الاستقالة نستمع لحديثي لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
6: وصفتي كرئيس لجنة مزول من القطاع الأراضي ومزول من قطاع المياه ومزول من قطاع الطرق وقطاع الكهرباء، فبصفتي كمراقب للوضع العام ومتابع كل الحاصل في الولاية وبكتب تقاريري طوالي وبجيب المجلس والمجلس بناقشها، وحصل أن استدعينا وزير التخطيط العمراني وتمت مساءلتي في بعض كثير من الحاجات، والآن بعد ما جاءت نهاية 2025 جاءنا خطاب من الإقليم، من رئيس الإقليم أشار إلى إيقاف التصرف في الأراضي، إيقاف التصرف في الأراضي، والوزارة لم تلتزم بإيقاف التصرف في الأراضي ولا حكومة الولاية التزمت بإيقاف التصرف في الأراضي، وأنا نهضت القرار في طيلة الفترة دي، ووجدت أنه الولاية متعندة ومواصلة، الجهاز التنفيذي متواصل في توزيع الأراضي، وحتى نادينا وزير التخطيط العمراني للمرة الثانية وطالبناه بأنه أنت يا أخي الآن قاعد تبيع في الأراضي، صح نحن جزنا لك خطة لكن ما فيها استثمار بتاع دكاكين في داخل سوق الضعين الكبير، ولا فيها خطة بتاعت مثلا أنت الآن تشتغلوا، لأنه هي الآن الخطة دي جاء خطاب من حاكم الإقليم وقال يا أخي أنا والله جايبين لي خطاب من لجنة أمن الولاية، وفحواه الخطاب أنه نحن نبيع الدكاكين ديل لأغراض بتخص الحكومة بتاعت الولاية. طالبناه بالخطاب نحن كلجنة هندسية ومجلس تشريعي عموم، ولم يحضر الخطاب المرة الأولى. المرة الثانية كتبنا له ودينا له خطاب رسمي أنه تحضر لنا الخطاب البموجبة أدوكم أنه توزعوا دكاكين أو تبيعوا استثمارات أو تعملوا أي حاجة تصرفوا في الأراضي، فعجز أن يأتي بالخطاب. أنا قدمت للمجلس التأسيس أنه يا أخي إيقاف كل الأراضي، إيقاف كل الإجراءات، تدعى وزير التخطيط العمراني. صاح المجلس وافق على أنه يستدعي وزير التخطيط العمراني، لكن رفض بالإجماع إيقاف إجراءات الأراضي. لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحاجات التدور.
7: باشمهندس، الحجم بتاع العملية بتاع توزيع الأراضي وعدم الالتزام بالتوجيه بتاع حاكم الإقليم قدر شنو حسب تقديراتكم؟ يعني كم من القطع اللي تم توزيعها أو كم من المساحات اللي تم توزيعها خلال الفترة دي؟
6: طيب، المساحات اللي تم توزيعها، هو طبعا نحن عندنا فسحات، يعني نحن الآن عندنا فسحات موجودة عندنا في 15 حاحي المطار. تم توزيع ميدان ومعه خدمات أخرى تم توزيعهم كسكن. برضو تم توزيع في مربع 6 باء حي القبة، برضو تم توزيع فوقه برضو فسحة، برضو تم تصديق على مغابر هي اتجاوزت العمر الافتراضي لكن المفترض تبقى فوق أراضي، لكن حصل فوق تجاوز برضو. تم توزيعها، وتم توزيع بعض الأماكن الفسحات العامة. طيب، عندك في الخطة العامة المفترض ما يكون في أراضي شغالة خالص، حسب توجيه حاكم إقليم دارفور أنه إيقاف التصرف في الأراضي على مستوى ولاية شرق دارفور وعلى مستوى مناطق السيطرة. نحن جانا خطاب بالطريقة دي وجل أمانة الحكومة بنفس الطريقة، فبالتالي ما من حق الوالي أو ما من حق المجلس التشريعي أو من حق أي جهة تسمح أنه يتم توزيع أراضي في ظل الخطاب ده إلا إذا جاء خطاب آخر منافي لهذا لهذا الخطاب من الإقليم على وجه الخصوص. فنحن في طيلة هذه الفترة منذ أن جاءنا الخطاب في أواخر 2025 لم نتلقى أي خطاب يشير إلى أنه البدء العمل في الأراضي. لذلك دي من الأسباب الأساسية خلتني أدفع باستقالتي من مجلس التأسيس المدني، لأنه أنا ما قادر أناهض القرار. الحكومة شغالة مواصلة في توزيع الأراضي، يعني فتحوا خطة اسمها خطة الوافدين المفترض تكون فيها 2000، وصلت لأربعة ألف دون نعرف الجهات كلها على خدتها والجهات على خدتها كلها. فلذلك نحن دي الحاجة دفعتني على وجه الخصوص أنا كرئيس لجنة هندسية أقوم بتقديم الاستقالة.
1: مواطنو محلية الجوز بولاية جنوب كردفان يشكون صعوبة الحصول على المياه وغلاء أسعار المواد الغذائية وعدم توفر التقاوي لزراعة أراضيهم مع بداية فصل الخريف. المزيد في حديث المواطنة سلمى مالك فضل المولى من قرية السنجوكاية بمحلية الجوز ولاية جنوب كردفان.
8: أولا نحن معانين من أهم شيء وأهم شيء بالنسبة للإنسان وبالنسبة للحيوان هو الماء. يعني نحن معانين من أول أهميات الحياة ومن أول ضروريات الحياة، نحن معانين من الموية. يعني يمكن غرية السنجوكاية وما حواليها كلها يمكن عندنا 3 دونكي، واحد حاليا عطلان تمام، الاثنين الشغالات يمكن بيشتغلوا بالتناوب لعدم وجود الوقود. يعني المواطن هو ما قادر انه يلقى لقمة العيش، كيف يكون قادر يوفر وقود للموية؟ احيانا بتشتغل بطاقات الدوانق الاثنين، احيانا بتشتغل بطاقات يعني الطاقات اساسا كده بتشتغل بالشمس. يعني اليوم اللي يكون الجو غمام وما في شمس، تخيل انه حيكون ما في ماء، حيكون ما في مويه تماما. يعني اكثر شيء يمكن معانين منه ناس جينو كردفان، بالاخص السنجوكايا. الحاجه الثانيه، نحن معانيين الان من المنازل. يعني نحن قاعدين في كرانك، لا عندنا مشمعات، لا عندنا خيم. يعني كرانك هي من قصب، عندنا اطفال، عندنا كبار السن موجودين في في في الكرانك. المويه نازله فينا، نحن قاعدين في الشجر، نحن قاعدين منتظرين الزراعه. يعني حتى الناس اللي بتزرع ذاته، ممكن الواحد يكون عامل له كرنك في في في في في الخلا عشان انه يتابع زراعته. يعني حاليا حتى الزراعه الناس تعبانه فيها. يعني امس او يمكن في الايام اللي فاتت دي جاتنا تقاوي، لكن والله حتى التقاوي جات ما ما ما ما ما لحقت للمواطن، ما لحقت. يعني التقاوي جات لصغار المزارعين، لكن والله ما لحقت. يعني ناس معينين اللي اخذوا التقاوي. تمام، عندنا حاليا هنا الزرع الملوى بتاعت العيش والدحمت ب 15.
1: بهذا اعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى لقاء.
9: راديو دبنجا، راديو
10: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
12: والله يعني الموسم كان شوية المطر، كان يعني هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا. والله زرعوا الفول والماريخ والدخن ذاته، صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت القرش الزرع. والآن المطر استعدل، يعني سألنا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن. والحمد لله المطر هسي مبشر، يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلة.
11: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
12: لا لا، أنا ما بظن في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات، يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة، يعني ما في طريقة خالص.
11: نعم،
12: المجلد أكبر كمية الناس زرعت، يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
11: نعم. طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
12: أولاً أستاذ، لأن الناس ديل قايدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي. نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير، فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلك في زرعه. يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
11: نعم، التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
12: والله غالية، لأنه عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول اللحمة الجمهور عليه الجمهور عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلام أقدر السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوة عندك البخم طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني. والفول لا الملوة الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000
13: نعم
12: فده شغل الحسي ماشي لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
13: وطيب
12: بارين المزيد لو في اي منط حاجة بتناشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا انه الناس ما تتعب شديد.
13: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
12: والله يا أستاذ عندنا المحاريث وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني أي زول بستطيع لكن المحراث غالي حق الحمار وبتاعة البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص يحرطونك بمية 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب120
13: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
12: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمغمض شقيق ومقاتلة.
13: أوكي. نعم
12: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
13: نعم طيب الحماية كيف نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو مع ناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف.
12: الإدارة الأهلية دي أنا أصلاً منذ الفترة الفاتت ولا مثلاً منذ اللي إحنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعاً هي حاجة متواصلة بعض لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكلة أصلاً.
13: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده نتوقع فيه انتاجية كويسة؟
12: نعم هتتوقع انتاجية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدة 100% لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
13: نعم وفي احتياجات مثلا انتوا دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الامنيه دي احيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبه للمحاصيل بتاعتكم؟
12: والله بالنسبه للموضوع ده يا استاذ انه التسويق ما موجود وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبه للتجار او للناس المشترين ما في ضبط يعني اول حاجه اي دول يعني انت بتسجل بيرموا حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4,000 و3,000 و2,500 في مناطق الان الملوى بقت ب15,000 15,000 الان انا كلامي معك ده 15,000 فما في مراقبه ما في ويعني الادارات الاهليه ذاتها احنا ما بنقول حاجه لكن هم ما شايفين شغل بالنسبه للمواطن ده خالص المواطن ده عايش على بركه الله.
13: نعم اللي هو تحديد الاسعار وحمايه المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لانه بيتعب السنه كله ولما يجي يلقى سماسره في السوق يوقعوا له السعر بتاعه المحاصيل هو ما بيستفيد بكون خريفه ده كله راح ساكت.
12: نعم هو ده الحاصل الان في البلد دي بالذات يعني مقلق.
13: وطيب
12: الرقابه ما في رقابه السوق ما في الناس ما مروا عليه انه التجار يعني الليله ده من اربع من الشوال مثلا ل 70,000 بقي ل 360-370 يعني ماشي ساكت والناس بس بياكلوا يا رب العالمين هو اللي بياكلهم يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله، ده كلام أنا بقوله بإذن رب العالمين.
13: نعم. وبالنسبة للمزارعين يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
12: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولا حد الآن نحن في المجلس ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد دهسي بعد الأرضي، طير في بلد بيكون فيها طير بأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخل يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في دول جانا، ما في دول قالينا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
11: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع.
14: ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 10 من شهر 8 سنة 2026. عودة تصاعد المنحنى الوبائي بالخرطوم، ونقابة الأطباء تحذر من انتشار الكوليرا والملاريا وحمى الضنك. تحالف صموت يقول أي حوار لا يوقف الحرب هو شرعنة للأمر الواقع وجريمة بحق السودان. شبكات ومنظمات شبابية وناشطون مدنيون يطالبون بخفض التصعيد وإعلان وقف فوري للقتال وحماية المدنيين في السودان. العثور على مقابر جماعية ل 25 مدنيا بينهم نساء وأطفال وكبار السن وعاملون في مستشفى الكرمك بولاية النيل الأزرق. وزير الدفاع يبحث مع المسؤولين في جوبا أمن الحدود وحركة الجماعات المسلحة وتأمين المنشآت وخطوط نقل البترول ومنف أبيي. فرار آلاف المواطنين من القرى الواقعة شرق بئر سليبة بقرب دارفور باتجاه الأراضي التشادية. السيول تدمر 20 منزلا من المنازل الواقعة بمحاذاة مجرى المياه بمنطقة عبود التابعة لمحلية المناقل بولاية الجزيرة. مواطنو محلية القوس يشتكون من انعدام المياه وغلاء الأسعار والرعاية الصحية بمنطقة السنجكاية بولاية جنوب كردفان. نشطاء بولاية البحر الأحمر يناشدون المنظمات بتقديم الدعم العاجل لمئات الأسر التي دمرت الكوارث الطبيعية منازلها بشرق السودان. رئيس اللجنة الهندسية السابق بشرق دارفور علي جبورة يتهم حكومة الولاية بمواصلة توزيع الأراضي رغم قرار وقف التصرف. لجنة أمن ولاية الخرطوم تدعو إلى الالتزام بزمن حظر التجول الليلي وتضع ضوابط مشددة لعمل المقاهي بالعاصمة. وأخيرا مستمعينا الكرام، انطلاق كرنفال المدرسة الرياضية النسوية بمدينة كسلة بمشاركة اتحاد الدراجات الهوائية تحت شعار معا من أجل الرياضة والسلام وتمكين المرأة.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بيرسليبا بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، وثمان ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في الصمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لإيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصورنا.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوة إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب القوى الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم شن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كلبوس، والآخر من ناحية صليعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كلبوس وصلعة بغرب دارفور. وقال أبوجة في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغا في هذا الشأن:
3: يصبح ربع صف الخطاب والتعبية والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار الغبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
4: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنغا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنغا من كسل في هذا الخصوص:
5: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق، اللي عنده طبالب بتاع بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك، وكلها اكيد بتاثر على ادائه في المدرسه، لان المعلم انسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
6: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايدة الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
0: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
0: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إنما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة لوبيد بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة لوبيد تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب أثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نحن اليوم عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفع شديد، يعني البنجا الآن حصلت 3000 هي 3000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البنك دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب 490 هاي بدلا عن 370 لو 470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو، عورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسط.

0: كردفان وشمال ووسط دارفور، كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
1: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: بابانوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبين ونحن التعبانين ويهون نحن الدائرين حاجة نأكله ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصص.
2: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. الحلقة دي بنسلط فيها الضوء حول إصدار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر أوامر بالقبض على 47 صحفي وصحفية واعتبارهم متهمين هاربين، وعلى خلفية بلاغات تتعلق بالنشر بموجب قانون جرائم المعلوماتية. وما زالت يعني القضية دي تداعياتها مستمرة منذ حوالي أسبوعين، وشغلت الرأي العام وأثارت غضب المجتمع الصحفي والحقوقي لكونها شكلت سابقة خطيرة وإنها لم تحدث في تاريخ الصحافة السودانية ومسيرتها الطويلة. المثير في الأمر إنه هؤلاء الصحفيين اللي تم إصدار أوامر من وكيل النيابة الأعلى بأنهم متهمين هاربين هم لم يتم اختيارهم مسبقا أصلا من الأساس، بالإضافة لأنه غالبيتهم متواجدين معه في نفس العاصمة الإدارية في بورسودان. بالإضافة لكذا يعني كثير من الصحفيين بيمثلوا أمام النيابة بمجرد اتصال هاتفي، ومعروف عناوينهم ومعروف أماكن تواجدهم. نرجع لأساس القصة وتفاصيلها، هي تتعلق بنشر موقع سودان تريبيون الإخباري تحقيق عن قضايا فساد داخل معتمدية اللاجئين، وتم توقيف المتهم أو المدير وإحالته للتحقيق، وغابت بقية المواقع الصحفية بنقل الخبر عن صحيفة وموقع سودان تريبيون. لما قام المدير المقال برفع دعوة في سودان تريبيون ما اكتفى بذلك، بل حرك إجراءات قانونية في حق كل موقع نقل الخبر عن سودان تريبيون، واللي حصيلتها وصلت 47 موقع إلكتروني. السؤال كيف يعني تصرف وكيل النيابة الأعلى يعني بهذه الطريقة غير القانونية؟ حقيقة في تعليق من أحد الخبراء القانونيين يعني قال اكتفى بأنه يعني القضية دي يجب على وكيل النيابة الاستقالة أو على النائب العام إقالته، لأنه دي فضيحة في حق النيابة العامة. يعني تظهر لشخص تقول انه متهم هارب وهو لم يتم اختاره مسبقا اصلا ولم يتم اعلانه. يعني دعونا في هذه المساحة نستمع لرأي بعض الزملاء الصحفيين صدرت بحقهم اوامر قبض، ومن ثم لدينا تعليق من خبير قانوني هو عضو بالهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات. بداية أهلا ومرحب بالزميلة الصحفية من موقع سودان تريبيون الأستاذة مزدلفة محمد عثمان، اللي هي واحدة من الناس اللي صدر بحقها أمر قبض وإعلان بأنها متهمة هاربة. تفضلي بالإدلاء بحديثك أو تعليق على هذه الخطوة.
3: شكرا جزيلا. الحقيقة فوجئت وعشرات الزملاء بصورة من إعلان النيابة وصفنا متهمين هاربين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء بموجب النص المنشور من البلاغ، هو بلاغ مدون بموجب قانون جرائم المعلوماتية، وهو ما يوحي بأن البلاغ متعلق بقضية نشر إلكتروني. الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين. وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا. يعني الواضح للجميع أن الشاكة اعتمد على معلومات مضللة في الادعاء نفسه بتوجيه اتهامات لصحفيين ربما ليس لديهم علاقة في أي مستوى بالخبر محل البلاغ، ولا يعتبرون مسؤولين عن النشر أصلا. وهذا يجعل البلاغ كله محاط بعلامة استفهام عديدة، من بينها كيفية قبول النيابة لشخص واحد مثلا بأن يفتح بلاغ في عشرات الصحفيين دفعة واحدة من دون أن تتحقق من أبسط المعلومات المتعلقة بالمتهمين وبملابسات الدعوة نفسها.
2: مرحبا أعزائي المستمعين بالأستاذة سمية سيد، رئيس تحرير صحيفة أو موقع أخبار السودان.
4: أنت عارف القصة دي؟ أنا مشيت السودان في رمضان الفات دي، وعشان تعرف البلد ذات الكوارث اللي فيها حاجز. وأنا جيت برمان بيت الوالدة الله يرحمها ورجعت أخذت لي بس أسبوع، ودي حاجات كان لازم أجي أعملها. وطبعا كان لسه مطار الخرطوم ما فتح، فرجعت عبر السودان ما اتصلت عايز أقابل مسؤول، لا في زول عارفني جيت ولا أي شيء. أنا جيت شايلة لي قافلة للنازحين بتاعت ملابس وديتها كده ورجحت، مشيت برسودان على أساس إني بكرة مسافرة. يضرب لي واحد الساعة 8 بالمساء، شوف الفوضى دي، ما في زول ولا صحفيين من الزملاء ما عارفين إني جيت وما عارفين إني مسافرة. اتصل علي أنا في الفندق قال لي سمي سيد، قلت له قال لي أنت مسافرة بكرة في طيارة 12، قلت له أيوة. قال لي ما حدا قدر يسافر، قلت لي ليه؟ قال لي لانه انا حاضري. قلت له قال لي انا مين كده ديدان ولا دايدبان ما بعرف، شغال في فوضى اللاجئين وانت في الموقع بتاعك اتهمتني بانه انا فاسد. قلت له دي ما انا، لكن المهم اتضح انه قلت له شوف انا حاسافر بكره، بعدين انت لو حضرتني انا قاعده في بلدي بمشي اقعد في بيت ابوي، ما عندي اشكاليه، انا ما قاعده في الشارع. طيب الحصل شنو؟ خوفت ليك الصباح طوالي قام مشى فك الحظر وقمت سافرت، وقسما بالله يا سليمان لانه هو لخبط بيني وبين موقع تاني، نحن اصلا الموضوع ده ما نشأناه.
2: ومعنا الاستاذ عبد الباقي جبارة، رئيس تحرير موقع ترياق نيوز.
5: والله هي في الحقيقه طبعا انا عبد الباقي جبارة رئيس تحرير موقع ترياق نيوز، ومنذ اندلاع هذه الحرب ظللنا ندعو لوقفها ونتبنى شعار لا للحرب باعتبارها حرب مدمرة وليس في مصلحة أي طرف من الأطراف، بل هو المستهدف بها الأول هو المواطن، وبالتالي كل نشاطنا الصحفي يصب في اتجاه وقف هذه الحرب، وأيضا انحيازنا التام للشرائح الضعيفة ومثل النازحين واللاجئين وكذلك ضحايا المدنيين الذين يسقطوا جراء هذه المعارك والأسلحة الفتاكة. فبالتالي لم نستغرب أي استهداف من السلطة الحاكمة وسلطة الأمر الواقع الآن. بالنسبة للبلاد واحد من نفتكر من كثير من التهديدات اتصلنا، لكن لا أعلم حتى الآن القضية تحديدا التي بموجبها فتحت هذه المواد وصدر أمر القبض، لكن بمشي القضية هي القضية إنه عامة الصحفيين أصبحوا إذا عرضونا لتهديدات كبيرة جدا، وخاصة إنه يحاكمون بأكثر من قانون، واخترها جرائم المعلوماتية وهو قانون فضفاض ولا يفرق بين الصحفي والناشط والمواطن العادي، وكل ما يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي يحاكم بهذا القانون. لكن الحقيقة يجب أن تكون هنالك قوانين واضحة يتم التعامل بها مع الصحفي، هو الصحفي ليس يعني منزه من الأخطاء، ولم نقول إنه لا يعني لا تتم محاكمته إذا أخطأ، لكن هنالك قوانين ونظم متعارض عليها، وقوانين تتعلق بالنشر الصحفي والنشر نشر الناشطين العاديين. فلذلك نحن كنا دائما ظلنا نناهض هذا القانون وندين كله يعني تصرف يستهدف اي صحفي كان بقانون جرائم المعلوماتية, وهو قانون خطير جدا وقانون فضفاض. فبالتالي نحن الان ننتظر الان نحن خارج السودان, وحتى المذكرة المرفوعة بتقول انه نحن هربنا ونحن خارج السودان لنا 2.5 سنين, وهو الامر قبل صادر حديثا ولا ينطبق صفة الهروب علينا, لان اصلا نحن لاجئين في دول الجوار. فبالتالي يعني ما يحمله هذا الاعلان يحمل بطلان.
2: نرحب بالاستاذ سمان عوض الله, رئيس تحرير صحيفة أو موقع نبض الوطن.
6: طبعا عدد من المواقع الإخبارية نقلت خبر عن مصدر موثوق عن مسؤول في معتمدية اللاجئين, ونمتلك كافة المستندات التي تؤيد ما أشرنا إليه في الخبر بأن هنالك قرار فساد أو كذلك انتحال شخصية. فلذلك الخبر في اعتقادي أنه هو صحيح بما نملكه من وثائق ومستندات تؤيد ما أشرنا إليه من تصريحات أو ما أشرنا إليه في الخبر. الأمر الثاني والمهم والمقلق جدا أن النيابة أشارت إلى أن هنالك 47 صحفيا متهمين هاربين, وفي حين أن هؤلاء جميعهم وحسب اتصالي بهم لم يصلهم إخطار مبدئيا بأن هنالك بلاغات مفتوحة ضدهم, وأنا شخصيا لم يصلني ما يفيد بأن هنالك بلاغ مفتوح ضدي في النيابة أو في قسم من أقسام الشرطة المختلفة, ولكن فوجئت بأن هنالك القرار أو استدعاء من النيابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنني متهم هارب, ووفق البلاغ 6422 لسنة 25 دون أن أعرف ما هي التهمة الموجهة لي في هذا البلاغ والذي اتهمت فيه بأنني متهم هارب. وكذلك الزملاء الآخرين 47 أو 46 الزملاء الآخرين هم تفاجأوا بهذا الأمر. في اعتقادي أننا اشتركنا كلنا جميعا في نشر خبر منقول عن جهة موثوقة بأن هنالك مسؤول في معتمدية اللاجئين تم القبض عليه بتهم تتعلق بالفساد والانتحال الشخصية. نملك هذا الأمر القبض أو إرغام البلاغ نملكه تماما كمستند رسمي برقم 93, هذا البلاغ نملكه تماما في ضمن المستندات التي نملكها. فأعتقد أن البلاغات في 47 صحفيا جاءت وفق هذا البلاغ الذي فتح في أحد المسؤولين بمحتمدية اللاجئين والذي تم إحفائه لأسباب أيضا تتعلق بسوء استخدام الوظيفة باعتبار أنه هنالك اتهام له من المحتمد اللاجئين صراحة بأنه يقوم بإفشاء أسرار المحتمدية خارج النطاق العام ويقوم بتأليب الأوضاع وسط الموظفين داخل المحتمدية. هنالك أسباب كثيرة جدا ذكرها قرار الإقالة أو فصله من المحتمدية, فلذلك ما تم نشره صحيح يعني, ولكن لا أدري كيف أنه يتم إلصاق وصمة المتهمين هاربين لمجموعة من الإعلاميين هم لم يصلهم ما يفيد بأن هنالك بلاغات ضدهم, فهذا الأمر أصبح في غاية الخطورة وأمر مقلق جدا حقيقة. النيابة طلعت قرار بأننا متهمين هاربين في حين أننا ما وصلنا قرار أو ما وصلنا بلاغ رسمي بأن هنالك بلاغات مفتوحة ضدنا. أيضا أنه عملنا طلبوا مننا توضيحات من الجهة الشاكية نفسها أو صاحب الخبر نفسه طلب مننا توضيحات وعملنا توضيحات, لكنه فوجينا بانه اصدار قرار يعني من النيابه بالمثول امامها للتحري, واننا كمتهمين هاربين يجب تسليم انفسنا. سمعنا عوض الله رئيس تحرير نبض الوطن.
2: اعزائي المستمعين, راديو دبنجا, ولا زلنا في تعرض قضيه اتهام 47 صحفي من قبل النيابه العليا في ولايه البحر الاحمر. نرحب بالخبير القانوني بالهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات للحديث حول هذه القضية من ناحية قانونية وموقف النيابة إن كان يعني سليم أو غير قانوني. وبرضو نطلب منك التعليق حول يعني مطالب الصحفيين بمحاسبتهم بموجب قانون الصحافة والمطبوعات ورفضهم للمثول أو رفضهم لمحاسبتهم بقانون جرائم المعلوماتية.
7: السلام عليكم. طيب, نشر تحقيق حول ما يتعلق بشأن عام يعني ده بيندرج تحت مهام الصحافة بمفهوم الشامل, يعني الصحافة الورقية, الصحافة الإلكترونية, وبالضرورة الإشارة إلى أنه الصحافة بالفهم ده هي سلطة رابعة زي ما هو معروف ومعلوم, وأيضا ضروري الإشارة إلى أنه نقل خبر حقيقي بقرض المصلحة العامة ما بيعد جريمة بالضرورة. وفي الإطار ده ممكن يعني نتحدث حتى حول مفهوم جريمة إشانة السمعة, وهي أصلا الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991 وحسب المادة 159, وأخذت منها أيضا الجرائم في القوانين الخاصة الأخرى المعلوماتية, جرائم الصحافة والمطبوعات وخلافه. والمادة 159 في شكلها في القانون العام اللي هو القانون الجنائي يعتبر القانون العام اللي بيعرف الجرائم وبيدعلها العقوبة, بتنحصر في النشر أو النقل أو الرواية المسندة لشخص بغرض الإضرار بسمعة الغير. يعني لازم يكون في يعني دركم من الأركان الأساسية والعنصر من العناصر الأساسية قصد الإضرار, يعني تكون قاصد الإضرار بالشخص اللي تناولته أو رويت حوله أو نغلت عنه, أو اللي هو قصد الإضرار بالسمعة هنا. وإذا مشينا في نفس التسلسل ده بنعرف الضرر, القانون الجنائي برضو بيعرف الضرر, نحن قلنا هنا قصد الضرر أو الإضرار, فالقانون بيعرف الضرر بأنه أي أذى يقع على الشخص يعني في سمعته في ماله في عرضه في بالمخالفة للقانون, يعني بالضرورة أن يكون هذا الأمر مخالف للقانون عشان يكون في ضرر. وحتى المادة 159 يعني بالضرورة الإشارة إلى أنه وردت بشأنها استثناءات يعني تجعل من الفعل يعني غير مجرم إذا اتخذوا شخص وتوفرت فيه الاستثناءات الواردة حصرا في المادة 159. وللمصلحة العامة ممكن نقرأ يعني أنه جريمة إشانة السمعة ذاته يعد مرتكبا جريمة إشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة إلى شخص معين أو تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته. الاستثناءات لا يعد الشخص قاصدا الإضرار بالسمعة في الحالات الآتية: واحد, إذا كان فعله في سياق أي إجراءات قضائية بقدر ما تقتضيه, أو كان نشرا لتلك الإجراءات إذا كانت له أو لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها أو مصلحة مشروعة يحميها, أو كان ذلك لا يتم إلا بإسناد الوقائع أو تقويم السلوك المعين. جيم, إذا كان فعله في شأن من يرشح لمنصب عام أو يتولاه تقويما لأهليته أو أدائه بقدر ما يقتضيه الأمر. برضو, وإذا كان التقويم لشخص عرض نفسه أو عمله على الرأي العام للحكم عليه, وكان التقويم ده بقدر ما يقتضيه الحكم. ومن خلال الاستثناءات دي بيتضح تماما إنه إذا كان فعل الصحفي أو الناقل أو الناشر يتعلق بمن يشغل منصب عام وعموما يعني بقرض المصلحة العامة وضمن عمله ووظيفته, وبقرض لا يخالف بالضرورة مقتضيات ضوابط النشر أو الواردة في قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الجرائم الإلكترونية. يعني لازم يكون برضو النقل أو الرواية أو النشر ما تخالف المقتضيات الواردة في القوانين الخاصة دي، لكن طالما تم ذلك ضمن وظيفته وسياق عمله وفي سياق المصلحة العامة فبالضرورة ده بيخضع للاستثناءات الواردة. ولكن الأمر ده متروك لتقييم المحكمة، ونحن بنتكلم عسى في يعني بالمصلحة العامة فقط أو للرأي العام في نشر في يقصد في ما يتعلق بالنشر للصحفيين. الجزئية المتعلقة بالبلاغ المحل التعليق إنه تم نشر للصحفيين المعنيين كمتهمين ديل باعتبارهم متهمين حاربين، وده بيتم طبعا وفق مقتضى المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. وبنفتكر إنه الأمر هكذا جانب الصواب وفقا للمعلومات الواردة والمدونة بها لإبداء وجهة النظر. بالضرورة إذا كان يعني سلطة وكيل النيابة المخولة له أن يعلن المتهمين كمتهمين هاربين، لا بد أن يكون المتهم على علم بالإجراء أو البلاغ، ومن ثم يعني يهرب أو يخفي نفسه، وده شرط جوهري. يعني ما سلطة تقديرية للسيد وكيل النيابة الأعلى اللي هو سلطته هو بالتحديد، ما وكيل النيابة الثانيين، أنه ما سلطته أنه كمان سلطة التقديرية أنه يعني يتخذ هذا الإجراء بمجرد فتح البلاغ، لأنه ده بيخالف أدبيات وممارسات وفقه ومرامل التشريع. لا بد أن يكون هو على علم المتهم وموجود وعارف البلاغ، أو بالضرورة يتم البحث عنه. يعني السلطة التقديرية للسيد وكيل النيابة الأعلى يعني مقيدة بسلامة الإجراء وصون الحقوق. يعني لا يجوز أن يكون أنه أنت يعني تصدر أوامر لمتهم هارب وهو موجود وما عنده علم، أو هو خارج الوطن أو خارج ما عنده أي أدنى علم. كل هذه إجراءات غير صحيحة. وعشان كده في الممارسة العملية لإصدار الأوامر بتاعت الإعلان للشخص هارب حسب مقتضى المادة 78 يعني بيتم كالآتي. أولا بيصدر بعد إجراء التحريات الأولية وفتح البلاغ وتقرير ملخص البلاغ الأول في يومية التحري والتحري مع الشاكي والشهود، إذا اتضح للسيد وكيل النيابة مش الوكيل النيابة الأعلى، وكيل النيابة المتحقق أو المتحرك أو الفتح البلاغ، أن أول حاجة بعد كده أن يصدر أمر قبض إذا كان هناك بينة مبدئية صالحة لاتخاذ الإجراءات والسير فيه. بيتم إصدار أمر القبض ويتم بعد ذا تسليم أمر القبض للشرطة والمباحث للبحث عن المتهم، وحسب عنوانه اللي عبء إثبات أو عبء تحديد العنوان ده بخص الشاكي. يعني الشاكي لابد أن يحدد عنوان ومحل إقامة المتهم، وبيقوم الشرطي بعد أن يستلم أمر القبض يسعى لتنفيذه، وبالتالي هو بيكتب تقرير بيحرر الشرطي ده تقرير يوضح فيه انه ذهب الى المنطقة الفلانية بارشاد الشاكي والاماكن اللي ذهب لها كلها في البحث عن المتهم، ويوضح انه ما وجده، يوضح الملابسات يعني هل هو يعني مش سأل منه ما وجده او هكذا. ومن ثم وبعد اطلاع السيد وكيل النيابة على هذا التقرير يوجه يحول البلاغ للسيد وكيل النيابة الاعلى اللي هو من سلطته فقط هو اللي بيصدر الأمر بالإعلان لشخص هارب، لأنه الإعلان لشخص هارب عنده تداعيات أخرى قانونية، ومن ضمنها مثلا يجوز أن يحجز إذا كان الأمر متعلق بمال، أو يجوز أن يحجز على أموال المتهم الهارب، ويجوز وهي سلطة يعني مقيدة بالأسس اللي ذكرناها لأنها مسألة خطيرة. وتتعلق بالحقوق والحريات بتاعت الشخص. وعلى ضوء ذلك الإعلام بيرتبط بشكل أساسي بالهروب أو إخفاء النفس، وخلاف كده بيكون الإجراء تعسفي وما صحيح، خاصة إذا أن المتهم قاعد وما عنده أيدنا علم وطوال فوجئ بأنه يعني نشر في الصحف أو في أي وسائل من الوسائل ولا في باب محكمة ولا باب بيته ولا كده أنه هو هارب. ده قطعا بمس بحقوقه وبيعتبر إجراء تعسفي. يعني ده قد النظر عن جوهر البلاغ صحته من عدم صحته، لأنه ده موضوع يعني آخر. وإذا كان المتهم كمان موجود خارج البلاد فأصلا لا ينطبق عليه الهروب أو الإخفاء، لأنه ده أصلا هو ما موجود، كان ما في واقعة بتاعت هروب أو اختفاء. يعني ده منطقا وقانونا، خاصة أنه يعني القانون هو المنطق، يعني القانون والمنطق تماما. حسب ما اطلعت على الوقائع والأوامر الصادرة من السيد وكيل النيابة الأعلى، فلاحظت أنه الاتهام تم بموجب قانون جرائم المعلوماتية، وده في وجهة نظر واضحة أنه يعني في ظل وجود قانون خاص اللي هو قانون الصحافة والمطبوعات، الأمر يعني بيتسم بالتعسف وعدم المعقولية، لأنه جرائم أم قانون جرائم المعلوماتية المتخذة بموجب الإجراءات الآن هو قانون شامل وبيستهدف أي شخص بيرتكب جريمة في حق الغير عبر وسائل الاتصال والأجهزة الإلكترونية والرقمية أو الاحتيال الإلكتروني للآخر. وبناء على ذلك أصبحت العقوبات الواردة في قانون جرائم المعلوماتية من 2007 وتعديلات المتلاحقة في 2020 و2022 وأخيرا التعديل اللي اتسم بعقوبات مغلظة في 2025 اتسم بعقوبات مشددة، وأصبحت بموجب القرامة والسجن يعني وجوبية في حالة الإدانة، ما تخييرية زي ما كان سابق بأنه السجن أو القرامة. وده أمر يعني التشدد فيه يعني بيكون له يعني تداعيات أخرى. يعني أما قانون الصحافة والمطبوعات فهو قانون خاص بنظم واجبات وحقوق الصحفيين، يعني برضو الصحفيين مقيدين بواجبات ينظمها القانون ده، وعندهم حقوق بنظمها برضو هذا القانون، لا سيما الصحفيين المحترفين. والعقوبة فيه على ضوء ذلك بتجي متسقة مع طبيعة المهنة ومراعاة أنه مهنة الصحافة هي سلطة رابعة وعندها اختصاصات ومهام مهمة للمجتمع، عشان كده جاءت العقوبات في الغالب وذا الطبيعة يعني بتراعي الردع العام والردع الخاص للعقوبة وفقه العقوبة وتراعي دواعي العقاب ذاته يعني حسب القانون المقارن. وبالتالي هي طبيعة نفعية للمصلحة التي تراعي الردع العام والخاص.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي سلطنا فيها الضوء حول إصدار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر أوامر بالقبض على عدد 47 صحفي وصحفية، واستطلعنا رأي عدد منهم بالإضافة لرأي خبير قانوني حول هذه القضية. نشكركم على حسن الاستماع وعلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بيرسليبا بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، وثماني ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور، وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فورا مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في الصمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لإيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصور ما.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوة إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود، الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم الشن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كلبوس، والآخر من ناحية صلعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السري على محوري كلبوس وصلعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغا في هذا الشأن:
3: يصبح رفع صف الخطاب والتعبئة والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
4: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنغا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنغا من كسل في هذا الخصوص:
5: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع توك توك، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
6: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
0: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
0: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إنما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة لوبيد بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة لوبيد تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب آثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود، بطريقة يعني مرتفعة شديد. يعني البانجا الآن حصلت 3000، هي 3000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البانجا دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب 490، هاي بدلا عن 370 ل 470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو، وعورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسل والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور. كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة.

أو خبر. إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. أهلا ومحبكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في تطور يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والسياسية في السودان، تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 6000 جنيه في السوق الموازية، ووصل في الأسبوع الماضي يعني لحد 6200، وسجل بذلك يعني أعلى مستوى من اندلاع الحرب في 2023، رغم سلسلة الإجراءات اللي اتخذها بنك السودان المركزي ووزارة المالية في محاولة لكبح تراجع الجنيه السوداني، بما في ذلك ضخ عملات أجنبية في الجهاز المصرفي واتخاذ تدابير نقدية وإدارية متكررة، وفي بعضها وصلت حد الإجراءات القانونية بحق بعض الموظفين وإقالة عدد من مدراء المصارف وكبار الموظفين، بالإضافة لدي أنه الحملات الأمنية التي تقوم بها السلطات بحق بعض المضاربين وتجار العملة، وده كله من أجل محاصرة هذه الزيادة، لكنها لم تنجح في وقف الارتفاع المسارع لسعر الصرف. في المقابل طبقت السلطات السودانية زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي من 3740 جنيه إلى 3960 جنيه بزيادة بلغت نسبة 5.6%، ودي الزيادة الثالثة خلال 60 يوم بس، وده بيثير تساؤلات حول انعكاسات هذه الزيادة على أسعار السلع الاستهلاكية وتكاليف المعيشة والتضخم ومدى اتساق السياسات المالية والنقدية في التعامل مع الأزمة. فما هي الأسباب الحقيقية وراء التدهور ده وفي قيمة الجنيه السوداني؟ وليه أخفقت الإيرادات الحكومية في وقف صعود الدولار؟ وهل تمثل الزيادات المتكررة في الدولار الجمركي حل يعني لتعزيز الإيرادات العامة، أم إنها بوحت فاقم العباء على المواطنين وتدفع بمعدلات التضخم إلى مستويات أعلى؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها في هذه الحلقة مع عدد من الخبراء الاقتصاديين، وهم خبير اقتصادي والأستاذ بالجامعات دكتور محمد الناير، وخبير اقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار، والخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، وكذلك الخبير الاقتصادي الدكتور سيد أوهاج. أهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الكرام، وبنبدأ بدكتور محمد الناير حول أسباب الزيادة المفاجئة في سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني.
1: السلام عليكم أخي سليمان سليك. المفتكر ما يحدث الآن في قضية سعر الصرف واضح أنه هي كلها مضاربات سوق موازي، وأنا أفتكر الحرب في السودان لم تكن حربا عسكرية فقط، هناك حرب اقتصادية مستهدفة الاقتصاد السوداني، وسعر الصرف الفترة القليلة الماضية هو يتراوح ما بين 5500 أو 5600 إلى 5800، داخليا لم يتجاوز هذا المعدل على الإطلاق، يعني سعر السوق الموازي ظل يتراجح ما بين 5600 إلى 5800 طيلة الفترة الزمنية أو الفترة القصيرة الماضية، لم يصل حاجز 6000. ربما يكون تعاملات الخارج قد تختلف، قد تكون 6 أو أقل قليلا، لكن صلى

0: التعاملات داخليا السوق، سوق الموازي تراوح ما بين 5600 ل 5800. انا بفتكر انه دي مضاربات في الاسواق، وبنك السودان حسب ما اعلن انه له فتره زمنيه يمكن قريب شهر تقريبا يلبي احتياجات المصارف بالنسبه للاستيراد ويضخ في المصارف احتياجها من النقد الاجنبي، وبالتالي لا يوجد مبرر لانخفاض قيمه العمله الوطنيه كما يحدث حاليا. لكن كما ذكرت الاقتصاد السوداني هو عرضه احيانا لبعض الاشاعات وغيرها من الاشياء التي يمكن ان تؤثر على كثير جدا من المؤشرات الاقتصاديه، ومنها قضيه سعر الصرف. فضلا عن ان السوق الموازي الاسعار الموجوده فيه هي غير حقيقيه، لكن الفجوه لا زالت ايضا بعيده بين السعر الرسمي في المصارف وسعر السوق الموازي. سعى هذه الفجوة هو الذي يجعل استقطاب النقد الأجنبي يواجه صعوبات، ومعالجة هذا الأمر يتم بزيادة حجم الصادرات، بالحد من تهريب الذهب، إدخال الذهب في الاقتصاد داخل الاقتصادية بصورة كاملة حتى يفيد الاقتصاد بشكل كامل، زيادة حجم الإيرادات العامة في الموازنة، ترشيد الإنفاق العام. دي كلها عوامل يمكن أن تؤدي إلى استقرار سعر الصرف. الأهم من ذلك إذا الدولة فكرت تفكير استراتيجي في الاحتفاظ بنسبة من الذهب المنتج تكون احتياطي لدى البنك المركزي، وتم تكوين احتياطي مقدر، يمكن أن يكون هذا صمام أمان استقرار مستدام للعملة الوطنية، وأن لا تتأثر في المرحلة القادمة بالانخفاض مرة أخرى.
1: أيضا مرحب بضيفنا الكريم خبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار لمعرفة أسباب ومبررات ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، وما هو تحليلك لهذه الزيادة؟
2: الارتفاع سعر الدولار وكل ما يحصل يعني من تفاعلات على الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد بدل تحت الأسعار ارتفاع الأسعار كده يعني عنده سبب واحد وتحته تاني تداعيات شديدة. السبب الأساسي هو طبعاً بلد فيها حرب، والحرب والاقتصاد يعني خطان متواجدين، يعني كل ما يحصل له نتيجة مباشرة لانهيار الاقتصاد بفعل الحرب. لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت الاتخاذ على الدولار موجودة وما في كنترول عليه كده، إنه يعني الحرب بالذات هي طبعاً تأثر بشكل مباشر على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك قلل طبعاً تدفقات النقد الأجنبي، والحرب ذاتها بسبب ده بالذات اتسع عجز الميزان التجاري، وبتكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والقمح والأدوية وحتى السلاح يعني بالنسبة للحرب كده، فهذا بيخلي الطلب على العملة الأجنبية بالذات الدولار كبير جدا، وصعب المعروض من العملة الأجنبية قليل جدا وشبه يعني ممكن نقول احتياطي البنك السوداني من هذه العملة يعني صفر يعني. برضو زيادة الكتلة النقدية المحلية، لأنه الحكومة دي بتمر إلى الإنفاق الحكومي عن طريق الطباعة، طالما ما في إيرادات عامة كبيرة يعني ده بيرفع برضو الطلب على العملات الأجنبية. وطبعا برضو الحاجة للاستيراد اللي قلنا دي هي زادت المضاربات في السوق الأسود، وأي ارتفاع محدود يعني في سعر الدولار يؤدي لموجب قاعدة شراء بدافع توقع أنه حتستمر أكثر يعني. ده برضو ممكن نضيف إنه في ضعف ثقة للمتعاملين في استقرار الجنيه، تدخل للأفراد والشركات يحولوا ادخاراتهم لدولار، وأي هسه بيع بتعطل كده خاضع للدولار وكده. إضافة لأنه البنك السوداني يعني قدرته يعني ضعيفة جدا على التدخل المستمر للتسويق، لأنه ما في احتياطي من النقد الأجنبي زي ما ذكرت قبل كده. الارتفاع ده يعني بيأثر عنده تداعيات كبيرة على الاقتصاد ككل، اللي هي طبعا بيؤدي لارتفاعات على السلع المستورده والسلع المحليه المرتبطه بالاستيراد، طالما انها فرصه بتستورد مدخلات الانتاج كده، وبيزيد معدلات التضخم وبيخلق قوه استيراديه للجور تتراجع وبترتفع برضه تكاليف الانتاج والنبيذ والطاقه وكده.
1: نرحب بالخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، وبرضه بنسأل عن أسباب الزيادة في سعر الصرف وأسباب تطبيق السلطات يعني زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي.
3: طبقت السلطات الجمارك زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم. يعني في 60 يوم تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية، لكن لابد أن يكون هنالك يعني سياسة متفق عليها لتقييم الواردات عند احتساب رسوم الجمركية. فده يعني الآن السودان خارج من حرب، وخرج جزء كبير جدا من الطاقة الإنتاجية من الاقتصاد السوداني، تضررت البنية التحتية للنقل والطاقة، في كمية بتاعت مواطنين نزحوا ولجأوا، ودي كلها يعني مفروض أن يكون هنالك يعني نظرة لقناة للاستيراد، يعني يكون هنالك نظرة للاستيراد حتى الدولار الجمركي يحقق الغاية المرجوة منه في أنه يعمل على حماية الصناعة المحلية، لأن الصناعة المصانع القائمة الآن هي أصلا بتعاني من مشاكل عديدة، من ضمنها انقطاع الكهرباء، شح التمويل، ندرة النقد الأجنبي، اعتمادها على المدخلات الإنتاج المستوردة التي لا بديل لها محليا. هذه كلها مشاكل لابد أن ينظر إليها بعين الاعتبار. زيادة الدولار الجمركي حيعمل على زيادة الكلفة والتكاليف للمدخلات الصناعية بذات النسبة، حترتفع برضو السلع، أسعار السلع الاستهلاكية، دون أن يكون هنالك أي تحسن في القدرة التنافسية لهذه السلع. ارتفاع الدولار الجمركي برضو حيعمل على اتساع الفجوة بين التكلفة الرسمية المفروضة على الاستيراد والتكلفة الفعلية في السوق، وده كله يعني بيخلق حافز اقتصادي للتهرب الجمركي واللعب في الفواتير الجمركية والتحايل في المنافذ الرسمية. فدي كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب في القيم السعرية للمنتجات اللي بتجي من برا، ده بيؤدي إلى تآكل الإيرادات الحكومية، والخزينة العامة للدولة برضو بيكون عندها مشاكل في إنه بيكون الإيرادات حقتها فيها نقصان كثير جدا. يكون هنالك خطة أو رؤية، لأن النجاح الحقيقي لأي سياسة مالية أو نقدية لا يقاس بحجم ما تم جمعه، لكن بقدر ما عملت على إعادة الثقة في العملة الوطنية وتحويل الجمارك من أداة إيرادية إلى رافعة حقيقية تسهم في الإنتاج والتنمية وتوطين الصناعات السودانية وتقليل الواردات.
1: ما زلنا أعزائنا مستمعي راديو دبنجا مستمرين في برنامج حديث اليوم حول أسباب ارتفاع سعر الدولار وأسباب تطبيق السلطات السودانية زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي. وضيفنا الكريم الخبير الاقتصادي دكتور سيد أوهاج، برضو يعني عايزينك تدينا تحليلك لهذه القرارات وهذه الإجراءات وأسباب ارتفاع سعر الدولار، أيضا لماذا طبقت يعني السلطات السودانية زيادة جديدة في سعر الدولار الجمركي.
4: السلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا، أهلا وسهلا، سعيد جدا بالاستضافة. نعم، بخصوص أسباب زيادة الدولار الجمركي، عادة طبعا السبب الرئيسي هو تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني. ده طبعا بيعزى لعدد من الأسباب، واحد منهم اللي هو عجز الميزان التجاري باعتبار انه الواردات اكثر من الصادرات، فالطلب على النقد الاجنبي بيكون اكثر، وده يؤدي الى تدهور قيمة الجنيه السوداني وتعطل قطاعات الانتاج. القطاعات الانتاجية في القطاع الزراعي وغيره كده اللي هي الدائم الاساسي كان بالمواد الخام وكده وتوفير البدائل دي بتتعطل، ومضاف لذلك القطاع الصناعي اللي هو كان بيشيل المواد الخام دي بيصنعها وبيعمل احلال للواردات فيقلل الطلب على الواردات، فدي كلها لما تتعطل تؤدي الى تدهور سعر صرف الجنيه، وهو بيؤدي الى زيادة اسعار العملات الاجنبية. فده السبب اللي بيخلي انه يكون في حوجة طوالي لانه زيادة الدولار الجمركي باعتبار انه يتم التقييم بتاع السلع على اساس الدولار الجمركي. طبعا الاثر بتاع زيادة الدولار الجمركي بالتأكيد عنده اثر مباشر. الاثر اساسا بيظهر خاصة انه الدولة لما تعتمد على الاستيراد، فزيادة سعر الدولار الجمركي يؤثر في الواردات، يؤثر في المواد الخام برضو الجاية من الخارج، وبالتالي يزيد المستوى العام للأسعار، بالتالي يزيد التضخم ويضغط على المستهلك، ويتحمل كل النتيجة دي هو المستهلك النهائي. فليه أثر؟ يؤثر على المستهلك النهائي باعتبار أنه يزيد المستوى العام للأسعار ويزيد معدلات التضخم. طيب إذا كانت الدولة دار تعمل تحد من التضخم أو تمتص عصر زيادة الدولار الجمركي كده عشان ما يأثر، واحد منهم وانس إنه حصل الزيادة في الدولار الجمركي يجب إنه تخفيض الرصف بتاع الرسوم الجمركية وتخفيض الضرائب المرتبطة بالرسوم الجمركية برضو، عشان أنا أحافظ على الأسعار في المستوى، يعني امتص الزيادة اللي بتجي في الدولار الجمركي بتخفيض في الرسوم الجمركية أصل الرسم اللي بيتأخذ على السلع الواردة عشان أحافظ على الأسعار. برضو تغليف الواردات، يعني أن احنا نحدد المعدلات بتاعت الاستهلاك بالأخص في السلع الغير ضرورية ونحد من استيراد السلع الكمالية. برضو مهم جدا جدا تغليف الإنفاق الحكومي، يعني الحكومة برضو يجب أنها تعمل على تغليف الإنفاق الحكومي باعتبار أنه تقلل الطلب بصورة عامة، اللي هو ما يكون في طلب على النقد الأجنبي. وبرضو كمان تغلص الإنفاق الحكومي عشان تقلل العجز في الميزانية. فدي مجمل الحاجات، لكن أكيد أكيد الأثر بتاع زيادة الدولار الجمركي كله بيتحمله المستهلك الأخير اللي هو في النهاية المواطن، لأنه هيحصل زيادة في أسعار السلع، لأنه الدولة الآن بتعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، فالاستيراد بيتأثر بزيادة الدولار الجمركي. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني وأسباب قرار السلطات السودانية بتطبيق زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي. واستضفنا عدد من الخبراء واللي هم دكتور محمد الناير والأستاذ بالجامعات والخبير الاقتصادي الأستاذ كمال كرار والخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي والخبير الاقتصادي الدكتور سيد أوهاج. نشكركم على حسن الاستماع. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
5: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاش.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 10 من شهر 8 سنة 2026. عودة تصاعد المنحنى الوبائي بالخرطوم، ونقابة الأطباء تحذر من انتشار الكوليرا والملاريا وحمى الضنك. تحالف صموت يقول أي حوار لا يوقف الحرب هو شرعنة للأمر الواقع وجريمة بحق السودان. شبكات ومنظمات شبابية وناشطون مدنيون يطالبون بخفض التصعيد وإعلان وقف فوري للقتال وحماية المدنيين في السودان. العثور على مقابر جماعية ل25 مدنيا بينهم نساء وأطفال وكبار السن وعاملون في مستشفى الكرمك بولاية النيل الأزرق. وزير الدفاع يبحث مع المسؤولين في جوبا أمن الحدود وحركة الجماعات المسلحة وتأمين المنشآت وخطوط نقل البترول ومنف أبيي. فرار آلاف المواطنين من القرى الواقعة شرق بئر سليبة بقرب دارفور باتجاه الأراضي التشادية. السيول تدمر 20 منزلا من المنازل الواقعة بمحاذاة مجرى المياه بمنطقة عبود التابعة لمحلية المناقل بولاية الجزيرة. مواطنو محلية القوس يشتكون من انعدام المياه وغلاء الأسعار والرعاية الصحية بمنطقة السنجكاية بولاية جنوب كردفان. نشطاء بولاية البحر الأحمر يناشدون المنظمات بتقديم الدعم العاجل لمئات الأسر التي دمرت الكوارث الطبيعية منازلها بشرق السودان. رئيس اللجنة الهندسية السابق بشرق دارفور علي جابورا يتهم حكومة الولاية بمواصلة توزيع الأراضي رغم قرار وقف التصرف. لجنة أمن ولاية الخرطوم تدعو إلى الالتزام بزمن حظر التجول الليلي وتضع ضوابط مشددة لعمل المقاهي بالعاصمة. وأخيرا مستمعنا الكرام، انطلاق كرنفال المدرسة الرياضية النسوية بمدينة كسلة بمشاركة اتحاد الدراجات الهوائية تحت شعار معا من أجل الرياضة والسلام وتمكين المرأة.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
8: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدية دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
7: هل هي مرض معدي؟
8: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
7: الأعراض
8: المرض، نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد هل في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، ده برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد والنزيف، سواء كان في الـ في الـ في الـ في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراست، ده من العلامات الخطرة جدا، وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضه واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
7: هل هي مرض متوطن؟
8: يا جماعة صحيح مضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، نحن كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحميات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثر، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
7: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
8: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة، استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها، دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية، بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة، اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا، نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية، وقلت له من يحصل نزيف سواء كان من النخرين او من اللسة او في البول او في او في او في البراز ده بيقول له حمى الضنك النزيفية, ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بخش في صدمة, وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة, هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس, يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك, لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب, تكون هي البعوضة دي مصابة, وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام, شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد, طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي, وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى, ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده, لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس, وتتجنب الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
7: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
8: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية, وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى, إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها, والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة, طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص, في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم, الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب, ولازم يعني التبليغ السريع, وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم, شكرا لكم.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بير سليبة بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، وثماني ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور، وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فورا مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في الصمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لإيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصور.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوة إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم الشن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كلبوس، والآخر من ناحية صلعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري قلبوس وصلع بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغا في هذا الشأن:
3: يصبح رفع صف الخطاب والتعبئة والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
4: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنغا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنغا من كسل في هذا الخصوص:
5: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك، وكلها اكيد بتاثر على ادائه في المدرسه، لان المعلم انسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
6: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لإنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
0: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
0: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إنما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة لوبيد بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة لوبيد تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة، والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب آثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفع شديد، يعني البنجا الآن حصلت 3000 هي 3000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البنك دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب 490 هاي بدلا عن 370 ل 470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو، وعورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور. كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجة وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجة منكم وليكم.

0: جاري مصري يعني، واحد من الجيران مصري، ما كان بيسلم علينا.
1: حكومة البورت سودان بتعتقدي حسب اعتقادك انه هي بتعمل هذه الحملات حتى تجذب الشباب مره اخرى لساحات القتال؟
0: الحكومة السودانية بتعمل على جذب الشباب للعودة للسودان.
1: نقاش نفتحه حول تجربة السودانيين في مصر، هل ما نراه من سلوك وكلام معاد على مواقع التواصل مجرد انطباعات فردية أم أنها سلوك وخطاب كراهية وله أثاره الاجتماعية؟ في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نرحب بضيفتنا إقبال أحمد علي لنناقش هذه الظاهرة الاجتماعية الموجودة حاليا بعد حرب 2023. أهلا بك سيدة إقبال.
0: مرحبا تيم العامل في برنامج سودان ناو بودكاست بقناة دي دبليو، مرحب بكم وأنا سعيدة بأن أنا أكون ضيفة في هذه الحلقة إن شاء الله.
1: أهلا بك. بداية إحنا خلينا نحكي على الخطاب العنصري والخطاب الكراهي الموجود ضد السودانيين في مصر، لمسنا بعض الحالات على مواقع التواصل، هل برأيك هي ظاهرة حقيقية في مصر أم مجرد انطباعات فقط؟
0: طيب احنا قبل ما نتكلم عن انها هي ظاهره حقيقيه وانطباعات، انه هو في تاريخ بين الشعبين او بين البلدين، ما بتنسي وما بتنسي من اي نوع من انواع التصرفات، سواء كانت التصرفات السلبيه. الخطاب بتاع الكراهيه احنا ما بنقدر نقول هو انطباعات، ممكن يكون حقيقي وعنده اسباب بالنسبه للناس اللي هم طرف في الخطاب ده، ممكن تكون الاسباب الاقتصاديه، موجة النزوح اللي كانت كثيرة جدا بالنسبة للشعب السوداني بعد حرب 15 أبريل. في الفترة الأولى ممكن نقول نزح أكثر من 14 مليون سوداني، وكانت مصر هي الدولة الأولى اللي الناس قامت لجأت لها باعتبارات كثيرة جدا، باعتبارات إن هم متعودين على إنها مصر أم الدنيا، ومصر مستقبل عدد كبير جدا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، فتحت أبوابه وتعاملت معهم معاملة كويسة. إضافة لأنه بالنسبة لنا إحنا كشعب سوداني إنه إحنا زي ما هم بيقولوا إنه إحنا بلد واحدة، من ناحية الطباع، من ناحية الثقافة، من تفاصيل تانية كثيرة جدا بين الشعبين.
1: الآن السياق التاريخي والثقافي إحنا أكيد عارفينه، يعني معروف أنه تاريخيا هما كانوا أصلا بلد واحدة ضمن إطار مملكة واحدة قديما، ومن ثم انفصلا بعد يعني انتداب بريطانيا الآخري. لكن أنا أتحدث عن ما بعد حرب 2023. الآن ما الدليل، يعني الآن أنت كحقوقية سودانية وبتعيشي بمصر، ما الدليل الأقوى على وجود خطاب كراهية ضد السودانيين في مصر؟
0: طيب الدليل على وجود خطاب الكراهية هي في عدد من الصفحات. أول حاجة بدأت الظاهرة أو بدأ الوضع في عدد من الصفحات بتاعت السوشيال ميديا إنها هي بتتكلم عن ترحيل السودانيين، واجب وطني، عدم قبولهم في الجامعات، مشاكل حصلت في المترو، في فيديوهات في المناطق المختلفة اللي هي زي فيصل، حدائق الأهرام، أكتوبر اللي فيها مكتظة بعدد من السودانيين. بالطبيعة إنه بتظهر مشاكل يعني في بين السودانيين نفسهم أو بين السودانيين المصريين، فكانت بتستقطع الفيديوهات دي من السياق بتاعها وبتنشر على أساس إنه هي دي عداء من السودانيين تجاه مصر أو دي نوع من أنواع السلوك اللي بيمارسوا السودانيين في مصر. الظاهرة دي أو الخطاب الكراهية اللي بدأ في الميديا هو انتشر على الواقع أو بقى يطبق على الواقع، وأصبح الواقع في بعض من المصريين، نحن نقدر نقول الشعب المصري كله، لأن الشعب المصري استقبل السودانيين بالترحاب وتعامل مع السودانيين بطريقة جميلة جدا. بعض منهم بدأ هو الظاهر بتاع خطاب الكراهية في الميديا بدأ يطبقه على أرض الواقع. وأكثر حاجة يعني إحنا ممكن نكون شفناها في الحاجة دي اللي هي رفض العمالة للسودانيين في بعض من المناطق، إنه الناس بترفض إنها تتعامل معهم. في محامين صرحوا رسمي إنه هم ما بيتعاملوا مع السودانيين في مكاتبهم ولا بيقدروا يتعاملوا معهم. شفنا ظاهرة بتاعة الشاب المصري المحامي اسمه كريم
1: من غير اسمه أنا شفت مؤخرا هذه الأمثلة اللي ذكرتيها أنا أيضا يعني تابعتها في السودان الآن بلس، وشفناها على السوشيال ميديا، فريق الإعداد شاف على السوشيال ميديا، وكان آخرها الحادثة تبعت المحامي في المترو بعد أن قال أنه أنا كمصري

0: أعمل وموظف وكذا، أقف في المترو بينما اللاجئ السوداني يجلس على الكرسي مرتاحا والآخرية. يعني هذا خلينا نقول بيأدينا لسؤال، كيف نقدر نفرق بين خطاب عنصري فردي وبين عنصرية مجتمعية؟
1: طيب، هي في البداية بدأت عنصرية فردية، اتفق علينا في البداية بدأت عنصرية فردية، لكن بعد العنصرية الفردية دي تجاوزت من عنصرية فردية أصبحت عنصرية مجتمعية. أصبحت عنصرية مجتمعية بدليل أنه يعني في بعض من المناطق بدأت ترفض أنها توطن أو تسكر السودانيين معهم في مناطقهم بصورة واضحة. يعني دي بعض من المناطق أو بعض من المحافظات رفضت الحاجة دي، إضافة لأنه كمية الترحيل يعني في المناطق بدت موضوع بتاع بلاغات عن وجود سودانيين في مناطق معينة، وبدت بموجب البلاغات دي بدت الإجراءات بتاعة الاحتغالات والترحيل القسري الحاصل للسودانيين. برضو من ضمن الحاجة بتوضح إنها هي مجتمعية، الحاجة دي احنا لاحظناها في بالذات في أقسام الشرطة.
0: الآن أنت سيد أقبال ذكرتي موضوع مهم جدا، يعني أنا شفته أيضا في منظمة أمنستي، ذكرت في تقرير إلها نشرته في 2025 وحتى كمان في دراسة في 2024 على أنه الدولة المصرية والسلطات المصرية قامت بترحيل قسري لعدد كبير من اللاجئين السودانيين، وأيضا احتجزتهم في ظروف اعتبرتها المنظمة أنها غير إنسانية. هل هذا أيضا أدى رفع من مستوى الظاهرة الموجودة في مصر تجاه السودانيين؟
1: هو فعلا رفع من مستوى الظاهرة بتاع خطاب الكراهية في السودان، باعتبار أنه هو بيتم نشر أنه تم احتغال، أو الأسر السودانية بتنشر عليه أنه أنا فقدت واحد من الشباب أو فقدت كده، فبيكون طوال بيتنامى مع الخبر ده، طوال بيتنامى أنه أرحلوا كلكم. بدت موسومات بتظهر في الميديا باعتبار أنه مصر للمصريين، الجامعات قبول الجامعات السودان، قبول الطلبة السودانيين في الجامعات. فأصبحت الظاهرة دي بتتكرر يومي وبكثافة. يعني موضوع الترحيل بتاع السودانيين بناء على قانون اللجوء المصري أو بناء على قرارات الشرطة، هي إحنا بنقول إنها هي واحدة من الأدوات اللي استخدمتها الشرطة في إنها تقلل من الظاهرة بتاع خطاب الكراهية. واحدة من الأدوات في إنها تمتص الغضب بتاع الشارع المصري بإنه إحنا هذيل بنقلل في العدد بتاع السودانيين.
0: يعني هو كان أسلوب دولة وأسلوب سلطات لحتى يهدوا من غضب الشارع أو غضب الناس. طيب الآن 2023 في أبريل اندلعت الحرب بين الجنرالين، بين حابتي والبرهان، وراح الضحايا وراح العدد كبير من السودانيين. تسجل السلطات المصرية تقريبا ما بين 1,200,000 لمليون ونص لاجئ سوداني بعد 2023، بينما تقول UN أو الأمم المتحدة أنما دخل تقريبا 600,000 سوداني إلى مصر وسجلوا كلاجئين سودانيين. مصر أيضا تقول أنها قدمت الكثير واستقبلتهم بترحاب ووزعتهم وشركتهم ودمجتهم في المجتمع وإلى آخره، لكن هذه المشاكل التي تصدر في سواء في تقارير صحفية ذكرت بوجود مثلا خطاب كراهية وعنصرية تجاه السودانيين في مصر بيتعلق في الإيجاد مسكن وإيجاد عمل، يعني يعطي جانب آخر من ما تقوله الدولة المصرية. ماذا قدمت الدولة المصرية للسودانيين برأيك بعد 2023 تحت؟
1: إحنا كشعب سوداني الموجودين في مصر، إحنا بنقول إنه مصر قدمت لنا المأوى ابتداء، يعني قدمت لنا مأوى إنها هي قبلت إنها تستقبلنا في المرحلة الأولى من الحرب، رغم أنه في المراحل الأخيرة مصر أصبحت إنها هي ما بتقدم المأوى إلا بمقابل، يعني فما في دخول، ما في دخول لمصر إلا بمقابل. لكن في المرحلة الأولى قدمت المأوى، رفضت أنه يكون في معسكرات، قدمت الرعاية الصحية الأولية للمواطنين السودانيين، سمحت أنه يكون في التوطين بتاعهم أو الاستيطان بتاعهم يكون وسط المواطنين، يعني ما يكون في تمييز بينهم وبين المواطنين. إضافة لأنه سمحت لنا برضو بالتعليم، سمحت لنا بالتعليم المصري، بجانب أنه سمحت بأنه فتح عدد كبير جدا من المدارس السودانية. القبول في الجامعات المصرية كان عنده شروط بجواز وكذا، لكن هسه بعد الحرب قللت الشروط بتاعت الجواز. مبدأ نقول إنها هي رفعت القيمة تحت المبالغ عكس الفترة هناك، رغم إنها لغت الاتفاقية بين الدولتين، يعني الاتفاقية الثنائية بين مصر السودان هي اتلغت، اللي هي بتقبل الطلاب السودانيين بنسبة محددة بمبلغ معين، الاتفاقية اللي اتلغت، الدخول بالنسبة للنساء والأطفال والهنا كان بدون تأشيرة، سأصبحت بموجب تأشيرة وبعد بقى بموجب موافقة أمنية. مصر في البداية بدأت تقدم، لكن لخطاب الكراهية حصل في الشارع المصري ولكثرة النازح اللاجئين السودانيين لمصر، مصر كسلطة غيرت الأسلوب بتاع قبول السودانيين أو منحهم الفرص في المدارس، في الجامعات، في الدخول، في العلاج. بدت الحاجة دي تقيل بصورة واضحة جدا في مصر.
0: لكن الآن سيدة إقبال، بس معلش، يعني مصر قدمت كل ما ذكرتيه، وأيضا السودانيين استقبلوا كل ما ذكرتي، سواء في الأشياء الأمور السلبية التي تتعلق في الترحيل القسري أو يعني ظروف الاحتجاز، لكن استقبلتهم إلى آخره. الآن نتحدث عن موضوع مهم جدا، هناك مصريين يعني بيقول لك أنه زي ما في يعني خطاب كراهية من مصريين تجاه السودانيين، أيضا هناك سودانيين على السوشيال ميديا، على مواقع التواصل وغيرها، بيعملوا حملات ضد المصريين، مثلا بإساءة السمعة على المصريين، أو بعمل لهم صورة نمطية سيئة معينة أو سلبية معينة بسبب تجاذبات طبعا السياسية ما بين مصر والسودان في الوضع الحالي. هل أنت لاحظتي هذا الشيء؟ يعني أزمة يختلقها السودانيون ووسوم وهاشتاجات في السوشيال ميديا ضد المصريين.
1: فعلا في الآونة الأخيرة بدأت في تبادل لخطاب العنصرية بين السودانيين والمصريين، وخطاب العنصرية السوداني بدأ بعد الحملات بتاعت الترحيل القسري والظروف الغير إنسانية اللي كان بيتم بها احتغال السودانيين، وفاد عدد كبير جدا من السودانيين في السجون المصرية. يعني الخطاب بتاع الكراهية من السودان بالإتنامة بعد الحالات بتاعت الوضع كان في مصر بدأ يتعذب على السودانيين. إضافة لحاجة ثانية، إنه خطاب الكراهية من السودان برضو إحنا ممكن نقول إنه هو خطاب منظم، بسبب إن هم بعض من المجموعات السودانية الموجودة في السودان عندها الرغبة في إنها تعيد السودانيين الموجودين في مصر، لأنها لوضع سياسي يقول إنه هو السودان فيه نوع من أنواع الاستقرار، وإنه السودانيين بدو يرجعوا وكذا. فعشان كذا السودانيين قاموا استغلوا خطاب الكراهية الظاهر في مصر، بدو يكون في مقابله خطاب كراهية ومطالبة للسودانيين بأنه يرجعوا السودان في الفترة الحالية.
0: لكن في تقرير صدر عن منظمة ريفيوجيز انترناشونال، وهي المنظمة أصدرت تقرير قالت إنه الأعمال اللي بتقوم فيها السلطات المصرية تجاه السودانيين هي مبررة بالوضع المادي والاقتصادي السيء لمصر، والوضع الهش أيضا المجتمعي داخل مصر حاليا. شو برأيك، هل هذا التقرير رصد حالة واقعية في مصر حاليا تجاه السودانيين؟
1: نفتكر انه رصد حاله واقعيه، لانه الوضع الاقتصادي من 23 لما احنا جينا بعد الحرب، الوضع الاقتصادي ما في تغيير، سواء انه هو التغيير في العالم عامه، يعني تغيير بتاع الوضع الاقتصادي عامه. اضافه لحاجه ثانيه، انه هي منظمات المجتمع المنظمات الدوليه قاعده تدعم السودانيين، يعني قاعد تقدم دعم للسودانيين، دعم مادي رغم انه هو بسيط وما بغطي الحوجه، لكن وضع السودانيين الاقتصادي هو ما وضع كعب يعني عشان انه يكونوا معتمدين على الدوله المصريه. بالعكس، انه السودانيين بعد ما دخلوا مصر اجروا اغلى الاسعار في مصر. ليه؟ لان المصريين رفعوا سعر الايجارات بوجود السودانيين، وممكن يكون دي اوضاع نفسيه بتاعت الطمع الشخصي احنا ما بنقدر ندخل فيها، لكن السودانيين اللي نفسهم مجبرين في انه ياجروا باسعار عاليه، فاجروا باسعار عاليه جدا. السوق ذاته، السوق السعر بالنسبه للسودانيين والسوق بالنسبه للمصريين واحد. ممكن نقول في نوع بسيط جدا في الاختلاف في في في العلاج وفي التعليم، يعني الزيادة بالنسبة للسودانيين ومن المصريين بالنسبة للعلاج والتعليم، رغم إنه ما متوفرة فرص عمل كافية للسودانيين، وهم يعني تجاوزوا عن إنه أغلب السودانيين أجوا مصر، هو ممكن نقول إنه عندهم خبرات متراكمة كان ممكن تدفع سوق العمل المصري، لكن ما استفادت منها مصر. فأنا ما بحتبر إنه الوضع الاقتصادي هو سبب للحملات بتاعة الترحيل، ولا بحتبر إنه هي سبب للحملات بتاعة انفلات الكراهية المنتشرة في مصر.
0: في أيضا يعني إقبال، عدد من التقارير الإعلامية ذكرت بأنه في وسوم وهاشتاجات جاءت من داخل السودان للسودانيين في مصر حتى تدفعهم مثلا للرجوع إلى السودان، حتى أطراف الحرب يأخذوا هذول الشباب مرة أخرى إلى ساحات القتال مثلا. هذه التقارير طبعا تقارير سودانية وتقارير صحفية سودانية، وأيضا تحدث الكثير عنها في الغرف المغلقة حول موضوع يعني نقوم بحملات إعلامية ضد السودانيين في مصر حتى يضطروا للرجوع إلى السودان. هل هذا يعني هل هذه الحملات ترينها واقعية؟
1: واقعية، حملات واقعية وحملات منظمة، وحملات الدولة عند سلطة بورسودان عندها دور كبير جدا في الحملات دي.
0: أعطيني مثلا مثال أنت لاحظتي مؤخرا لجذب هؤلاء الشباب السودانيين من مصر العودة إلى ساحات القتال في السودان. أعطيني مثلا مثال لاحظتي كناشطة حقوقية في هذا المجال.
1: في الحملة بتاعة العودة، حملة الأمل للعودة الطوعية للسودان، هي من الحملات تنشط وسط المجتمعات السودانية باجتماعات، ببرامج، بأنه بتجيب فيديوهات لأنه السودان وضعه بقى آمن، في أنه الناس ترجع، الرجوع مجاني. برضو يعني أغرب حاجة حصلت أنه التبرع للعودة الطوعية بعدد من الطائرات، بعض من رجال الأعمال السودانيين قاموا تبرع بعدد من الطائرات للعودة الطوعية أو لإعادة المحتغلين، غسل المحتغلين أو المحتغلين رحلوا. لكن حملة الأمل قامت استغلت الطائرات دي وبدت تعيد بها السودانيين، إضافة لأنه عدد من الصفحات الإلكترونية هي تكلمت عن أنه لابد من العودة وأنه إحنا رجعنا، والصور بيقدموا صور بأنه السودان وضعه آمن، بيقدموا صور بتاعت حفلات، بيتكلموا عن أنه السودان للسودانيين وأنه السودانيين لابد أنه يبنوا بلدهم والحرب وقفت. ودي عدد كبير جدا من الصفحات تكلمت عن الموضوع ده.
0: لكن هذا إقبال يؤثر على يعني كاد يكون ملايين السودانيين في مصر، يعني ليس شريحة قليلة، يعني أعداد السودانيين في مصر حتى من قبل الحرب هي أعداد بالملايين. فهذا هذه الحملات كيف ستؤثر على هذه المجتمعات السودانية اللي بالملايين في مصر؟ يعني
1: جاوزت 6 مليون. الحكومة قامت طلعت قرار، الحكومة بشتضم طلعت قرار بمطالبة العاملين بالدولة بالرجوع للسودان، يعني وودتهم مهلة إنه هم لو ما رجعوا لحد شهر 3 بيعتبر إنه هو مستغيل من عمله ويتم فصلهم. يعني فدي واحدة من الأسباب، لأنه كان في فترة الحرب إنه بتدي جزء من المرتب، والناس كانت قادرة تعيش يعني على المرتب ده. لما أنا أوقف مرتبي أو لما إنه الحكومة تعلم بأنه هتوقف مرتبي فحيضطر أنا أعود. فلما رب الأسرة يعود تكون رب الأسرة دي الأم، يعني ما يكون الأبو بس، لما رب الأسرة يعود هي الأسرة كلها بتضطر تعود. إضافة للجامعات برضو الحكومة السودانية قررت إنه تقفل المراكز بتاعت الجامعات في كل الدول من بينها مصر، فطالبت بالإمتحانات وإنه الطلبة لازم يرجعوا الجامعات. فما في أسرة تخلي طفلها أو ابنها في ظل الظروف الغير أمنية في السودان، الظروف المعقدة في السودان، تخليه إنه يرجع براءه. فأغلب الأسر اضطرت مقابل الحاجة دي إنها هي ترجع، وهم يستغلوا الحاجتين دين في إنه يجبروا السودانيين بالرجوع. يعني فعشان كده احنا بنقدر نقول انه العدد قل كتير جدا في الفترة اللي فاتت بعد امتحان الشهادة السودانية في شهر 6. كان اكبر عدد من اعادة السودانيين لمصر، مهما تكون العودة دي ما طوعية، العودة دي غصرية للظروف اللي جبرتهم. الترحيل الغصري كان بيحصل في مصر، الاحتغالات لما يتم احتغال للشباب اولاده فالاسر بتضطر انها ترجع عشان اولاده رجعوا. وغير الرجوع انه هي بيكون تخطى في البلاك ليست 3 سنين ما يدخل مصر، يعني ما بيقدر يرجع ويجي. وممكن يكون طالب في مدرسه، طالب في جامعه، في طلبه صغار ترحلوا يعني عمره 12 و15 سنه ترحلوا. يعني
0: الان اقبال يعني حكينا السوشيال ميديا أنه صنعت أزمة أكبر بموضوع خطاب الكراهية والعنصرية بين الطرفين، وذكرنا عن حكومة بورت سودان، ذكرتي أنت أنه ممكن يكون في عندها حملات ووسوم لحتى تجذب الشباب السوداني مرة أخرى للتجنيد والعودة إلى السودان. لكن أيضا هناك من يقول أن الدعم السريع كونه في عنده عداء أو خصومة سياسية وعسكرية مع مصر يحرض أيضا ضد مصر على السوشيال ميديا. ما رأيك بهذا الكلام؟
1: أنا ما شفت الدعم السريع، يعني أنا متابعة كل الصفحات اللي بتتكلم عن مطالبة العودة الطوعية. مصر ما الدعم السريع ما في أي صفحة من صفحات وطالبت بالعودة. ليه؟ لأنه أغلب العودة إذا في عودة بتتم لمناطق الشمال والوسط، ما في عودة بتتم لمناطق غرب السودان، والدعم السريع متمركز في غرب السودان، وغرب السودان حتى الآن الحرب دائرة فيه فما في مطالبات.
0: لكن هل التجاذبات السياسية، يعني الآن لما نحكي على أنه يعني حمدان دقلو حميدتي قائد القوات الدعم السريع ذكر في أكثر من محفل أنه مصر قامت بضرب القوات الدعم السريع واتهم المصريين بضربها في الطيران في بعض الأحيان، وأيضا نرى أيضا ميول الدولة المصرية يعني ممثلة برئيسي عبد الفتاح السيسي دائما تنظر نظرة للسودان بدعم الشرعية وهي حكومة بورت سودان، فنرى هناك تجاذبات سياسية. فربما مؤيدي ومناصري الدعم السريع يرون هذه الساحات الخطابات الكراهية والساحات الموجودة على الفضاء الإلكتروني والسوشيال ميديا يرون سبيل لخصومة مصر مثلا أو للحديث على مصر، ما رأيك بهذا الكلام؟
1: في التجاذبات السياسية والخصومة بين الدعم السريع والحكومة المصرية واضح، ورأي الدعم السريع في أنه الحكومة المصرية قاعدة تدعم الحكومة السودانية، كل الناس عارفة المعلومة دي. لكن رغم عن ذلك ورغم عن التجاذبات دي، الدعم السريع ما دخل المدنيين في موضوع التجاذبات السياسية بينه وبين الحكومة المصرية، ما دخل المدنيين، بدليل انه برضو يعني اغلب ممكن نقول اقرب الناس منطقة غرب السودان هم نزحوا الى تشاد ويوغندا وكينيا، مناطق افريقيا، دول الجوار الافريقية، فما كانت في عودة طوعية بالنسبة لهم زي ما بالنسبة للسودانيين الموجودين في مصر. وكلنا بنعرف انه التعامل بين الحكومة السودانية والحكومة المصرية والزيارات المتوالية للسلطات السودانية لمصر والسفارة السودانية في مصر برضه هي بتطالب بموضوع انه الناس تشتغل على العودة الطوعية وانه الناس
0: طيب. يعني هل انت بتعتقدي انه السلطات السودانية الممثلة يعني الحكومة البورت سودان بتعتقدي حسب اعتقادك انه هي بتعمل هذه الحملات حتى تجذب الشباب مرة اخرى لساحات القتال كما حكينا؟
1: ايوه الحكومة السودانية بتعمل على جذب الشباب للعودة للسودان.
0: لماذا؟
1: كلنا فاهمين الأسباب، يعني الأسباب بتاعتنا. أول حاجة حماية إنه السودان ما يضرب تاني، دي بوجود عدد كبير جدا من المدنيين، إضافة لإنه بتعلل العالم بإنه السودان استقر والحرب وقفت وموضوع التنمية في الدولة.
0: كلنا فاهمين الآن خلينا نحكي في شق آخر، هو شق شوية تاريخي. نحن نعلم أن قبل الحرب أيضا كان هناك خصومة يعني نوعا ما بين النظامين، نظام البشير ونظام محمد حسني مبارك أثناء إبانة حقبة حكم حسني مبارك، حتى كان في محاولة اغتياله في إثيوبيا، كان في أصابع اتهام للإسلاميين في السودان، وكان هناك الحديث عن حلايب وشلاتيم وكل الأمور هذه. هل هذه الأمور أيضا تدفع بالمجتمعات المصرية السودانية إلى الاحتكاك والحديث بخطاب شعبوي وخطاب كله كراهية وكله نوعا ما من الفوقية والعنصرية والآخرة؟ يعني السياق التاريخي يؤثر أيضا؟
1: طيب كل من السياق التاريخي ما زال الخطاب أصلا الخطاب بتاع إنه السودان كان عنده أدوار مع في أديس أبابا في اغتيال حسني مبارك، أصلا الخطاب ده هو ما ما ما ما يتمح من الشعب المصري، يعني هم بيفتكروا المصري كلنا بنعرف إنه هو بيغدس أو بيؤمن بحبه لبلده، حبه لرئيسه، إيمانه بأنه الدولة المصرية دي عندها حدود مختلفة، تعامله مختلف، فما اتنازلوا عن أنه الحكومة السودانية في يوم من الأيام هي حاولت أنها تغتال الرئيس المصري، وأنه مشكلة بس أنه جزء من الشعب السوداني شارك في العملية دي. فالخطاب ده ما زال، يعني احنا بقابلنا في الشارع يومي، وانا هحكي تجربة انه انا سكنت في واحدة من الشقق هنا في القاهرة، جاري مصري، يعني واحد من الجيران مصري، ما كان بيسلم علينا، اذا طلعنا الاسانسير ما بيطلع معانا، ما كده يعني التفاصيل كثيرة جدا. فقلت سألته قلت ليه، يعني اغلب المصريين او المجتمع المصريين احنا تعاملنا معهم فإنه هما الوضع ده طبيعي جدا، فاكتشفت إنه هو واحد من سلالة
0: من الفلول، من فلول حسني مبارك.
1: مصري. واحد من الأسر اللي كانت بتعتبر في القيادات، من الأسر القيادات الأمنية في مصر، والكراهية جاته من إنه يعني الشعب السوداني حاول يقتل الرئيس دي اللي تنمى عنده.
0: طيب الآن إقباله يعني ختامها مستي ما بقوله، إحنا الآن نحكي، خلينا نكون إيجابيين شوية ونقول كيف ممكن نطلع من هاي الأزمة، يعني كيف ممكن نوصل لحل لحتى نخفف من حدة هذه الأزمة اللي هي أزمة خطاب الكراهية بين المصريين والسودانيين.
1: طيب والله يعني يعني يعني يعني خطاب الكراهية بنطلع منه بأنه الناس ما تنسى العلاقات التاريخية التاريخية بين مصر والسودان، وأنه خطاب الكراهية بناغض العمق بتاع العلاقات دي. دي واحد. إحنا كمجموعة، ممكن أنا ما أقدر أقول إحنا مجموعة مستنيرة، لكن إحنا يعني بدأت في الآونة الأخيرة في خطاب واعي من الشعب المصري السوداني، بدأ يتبادل إنه خطاب الكراهية ده ما حيوصلنا لحاجة، وإنه الشعب السوداني والشعب المصري زي ما قبل قلنا إنه هم شعبين أو شعب واحد في بلدين مختلفين. وبدت بعض من الصفحات بتاعت السوشيال ميديا بدت تغير النمط بتاع خطاب الكراهية، صفحات كثيرة جدا بدت تغير وتجذب عدد كبير جدا حولها من الشباب في انه هم يناهضوا خطاب الكراهية. إضافة لحاجة تانية، احنا مجموعة كبيرة جدا من السودانيين بدينا نتعامل مع خطاب الكراهية ده بوعي، بدينا نحاول نحاربه بطرق حتى بالميديا نفسها، بوضع استراتيجية في إنه كيف إنه نتعامل مع الحاجة دي، عندنا خطينا بعدد كبير جدا من البرامج. عندنا هسه برنامج بيحاول إنه يتعامل مع الشعب المكرم، الشعب المصري اللي قدم كثير جدا للسودانيين في شخصيات، في شكل شخصيات معينة. عندنا برضو برامج حتذاع على بعض من القنوات السودانية، على صفحات السوشيال ميديا، حتتكلم عن عمق العلاقة بين السودان ومصر، وحتتكلم عن تجاربنا إحنا في مصر ومصر قدمت شنو للسودان.
0: يعني باختصار ممكن نقول إنه وسائل الإعلام والسوشيال ميديا والحملات الإعلامية هي يعني هي هي ما تعمل فرق، هي التي ستصنع فرقا، يعني اكيد في تقليل حده هذه التوترات. طيب انا بدي اشكرك جدا،
1: بدون ما انه الناس تلتف وبدون ما انه الناس تقول لها برامج واضحه ما حتتعالج.
0: لازم يكون في استراتيجيه. نعم لازم يكون في استراتيجيه بالتاكيد،
1: وان شاء الله في شهر 10 حطر النور، بل كثير شهر 10 حطر النور برنامج ضخم جدا عن محاربة خطاب الكراهية بين مصر وسوريا.
0: يعني دوركم أنتم كمان بيتركز بهذا المحتوى كناشطة حقوقية أنت ومبادراتكم.
1: أنا ومعي مجموعة كبيرة جدا من السودانيين الموجودين في مصر.
0: طيب أنا بدي أشكرك جدا أستاذ إقبال، كنت معنا في بودكاست سودان آن بلس. شكرا لك كثير.
1: شكرا لك.
0: وكل الشكر أيضا لمشاهدينا ومتابعينا الكرام، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من بودكاست سودان الآن بلس.

0: Glabanusa. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل، ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 10 من شهر 8 سنة 2026. عودة تصاعد المنحنى الوبائي بالخرطوم، ونقابة الأطباء تحذر من انتشار الكوليرا والملاريا وحمى الضنك. تحالف صموت يقول أي حوار لا يوقف الحرب هو شرعنة للأمر الواقع وجريمة بحق السودان. شبكات ومنظمات شبابية وناشطون مدنيون يطالبون بخفض التصعيد وإعلان وقف فوري للقتال وحماية المدنيين في السودان. العثور على مقابر جماعية ل25 مدنيا، بينهم نساء وأطفال وكبار السن وعاملون في مستشفى الكرمك بولاية النيل الأزرق. وزير الدفاع يبحث مع المسؤولين في جوبا أمن الحدود وحركة الجماعات المسلحة وتأمين المنشآت وخطوط نقل البترول ومنف أبيي. فرار آلاف المواطنين من القرى الواقعة شرق بئر سليبة بقرب دارفور باتجاه الأراضي التشادية. السيول تدمر 20 منزلا من المنازل الواقعة بمحاذاة مجرى المياه بمنطقة عبود التابعة لمحلية المناقل بولاية الجزيرة. مواطنو محلية القوس يشتكون من انعدام المياه وغلاء الأسعار والرعاية الصحية بمنطقة السنجكاية بولاية جنوب كردفان. نشطاء بولاية البحر الأحمر يناشدون المنظمات بتقديم الدعم العاجل لمئات الأسر التي دمرت الكوارث الطبيعية منازلها بشرق السودان. رئيس اللجنة الهندسية السابق بشرق دارفور علي جبورة يتهم حكومة الولاية بمواصلة توزيع الأراضي رغم قرار وقف التصرف. لجنة أمن ولاية الخرطوم تدعو إلى الالتزام بزمن حظر التجول الليلي وتضع ضوابط مشددة لعمل المقاهي بالعاصمة. وأخيرا مستمعنا الكرام، انطلاق كرنفال المدرسة الرياضية النسوية بمدينة كسلة بمشاركة اتحاد الدراجات الهوائية تحت شعار معا من أجل الرياضة والسلام وتمكين المرأة.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بيرسليبة بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، وثماني ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور، وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فورا مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في صمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لإيمان القاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، في حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصور
0: من جهته. أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوة إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب القوى الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم شن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كلبوس، والآخر من ناحية صلعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كلبوس وصلعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغا في هذا الشأن:
3: يصبح ربع صف الخطاب والتعبئة والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
4: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء خاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسالا لراديو دبنغا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنغا من كسالا في هذا الخصوص:
5: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق، اللي عنده طبالب بتاع بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق، اللي بيبقى سواق بتاع عروس بتاع توك توك. وكلها اكيد بتاثر على ادائه في المدرسه، لان المعلم انسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
6: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
0: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
0: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إنما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة لوبيد بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة لوبيد تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة، والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب أثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفع شديد، يعني البنجا الآن حصلت 3000 هي 3000 جنيه، والان الوضع ده يعني وضع فيه صعوبه. الاسباب اللي خلت البنك دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولايه جنوب دارفور الان الدولار ب 490 هاي بدلا عن 370 ل 470، دي واحده من المشاكل. في زياده هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو، عورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسل والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور، كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة، فأهلا بكم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 10 اغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي اعددنا لكم المواد التالية: ما موقف صمود من دعوة البرهان لحوار سوداني بالداخل؟
10: اي كلام عن اي حوار لا يوقف هذه الحرب، ده حوار الغرض منه شرعنة الامر الواقع.
9: لجنة المعلمين تستنكر واقعة الاعتداء على معلم بواسطة لواء متقاعد بالجيش.
11: مدرسة ليست ملكا لأحد، ليست مكانا لاستعراض القوة أو السلاح.
9: أوضاع المعلمين ورواتبهم التي لا تكفي لشراء أنبوبة غاز.
12: حتى لو الزول اشتري لحمة بيشتري عظام، لأن العظام سعرها أقل، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب.
13: المعلم المعلمين الموجود في المدن اللي هو بيمشي السوق، اللي عنده طبالب تعب، رصيد خضار، ليمون، بصل.
9: رئيس اللجنة الهندسية بشرق دارفور يستقيل بسبب تعامل الحكومة مع الأراضي.
14: وحتى نادينا وزير التخطيط العمراني للمرة الثانية وطالبناه بأنه انت يا اخي الآن قاعد تبيع في الأراضي.
9: مواطنو محلية الجوز بجنوب كردفان يعانون من انعدام المياه وارتفاع أسعار الغذاء.
15: الكيماوي أذى مواطنين جنوب كردفان بطريقة سيئة، أذاهم بطريقة سيئة.
9: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل ونعود.
16: دبنجة

0: أهلا بكم مرة أخرى. على خلفية دعوة قائد الجيش البرهان لحوار سوداني سوداني بالداخل، اعتبر الناطق الرصمي لتحالف قوى الثورة صمود جعفر حسن في تصريحات لراديو دبنجا أن الأزمة الحقيقية التي يمر بها السودان اليوم ليست مجرد أزمة إدارة أو توزيع سلطة، بل هي حرب مدمرة تهدد بتقسيم البلاد وتفتيتها إلى أجزاء صغيرة، ويجب العمل على وقفها.
1: طالعنا خلال يومين الفاتوا أخبار تشير إلى الحوار الأطلقه قائد الجيش وسماه الحوار السوداني السوداني، وكأنه الغرض منه إنه الأزمة في السودان هي أزمة السلطة، والغرض من هذا الحوار هو كيفية إدارة البلد. ولكن ده ما الواقع. الواقع الحقيقي إنه في حرب كبيرة في السودان. هذه الحرب ماشية تقسم البلد، ماشية تفرتق البلد إلى أجزاء صغيرة، حرب مدمرة. لو في أصلا في حوار سياسي سوداني، هو الحوار اللي كانت بتدعو له القوى السياسية ودعت فيه لتشكيل لجنة تحضيرية من الأطراف الداعمة للجيش والأطراف الداعمة للدعم السريع والأطراف الرافضة للحرب، والغرض من ذلك الحوار هو وقف الحرب. بالتالي أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب، ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع، وده بيؤدي مباشرة إلى تفتيت السودان، وده بيؤدي مباشرة إلى عدم الوصول إلى أي حلول، أو يؤدي إلى التطبيع مع هذه الحرب وجعلها شيء طبيعي في حياة الناس. الصحيح إنه الناس يرجعوا للحوار الذي يوقف الحرب عبر الآليات اللي الناس يتكلموا عنها. أما موقف صمود، موقف صمود واضح جدا. الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب. بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب نحن ما حنكون جزء منه. بالتالي صمود لن تكون جزء من أي حوار يتم الدعوة له بهذه الطريقة الدعوة عليها قائد الجيش. الحوار اللي نحن بنعرفه هو حوار بين القوى السياسية كما أنا ذكرت، الغرض منه وقف الحرب فقط. وأي كلام عن مشاركة أي جهة في هذا العمل، نحن في صمود بنعتبر إنه المشاركة في هذا الحوار هو جريمة كبيرة، لأنه ده سيؤدي إلى تفتيت السودان وترسيخ واقع عدم الاستقرار في السودان وإلى الأبد.
0: استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش مدينة كبكبية صباح اليوم الاثنين، كما شهدت المدينة تحليق عدد من المسيرات. التفاصيل في حديث آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
2: استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش محلية كبكبية صباح اليوم 10 أغسطس 2026، حيث سماع دوي انفجارات قوية داخل المدينة في الناحية الغربية وحي الشاطئ، وفقا لإفادة من داخل كبكبية. إضافة إلى ذلك تحليق مكثف جدا للطائرات المسيرة في المدينة، وعلما بأن معظم المناطق اللي تم استهدافها هي مناطق مدنية ليس هنالك أي تواجد عسكري. لذلك تعرف منظمة مناصرة ضحايا دارفور أن قلقها البالغ إزاء الطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين وتستهدف البناء التحتية للمواطنين.
0: استنكرت لجنة المعلمين تعامل حكومة الولاية مع واقعة اعتداء وقعت في مدرسة بمحلية كرري بواسطة لواء سابق بالجيش ومعتمد محلية كرري، حيث ترك المعلم وحيدا في مواجهة المعتدي وطلب منه اللجوء إلى القضاء. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين.
3: تابعنا في لجنة المعلمين السودانيين بغضب واستنكار حادثة الاعتداء التي تعرض لها أحد معلمي مدرسة التدريب النموذجية بنين بالحارة الثالثة بمحلية كرري داخل حرم المدرسة. حسب إفادات المعلمين، بدأت الواقعة على خلفية تعامل أحد المعلمين مع تلميذ بسبب سلوك داخل المدرسة قبل أن يحضر ولي أمر التلميذ، وهو ضابط سابق برتبة لواء ومعتمد سابق لمحلية كرري، يعتدي على المعلم بالصفع أمام المعلمين والتلاميذ، ثم يشير سلاحه ويهدد من يحاول التدخل مع توجيه عبارات مهينة للمعلمين. إننا في لجنة المعلمين السودانيين نرى أن هذه

0: الواقعه تتجاوز الاعتداء على معلم بعينه، لانها تمس حرمه المؤسسه التعليميه وامن التلاميذ وكرامه المعلمين. المدرسه ليست ملكا لاحد، ليست مكانا لاستعراض القوه او السلاح، واي شخص مهما كانت رتبته او موقعه السابق يجب ان يكون تحت سلطه القانون. لا توجد حصانه تمنح الحق في الاعتداء على المعلمين او تهديدهم داخل مؤسسات التعليم. نطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعه ومحاسبه المعتدي وفق القانون، والتحقيق بصوره خاصه في واقعه اشهار السلاح والتهديد باطلاق النار، مع ضمان حمايه المعلمين والتلاميذ ومنع تكرار مثل هذه الحوادث. فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء الخاصة بحق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. سنواصل متابعة هذه القضية ولن نقبل أن تتحول المدرسة إلى مكان يخاف فيه المعلم أو التلميذ من صاحب سلطة أو سلاح. نحن نريد سلطة يحكمها القانون ومدرسة يحميها القانون ومعلما مصان الكرامة وتلميذا آمنا. أي محاولة للتستر على هذه الحادثة أو تسويتها بعيدا عن القانون ستواجه بموقف واضح وبالتصعيد الذي تراه لجنة المعلمين مناسبا حتى يتم اتخاذ إجراءات فعلية بحق المعتدي. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
1: ونواصل في موضوع التعليم ومطالبات المعلمين بزيادة الحد الأدنى للأجور. نستمع في هذا الملف لإفادتين لكل من الأستاذة أمل سليمان أحمد الحاج من أمدرمان والأستاذة رشا محمد مختار من كسلة. نبدأ بالأستاذة أمل سليمان.
2: بالنسبة لرواتب المعلم، يعني رواتب ضعيفة جدا جدا جدا، ما بتقضي غرض ليوم أو يومين. الرواتب بتتراوح ما بين 74,000 إلى حسب الدرجة الوظيفية، بتتراوح ما بين 74,000 إلى 225,000 لمعلم الدرجة الأولى. الدرجة الأولى لأن الدرجة الأولى هي 3 درجات، فمثلا معلم الدرجة الرابعة مرتبه 135، فمرتب ضعيف جدا. أنبوبة الغاز ب 106، فلو اشترى أنبوبة غاز يكون المرتب خلص أو انتهى. بالإضافة للمواصلات غالية جدا، الأكل والشراب بأشكاله المتنوعة غالي جدا. المرتب لو استبعدنا منه كل الحاجات ووجهناه للأكل والشراب بس بياخد 3 أو 4 يوم لأسرة عدد أفراد 5، ما بيزيد عن كده، وبيكون بالحد الأدنى الفول والعدس وما إلى ذلك. يعني حتى لو الزول اشترى لحمة بيشتري عظام لأنه العظام سعره أقل. فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد. يعني طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني. يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لإنها تبقى مهنة رديفة ما المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان، معلم وبيبيع في بوتيك، معلم معلمة وبتبيع كسرة، معلمة وبتعمل مخبوزات في البيت، معلمة وبتعمل منسوجات، وهي المظاهرة دي صعبة لأنها بتستنزف طاقته وجهده وزمنه يعني، وزمن أسرته وزمن طلابه. فده في النهاية بتأدي لوضع تعليمي سيء جدا، بالإضافة للعمل في المدارس الخاصة. يعني المعلم ما بيكون قاعد طول اليوم في مدرسته يصحح كراساته يجاوب على أسئلة التلاميذ زي زمان، بالعكس بيطلع بيدرس حصص في المدرسة الحكومية ويطلع يمشي يدرس حصص في المدرسة الخاصة عشان يزيد دخله. وده طبعا برضو في النهاية اتجاه بيؤدي إلى قصص التعليم. والمعلم متمسك بالمهنة طبعا المزألة فيها جانب رسالي وجانب بتاع إنه دي جامعته القراءة، قرأ اتخرج من كلية التربية، دي المهنة اللي اكتسب فيها خبرة والمهنة اللي بيعرفها يعني، بالإضافة لأنه عنده مسؤولية يعني أخلاقية تجاه طلابه وتجاه المجتمع، باعتبار إنه هو صراع عام يعني. ده واحد من الأسباب اللي بتخلي المعلم ما زال متمسك بمهنة التعليم، وإنه التعليم الحكومي ما انهار يعني ويستبدل تماما بالتعليم الخاص. والتعليم الخاص طبعا بيؤدي إلى فاقد تربوي كبير جدا، وبتصبح المدارس طبقية لمن استطاع إليها سبيلا. أما بالنسبة لقرارات السيدة رئيس مجلس الوزراء، هي ما زالت حبر على ورق لم ينفذ منها أي قرار، بالتالي حتى إذا نفذت هي لم تنفذ، حتى إذا نفذت ما حد عالج المشكلة لأنه يظل الراتب ضعيف. قرارات مجلس الوزراء كلها بتتكلم عن معالجة المتأخرات والترقيات وما إلى ذلك، فيظل الحد الأدنى للراتب بتاع المعلم ضعيف، بالتالي يظل المرتب كما هو على ما هو عليه، بالتالي هي ما هتحل المشكلة. والحل هو الحل واضح يعني، الحل هو في زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم، لأنه الحد الأدنى لراتب المعلم مدخل الخدمة الدرجة التاسعة هو 12,000 جنيه، بالتالي ما القرارات ما بتحل المشكلة لا من قريب لا من بعيد. وعشان مشكلة المعلم تتحل بالتالي مشكلة التعليم بشكل عام تتحل، لابد من إنه تتعالج مسألة الرواتب ومسألة الحد الأدنى تحديدا. إحنا مطالبين برفع الحد الأدنى من 12,000 ل 200، ده في البداية ل 216، وبعد ذاك طالبنا برفع الحد الأدنى ل 300 وتقريبا كم وعشرين ما متأكدة، على أساس إنها تغطي يعني الأساسيات يعني، برضو ما مرتب مترف لكن بيغطي الأساسيات، بيسمح للمعلم إنه يؤدي مهنته بمهنية وبشكل جيد وساعد طلابه فعلا مساعدات حقيقية.
1: وحول رواتب المعلمين استمع أيضا للأستاذة رشا محمد مختار من كسلة.
3: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع، والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، عشان في تلميذ كان ما بيعرف يكتب أو يقرأ الليلة نجح في الشهادة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوي أو يتخرج من الجامعة، سواء بقى إعلامي معلم اقتصادي طبيب أو يتخرج عامل حرفي ماهر في مجال الحياة من نجار وحداد إلى آخره، أو أم متعلمة ربة بيت عرفت تربي أولادها صح. ده كل المعلم بيشوفه قدامه، شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان، لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي. المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلم المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بتاع بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك، اللي بيشتغل دروس خصوصية، وفي الريف اللي بيزرع يمشي حواشت ويمشي الصباح الباكر جدا أول عصر بعد الدوام، أو اللي بيتاجر في البهايم، أو اللي بيعمل طاحونة أو يشتغل في طاحونة أو يعمل تناكب موية محلية كارو أو توك توك وإلى آخره من الأعمال الإضافية، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة لأن المعلم إنسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني وما متفرغ للتدريس، هيجي الفصل تعبان وما قادر يبدع، وده أكيد بيأثر على جودة التعليم، والمعلم يضطر إنه يشتغل شغلتين عشان 12,000 وده الحد الأدنى للمرتب الأساسي حاليا، ما بتجيب أنبوبة غاز، وحتى بعد العلاوات والبدلات كلها ما بتصل تكلفة المعيشة. وعشان كده لقيت المعلمين مع المعلمين بيطالب بحاجتين أساسيات: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313,000 جنيه، وده حسب دراسة تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد، والمطلب الثاني رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من الميزانية، وده توصية عالمية للدول الطالعة من الحروب، لأن التعليم استثمار، استثمار ما تكلفة. الجنيه اللي بيمشي للمعلم والمدرسة بيوفر 10 جنيه بكرة.
1: كشف رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني في شرق دارفور المهندس علي عبد الله حسين جابورة عن عمليات توزيع للأراضي السكنية بمدينة الضعين رغم قرار صادر عن حاكم الإقليم يمنع التصرف في الأراضي في جميع مناطق سيطرة حكومة التأسيس، الأمر الذي دفعه لتقديم استقالته. حول مسببات الاستقالة نستمع لحديثي لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
4: وصفتي كرئيس لجنة مزول من القطاع الأراضي ومزول من قطاع المياه ومزول من قطاع الطرق وقطاع الكهرباء، فبصفتي كمراقب للوضع العام ومتابع كل الحاصل في الولاية وبكتب تقارير طوالي وبجيب المجلس والمجلس بناقشة، وحصل أن استدعينا وزير التخطيط العمراني وتمت مساءلتي في بعض كثير من الحاجات، والآن بعد ما جاءت نهاية 2025 جاءنا خطاب من الإقليم، من رئيس الإقليم أشار إلى إيقاف التصرف في الأراضي، إيقاف التصرف في الأراضي، والوزارة لم تلتزم بإيقاف التصرف في الأراضي ولا حكومة الولاية التزمت بإيقاف التصرف في الأراضي، فأنا نهضت القرار في طيلة الفترة دي، ووجدت أنه الولاية متعندة ومواصلة، الجهاز التنفيذي متواصل في توزيع الأراضي، وحتى نادينا وزير التخطيط العمراني للمرة الثانية وطالبناه بأنه أنت يا أخي الآن قاعد تبيع في الأراضي، صح نحن عجزنا لك خطة لكن ما فيها استثمار بتاع دكاكين في داخل سوق الضعين الكبير، ولا فيها خطة بتاعت مثلا أنت الآن تشتغلوا، لأنه هي الآن الخطة دي جاء خطاب من حاكم الإقليم وقال يا أخي أنا والله جايب لي خطاب من لجنة أمن الولاية وفحواه الخطاب أنه نحن نبيع الدكاكين ديل لأغراض بتخص الحكومة تحت الولاية، طالبناه بالخطاب نحن كلجنة هندسية ومجلس تشريعي عموم، ولم يحضر الخطاب المرة الأولى. المرة الثانية كتبنا له ودينا له خطاب رسمي أنه تحضر لنا الخطاب البموجبة أدوكم أنه توزعوا دكاكين أو تبيعوا استثمارات أو تعملوا أي حاجة تتصرفوا في الأراضي، فعجز أن يأتي بالخطاب. أنا قدمت للمجلس التأسيس أنه يا أخي إيقاف كل الأراضي، إيقاف كل الإجراءات، تدعى وزير التخطيط العمراني، صح المجلس وافق على أنه يستدعي وزير التخطيط العمراني لكن رفض بالإجماع إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي والمجلس هو رفض أنه يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحاجات التدور.
5: باشمهندس، الحجم بتاع العملية بتاع توزيع الأراضي وعدم الالتزام بالتوجيه بتاع حاكم الإقليم قدر شنو حسب تقديراتكم، يعني كم من القطع تم توزيعها أو كم من المساحات اللي تم توزيعها خلال الفترة دي؟
4: طيب المساحات اللي تم توزيعها، هو طبعا نحن عندنا فسحات، يعني نحن الآن عندنا فسحات موجودة، عندنا في 15 حي المطار تم توزيع ميدان ومعه خدمات أخرى تم توزيعهم كسكن، برضو تم توزيع في مربع 6 باء حي القبة برضو تم توزيع فوقه برضو فسحة، برضو تم تصديق على مغابر هي اتجاوزت العمر الافتراضي لكن المفترض تبقى فوق أراضي لكن حصل فوق تجاوز، برضو تم توزيعها، وتم توزيع بعض الأماكن الفسحات العامة. طيب عندك في الخطة العامة المفترض ما يكون في أراضي شغالة خالص حسب توجيه حاكم إقليم دارفور أنه إيقاف التصرف في الأراضي على مستوى ولاية شرق دارفور وعلى مستوى مناطق السيطرة. نحن جانا خطاب بالطريقة دي وجل أمانة الحكومة بنفس الطريقة، فبالتالي ما من حق الوالي أو ما من حق المجلس التشريعي أو من حق أي جهة تسمح أن يتم توزيع أراضي في ظل الخطاب ده، إلا إذا جاء خطاب آخر منافي لهذا الغراء لهذا الخطاب من الأقليم على وجه الخصوص. فنحن في طيلة هذه الفترة منذ أن جاءنا الخطاب في أواخر 2025 لم نتلقى أي خطاب يشير إلى أنه البدء العمل في الأراضي. لذلك دي من الأسباب الأساسية خلتني أدفع باستقالتي من مجلس التأسيس المدني، لأنه أنا ما قادر أناهض القرار. الحكومة شقالة مواصلة في توزيع الأراضي، يعني فتحوا خطة اسمها خطة الوافدين المفترض تكون فيها 2000 وصلت لأربعة ألف دون نعرف الجهات كلها على خدتها والجهات على خدتها كلها. فلذلك نحن دي الحاجة دفعتني على وجه الخصوص أنا كرئيس لجنة هندسية أقوم بتقديم الاستقالة.
1: مواطنو محلية الجوز بولاية جنوب كردفان يشكون صعوبة الحصول على المياه وغلاء أسعار المواد الغذائية وعدم توفر التقاوي لزراعة أراضيهم مع بداية فصل الخريف. المزيد في حديث المواطنة سلمى مالك فضل المولى من قرية السنجوكاية بمحلية الجوز ولاية جنوب كردفان.
6: أولا نحن معانين من أهم شيء وأهم شيء بالنسبة للإنسان وبالنسبة للحيوان هو الماء. يعني نحن معانين من أول أهميات الحياة ومن أول ضروريات الحياة، نحن معانين من الموية. يعني يمكن قرية السنجوكاية وما حواليها كلها يمكن عندنا ثلاثة دونكي، الثلاثة دونكي واحد حاليا عطلان تمام، الاثنين الشغالات يمكن بيشتغلوا بالتناوب لعدم وجود الوقود. يعني المواطن هو ما قادر انه يلقى لقمة العيش، كيف يكون قادر يوفر وقود للموية؟ احيانا بتشتغل بطاقات الدوانك، الاثنين احيانا بتشتغل بطاقات. يعني الطاقات اساسا كده بتشتغل بالشمس، يعني اليوم اللي يكون الجو غمام وما في شمس تخيل انه حيكون ما في ماء، حيكون ما في مويه تماما. يعني اكثر شيء يمكن معانين منه ناس جنوب كردفان بالاخص السنجوكاية. الحاجه الثانيه نحن معانيين الان من المنازل، يعني نحن قاعدين في كرانك لا عندنا مشمعات لا عندنا خيم. يعني كرانك هي من قصب، عندنا اطفال عندنا كبار السن موجودين في الكرانك، المويه نازله فينا، نحن قاعدين في حت شجر، نحن قاعدين منتظرين الزراعه. يعني حتى الناس اللي بتزرع ذاتها ممكن الواحد يكون عامل له كرنك في في في في في الخلا عشان انه يتابع زراعته. يعني حاليا حتى الزراعه الناس تعبانه فيها. يعني امس او يمكن في الايام اللي فاتت دي جاتنا تقاوي، لكن والله حتى التقاوي جات ما ما ما ما ما لحقت للمواطن، ما لحقت. يعني التقاوي جات لصغار المزارعين لكن والله ما لحقت. يعني ناس معينين اخذوا التقاوي تمام. عندنا حاليا هنا الذره الملوه بتاعت العيش والدحمت ب15.
1: بهذا اعزائي نصل لختام جوله السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى لقاء.
7: راديو دبنجا، راديو
8: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيداً عن الضجيج وقريباً من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام ليحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجة.
10: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برا في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريق والدخل ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسه الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسه نحن في قيمة شديدة في المجلد.
11: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
10: لا لا أنا ما بدون في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية هو زراعة يعني ما في طريقة خالص.
11: نعم
10: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
11: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
10: أنا الأستاذ لأن الناس ديل قايدين كل القيم أن الشغلة دي لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا ما جابوا لنا أي حاجة.
11: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
10: والله غالية يعني هو عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامك ده في السوق وفي والدحمد ب 13,000 الملوى عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول ده الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
11: نعم
10: فده شغل الهسي ماشي لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
11: وطيب
10: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
11: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
10: والله يا استاذ عندنا المحاريت وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني انا يزول بستطيع، لكن المفرات غالي حق العمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص حارتونك 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك 120.
11: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
10: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمغمق شقيق ومكاتلة.
11: أوكي. نعم
10: لكن يعني ما بطلت من مخمسين أو مخمسين ونص ما بطلت لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية.
11: نعم طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماسية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
10: والله يا أخي نحن الإدارة العالية دي نحن أصلاً منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ نحن في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعاً هي حاجة متواصلة بعض لكن عندنا لجان بتعزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيده بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكلة أصلا.
11: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
10: نعم التوقع إنتاجية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدة 100% لأن الناتج كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام يعني نحن نتوقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع موسمنا هيكون سرع والمطر تم.
11: نعم وفي احتياجات مثلا انتم دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي احيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
10: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتجي برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا يعني كان الدور الفات الملوى كانت بأربعة آلاف وثلاثة آلاف وألفين ونصف مناطق الآن الملوى يجد بخمسة عشر ألف الآن أنا كلامي معك ده 15 ألف فما في رغبة ما في ويعني الإدارات المحلية ذاتا إحنا ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص المواطن ده عايش على بركة الله.
11: نعم اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لأنه بتعب السنة كله ولما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد بكون خريفه ده كله راح ساكت.
10: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني المجلب.
11: وطيب
10: الرغبة ما في رغبة السوق ما في الناس ما مروا عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا لسبعين ألف بقي لتلتمية وستين تلتمية وسبعين يعني ماشي ساكت والناس بس بيأكلوا يا رب العالمين هو اللي بيأكلوا يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية تعبان والله ده كلام أنا بقوله بيسألني رب العالمين.
11: نعم وبالنسبة للمزارعين يعني لو في رسالة انك دار توصله للمزارعين او سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم كلامك ليهم شنو؟
10: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض وهي يعني ترعى الزمن المناسب هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا اي رعاية من وزارة الزراعة بالذات نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع لصواب تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديد لأن في طير بيجي في الدرد ده هسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم ومفروض أنهم يعني يبادروا لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخل يدهم معانا يشوفوا المزارع ده لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 4 سنه ما في دول جانا ما في دول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده ما في لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
9: مستمعينا الاعزاء ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع
12: ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 10 من شهر 8 سنة 2026. عودة تصاعد المنحنى الوبائي بالخرطوم ونقابة الأطباء تحذر من انتشار الكوليرا والملاريا وحمى الضنك. تحالف صمود يقول أي حوار لا يوقف الحرب هو شرعنة للأمر الواقع وجريمة بحق السودان. شبكات ومنظمات شبابية وناشطون مدنيون يطالبون بخفض التصعيد وإعلان وقف فوري للقتال وحماية المدنيين في السودان. العثور على مقابر جماعية ل25 مدنيا بينهم نساء وأطفال وكبار السن وعاملون في مستشفى الكرمك بولاية النيل الأزرق. وزير الدفاع يبحث مع المسؤولين في جوبا أمن الحدود وحركة الجماعات المسلحة وتأمين المنشآت وخطوط نقل البترول ومنف أبيي. فرار آلاف المواطنين من القرى الواقعة شرق بئر سليبة بقرب دارفور باتجاه الأراضي التشادية. السيول تدمر 20 منزلا من المنازل الواقعة بمحاذاة مجرى المياه بمنطقة عبود التابعة لمحلية المناقل بولاية الجزيرة. مواطنو محلية القوس يشتكون من انعدام المياه وغلاء الأسعار والرعاية الصحية بمنطقة السنجكاية بولاية جنوب كردفان. نشطاء بولاية البحر الأحمر يناشدون المنظمات بتقديم الدعم العاجل لمئات الأسر التي دمرت الكوارث الطبيعية منازلها بشرق السودان. رئيس اللجنة الهندسية السابق بشرق دارفور علي جبورة يتهم حكومة الولاية بمواصلة توزيع الأراضي رغم قرار وقف التصرف. لجنة أمن ولاية الخرطوم تدعو إلى الالتزام بزمن حظر التجول الليلي وتضع ضوابط مشددة لعمل المقاهي بالعاصمة. وأخيرا مستمعينا الكرام، انطلاق كرنفال المدرسة الرياضية النسوية بمدينة كسلة بمشاركة اتحاد الدراجات الهوائية تحت شعار معا من أجل الرياضة والسلام وتمكين المرأة.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بير سليبة بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، وثمان ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في الصمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لإيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصورنا.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوة إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب القوى الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود، الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم شن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كلبوس، والآخر من ناحية صليعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كلبوس وصلعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغا في هذا الشأن:
3: يصبح ربع صف الخطاب والتعبية والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها وفتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
4: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنغا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنغا من كسل في هذا الخصوص:
5: بتسألون كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعبيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عروس بتاع توك توك، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
6: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايدة الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
0: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
0: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إنما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة الأبيض بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة الأبيض تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب آثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفعة شديد، يعني البنجا الآن حصلت 3000 هي 3000 جنيه، والان الوضع ده يعني وضع فيه صعوبه. الاسباب اللي خلت البنك دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولايه جنوب دارفور الان الدولار ب 490 هاي بدلا عن 370 ل 470، دي واحده من المشاكل. في زياده هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو، عورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسل والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور، كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعة
9: راديو دبنجا. يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
10: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة شمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة شمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
10: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
11: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات شمس هي منطقة كسر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
10: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
11: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض

0: الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحرارية، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب في كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
0: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا
1: حرارة الشمس
0: الحرارة. أيوة
1: نعم.
0: في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين، الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي الأكثر ناس بيكونوا معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
1: نعم.
0: واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة في ضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل للفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان في عرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في جسمهم من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
0: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
0: فدي كل علامات بتاع ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربات الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري، يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. بالنسبة للباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصاير، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربات الشمس.
1: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
0: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعت الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الاعضاء، يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصل غرغره وكده في الاطراف، فدي من الخطوره بتاعتها، يعني الوفاه وبالاضافه للمضاعفات الاخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
0: طيب يلا، احنا من اول حاجه للوقايه بننصح انه الباعة المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس في ساعات الذروه، يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في السودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع انه ما تكون في شمس، لكن اغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا دي اللي بيكونوا معرضين لها اكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه، او الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفوله ودرجه الرطوبه فيها عاليه ودرجه السخان عاليه. يلا احنا بننصح دائما انه الناس تنام في منطقه مفتوحه مكشوفه، بالذات اذا ما كان الكهرباء قاطعه ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجه،
1: يعني ينوموا في الحيشان
0: ايوه، يعني او في بلكونات اذا كانوا هم في شقق او في كده، على اساس يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
0: الحاجه الثانيه بالنسبه للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، او الاستحمام مثلا اسنان النهار الفادرية الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد.
0: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم.

0: كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض بيج كده، ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصها وبتحبسها.
1: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
0: أيوة بيمتص بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض، وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
0: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بقى في وعي أكثر، لكن شنو لا زال في حالات هنا. إحنا نقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي فيهم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت السودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
0: الله يسلمك.
1: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ضلع، بيتمنى كله الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعة الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحمة.
2: أوقفوها لا للحرب.
4: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
5: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: أهلا ومحبكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في تطور يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والسياسية في السودان، تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 6000 جنيه في السوق الموازية، ووصل في الأسبوع الماضي يعني لحد 6200، وسجل بذلك يعني أعلى مستوى من اندلاع الحرب في 2023، رغم سلسلة الإجراءات اللي اتخذها بنك السودان المركزي ووزارة المالية في محاولة لكبح تراجع الجنيه السوداني، بما في ذلك ضخ عملات أجنبية في الجهاز المصرفي واتخاذ تدابير نقدية وإدارية متكررة، وفي بعضها وصلت حد الإجراءات القانونية بحق بعض الموظفين وإقالة عدد من مدراء المصارف وكبار الموظفين، بالإضافة لدي إنه الحملات الأمنية اللي بتقوم بها السلطات بحق بعض المضاربين وتجار العملة، وده كله من أجل محاصرة هذه الزيادة، لكنها لم تنجح في وقف الارتفاع المسارع لسعر الصرف. في المقابل طبقت السلطات السودانية زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي من 3740 جنيه إلى 3960 جنيه بزيادة بلغت نسبة 5.6%، ودي زيادة الثالثة خلال 60 يوم بس، وده بيثير تساؤلات حول انعكاسات هذه الزيادة على أسعار السلع الاستهلاكية وتكاليف المعيشة والتضخم ومدى اتساق السياسات المالية والنقدية في التعامل مع الأزمة. فما هي الأسباب الحقيقية وراء التدهور ده وفي قيمة الجنيه السوداني؟ وليه أخفقت الإجراءات الحكومية في وقف صعود الدولار؟ وهل تمثل الزيادات المتكررة في الدولار الجمركي حل يعني لتعزيز الإيرادات العامة، أم إنها حتفاقم العباء على المواطنين وتدفع بمعدلات التضخم إلى مستويات أعلى؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها في هذه الحلقة مع عدد من الخبراء الاقتصاديين وهم خبير اقتصادي والأستاذ بالجامعات دكتور محمد الناير، وخبير اقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار، والخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، وكذلك الخبير الاقتصادي الدكتور سيد أوهاج. أهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الكرام، وبنبدأ بدكتور محمد الناير حول أسباب الزيادة المفاجئة في سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني.
7: السلام عليكم أخي سليمان سليك. المفتكر ما يحدث الآن في قضية سعر الصرف واضح أنه هي كلها مضاربات سوق موازي، وأنا أفتكر الحرب في السودان لم تكن حربا عسكرية فقط، هناك حرب اقتصادية مستهدفة الاقتصاد السوداني، وسعر الصرف الفترة القليلة الماضية ويتراوح ما بين 5500 أو 5600 إلى 5800. داخليا لم يتجاوز هذا المعدل على الإطلاق، يعني سعر السوق الموازي ظل يتراوح ما بين 5600 إلى 5800 طيلة الفترة الزمنية أو الفترة القصيرة الماضية، لم يصل حاجز 6000. ربما يكون تعاملات الخارج قد تختلف، قد تكون 6 أو أقل قليلا، لكن صلى التعاملات داخليا السوق الموازي تراوح ما بين 5600 إلى 5800. أنا مفتكر أنه دي مضاربات في الأسواق، وبنك السودان حسب ما أعلن أنه له فترة زمنية يمكن قريب شهر تقريبا يلبي احتياجات المصارف بالنسبة للاستيراد، ويضخ في المصارف احتياجها من النقد الأجنبي، وبالتالي لا يوجد مبرر لانخفاض قيمة العملة الوطنية كما يحدث حاليا. لكن كما ذكرت الاقتصاد السوداني هو عرضة أحيانا لبعض الإشاعات وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تؤثر على كثير جدا من المؤشرات الاقتصادية، ومنها قضية سعر الصرف، فضلا عن أن السوق الموازي الأسعار الموجودة فيه هي غير حقيقية، لكن الفجوة لا زالت أيضا بعيدة من السعر الرسمي في المصارف والسعر في السوق الموازي. سعر هذه الفجوة هو الذي يجعل استقطاب النقد الأجنبي يواجه صعوبات، ومعالجة هذا الأمر يتم بزيادة حجم الصادرات، بالحد من تهريب الذهب، إدخال الذهب في الاقتصاد داخل الاقتصادية بصورة كاملة حتى يفيد الاقتصاد بشكل كامل، زيادة حجم الإيرادات العامة في الموازنة، ترشيد الإنفاق العام، دي كلها عوامل يمكن أن تؤدي إلى استقرار سعر الصرف. الأهم من ذلك إذا الدولة فكرت التفكير الاستراتيجي في الاحتفاظ ب نسبة من الذهب المنتج تكون احتياطي لدى البنك المركزي، وتم تكوين احتياطي مقدر، يمكن أن يكون هذا الصمام أمان استقرار مستدام للعملة الوطنية، وألا تتأثر في المرحلة القادمة بالانخفاض مرة أخرى.
6: أيضا مرحب بضيفنا الكريم خبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار لمعرفة أسباب ومبررات ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، وما هو تحليلك لهذه الزيادة؟
8: الارتفاع سعر الدولار وكل ما يحصل يعني من تفاعلات على الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد بدل تحت الأسعار ارتفاع الأسعار كده، يعني عنده سبب واحد وتحته تاني تداعيات شديدة. السبب الأساسي هو طبعا بلد فيها حرب، و الحرب والاقتصاد يعني خطان متواجيا، يعني كل ما يحصل له هو نتيجة مباشرة لانهيار الاقتصاد بفعل الحرب. لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت ارتفاع على الدولار موجودة وما في كنترول عليه وكذا، إنه يعني الحرب بالذات هي طبعا تأثر بشكل مباشر على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك قللت الآن تدفقات النقد الأجنبي. والحرب بالذات بسبب ده بالذات اتسع عجز النظام التجاري، وبتكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والقمح والأدوية وحتى السلاح، يعني بالنسبة للحرب كده. فهذا بيخلي الطلب على العملة الأجنبية بالذات الدولار كبير جدا، وصعب المعروض من العملة الأجنبية قليل جدا، وشبه يعني ممكن نقول احتياطي البنك السوداني من هذه العملة يعني صفر. يعني برضو زيادة الكتلة النقدية المحلية، لأن الحكومة دي بتمول الانفاق الحكومي عن طريق الطباعة، طالما ما في إيرادات عامة كبيرة يعني، ده بيرفع برضو الطلب على الأمنيات الأجنبية. وطبعا برضو الحاجة للاستيراد اللي قلنا دي هي زادت المضاربات في السوق الأسود، وأي ارتفاع محدود يعني في سعر الطلب يعني موجب بتاعت شراء بدافع التوقع أنه هتستمر أكثر يعني. ده برضو ممكن نضيف أنه في ضعف ثقة للمتعاملين في استقرار الجنيه، تدخل للأفراد والشركات يحولوا مدخراتهم لدولار، وأي حتى بيع بتعرفون كده خاضع للدولار وكده. إضافة لأنه البنك السوداني يعني قدرته يعني ضعيفة جدا على التدخل المستمر للتصوير، لأنه ما في احتياطي من النقد الأجنبي زي ما ذكرت لك بينما كده. الارتفاع ده يعني بيأثر عنده تداعيات كبيرة على الاقتصاد الكوكب، اللي هي طبعا بيأدي لارتفاع سعر السلع المستوردة والسلع المحلية المرتبطة بالاستيراد، طالما ان فرصة تستورد مدخلات الانتاج كده، وبيزيد معدلات التضخم وبيخلق بورصة رعاية للجور تتراجع وبترتفع برضه تكاليف الانتاج والنقل والطاقة وكده.
6: نرحب بالخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، وبرضه بنسأل عن أسباب الزيادة في سعر الصرف وأسباب تطبيق السلطات يعني زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي.
9: طبقت السلطات الجمارك زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم، يعني في 60 يوم تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية، لكن لابد أن يكون هنالك يعني سياسة متفق عليها لتقييم الواردات عند احتساب رسوم الجمركية. فده يعني الآن السودان خارج من حرب، وخرج جزء كبير جدا من الطاقة الانتاجية من الاقتصاد السوداني، تضرت البنية التحتية للنقل والطاقة، في كمية بتاعت مواطنين نزحوا ولجؤوا، ودي كلها يعني مفروض ان يكون هنالك يعني نظرة لقناة للاستيراد، يعني يكون هنالك نظرة للاستيراد حتى الدولار الجمركي يحقق الغاية المرجوة منه في أنه يعمل على حماية الصناعة المحلية، لأن الصناعة المصانع القائمة الآن هي أصلا بتعاني من مشاكل عديدة، من ضمنها انقطاع الكهرباء، شح التمويل، ندرة النقد الأجنبي، اعتمادها على المدخلات الانتاج المستوردة التي لا بديل لها محليا. هذه كلها مشاكل لابد أن ينظر إليها بعين الاعتبار. زيادة الدولار الجمركي حيعمل على زيادة الكلفة والتكاليف للمدخلات الصناعية بذات النسبة، حترتفع برضو السلع أسعار السلع الاستهلاكية دون أن يكون هنالك أي تحسن في القدرة التنافسية لهذه السلع. ارتفاع الدولار الجمركي برضو حيعمل على اتساع الفجوة بين التكلفة الرسمية المفروضة على الاستيراد والتكلفة الفعلية في السوق، فده كله يعني بيخلق حافز اقتصادي للتهرب الجمركي واللعب في الفواتير الجمركية والتحايل في المنافذ الرسمية. فدي كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب في القيم السعرية للمنتجات اللي بتجي من برا. ده بيؤدي إلى تآكل الإيرادات الحكومية، والخزينة العامة للدولة برضو بيكون عندها مشاكل في إنه بيكون الإيرادات حقتها فيها نقصان كثير جدا. يكون هنالك خطة أو رؤية، لأن النجاح الحقيقي لأي سياسة مالية أو نقدية لا يقاس بحجم ما تم جمعه، لكن بقدر ما عملت على إعادة الثقة في العملة الوطنية وتحويل الجمارك من أداة إيرادية إلى رافعة حقيقية تسهم في الإنتاج والتنمية وتوطين الصناعات السودانية وتقليل الواردات.
6: ما زلنا أعزائنا مستمعي راديو دبنجا مستمرين في برنامج حديث اليوم حول أسباب ارتفاع سعر الدولار وأسباب تطبيق السلطات السودانية زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي. وضيفنا الكريم الخبير الاقتصادي دكتور سيد أوهاج، برضو يعني عايزينك تدينا تحليلك لهذه القرارات وهذه الإجراءات وأسباب ارتفاع سعر الدولار، أيضا لماذا طبقت يعني السلطات السودانية زيادة جديدة في سعر الدولار الجمركي.
10: السلام عليكم ورحمة الله، يا مرحبا، أهلا وسهلا، سعيد جدا بالاستضافة. نعم، بخصوص أسباب زيادة الدولار الجمركي، عادة طبعا السبب الرئيسي هو تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني. ده طبعا بيعزى لعدد من الأسباب، واحد منهم اللي هو عجز الميزان التجاري باعتبار انه الواردات اكثر من الصادرات، فالطلب على النقد الاجنبي بيكون اكثر، وده يؤدي الى تدهور قيمه الجنيه السوداني. وتعطل قطاعات الانتاج، القطاعات الانتاجيه في القطاع الزراعي وغيره من كده اللي هي الدائم الاساسي كان بالمواد الخام وكده وتوفير البدائل، دي بتتعطل. ومضاف لذلك القطاع الصناعي اللي هو كان بيشيل المواد الخام دي بيصنعها وبيعمل إحلال للواردات فيقلل الطلب على الواردات، فدي كلها لما تتعطل تؤدي إلى تدهور سعر صرف الجنيه، وهو بيؤدي إلى زيادة أسعار العملات الأجنبية. فده السبب اللي بيخلي إنه يكون في حوجة طوالي لإنه زيادة الدولار الجمركي باعتبار إنه يتم التقييم بتاع السلع على أساس الدولار الجمركي. طبعا الأثر بتاع زيادة الدولار الجمركي بالتأكيد عنده أثر مباشر. الأثر أساسا بيظهر خاصة إنه الدولة لما تعتمد على الاستيراد، فزيادة سعر الدولار الجمركي يؤثر في الواردات، يؤثر في المواد الخام برضو الجاية من الخارج، وبالتالي يزيد المستوى العام للأسعار، وبالتالي يزيد التضخم ويضغط على المستهلك، ويتحمل كل النتيجة دي هو المستهلك النهائي. فليه أثر؟ يؤثر على المستهلك النهائي باعتبار أنه يزيد المستوى العام للأسعار ويزيد معدلات التضخم. طيب إذا كانت الدولة دار تعمل تحد من التضخم أو تمتص عصر زيادة الدولار الجمركي كده عشان ما يأثر، واحد منهم وانس إنه حصل الزيادة في الدولار الجمركي يجب إنه تخفيض الرصف بتاع الرسوم الجمركية وتخفيض الضرائب المرتبطة بالرسوم الجمركية برضو، عشان أنا أحافظ على الأسعار في المستوى، يعني امتص الزيادة اللي بتجي في الدولار الجمركي بتخفيض في الرسوم الجمركية أصل الرسم اللي بيتأخذ على السلع الواردة عشان أحافظ على الأسعار. برضو تغليف الواردات، يعني أن إحنا نحدد المعدلات بتاعت الاستهلاك بالأخص في السلع الغير ضرورية ونحد من استيراد السلع الكمالية. برضو مهم جدا جدا تغليف الإنفاق الحكومي، يعني الحكومة برضو يجب أنها تعمل على تغليف الإنفاق الحكومي باعتبار أنه تقلل الطلب بصورة عامة اللي هو إما يكون في طلب على النقد الأجنبي، وبرضو كمان تغلس الإنفاق الحكومي عشان تقلل العجز في الميزانية. فدي مجمل الحاجات، لكن أكيد أكيد الأثر بتاع زيادة الدولار الجمل كله يتحمله المستهلك الأخير اللي هو في النهاية المواطن، لأنه هيحصل زيادة في أسعار السلع، لأنه الدولة الآن بتعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، فالاستيراد بيتأثر بزيادة الدولار الجمركي. شكرا جزيلا.
6: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني وأسباب قرار السلطات السودانية بتطبيق زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي. واستضفنا عدد من الخبراء واللي هم دكتور محمد الناير والأستاذ بالجامعات، والخبير الاقتصادي الأستاذ كمال كرار، والخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي، والخبير الاقتصادي الدكتور سيد أوهاج. نشكركم على حسن الاستماع، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
11: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق، وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
12: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك، وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية، قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي، أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي. فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديه دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها الباعوض.
2: هل هي مرض معدي؟
12: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
2: الأعراض
12: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد هل في العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر بأي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، ده برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فبدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
2: هل هي مرض متوطن؟
12: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي ان النظافة لها أثرها، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
2: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
12: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بنهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان أنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة، البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك، إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب، فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء، بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
2: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
12: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم، حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بير سليبة بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، و8 ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور، وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد ولا ولكن نحن في صمود سنظل ندعو إلى التهدية وإلى الحلول التفاوضية، لا إيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصورنا.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوى إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود، الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم شن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كولبوس، والآخر من ناحية صلعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كلبوس وصلعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغا في هذا الشأن:
3: يصبح ربع صف الخطاب والتعبية والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
4: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنغا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنغا من كسل في هذا الخصوص:
5: بتسألون كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعبئة رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي يبقى سواق بتاع عروس بتاع توك توك، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
6: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لإنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
0: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
0: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إن ما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة الأبيض بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة الأبيض تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة، والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب آثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفعة شديد. يعني البنجا الآن حصلت 3000 هي 3000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البنك دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب 490، هاي بدلا عن 370 470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك ذاته في النعام، في في في في في البنزين نفسه، برضو عورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور، كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في جوله السودان اليوم الاثنين الموافق 10 اغسطس شهر 8 2026. في الجوله دي اعددنا لكم المواد التاليه: ما موقف صمود من دعوه البرهان لحوار سوداني بالداخل؟
1: اي كلام عن اي حوار لا يوقف هذه الحرب ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع.
0: لجنة المعلمين تستنكر واقعة الاعتداء على معلم بواسطة لواء متقاعد بالجيش.
2: مدرسة ليست ملكا لأحد، ليست مكانا لاستعراض القوة أو السلاح.
0: أوضاع المعلمين ورواتبهم التي لا تكفي لشراء أنبوبة غاز.
3: حتى لو الزول اشترى لحمة بيشتري عظام، لأنه العظام سعره أقل، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب.
4: المعلم المعلمين الموجود في المدن اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بتاعها بيع رصيد خضار ليمون بصل.
0: رئيس اللجنة الهندسية بشرق دارفور يستقيل بسبب تعامل الحكومة مع الأراضي.
5: وحتى نادينا وزير التخطيط العمراني للمرة الثانية وطالبناه بأنه انت يا اخي الآن قاعد تبيع في الأراضي.
0: مواطنو محلية الجوز بجنوب كردفان يعانون من انعدام المياه وارتفاع أسعار الغذاء.
6: الكيماوي أذى مواطنين جنوب كردفان بطريقة سيئة، أذاهم بطريقة سيئة.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل ونعود.
7: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. على خلفية دعوة قائد الجيش البرهان لحوار سوداني بالداخل، اعتبر الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة صمود جعفر حسن في تصريحات لراديو دبنجا أن الأزمة الحقيقية التي يمر بها السودان اليوم ليست مجرد أزمة إدارة أو توزيع سلطة، بل هي حرب مدمرة تهدد بتقسيم البلاد وتفتيتها إلى أجزاء صغيرة، ويجب العمل على وقفها.
1: طالعنا خلال يومين الفاتوا أخبار تشير إلى الحوار اللي أطلقه قائد الجيش وسماه الحوار السوداني، وكأنه الغرض منه إنه الأزمة في السودان هي أزمة سلطة، والغرض من هذا الحوار هو كيفية إدارة البلد. ولكن ده ما الواقع. الواقع الحقيقي إنه في حرب كبيرة في السودان. هذه الحرب ماشية تقسم البلد، ماشية تفرتق البلد إلى أجزاء صغيرة، حرب مدمرة. لو في اصلا في حوار سياسي سوداني، هو الحوار اللي كانت بتدعو له القوى السياسيه ودعت فيه لتشكيل لجنه تحضيريه من الاطراف الداعمه للجيش والاطراف الداعمه للدعم السريع والاطراف الرافضه للحرب، والغرض من ذلك الحوار هو وقف الحرب. بالتالي اي كلام عن اي حوار لا يوقف هذه الحرب ده حوار الغرض منه شرعنة الامر الواقع، وده بيؤدي مباشرة إلى تفتيت السودان، وده بيؤدي مباشرة إلى عدم الوصول إلى أي حلول، أو يؤدي إلى التطبيع مع هذه الحرب وجعلها شيء طبيعي في حياة الناس. الصحيح إنه الناس يرجعوا للحوار الذي يوقف الحرب عبر الآليات اللي الناس يتكلموا عنها. أما موقف صمود واضح جدا. الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب. بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب نحن ما حنكون جزء منه. بالتالي صمود لن تكون جزء من أي حوار يتم الدعوة له بهذه الطريقة الدعوة عليها قائد الجيش. الحوار اللي نحن بنعرفه هو حوار بين القوى السياسية كما أنا ذكرت، الغرض منه وقف الحرب فقط. وأي كلام عن مشاركة أي جهة في هذا العمل، نحن في صمود بنعتبر إنه المشاركة في هذا الحوار هو جريمة كبيرة، لأنه ده سيؤدي إلى تفتيت السودان وترسيخ واقع عدم الاستقرار في السودان وإلى الأبد.
0: استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش مدينة كبكبية صباح اليوم الاثنين، كما شهدت المدينة تحليق عدد من المسيرات. التفاصيل في حديث آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
8: استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش محلية كبكبية صباح اليوم 10 أغسطس 2026

0: حيث سماد وانفجارات قوية داخل المدينة في الناحية الغربية وحي الشاطئ وفقا لإفادة من داخل كوكبية، إضافة إلى ذلك تحليق مكثف جدا للطائرات المسيرة في المدينة، وعلما بأن معظم المناطق التي تم استهدافها هي مناطق مدنية ليس هنالك أي تواجد عسكري، لذلك تعرب منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن قلقها البالغ إزاء الطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين وتستهدف البناء التحتية للمواطنين.
1: استنكرت لجنة المعلمين تعامل حكومة الولاية مع واقعة اعتداء وقعت في مدرسة بمحلية كرري بواسطة لواء سابق بالجيش ومعتمد محلية كرري، حيث ترك المعلم وحيدا في مواجهة المعتدي وطلب منه اللجوء إلى القضاء. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين.
2: تابعنا في لجنة المعلمين السودانيين بغضب واستنكار حادثة الاعتداء التي تعرض لها أحد معلمي مدرسة التدريب النموذجية بنين بالحارة الثالثة بمحلية كرري داخل حرم المدرسة. حسب إفادات المعلمين، بدأت الواقعة على خلفية تعامل أحد المعلمين مع تلميذ بسبب سلوك داخل المدرسة قبل أن يحضر ولي أمر التلميذ، وهو ضابط سابق برتبة لواء ومعتمد سابق لمحلية كرري، يعتدي على المعلم بالصفع أمام المعلمين والتلاميذ، ثم يشر سلاحه ويهدد من يحاول التدخل مع توجيه عبارات مهينة للمعلمين. إننا في لجنة المعلمين السودانيين نرى أن هذه الواقعة تتجاوز الاعتداء على معلم بعينه، لأنها تمس حرمة المؤسسة التعليمية وأمن التلاميذ وكرامة المعلمين. المدرسة ليست ملكا لأحد، ليست مكانا لاستعراض القوة أو السلاح، وأي شخص مهما كانت رتبته أو موقعه السابق يجب أن يكون تحت سلطة القانون. لا توجد حصانة تمنح الحق في الاعتداء على المعلمين أو تهديدهم داخل مؤسسات التعليم. نطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة ومحاسبة المعتدي وفق القانون، والتحقيق بصورة خاصة في واقعة إشهار السلاح والتهديد بإطلاق النار، مع ضمان حماية المعلمين والتلاميذ ومنع تكرار مثل هذه الحوادث فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء الخاصة بحق المعلمين. فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. سنواصل متابعة هذه القضية ولن نقبل أن تتحول المدرسة إلى مكان يخاف فيه المعلم أو التلميذ من صاحب سلطة أو سلاح. نحن نريد سلطة يحكمها القانون ومدرسة يحميها القانون ومعلما مصان الكرامة وتلميذا آمنا. أي محاولة للتستر على هذه الحادثة أو تسويتها بعيدا عن القانون ستواجه بموقف واضح وبالتصعيد الذي تراه لجنة المعلمين مناسبا حتى يتم اتخاذ إجراءات فعلية بحق المعتدي. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
1: ونواصل في موضوع التعليم ومطالبات المعلمين بزيادة الحد الأدنى للأجور. نستمع في هذا الملف لإفادتين لكل من الأستاذة أمل سليمان أحمد الحاج من أمدرمان والأستاذة رشا محمد مختار من كسلة. نبدأ بالأستاذة أمل سليمان.
3: بالنسبة لرواتب المعلم، يعني رواتب ضعيفة جدا جدا جدا، ما بتقضي غرض ليوم أو يومين. الرواتب بتتراوح ما بين 74,000 إلى حسب الدرجة الوظيفية، بتتراوح ما بين 74,000 إلى 225,000 لمعلم الدرجة الأولى، الدرجة الأولى، لأن الدرجة الأولى هي 3 درجات. فمثلا معلم الدرجة الرابعة مرتبه 135، فمرتب ضعيف جدا. أنبوبة الغاز ب106، فلو اشترى أنبوبة غاز بيكون المرتب خلص أو انتهى. بالإضافة للمواصلات غالية جدا، الأكل والشراب بأشكاله المتنوعة غالي جدا. المرتب لو استبعدنا منه كل الحاجات ووجهناه للأكل والشراب بس، بياخد 3 أو 4 يوم لأسرة عدد أفراد 5، ما بيزيد عن كده، وبيكون بالحد الأدنى الفول والعدس وما إلى ذلك. يعني حتى لو الزول اشترى لحمة بيشترى عظام، لأن العظام سعرها أقل. فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد. يعني طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني. يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة من المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان، معلم وبيبيع في بوتيك، معلم معلمة وبتبيع كسرة، معلمة وبتعمل مخبوزات في البيت، معلمة وبتعمل منسوجات. وهي المسألة دي صعبة لأنها بتستنزف طاقته وجهده وزمنه، يعني وزمن أسرته وزمن طلابه. فدي في النهاية بتأدي لوضع تعليمي سيء جدا. بالإضافة للعمل في المدارس الخاصة، يعني المعلم ما بيكون قاعد طول اليوم في مدرسته يصحح كراساته يجاوب على أسئلة التلاميذ زي زمان، بالعكس بيطلع بيدرس حصصه في المدرسة الحكومية ويطلع يمشي يدرس حصص في المدرسة الخاصة عشان يزيد دخله. وده طبعا برضو في النهاية اتجاه بيؤدي إلى قصص التعليم. والمعلم متمسك بالمهنة، طبعا المسألة فيها جانب رسالي وجانب بتاع إنه دي جامعة القرار، قرر اتخرج من كلية التربية، دي المهنة اللي اكتسب فيها خبرة والمهنة اللي بيعرفها. يعني بالإضافة لأنه عنده مسؤولية يعني أخلاقية تجاه طلابه وتجاه المجتمع، باعتبار إنه هو صراع عام. يعني ده واحد من الأسباب اللي بتخلي المعلم ما زال متمسك بمهنة التعليم، وإنه التعليم الحكومي ما انهار يعني واستبدل تماما بالتعليم الخاص. والتعليم الخاص طبعا بيؤدي إلى فاقد تربوي كبير جدا، وبتصبح المدارس طبقية لمن استطاع إليها سبيلا. أما بالنسبة لقرارات السيدة رئيس مجلس الوزراء، هي ما زالت حبر على ورق لم ينفذ منها أي قرار. بالتالي حتى إذا نفذت، هي لم تنفذ، حتى إذا نفذت ما حد عالج المشكلة، لأنه يظل الراتب ضعيف. قرارات مجلس الوزراء كلها بتتكلم عن معالجة المتأخرات والترقيات وما إلى ذلك، فيظل الحد الأدنى للراتب بتاع المعلم ضعيف، بالتالي يظل المرتب كما هو على ما هو عليه. بالتالي هي ما هتحل المشكلة، والحل هو الحل واضح. يعني الحل هو في زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم، لأنه الحد الأدنى لراتب المعلم مدخل الخدمة الدرجة التاسعة هو 12,000، 12,000 جنيه. بالتالي ما القرارات ما بتحل المشكلة لا من قريب لا من بعيد. وعشان مشكلة المعلم تتحل، بالتالي مشكلة التعليم بشكل عام تتحل، لابد من إنه تتعالج مسألة الرواتب ومسألة الحد الأدنى تحديدا. إحنا مطالبين برفع الحد الأدنى من 12,000 ل 200، ده في البداية ل 216، وبعد ذاك طالبنا برفع الحد الأدنى ل 300 وتقريبا كم وعشرين، ما متأكدة، على أساس إنها تغطي يعني الأساسيات. يعني برضو ما مرتب مترف، لكن بيغطي الأساسيات، بيسمح للمعلم إنه يؤدي مهنته بمهنية وبشكل جيد ويساعد طلابه فعلا مساعدات حقيقية.
1: وحول رواتب المعلمين نستمع أيضا للأستاذة رشا محمد مختار من كسلة.
4: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، عشان في تلميذ كان ما بيعرف يكتب أو يقرأ الليلة نجح في الشهادة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوي أو يتخرج من الجامعة، سواء بقى إعلامي، معلم، اقتصادي، طبيب، أو يتخرج عامل حرفي ماهر في مجال الحياة من نجار وحداد وإلى آخره، أو أم متعلمة ربة بيت تعرف تربي أولادها صح. ده كل المعلم بيشوفه قدامه، شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان، لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي. المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلم، المعلمين الموجود في المدن اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعابير رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي يبقى سواق بتاع عروس بتاع توك توك، اللي بيشتغل دروس خصوصية، وفي الريف البزرع يمشي حواشت ويمشي الصباح الباكر جدا أول عصر بعد الدوام، أول بتاجي في البهايم، أول بيعمل طاحونة أو يشتغل في طاحونة أو يعمل تناكب موية محلية كارو أو توك توك وإلى آخر من الأعمال الإضافية، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني وما متفرغ للتدريس، حيجي الفصل تعبان وما قادر يبدع، وده أكيد بيأثر على جودة التعليم، والمعلم يضطر إنه يشتغل شغلتين عشان 12,000، وده الحد الأدنى للمرتب الأساسي حاليا، ما بتجيب أنبوبة غاز، وحتى بعد العلاوات والبدلات كلها ما بتصل تكلفة المعيشة. وعشان كده لجنة المعلمين مع المعلمين بتطالب بحاجتين أساسيات: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313,000 جنيه، وده حسب دراسة تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد، والمطلب الثاني رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من الميزانية، وده توصية عالمية للدول الطالعة من الحروب، لأن التعليم استثمار ما تكلفة، الجنيه بيمشي للمعلم والمدرسة يوفر 10 جنيه بكرة.
1: كشف رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني في شرق دارفور المهندس علي عبد الله حسين جابورة عن عمليات توزيع للأراضي السكنية بمدينة الضعين رغم قرار صادر عن حاكم الإقليم يمنع التصرف في الأراضي في جميع مناطق سيطرة حكومة التأسيس، الأمر الذي دفعه لتقديم استقالته. حول مسببات الاستقالة نستمع لحديثي لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
5: وصفتي كرئيس لجنة مزول من القطاع الأراضي ومزول من قطاع المياه ومزول من قطاع الطرق وقطاع الكهرباء، فبصفتي كمراقب للوضع العام ومتابع كل الحاصل في الولاية وبكتب تقاريري طوالي وبجيب المجلس والمجلس بناقشه، وحصل أن استدعينا وزير التخطيط العمراني وتمت مساءلتي في بعض كثير من الحاجات، والآن بعد ما جاءت نهاية 2025 جاءنا خطاب من الإقليم، من رئيس الإقليم أشار إلى إيقاف التصرف في الأراضي، والوزارة لم تلتزم بإيقاف التصرف في الأراضي ولا حكومة الولاية التزمت بإيقاف التصرف في الأراضي، فأنا نهضت القرار في طيلة الفترة دي، ووجدت أنه الولاية متعندة ومواصلة، الجهاز التنفيذي متواصل في توزيع الأراضي، وحتى نادينا وزير التخطيط العمراني للمرة الثانية وطالبناه بأنه أنت يا أخي الآن قاعد تبيع في الأراضي، صح نحن عجزنا لك خطة لكن ما فيها استثمار بتاع دكاكين في داخل سوق الضعين الكبير، ولا فيها خطة بتاعت مثلا أنت الآن تشتغلوا، لأنه هي الآن الخطة دي جاء خطاب من حاكم الإقليم وقال يا أخي أنا والله جايبين لي خطاب من لجنة أمن الولاية، وفحواه الخطاب أنه نحن نبيع الدكاكين ديل لأغراض بتخص الحكومة تحت الولاية، طالبناه بالخطاب نحن كلجنة هندسية ومجلس تشريعي عموم، ولم يحضر الخطاب المرة الأولى، المرة الثانية كتبنا له ودينا له خطاب رسمي أنه تحضر لنا الخطاب البموجبة أدوكم أنه توزع دكاكين أو تبيعوا استثمارات أو تعملوا أي حاجة تتصرف في الأراضي، فعجز أن يأتي بالخطاب انا قدمت للمجلس التاسيس انه يا اخي ايقاف كل الاراضي، ايقاف كل الاجراءات. تدعى وزير التخطيط العمراني، صح المجلس وافق على انه يستدعي وزير التخطيط العمراني، لكن رفض بالاجماع ايقاف اجراءات الاراضي. لذلك انا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
6: باشمهندس، الحجم بتاع العملية بتاع توزيع الأراضي وعدم الالتزام بالتوجيه بتاع حاكم الإقليم قدر شنو حسب تقديراتكم؟ يعني كم من القطع اللي تم توزيعها او كم من المساحات اللي تم توزيعها خلال الفترة دي؟
5: طيب، المساحات اللي تم توزيعها، هو طبعا نحن عندنا فسحات، يعني نحن الان عندنا فسحات موجودة عندنا في 15 حي المطار، تم توزيع ميدان ومعه خدمات اخرى تم توزيعهم كسكن، برضو تم توزيع في مربع 6 باء حي القبة، برضو تم توزيع فوقه برضو فسحة، برضو تم تصديق على مغابر هي اتصاح اتجاوزت العمر الافتراضي لكن المفترض تبقى فوق أراضي، لكن حصل فوق التجاوز، برضو تم توزيعها، وتم توزيع بعض الأماكن الفسحات العامة. طيب، عندك في الخطة العامة المفترض ما يكون في أراضي شقالة خالص، حسب توجيه حاكم إقليم دارفور أنه إيقاف التصرف في الأراضي على مستوى ولاية شرق دارفور وعلى مستوى مناطق السيطرة. نحن جانا خطاب بالطريقة دي وجل أمانة الحكومة بنفس الطريقة، فبالتالي ما من حق الوالي أو ما من حق المجلس التشريعي أو من حق أي جهة تسمح أن يتم توزيع أراضي في ظل الخطاب ده إلا إذا جاء خطاب آخر منافي لهذا لهذا الخطاب من الإقليم على وجه الخصوص. فنحن في طيلة هذه الفترة منذ أن جاءنا الخطاب في أواخر 2025 لم نتلقى أي خطاب يشير إلى أنه البدء العمل في الأراضي. لذلك دي من الأسباب الأساسية خلتني أدفع باستقالتي من مجلس التأسيس المدني، لأنه أنا ما قادر أنهض القرار، الحكومة شقالة مواصلة في توزيع الأراضي. يعني فتحوا خطة اسمها خطة الوافدين، المفترض تكون فيها 2000، وصلت لأربعة ألف دون نعرف الجهات كلها على خدتها والجهات على خدتها كلها. فلذلك نحن دي الحاجة دفعتني على وجه الخصوص أنا كرئيس لجنة هندسية أقوم بتقديم الاستقالة.
1: مواطنو محلية الجوز بولاية جنوب كردفان يشكون صعوبة الحصول على المياه وغلاء أسعار المواد الغذائية وعدم توفر التقاوي لزراعة أراضيهم مع بداية فصل الخريف. المزيد في حديث المواطنة سلمى مالك فضل المولى من قرية السنجوكاية بمحلية الجوز ولاية جنوب كردفان.
7: أولا نحن معانين من أهم شيء وأهم شيء بالنسبة للإنسان وبالنسبة للحيوان هو الماء. يعني نحن معانين من أول أهميات الحياة ومن أول ضروريات الحياة، نحن معانين من الموية. يعني يمكن قرية السنجوكاية وما حواليها كلها يمكن عندنا 3 دونكي، الثلاثة دونكي واحد حاليا عطلان، تمام؟ الاثنين الشغالات يمكن بيشتغلوا بالتناوب لعدم وجود الوقود. يعني المواطن هو ما قادر انه يلقى لقمة العيش، كيف يكون قادر يوفر وقود للموية؟ احيانا بتشتغل بطاقات الدوانكي الاثنين، احيانا بتشتغل بطاقات يعني الطاقات اساسا كده بتشتغل بالشمس. يعني اليوم اللي يكون الجو غمام وما في شمس، تخيل انه حيكون ما في ماء، حيكون ما في موية تماما. يعني اكثر شيء يمكن معانين منه ناس جنوب كردفان بالاخص السنجوكاية. الحاجة الثانية نحن معانين الان من المنازل، يعني نحن قاعدين في كرانك لا عندنا مشمعات لا عندنا خيم. يعني كرانك هي من قصب، عندنا أطفال، عندنا كبار السن موجودين في في الكرانك، الموية نازلة فينا، نحن قاعدين في الشجر، نحن قاعدين منتظرين الزراعة. يعني حتى الناس اللي بتزرع ذاتها ممكن الواحد يكون عامل له كرنك في في في في في الخلا عشان إنه يتابع زراعته. يعني حاليا حتى الزراعة، الناس تعبانة فيها. يعني أمس أو يمكن في الأيام اللي فاتت دي جاتنا تقاوي، لكن والله حتى التقاوي جات ما ما ما ما ما لحقت للمواطن، ما لحقت. يعني التقاوي جات لصغار المزارعين، لكن والله ما لحقت. يعني ناس معينين اللي أخذوا التقاوي. تمام، عندنا حاليا هنا الزرة الملوى بتاعت العيش والدحمت ب 15.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى لقاء.
8: راديو دبنجة، راديو
9: في لقاء خاص على راديو دبنجة. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجة.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجة.
11: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمريخ والدخن ذاته وصرحوه وصرحوه كل الحصاد بتاعت القرش انزرع. والآن المطر استعدل، يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت انه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسه الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر. يعني هسه نحن في قيمة شديدة في المجلد،
10: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت.
11: لا لا أنا ما بدون في المدينة ده توقعت، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية هو زراعة، يعني ما في طريقة خالص.
10: نعم،
11: المجلد أكبر كمية الناس زرعت، يعني من هنا المجلد لحد الدبق، من المجلد هنا لحد الدبق ما تلقى فجوة بدون زرع.
10: نعم. طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
11: أنا الأستاذ، لأن الناس ديل قايدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير، فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه، يعني برضو ساعدت كثير، ساعدت كثير. لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل معها برا، ما جابوا لنا أي حد.
10: نعم، التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
11: والله غالية، لأنه هو عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني. والفول ده الملوى، ملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5000.
12: نعم
11: هذا شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
12: وطيب
11: دارين المزيد، المزيد لو في أي منطقة حاجة بتناشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا الناس ما تتعب شديد.
12: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
11: والله يا استاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني يزود بسطيع، لكن المفراد غالي حق العمار وبتاعة البابور ذاته بمية، المخمص بمية وعشرين ألف، المخمص يحرطونك بمية وعشرين ألف سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك بمية وعشرين.
12: وغالبا بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
11: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمضمض شقيق ومقاتلة.
12: أوكي. نعم.
11: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما تنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
12: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماسية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
11: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي أنا أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة، يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكلة أصلا.
12: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
11: نعم هتتوقع إنتاجية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدة 100% لأن الناتج كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام، يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع موسمنا هيكون سرع ولو المطر تم.
12: نعم. وفي احتياجات مثلا أنتوا دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
11: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط، يعني أول حاجة أي دول يعني التسجيل بيرموا حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا، يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4000 و3000 و2500 في مناطق، الآن الملوى يجد ب15000 15000 الآن أنا كلامي معك ده 15000 فما في رغابة ما في، ويعني الإدارات الأهلية ذاتا إحنا ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص المواطن ده عايش على بركة الله.
12: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، وأنا من يجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
11: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني المجلب.
12: وطيب
11: الغابة ما في، الغابة السوق ما في، الناس ما مر عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا لسبعين ألف بقي لتلتمية وستين تلتمية وسبعين يعني ماشي ساكت والناس بس بيأكلوا يا رب العالمين هو اللي بيأكلهم، يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية تعبان والله ده كلام أنا بقوله بسألني رب العالمين.
12: نعم. وبالنسبة للمزارعين يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم كلامك ليهم شنو؟
11: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس ولحد الآن نحن في المجلس ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صوابها تجيب للناس التراوي وتجيب للتراغب يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد الأرض، طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا لأن الرقم نحن في مشاكل وكذا، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا. شوف المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبة للزراعة ولا كده، ما في. لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
10: مستمعينا الأعزاء، ده كان محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية. وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع.
13: ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 10 من شهر 8 سنة 2026. عودة التصاعد المنحنى الوبائي بالخرطوم، ونقابة الأطباء تحذر من انتشار الكوليرا والملاريا وحمى الضنك. تحالف صمود يقول أي حوار لا يوقف الحرب هو شرعنة للأمر الواقع وجريمة بحق السودان. شبكات ومنظمات شبابية وناشطون مدنيون يطالبون بخفض التصعيد وإعلان وقف فوري للقتال وحماية المدنيين في السودان. العثور على مقابر جماعية ل 25 مدنيا بينهم نساء وأطفال وكبار السن وعاملون في مستشفى الكرمك بولاية النيل الأزرق. وزير الدفاع يبحث مع المسؤولين في جوبا أمن الحدود وحركة الجماعات المسلحة وتأمين المنشآت وخطوط نقل البترول ومنف أبيي. فرار آلاف المواطنين من القرى الواقعة شرق بئر سليبة بقرب دارفور باتجاه الأراضي التشادية. السيول تدمر 20 منزلا من المنازل الواقعة بمحاذاة مجرى المياه بمنطقة عبود التابعة لمحلية المناقل بولاية الجزيرة. مواطنو محلية القوس يشتكون من انعدام المياه وغلاء الأسعار والرعاية الصحية بمنطقة السنجكاية بولاية جنوب كردفان. نشطاء بولاية البحر الأحمر يناشدون المنظمات بتقديم الدعم العاجل لمئات الأسر التي دمرت الكوارث الطبيعية منازلها بشرق السودان. رئيس اللجنة الهندسية السابق بشرق دارفور علي جبورة يتهم حكومة الولاية بمواصلة توزيع الأراضي رغم قرار وقف التصرف. لجنة أمن ولاية الخرطوم تدعو إلى الالتزام بزمن حظر التجول الليلي وتضع ضوابط مشددة لعمل المقاهي بالعاصمة. وأخيرا مستمعينا الكرام، انطلاق كرنفال المدرسة الرياضية النسوية بمدينة كسلة بمشاركة اتحاد الدراجات الهوائية تحت شعار معا من أجل الرياضة والسلام وتمكين المرأة.